أنتم مع مكان 99.3 92.3 93.7

0: أنتم مع مكان. أغاني الصباح في مكان.
1: طب أنا دلوقتي هغني أغنية لشادية وبعد كده أغنية ليا وهنختم بأغنية لأم كلثوم اللي أنتوا طالبينها دي. ماشي؟ بس الأغنية اللي جاية دي أنتوا أفتكر حافظينها يعني، قولوا معايا بقى.

أنتم مع مكان. تسعة وتسعين فاصل ثلاثة، 92.3، 93.7، 88.8 FM. أغاني الصباح في مكان.

صباح الخير من مكان. السادسة إلى ربعا في راديو مكان. سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في صبيحة هذا اليوم الخميس 14 من أيار مايو لعام 2026 ميلادي، الموافق 27 من ذي القعدة لعام 1447 هجرية. راديو مكان يأتيكم على موجات الاف ام التالية: في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة على 92.3، في شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب على الموجة 88.8، في حيفا، الناصرة، الجليل، صفد أورشليم القدس على الموجة 99.3. كما تستمعون لراديو مكان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية www.makan.org.il. معكم دوما مستمعين الكرام في كل مكان. سيداتي سادتي، بعد أجمل تحية صباحية ندعوكم للاستماع لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة آل عمران، يتلوها على ما سمعنا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

استمعنا سيداتي وسادتي الآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة آل عمران، تلاها على ما سمعنا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد هنا راديو مكان. حتى السادسة موعدكم مع نشرة الأخبار، نمضي وياكم هذه الباقة من أغاني فيروز.

0: عناوين نشرة السادسة: الائتلاف يقدم مشروع قانون لحل الكنيست، الإمارات تنفي زيارة نتنياهو، إسرائيل تحتفل بذكرى توحيد شطري أورشليم القدس، جريمة قتل في نتانيا، هبوط مكة بأبناء الرين إلى الدرجة الممتازة لكرة القدم، وأجواء خماسينية.
1: راديو مكان الأخبار.
0: قدم الليلة الفائتة رئيس الائتلاف الحاكم أوفير كاتس مع سائر رؤساء كتل الائتلاف مشروع قانون لحل الكنيست. ويشير مراسلنا للشؤون الحزبية فالي حبيب إلى أن تاريخ الانتخابات العامة سيحدد خلال المداولات في لجنة الكنيست. وقد قال أمس الوزير الليكودي إيلي كوهين للزميل يوسف شداد إن الانتخابات ستجري في مطلع أيلول المقبل. نفت الإمارات المتحدة قيام رئيس الوزراء نتنياهو أو وفد عسكري إسرائيلي بزيارتها سراً. وأوضحت وزارة الخارجية في أبوظبي أن علاقتها مع إسرائيل معلنة ولا تقوم على السرية. وقد أعلن ديوان رئاسة الوزراء البارحة أن نتنياهو قام سراً بزيارة الإمارات في خضم عملية زئير الأسد، والتقى رئيسها الشيخ محمد بن زايد. تنطلق في أورشليم القدس اليوم مسيرة الأعلام التقليدية بمناسبة الذكرى 59 لتوحيد شطري المدينة الذي يصادف غدا، وستغلق طرقات عديدة أمام حركة السير بدءا من ساعات الظهر، وينتشر الآلاف من أفراد الشرطة في المدينة للحفاظ على النظام العام لمنع حصول احتكاكات بين مشاركين في المسيرة وسكان عرب. أطلق صاروخ اعتراضي فجر اليوم صوب هدف جوي مشبوه رصد في منطقة تنشط فيها قوات جيش الدفاع في جنوب لبنان. وجاء من المتحدث العسكري أنه خلال الساعات الأخيرة أطلق حزب الله صاروخا مضادا للدروع وعدة قذائف هاون سقطت بمحاذاة الجنود ولم تقع إصابات في صفوفهم. كشفت قناة كان عن اجتماع عقد قبل بضعة أسابيع بين رئيس الوزراء نتنياهو وكبار المسؤولين في الشباك وشرطة لواء يهودا والسامرة وجيش الدفاع بشأن الإرهاب اليهودي. وقال ضابط رفيع أنه ليس لدينا الآليات للحفاظ على النظام العام. ونقل المراسل روعي شارون عن رئيس الشباك زيني قوله إنه يجب إخلاء نقاط عشوائية تعتبر منطلقا للعنف. وميدانيا أفادت مصادر فلسطينية بإصابة أم وطفلتها بردود خلال هجوم شنه مستوطنون يستقلون دراجات نارية في قرية بورين جنوبي نابلس. في نتانيا قتل الليلة الماضية رجل أربعيني بإطلاق النار على خلفية جنائية. ويفيد مراسلان أحمد أبو سويس وإياد حرب أن الشرطة تبحث عن مشبوه. يحتفل اليوم بعيد الصعود لدى الطوائف الكاثوليكية، وستقام صلوات وقداديس خاصة في كنيسة الصعود على جبل الزيتون بشرقي أورشليم القدس وأماكن أخرى. وبهذه المناسبة العطرة تتقدم إذاعتنا بأحر التهاني والتبريكات إلى المحتفلين في كل مكان، وكل عام والجميع بألف خير. هبط مكة بأبناء الرين من الدرجة العليا لكرة القدم إلى الممتازة بعد أن خسر لعيروني طبرية 0-1، كما هبط النادي الرياضي أشدود بعد خسارته لبوعيل أورشليم القدس بنفس النتيجة، وفقا لما أورده الزميل أحمد عويسات.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان. تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافي مع الشيف حمود عقلي.
2: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي.
1: تنجر وغطاها الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، ويصبح الطقس خماسينيا في معظم أنحاء البلاد. وفي ساعات المساء تتأثر المنطقة بكتلة هوائية باردة ورطبة، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة لا سيما في المنطقة الشمالية. سيداتي وسادتي، في السابعة محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
1: بعد قليل صحافة نت مع عبد الله خضر.
3: غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
4: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
3: موسم غير تقليدي وغير عادي.
4: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
5: اشعلها ابو الورد اشعلها.
3: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان، صحافة نت مع عبد

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الجولة من صحافة نت لنقرأ على مسامعكم أبرز ما جاءت به الصحافة العبرية الصادرة لهذا اليوم الأربعاء الموافق 14 من أيار مايو لعام 2026 ميلادي، الموافق 27 من ذي القعدة لعام 1447 هجرية. سنكون مع الصحف مع عريف يدعوت أحرنوت هآرت إسرائيل هيوم وأبرز ما جاءت به من عناوين، كذلك نعرج على مواقع بعض الصحف العربية المحلية والعالمية، نختم من موقع مكان الأخبار. معكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل روني ناور. وفي الصحف العبرية الصادرة اليوم: إسرائيل تستعد للانتخابات القادمة، الائتلاف الحكومي يطرح مشروع قانون لحل الكنيست، الملف الإيراني في صلب المحادثات الأمريكية الصينية، كذلك التوتر مستمر عند الحدود اللبنانية، والوفدان الإسرائيلي واللبناني يلتقيان في واشنطن لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار، تطورات في قضية تعيين غوفمان رئيسا للموساد، ومواضيع أخرى تناولتها الصحف العبرية الصادرة اليوم. سنكون معها جميعا بعد أن نكون مع هذه الأغنية.

0: الليلة على قناة مكان، تنجرة وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمود عكلي.
1: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي.
0: تنجرة وغطاها الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: اثنتا عشرة دقيقة بعد السادسة في راديو مكان. أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولة الصحافة نت، حيث نقرأ عليكم أبرز عناوين الصحف العبرية. على صدر صفحات الأولى عنوانة معاريف: السباق إلى صناديق الانتخابات. لم يعد النظام السياسي في إسرائيل يناقش ما إذا كانت الانتخابات ستقدم أم لا، بل متى سيتم إجراؤها. رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس قدم أمس مشروع قانون لحل الكنيست بموافقة وإجماع جميع رؤساء كتل الائتلاف والأحزاب الحريدية، من ناحيتها مستعدة لإجراء الانتخابات في أيلول سبتمبر القادم. نتنياهو أيضا يؤيد ذلك لعدم إجراء الانتخابات في تاريخ قريب من 7 أكتوبر. تكتب معريف: مصادر مقربة من الحاخام لاندو يقول من يستطيع تمرير قانون التجنيد سوف يحظى بدعمنا ومساندتنا في الانتخابات القادمة. وتضيف الصحيفة أن حزب الليكود والتحالف توصل إلى تحديد موعد متفق عليه وتقديم قانون لحل الكنيست، وسيكون نتنياهو قادرا على تقديم هذه الخطوة على أنها قرار منسق ومسؤول من قبل رؤساء الائتلاف وليس بصفتهم رؤساء لأحزاب سياسية. أمس قام قادة أحزاب المعارضة بإزالة مشاريع قوانينهم من جدول أعمال الكنيست في خطوة تهدف إلى وضع الائتلاف الحكومي أمام اختبار فوري ما إذا كان لديه أغلبية لتمرير القوانين والتشريعات بعد الأزمة الحادة التي وصل إليها مع المتشددين الحريدين بشأن قانون التجنيد الإجباري. هذا القانون الذي كان بمثابة المسمار الأخير في نعش هذه في الكنيست، والذي أدى إلى وصول الأمور بين نتنياهو والأحزاب الحريدية إلى طريق مسدود. وجاء في بيان المعارضة أن هذه الخطوة تهدف إلى كشف حقيقة أن الائتلاف المتداعي لا يملك أغلبية لتمرير قوانينه. من المستحيل الاستمرار في هذه الكنيست بشكل مصطنع إذا لم يحصلوا على الأغلبية، وإذا لم تكن لهم أغلبية فليتفرقوا ويعودوا إلى ديارهم، سنجري انتخابات مبكرة، يقول رؤساء أحزاب المعارضة. معاريف أيضا تتطرق إلى رئيس حزب يشار جادي أيزنكوت الذي يصعد من جهوده لكسب أصوات اليمين والصهيونية الدينية، وتشير الحملة الجديدة لحزبه التي ستنشر هذا الأسبوع على نشرات السبت وعلى مواقع إلكترونية تابعة للقطاع الديني القومي، إلى أن هذا الحزب، حزب يشار بزعامة أيزنكوت، يسعى إلى تسليط الضوء على الجناح الديني القومي. و بعد استطلاعات رأي معمقة تظهر أن أيزنكوت يحظى بالتقدير بين ناخبي التيار الديني القومي وأعضاء التحفظ والناخبين الذين يتطابقون أيديولوجيا مع اليمين، لكنهم يشعرون بخيبة أمل من نتنياهو وتحالفه مع الأحزاب الدينية وكذلك من الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. صحيفة يدعوت أحرنوت هي الأخرى في تطرقها إلى هذا الموضوع عنونت على صدر صفحتها الأولى: مستعدون للانتخابات في سبتمبر القادم. زعيم حزب شاس أريا درعي تعهد لنتنياهو: أنا معك، حزبي معك، وسنخوض الانتخابات سوية. مسؤول كبير في المعارضة قال: نتنياهو يريد انتخابات قبل مراسم ذكرى 7 أكتوبر. أما صحيفة هآرتس فعنونت بأن رؤساء الائتلاف قدموا مشروع قانون لحل الكنيست ولم يتم تحديد موعد نهائي لإجرائها، لكن حزب شاس ويهدوت هاتورا يريدان إقامة هذه الانتخابات قبل 7 أكتوبر لكي لا يتم أو لا يكون لها تأثير مباشر عليها كما تقول الصحيفة، صحيفة دعوت أو صحيفة هآرتس. الرئيس هرتسوغ في صحيفة معريف يدعو نتنياهو إلى التفاوض بشأن الملفات المتعلقة أو التي يحاكم فيها بعد إعلان المستشارة القضائية استعدادها لبحث صفقة ادعاء وسط تصاعد التوتر السياسي واقتراب الانتخابات. هرتسوغ دعا إلى الحوار والتفاهمات فيما يتعلق بطلب العفو المرتبط بمحاكمة نتنياهو في ظل الجدل السياسي. وقال رئيس الدولة خلال مشاركته في مؤتمر الرئيس بشأن العفو عن نتنياهو في هذه القضايا الثقيلة التي تمزق المجتمع الإسرائيلي وتحرق قلوب الجميع، الطريق الصحيحة هي الوصول إلى تفاهمات وتسويات. نكون مع أغنية ثم نعود.

22 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان، نتابع قراءة عناوين من الصحافة العبرية. الموضوع الثاني الذي تناولته الصحافة العبرية الصادرة اليوم وبإسهاب كان الملف الإيراني وزيارة الرئيس ترامب إلى الصين، وتحت عنوان تدمير الجيش الإيراني الوثائق التي تكشف الخدعة. كشف تحقيق شامل أجرته صحيفة نيويورك تايمز استنادا إلى تقييمات استخباراتية أمريكية سرية أن طهران لم تهزم بعد، وأنها لا تزال تمتلك قدرة كبيرة على إطلاق الصواريخ وبكميات كبيرة. الإدارة الأمريكية ردت بقوة على هذه التقارير، متهمة من قام بتسريبها بمحاولة تشويه العديد من الإنجازات التاريخية. وتضيف صحيفة معريف أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن استمرار الحملة في إيران بعد اختتام زيارته للصين التي بدأت أمس وسوف تنتهي اليوم. هذا ما أفادت به مصادر في إسرائيل وحول العالم في غضون ذلك تتضارب التقارير بشأن وضع الحرس الثوري والجيش الإيراني. فبينما ادعى مسؤولون كبار في إدارة ترامب أن الإيرانيين تضرروا بشكل كبير، قالت صحيفة نيويورك تايمز أن تصوير إدارة ترامب لوضع الجيش الإيراني بعد عملية الغضب الملحمي يتناقض تماما مع أحدث المعلومات الاستخباراتية المتوفرة حاليا لدى صناع القرار في واشنطن.

البيانات الواردة تثير قلقا بالغا لدى كبار المسؤولين الأمنيين الأمريكيين. يبدو أن الجمهورية الإسلامية قد أعادت تفعيل قدراتها العملياتية فيما لا يقل عن 30 موقعا من أصل 33 موقعا صاروخيا تديرها على طول مضيق هرمز الاستراتيجي، ويشكل هذا تهديدا مباشرا وملموسا للسفن الحربية الأمريكية وناقلات النفط التي تعبر هذا الممر الملاحي الضيق. تضيف الصحيفة أن التقديرات تشير أنه لم يتبقى سوى 3 مواقع تم إغلاقها بالكامل، أما في المواقع الأخرى فقد أصبح بإمكان الإيرانيين الآن استخدام منصات إطلاق متنقلة لنقل الصواريخ وإطلاقها مباشرة. الرئيس الأمريكي تكتب معريف وصل أمس إلى بكين قبل قمة تستمر يومين أو في قمة تستمر يومين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهذه أول زيارة لرئيس أمريكي منذ حوالي عقد من الزمن. لم يصل ترامب بمفرده، رافقه الملياردير إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا العملاقة إنفيديا جينسن. بحسب تقارير لوكالة رويترز، الهدف النهائي لترامب هو تحقيق انتصارات اقتصادية سريعة والحفاظ على وقف اطلاق النار الهش بين القوى العظمى في محاولة لاستعادة شعبيته التي تلقت ضربة قوية في أعقاب الحرب مع إيران. وزير الخزانة الأمريكي أيضا سكوت باسنت أنهى 3 ساعات من المحادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني في كوريا الجنوبية. الاثنان حريصا على الحفاظ على التفاهمات التي تم التوصل إليها في أكتوبر التي بموجبها جمد ترامب الرسوم الجمركية القاسية على البضائع الصينية، فيما تراجعت الصين عن تهديدها بقطع إمدادات المعادن الأرضية النادرة وهي مواد خام حيوية لصناعة السيارات الكهربائية والأسلحة. وتكتب معاريب أنه من المتوقع أن تمارس الصين ضغوطا على طهران للتوصل إلى اتفاق فضلا عن قضية مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان. على 6 من معريف في الجبهة الشمالية تكتب أسفل متجر لبيع الملابس للأطفال، جيش الدفاع الإسرائيلي يكشف عن مجمع حزب الله القتالي. وتضيف الصحيفة أن قوات من كتيبة جفعاتي التي تقاتل في بلدة الخيام عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية اندهشوا وأثار فضولهم مشهد الحفرة التي اكتشفوها في غرفة القياس أو تغيير الملابس في هذا المتجر، واتضح لهم أنها عبارة عن نفق يؤدي إلى قاعدة تحت الأرض على عمق 25 مترا يستخدمها حزب الله. ويقول أحد الضباط أنه في السنوات الأخيرة حول حزب الله الخيام وبلدة دبين التي تبعد حوالي 8 كيلومترات عن الحدود إلى معاقل وقواعد عسكرية له. هذا النفق الذي تم اكتشافه أسفل هذا المتجر أثار الدهشة كيف كان بإمكان حزب الله الوصول إلى الحدود والقيام بعمليات عسكرية ضد القوات الإسرائيلية. كما أن قوات الرضوان التابعة لحزب الله أقامت مواقع هجومية في البلدات المصنفة ضمن الخطين الثاني والثالث، وبنى حزب الله هناك بنى تحتية من المواقع الدفاعية شملت ممرات بين جدران المباني المملوكة لملاك الأراضي الزراعية هناك، بالإضافة إلى أنفاق عميقة تحت الأرض. وأفادت الأخبار هذا الصباح أنه تم إطلاق صاروخ اعتراضي
تم إطلاق صاروخ اعتراضي فجر اليوم صوب هدف جوي مشبوه رصد في منطقة تنشط فيها قوات جيش الدفاع في جنوب لبنان. المتحدث العسكري قال إنه خلال الساعات الأخيرة أطلق حزب الله صاروخا مضادا للدروع وعدة قذائف هاون سقطت بمحاذاة الجنود، لم تقع إصابات في صفوفهم. وتضيف الصحيفة أن هناك غضب عارم في التجمعات السكنية في الشمال تحت عنوان سكان خط المواجهة في الشمال غير مستعدين أن يكونوا أهدافا سهلة في ميدان الرماية، ويكثف سكان التجمعات السكانية الشمالية نضالهم ضد ما يصفونه بأنه تطبيع واقع لا يطاق. يطالبون الحكومة وقيادة الجبهة الداخلية بتصنيف هذه المستوطنات والتجمعات الواقع على طول خط المواجهة باللون الأحمر بدلا من الخط الأصفر أو اللون الأصفر. هذا الغضب في ظل تحذيرات متكررة وعمليات اعتراض ومخاوف من تصعيد من قبل حزب الله وادعاءات خطيرة بإهمال سكان المناطق الحدودية. أغنية وانعود.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، نتابع قراءة العناوين في صحيفتي معاريف ويدعوت أحرنوت. تطرق الصحيفتان إلى المحادثات في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، وتحت عنوان وجها لوجه في واشنطن تكتب معاريف: ممثل نتنياهو والدبلوماسي اللبناني في معركة على وقف إطلاق النار. على الرغم من عقود من الحرب، سيلتقي ممثلو إسرائيل ولبنان اليوم في واشنطن لإجراء محادثات مباشرة في محاولة لتحقيق اختراق تاريخي برعاية الرئيس ترامب. الاجتماع يعقد في وقت تجري فيه قوات الجيش الإسرائيلي عمليات في جنوب لبنان ضد حزب الله، وبينما تطالب بيروت بوقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل، تصر أورشليم القدس على نزع سلاح حزب الله. الوفد اللبناني يرأسه سيمون كارم 76 عاما، المحامي والسفير السابق لدى واشنطن الذي عينه الرئيس اللبناني جوزيف عون مؤخرا لهذه المهمة. أيضا صحيفة دعوت أحرنوت وتحت عنوان إسرائيل ولبنان يعودان للمحادثات: النار لم تتوقف في الشمال لحظة، إطلاق الصواريخ لم يتوقف، لكن الجولة الثالثة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان ستبدأ اليوم في واشنطن تكتب دعوت. وعلى جدول الأعمال: مسار سياسي يفضي إلى اتفاق سلام مع لبنان، والهدف الثاني الذي يبدو بعيد المنال هو نزع سلاح حزب الله. على الثامنة من معريف: سكان غلاف غزة يقولون نحن نرى نشاط لعناصر حماس، حماس لم تختفي. ويقول رئيس المجلس الإقليمي لشعر هنيجيف الذي يعرب عن قلقه إزاء احتمال تقليص قوات الجيش في التجمعات المجاورة للسياج الحدودي، إن الدولة والجيش يتحملان مسؤولية كارثة 7 أكتوبر ومسؤولية إعادة بناء الثقة والأمن. هناك خوف حقيقي نابع من أكبر فشل شهدته الدولة على الإطلاق. أيضا الصحف العبرية تتطرق إلى زيارة المفوض السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف. نتنياهو يلتقي ميلادينوف وسط خروقات متواصلة في غزة. وفي مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماعه بنتنياهو، قال ميلادينوف إن إعادة إعمار غزة ستستغرق جيلا كاملا. وإذا نظرنا إلى عشرات الملايين من أطنان الركام التي يجب إزالتها، وإلى أكثر من 1,000,000 شخص يحتاجون إلى مأوى دائم وإلى مياه أساسية وخدمات صرف صحي، فإن هذا وبكل المقاييس يحتاج إلى عمل يمتد جيلا كاملا. ميلادينوف أضاف أن وقف إطلاق النار قائم لكنه بعيد أن يكون مثاليا وكاملا، لم يلبي توقعات الإسرائيليين أو الفلسطينيين على حد سواء. الباب أمام مستقبل غزة لا يزال مغلق بعد 7 أشهر من وقف إطلاق النار. واعتبر ميلادينوف أن هذا ليس ما وعد به الفلسطينيون وليس ما يستحقونه، كما أنه لا يمنح إسرائيل الشعور بالأمن للمضي قدما، وهو ما يريده أيضا الإسرائيليون. وفيما يتعلق بحماس، قال المفوض السامي ليس بالضرورة أن تختفي حماس كحركة سياسية، لكنها يجب أن تتخلى عن سلاحها. صحيفة يدعوت أحرنوت وبحسب أحد أو قادة اللواء في فرقة غزة يقول أو يحذر من احتمال استئناف الحرب على قطاع غزة في ظل إدعاءات أو تقارير بأن حماس لم تلتزم فيما يتعلق بنزع سلاحها وأنها عادت اللي أو أن عناصرها عادوا لممارسة أنشطتهم. في خبر أيضا في الصحف العبرية، نتنياهو زار الإمارات سرا خلال الحرب على إيران واجتمع بمحمد بن زايد. وتكتب معريف وكذلك يدعوت أن رئيس الوزراء نتنياهو زار الإمارات سرا خلال الحرب على إيران واجتمع برئيسها محمد بن زايد في ظل تصاعد التنسيق الأمني والسياسي بين الجانبين. والتقارير كشفت عن زيارات أيضا أجراها مسؤولون أمنيون إسرائيليون في الشباك والموساد إلى أبوظبي خلال الحرب وفي فترة وقف إطلاق النار. ديوان رئاسة الوزراء في بيان له قال إن نتنياهو أجرى الزيارة في خضم الحرب على إيران، وأن اجتماعه مع بن زايد أدى إلى اختراق تاريخي في العلاقات بين إسرائيل والإمارات. اللقاء جاء على خلفية التقديرات الإسرائيلية التي لا تزال ترجح إمكانية استئناف الحرب مع إيران، إلى جانب الهجمات التي تعرضت لها الإمارات خلال الحرب الأخيرة. الإمارات من جانبها نفت قيام نتنياهو بهذه الزيارة، وقالت إن نتنياهو بن زايد التقيا في مدينة العين تنفي الإمارات زيارة نتنياهو واستقبال وفد عسكري إسرائيلي. لكن رويترز، وكالة رويترز للأنباء عن مصدر مطلع، قالت إن نتنياهو بن زايد التقيا في مدينة العين. هذه المدينة تقع على الحدود مع سلطنة عمان، وهي تبعد 250 كيلومترا عن سواحل إيران. وزارة الخارجية الإماراتية أيضا نفت ما أعلنه مكتب نتنياهو. نكون مع أغنية ثم

0: علانا.
1: نجدد لكم التحية مستمعين الكرام أينما كنتم عبر أثير راديو مكان. ننتقل إلى مواقع الصحف العربية من موقع صحيفة كل العرب. نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله يؤكد أن لبنان يواجه عدوا إسرائيليا يطمح للتوسع بدعم أمريكي وصمت عالمي. نتنياهو يلتقي المبعوث والمفوض السامي للسلام في غزة نيكولاي ميلادينوف وسط تقارير حول استعادة حماس لقدرتها العسكرية. مخاوف أهالي طمرة وعبلين من المصادقة على توسيع مكب النفايات. أيضا في موقع كل العرب، الإمارات تنفي زيارة نتنياهو خلال الحرب، الادعاء له أو ليس له أساس من الصحة. رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس يقدم مشروع قانون لحل الكنيست 25 وتحديد موعد للانتخابات. مقتل شاب إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة نتانيا. نجمة داود الحمراء تصدر تحذيرا عاجلا، الدم في إسرائيل ينفذ والجيش يحتاج لوحدات لعلاج الجرحى. السعودية والكويت هاجمتا ميليشيات إيرانية في العراق خلال الحرب، تقرير من وكالة رويترز. الكشف عن لقاء سري جمع نتنياهو برئيس الإمارات خلال فترة الحرب مع إيران. وأيضا من العناوين، رئيس الأركان الإسرائيلي يقول مستعدون لاستئناف القتال من الضفة إلى طهران. الرئيس الإسرائيلي هيرتسوغ يدعو نتنياهو إلى التفاوض بشأن ملفات فساده. شركة الطيران الهنغارية ويز إيرير تعلن استئناف رحلاتها من وإلى تل أبيب اعتبارا من 28 من أيار. وكذلك تعود شركات طيران أوروبية أخرى تدريجيا للعمل في إسرائيل وسط وقف إطلاق نار هش وتخفيف التحذيرات الأوروبية. في موقع صحيفة الصنارة، توقعات بطرح قانون حل الكنيست الأسبوع المقبل. رئيس الموساد زار الإمارات لتنسيق العمليات العسكرية ضد إيران. وشركات إسرائيلية تطور أدوات لكشف هويات مستخدمي ستارلينك. هذا تحقيق أجرته شركتان إسرائيليتان تعتمدان على الاستخبارات الإعلانية والذكاء الاصطناعي لتعقب مستخدمي ستارلينك ومحاولة كشف هوياتهم. هذا التقرير أو التحقيق نشرته صحيفة هآرتس الثلاثاء الماضي كما تقول صحيفة الصنارة. ننتقل إلى موقع صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن. الرئيس الصيني يلتقي ترامب ويناقشان مواضيع كثيرة منها العلاقات بين الولايات المتحدة والصين والملف الإيراني. قمة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني في بكين. وأيضا من العناوين، أن الرئيس الصيني يقول أتطلع لتبادل وجهات النظر حول الملفات الكبرى مع الرئيس ترامب. العلاقات بين الولايات المتحدة والصين ستصبح أفضل مما كانت عليه في أي وقت مضى. ترامب أيضا أكد للرئيس الصيني أننا سيكون لنا مستقبل رائع معا. انطلاق قمة شي بينغ وترامب في بكين. وزير الخارجية ماركو روبيو يكشف أهداف ترامب من رحلة بكين والتي إيران في صدارتها. نائب الرئيس جيدي فانس الولايات المتحدة أحرز تقدما في المحادثات مع إيران. كوريا الجنوبية ترجح مسؤولية إيران عن الهجوم على نامو. العثور على الجثة الثانية بعد فقدان جنديين أمريكيين في المغرب. وأيضا من العناوين في موقع جريدة الشرق الأوسط هذا الصباح، هجوم جوي كبير يستهدف العاصمة الأوكرانية كييف، والسلطات تحث السكان على الاحتماء، وذلك بعد انقضاء فترة الهدنة التي تم إعلانها من جانب روسيا. في موقع مكان الأخبار أيضا نقرأ هذا الصباح عن مسيرة الأعلام التي ستنطلق اليوم، تنطلق في العاصمة مسيرة الأعلام التقليدية بمناسبة الذكرى 59 لتوحيد شطري العاصمة. ستغلق طرقات عديدة أمام حركة السير بدءا من ساعات الظهر، وينتشر الآلاف من أفراد الشرطة في المدينة للحفاظ على النظام العام لمنع حصول احتكاكات بين المشاركين في هذه المسيرة التقليدية. نكون مع أغنية أخيرة ثم نعود.

ونختم هذه الجولة من صحافة نت بقراءة أسعار العملات في حسب البنك الإسرائيل، حيث يبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل 1.90 شقلا، أما اليورو 3.40 شقلا، الدينار الأردني يبلغ 4.10 شقلا. حالة الطقس، يفيد الراصد الجوي بأن ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة سوف يطرأ ويصبح الطقس خمسينيا في معظم أنحاء البلاد. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذا المشوار من صحافة نت، نشكركم على حسن الاستماع والإصغاء، كان برفقتكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل روني نور. نلقاكم غدا بإذن الله بعد نشرة أخبار السادسة، يوما هادئا موافقا نرجو لكم هذه تحية، وإلى اللقاء.

0: بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم ويهو؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقل.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين،
8: ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحفانت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
9: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
10: عناوين السابعة: الائتلاف يقدم مشروع قانون لحل الكنيست، إسرائيل تحتفل بذكرى توحيد شطري أورشليم القدس، لقاء قمة في بكين بين ترامب وشي، الاحتفال بعيد الصعود لدى الطوائف الكاثوليكية، باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي لكرة القدم، وارتفاع ملموس على درجات الحرارة.
1: راديو مكان الأخبار.
10: وردنا للتو مستمعينا الكرام أن جيش الدفاع اعتقل مخربا من الخليل وهو في طريقه لارتكاب اعتداء دهس في جوش عتسيون. قدم الليلة الفائتة رئيس الائتلاف الحاكم أوفير كاتس مع سائر رؤساء كتل الائتلاف مشروع قانون لحل الكنيست، ويشير مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب إلى أن تاريخ الانتخابات العامة سيحدد خلال المداولات في لجنة الكنيست. وقد قال أمس الوزير الليكودي إيلي كوهان للزميل يوسف شداد إن الانتخابات ستجري مطلع أيلول المقبل. تنطلق في أورشليم القدس عصر اليوم مسيرة الأعلام التقليدية بمناسبة ذكرى 59 لتوحيد شطري العاصمة الذي يصادف غدا، وستغلق عند 3:00 من بعد الظهر طرقات عديدة بينها السلطان سليمان والملك داود أمام حركة السير. وينتشر الآلاف من أفراد الشرطة في المدينة للحفاظ على النظام العام لمنع حصول احتكاكات بين مشاركين في المسيرة وسكان عرب. كشفت قناة كان عن اجتماع عقد قبل بضعة أسابيع بين رئيس الوزراء نتنياهو وكبار المسؤولين في الشباك وشرطة لواء يهودا والسامرة وجيش الدفاع بشأن الإرهاب اليهودي. وقال ضابط رفيع أنه ليس لدينا الآليات للحفاظ على النظام العام. ونقل المراسل روعي شارون عن رئيس الشباك زيني قوله إنه يجب إخلاء نقاط عشوائية تعتبر منطلقا للعنف. وميدانيا أفادت مصادر في فلسطينية بأن مستوطنين أضرموا النار مساء أمس في أراض زراعية بقرية المغير شمالي شرقي رام الله. في بكين يلتقي في هذه الساعة الرئيس الأمريكي ترامب نظيره الصيني تشي جينغ بينغ. وأوضح ترامب في تصريح قبل اللقاء بأن هذه القمة مهمة للغاية وأن العلاقات بين البلدين ستكون أفضل. ومن جانبه أكد الرئيس الصيني أنه ما من منتصر في حرب تجارية بين القوتين العظميين. في نتانيا قتل الليلة الماضية رجل أرباني بإطلاق النار عليه، ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأن الخلفية جنائية. أعلن الجيشان الأمريكي والمغربي العثور على جثة المجندة الأمريكية المفقودة قرب منحدر صخري خلال تدريبات عسكرية مشتركة في المملكة. وقبل عدة أيام عثر على جثة جندي أمريكي اختفت أثاره هو الآخر في هذه المناورات. يحتفل اليوم بعيد الصعود لدى الطوائف المسيحية الكاثوليكية، وستقام صلوات وقداديس في كنيسة الصعود على جبل الزيتون بشرقي أورشليم القدس وأماكن أخرى. وبهذه المناسبة العطرة تتقدم إذاعتنا بأحر التهاني والتبريكات إلى المحتفلين، وكل عام والجميع بألف خير. توج باريس سان جيرمان ببطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الخامسة تواليا بعد أن فاز على لينس بهدفين نظيفين. أورد النبأ الزميل أحمد عويسات.
11: حالة الطقس غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
12: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
11: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يطرأ اليوم ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، ويصبح الطقس خماسينيا في معظم أنحاء البلاد. وفي ساعات المساء تتأثر المنطقة بكتلة هوائية باردة ورطبة، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة لا سيما في المنطقة الشمالية. وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة: أورشليم القدس 31، تل أبيب 32، حيفا 30، الناصرة 33، و36 في بئر السبع. في الثامنة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
11: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
13: الآن في مكان جولة الصباح مع محمد بكري.

0: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لصبيحة هذا اليوم الخميس المتواصلة حتى الثامنة. معكم في هذه الجولة الإخبارية من الإنتاج أحمد عوسات، حين عزرة من البث المرئي، روني ناور هندسة إذاعية في التحرير والتقديم، معكم محمد بكري إلى أبرز عناوين التحرير. الرئيسان الأمريكي والصيني يبدأان اجتماعا هاما في بكين لمناقشة قضايا اقتصادية وعلاقات ثنائية بين البلدين، والحرب على إيران ستشكل أحد المحاور النقاشية الهامة بين الرئيسين. في واشنطن لقاء مرتقب بين وفدي التفاوض الإسرائيلي واللبناني على مستوى السفراء برعاية أمريكية. أنباء متضاربة بشأن زيارة رئيس الوزراء إلى الإمارات خلال الحرب، ففي حين يؤكدها نتنياهو تنفي الخارجية الإماراتية حدوث تلك الزيارة. وفي خطوة استباقية للتحكم بتوقيت الانتخابات، الائتلاف الحكومي يطرح مشروع قانون لحل الكنيست. رئيس الدولة يتسحاك هيرتسوغ يدعو رئيس الوزراء إلى قبول اقتراحه لإجراء حوار مع النيابة العامة في محاولة للتوصل إلى تسوية لإنهاء محاكمته.
1: הדרך הנכונה, ככל שרק ניתן, זה להגיע להבנות והסדרים, ואני מאמין בהבנות והסדרים. וגם במקרה הזה, לכולם קשה, לכולם קשה, בוודאי לצדדים קשה.
0: واستعدادات شرطية لذكرى توحيد شطري أورشليم القدس الذي يصادف غدا، واحتفالات عيد الصعود هذا اليوم للكنيسة الكاثوليكية. إغلاق طرقات في أورشليم القدس بدءا من الساعة 3 ظهرا. حملة أمنية واسعة تفضي إلى إسقاط متورطين في قضية اختطاف خطيرة، وبرنامج تعليمي لتفعيل المدارس الصيفية. في الزاوية الرياضية، هبوط مكابي أبناء الريني بكرة القدم إلى الدرجة الممتازة.
2: تم ونشلم معركة هيسردوت بليغا تعال بليغا وينر. יש לנו באופן רשמי שתי יורדות בערב הזה.
0: أسعدتم صباحا مستمعينا في كل مكان، دقيقة 7 بعد 7 بداية هذا المشوار الإخباري مع الزميل نواف النباري. صباح الخير نواف.
3: أسعدت صباحا محمد،
0: أهلا بك. محوران نود أن نتوقف عندهما بإسهاب نواف، وأنت تواكب وتتابع بطبيعة الحال. المحور الأول يتعلق بزيارة ترامب إلى بكين في وقت تتسارع فيه الأحداث في الشرق الأوسط. الأنظار تشخص وتتجه إلى بكين العاصمة الصينية، حيث بدأ الرئيس ترامب محادثات تاريخية مع نظيره الصيني، تحمل نواف أبعادا تتجاوز البروتوكول والدبلوماسية التقليدية، مع ازدياد الحديث عن دعم صيني محتمل لطهران. هذه الأبعاد والتحركات الهامة معك نواف، زدنا علما تفضل.
3: صحيح محمد، هذه زيارة توصف بالتاريخية والحساسة في توقيتها، حيث وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين وشرع في محادثات هامة مع نظيره الصيني شي جين بينغ وسط تصاعد التوترات الدولية والمرتبطة بإيران بصورة خاصة. تأتي هذه الزيارة في وقت تسعى فيه واشنطن إلى إعادة ضبط علاقاتها مع الصين، التي تعد كما هو معروف المنافس الاستراتيجي الأكبر للولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه لاعبا مؤثرا في الملف الإيراني. هذه المحادثات بدأت قبل حوالي ساعة ونصف في أعمال القمة بين الزعيمين في قاعة الشعب الكبرى في بكين، لتبدأ بذلك جولة من المحادثات التي توصف بأنها شائكة تمتد ليومين كاملين. وفد أمريكي يضم وزير الخارجية مارك روبيو ووزير الدفاع بيت هيكست ورؤساء تنفيذيين لشركات من بينهم إيلون ماسك يتواجدون أيضا هم في العاصمة الصينية، حيث المتوقع أن تتناول القمة الصينية الأمريكية عدة ملفات، منها حرب إيران والتجارة والذكاء الاصطناعي والقصة وقضية تايوان وغيرها من المواضيع الثنائية. الرئيس الصيني قال في بداية القمة: إنني على يقين أن المصالح المشتركة مع الولايات المتحدة تفوق حجم الخلافات بين الطرفين، معتبرا أن استقرار العلاقات مع واشنطن أمر مفيد للعالم، وقال إنه يتطلع إلى تبادل وجهات النظر حول الملفات الكبرى مع ترامب. في المقابل تعهد الرئيس الأمريكي بأن تصبح العلاقات بين البلدين أفضل مما كانت عليه في أي وقت مضى، وقال ترامب مخاطبا نظيره الصيني: سيكون لنا مستقبل رائع معا. لنستمع محمد إلى جانب من كلمة الرئيس الأمريكي ترامب في بداية هذه المحادثات مع ترجمة للعربية.
4: فخامة الرئيس شي، أريد أن أشكركم.
5: أي من الرؤساء من قبل، وبالنسبة إلي إنه شرف عظيم، تجمعنا علاقة ممتازة، كنا نتفق حين يكون هناك صعوبات، كلنا أتينا إلى هنا إلى الصين من أجل التجارة ومن أجل الأعمال، وستكون الأمور من خلال معاملة بالمثل. فعلا إنه شرف أن نكون هنا معكم وأن نكون أصدقاء. هذه العلاقة بين الصين والولايات المتحدة ستكون أفضل مما كانت عليه من قبل. شكرا لكم. شكرا.
3: كل ذلك يأتي محمد في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة للضغط على الصين حتى تقنع إيران بفتح مضيق هرمز والانخراط في مفاوضات تقود إلى اتفاق ينهي الحرب. وكشف روبيو أن مسؤولي البلاد الأمريكية مسؤوليات المتحدة سيحاولون إقناع الصين بلعب دور أكثر فاعلية في حل النزاع مع إيران. وتزامن محمد مع هذه الزيارة، كشفت تقارير أمريكية أن أجهزة الاستخبارات رصدت نقاشات داخل شركات صينية بشأن نقل أسلحة إلى إيران عبر طرف ثالث لتفادي اكتشافها. على كل حال، مراقبون يرون أن ترامب يواجه معادلة معقدة، فمن جهة يسعى إلى فتح صفحة جديدة مع الصين وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي معها، ومن جهة أخرى يواجه ضغوطا متزايدة لمنع أي دعم صيني قد يساهم في تعزيز القدرات العسكرية الإيرانية. نعم محمد.
0: نعم، هذا فيما يتعلق بالمفاوضات التي سيجريها ترامب في بكين. تعال بنا ننتقل إلى مفاوضات من نوع آخر نواف، في سياق المتصل سياق التهدئة في الشرق الأوسط. محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان سوف تستأنف اليوم في واشنطن وغدا أيضا، تشهد المرة الأولى مشاركة مسؤولين عسكريين وأمنيين كبار من الجانبين، علما بأنه يعني هذه المفاوضات على مستوى السفراء.
3: صحيح محمد، العاصمة الأمريكية واشنطن تشهد اليوم استمرارا واستئنافا لهذه المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في مسعى يهدف إلى توصل ترتيبات سياسية وأمنية تشمل إقامة علاقات ربما سلام تاريخية بين البلدين وكذلك نزع سلاح حزب الله. من المقرر محمد أن تعقد جولة محادثات في وزارة الخارجية الأمريكية بمشاركة وفود سياسية وعسكرية من الجانبين، فيما وصفت الإدارة الأمريكية هذه الجولة بأنها مكثفة وهمة. الجانب اللبناني سوف يطالب من جديد بانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، بينما تؤكد إسرائيل أن أي انسحاب لن يتم ما دام حزب الله يواصل تهديداته لإسرائيل. وتركز المفاوضات على مسارين متوازيين، الأول سياسي يتعلق بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين البلدين، والثاني أمني عسكري يتمحور حول تفكيك قدرات حزب الله ونزع سلاح. رئيس الوفد الإسرائيلي هو سفير إسرائيل في واشنطن يحيئيل لايتر، يشارك أيضا مسؤولون كبار من جيش الدفاع ومجلس الأمن القومي، في حين يضم الوفد اللبناني السفيرة اللبنانية في واشنطن وعددا من المسؤولين الدبلوماسيين والعسكريين هذه المرة إلى جانب مبعوث خاص مقرب من الرئيس اللبناني. كما يشارك في المحادثات محمد وننهي بذلك السفيران الأمريكيان في إسرائيل ولبنان في إطار المساعي الأمريكية لدفع المفاوضات قدما وربما ولادة اتفاق تاريخي بين لبنان وإسرائيل. ننتظر ماذا سوف يسجل التاريخ في هذا الإطار. إليك
0: أشكرك نواف النباري على هذا الإسهاب. من نواف النباري إلى محرر الشؤون السياسية شمعون أران. صباح الخير شمعون.
6: نور لكم جميعا محمد.
0: يعني الخبر الذي راج أمس لاقى اهتماما بالغا من قبل أوساط جماهيرية كذلك من قبل السياسيين. هناك تضارب في الأنباء بشأن زيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى أبو ظبي الإماراتية، في حين يؤكد رئيس الوزراء أنه زار الإمارات، فإن الخارجية الإماراتية تنفي ذلك جملة وتفصيلا. حدثنا عن هذا التباين وعن العلاقات الإسرائيلية الإماراتية التي سجلت منسوبا كبيرا بعد الحرب أو خلال الحرب.
6: نعم، بالفعل هناك يبدو بأن هناك توتر جديد بين إسرائيل، توتر دبلوماسي وسياسي جديد بين إسرائيل ودولة الإمارات، ما بدأ يوم أمس بأنباء متفائلة بشأن زيارات لمسؤولين عسكري أمنيين كبار، رئيس الموساد، رئيس الشباك، بعثة إسرائيلية أمنية زارت الإمارات. وفي ساعة المساء نشر رئيس وزراء بنيامين نتنياهو بيانا جاء فيه بأنه قام بزيارة سرية إلى الإمارات. فور ذلك جاء النفي الخارجية الإماراتية لهذه الزيارة. الخارجية الإماراتية كتبت إن الإمارات تنفي ما يتم تداوله بشأن زيارة نتنياهو إلى الإمارات، أو استقبال وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها. الخارجية الإماراتية أكدت بأن علاقاتها مع إسرائيل علاقات معلنة نشأت في إطار الاتفاق الإبراهيمي، وأن أي ادعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة. رغم هذا النفي القاطع، يقول المستشار الإعلامي السابق لنتنياهو زيف أكمون ما يلي، يكتب في شبكة إكس: باعتباري أعرف جيدا دولة الإمارات وكنت أقطن هناك لمدة طويلة، كنت أرافق رئيس وزراء في زيارتي التاريخية السرية هذه. يمكنني القول إن رئيس وزراء استقبل في أبوظبي بحفوة بالغة. وتبع يقول: الشيخ بن زايد وأفراد العائلة المالكة ومخترمون آخرون استقبلونا وكانوا سعداء لاستقبال رئيس وزراء على أراضيهم. ماذا زيفاكمون يقول: إن رئيس الدولة الشيخ بن زايد نفسه كان يقود سيارته الشخصية، وبعد استقباله لنتنياهو في المطار سافر إلى القصر وبرفقته رئيس وزراء نتنياهو، استقبلونا باستقبال يليق الملوك، هكذا يقول المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء. لذلك هناك تباين وارتباك وبلبلة في أعقاب هذا التضارب بالأنباء. بداية، وفي ساعات اليوم أمس تحدثنا مرارا عن هذه الزيارات غير المعلنة لرئيس الشباك دافيد زيني ورئيس الموساد، وكذلك زيارات أخرى إلى دولة الإمارات. ما من شك بأن هذه اللقاءات وهذا الموضوع تحسن في الملحوظ مرده المخاطر المشتركة التي تواجهها دولتان، بكلمة أخرى إيران. ولكن الآن نرى أن هناك بعض التوتر بين البلدين. نذكر بأن إسرائيل زودت الإمارات ببطاريات لمنظومات القبة الحديدية، هذه المنظومات الدفاعية الأكثر نجاعة ضد أهداف ضد الاعتداءات الصاروخية الإيرانية. السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكيبي الذي يشارك اليوم كما استمعنا في تقرير الزميل نواف نباري يشارك في اللقاء الإسرائيلي اللبناني، أكد بأن إسرائيل بالفعل أرسلت هذه المنظومات وأرسلت طواقم بشرية مهنية لتشغيل هذه المنظومات. كل هذه الأمور بالفعل يتم، ولكن علامة استفهام حاليا هل بالفعل قام نتنياهو في هذه الزيارة؟ يبدو بأن أحد الأطراف لا يدقق في الأنباء وفي التفاصيل،
0: وندع يعني يدع هذه الأمور إلى المستقبل. الأيام سوف تكشف حقيقة ما حدث. شكرا لك شمعون أران.
6: شكرا.
0: ولنا هذه الوقفة التحليلية باستضافة للنائب السابق والباحث السياسي سيدة نيفين أبو رحمون. صباح الخير نيفين أبو رحمون. صباح الخير.
7: صباح الخير،
0: أهلا بك. تسمعينني جيدا صحيح؟
7: نعم نعم.
0: طيب
7: نعم.
0: نيفين، زيارة ترامب هي تاريخية، منذ عام 2017 لم يزر رئيس للولايات المتحدة الصين، ولكن هذه الزيارة تأتي في ظل أوضاع مربكة، يعني اقتصاد، سياسة، أمن، مفاوضات ستكون متشعبة ومركبة على ما يبدو.
7: صحيح، يعني كما قلت أنه هي قد تكون زيارة استثنائية، ولكن في سياقها أيضا مرتبط بما يحدث يعني في لبنان. أيضا واضح أنه ترامب بزيارته يدير الصراع بذهنية التاجر كما دائما. إذا تحدثنا سياسيا، هو يريد أن يملي ما يمكن إملاءه أيضا في هذا اللقاء، أنه يعني خصوصا أنه الصين أكدت على مدار سنوات أنه يعني الاقتصاد هو خط أحمر، بينما يعني ترامب يحاول أن يقايض يعني أيضا أنه هنالك دلالة سياسية لذلك، إمكانية تخفيف الدعم العسكري لتايوان مقابل تنازلات صينية في ملفات قد تكون لها علاقة في التكنولوجيا.
0: هذا ما نقول يعني نيفين، وربما الصين يعني هل هذا احتمال وارد أنه يعني تتنازل عن قضايا معينة لصالح ترامب، بالمقابل يصل ترامب إلى تسوية مع إيران ترضي رغبات الإيرانيين؟
7: يعني نعم، واضح أنه ترامب يسعى لإقناع الصين بأن مصلحتها تكمن في عدم التدخل لدعم إيران في ظل المواجهة الأمريكية الإيرانية الحالية، مقابل الحفاظ على تدفق المعادن، التكنولوجيا، وأيضا الاقتصاد. يعني فعليا هو يذهب في مسار المقايضة الآن. يعني واضح أن الزيارة تهدف أيضا، وكأن ترامب هو رجل يعني الدولة العالمي الذي يهندس فعليا هذا النظام العالمي، يهندس الاستقرار أيضا، أنه يستطيع الجلوس مع أي كان، مع الخصوم، محاولة حل الأزمات يعني التي عجز عنها غيره، ومحاولة استثمار سياسي ضخم قبل الانتخابات القادمة. باعتقادي هي رسالة داخلية أيضا يعني للقاعدة الجماهيرية.

0: الشهرين باتجاه حلحلة أم ربما تتعثر الأمور وبالتالي نعود إلى المربع الأول؟
1: نعم، يعني واضح أنه في رابط استراتيجي بين الملفين. يعني إذا أردنا القراءة كمشهدية واحدة، ترامب يتبع استراتيجية تصفير يعني الأزمات أو تصفير الصراعات، وترامب يريد إنهاء ملف لبنان اللي يعتبر كملف استنزافي على المستوى الاستراتيجي عبر صفقة كبرى، يعني قد تكون إنه من أجل أيضا التفرغ لمواجهة استراتيجية قد تخدمه على المستوى الأمريكي، وبالتالي الأهم هي مع الصين. الأمر الآخر أنه الضغط في الصين اقتصاديا والضغط في لبنان يعني عسكريا سياسيا، التي تحاول إسرائيل فعليا انتزاع ما يمكن انتزاعه في مسألة نزع السلاح أو الإملاءات على مستوى الجيوسياسي، يعني يصب في هدف واحد هو تجريد إيران من أوراق قوتها في المنطقة قبل الجلوس معها على طاولة المفاوضات لاحقا. بمعنى أنه يعني ملفين مرتبطات. الأمر الآخر أيضا التحركات، إذا يعني قرأنا أيضا التحركات الحالية يعني على مستوى العلاقات الدولية السياسات الدولية، يعني لم تعد تبنى فقط على الأيديولوجيا بل أيضا على المصالح المباشرة، على الضمانات الأمنية التي أصبحت تتحدث عنها الدول بشكل مباشر.
0: يعني فعلا يعني فعلا يحير المحلل ما يحدث بين ترامب والصين، لأنه الثلاثة أبعاد متشابكة. ترامب قال للصحفيين سيجري محادثات مطولة بشأن إيران التي تبيع إيران القسم الأكبر من نفطها للصين رغم العقوبات الأمريكية، وكذلك الصين بحاجة إلى الرقائق للذكاء الاصطناعي، قضية تايوان، كل هذه الأمور اقتصاد على جيوسياسية، على أمور عسكرية متداخلة مع بعضها البعض.
1: صحيح، يعني أيضا يجب قراءة ما لم يقال أيضا، يعني بمعنى أنه قراءة التوقيت، قراءة السياق أيضا. فيعني استضافة المفاوضات اللبنانية في واشنطن تزامن مع وجود ترامب في بكين هي أيضا يعني تعكس رغبة يعني ترامب أو الإدارة الأمريكية بشكل عام في ترسيم هذا النظام العالمي الجديد، الذي يعني فعليا هو مشروع استراتيجي لهم يتحدث عنه علملا، وبالتالي ينهي صراعات الشرق الأوسط القديمة بين قوسين للتركيز على الصراع الذي قد يكون يأخذ وجهة التكنولوجيا السيادة أيضا مع الشرق الأقصى. وبالتالي هي ملفات تعكس فعليا نية ترامب، يعني رجل الصفقات أيضا، ولكن باعتقادي هو أيضا يعني داخل مفترق طرق. نتحدث عن رسائل ضمنية للداخل الأمريكي الذي هو فعليا يعني بدأت تخرج أصوات التي يعني تنتقد عن أين يعني ذهب شعار أمريكا أولا، وبالمقابل يعني ما المنفع، يعني ما جدوى فعليا استدامة الحروبات.
0: التفويض الأمريكي لترامب مواصلة الحرب ضئيل جدا، يعني كما تشير استطاعات الرأي، كذلك جماهيريته تراجعت، وعليه سيوفق ما بين الصفقات الاقتصادية والأخرى الجيوسياسية.
1: يعني صحيح، أنا باعتقادي يعني قد يكون أن هنالك أزمة داخلية. السؤال كيف سيستثمر ذلك، خصوصا أنه ما زال هنالك في دعم، إذا تحدثنا عن الصهيونية المسيحية التي ترى في هذا الصراع وكأنه هو الاستثمار من أجل استدامتها على المستوى الداخلي. يعني ما زالت هنالك كما نقول يعني بكايات أيضا لترامب يستطيع الاستثمار فيها على المستوى الداخلي، ولكن السؤال كيف هذه الاحتجاجات تتحول إلى فعل سياسي أمريكي. يعني أنا أقول دائما هذه الأصوات جيدة مهمة، تعيد يعني البوصلة على دور الناس الشعب في تحديد المسار السياسي، ولكن السؤال إلى أي مدى هي قادرة على مستوى حركات شعبية تحويلها إلى فعل سياسي قادر على الضغط من أجل تصويب هذا القرار الأمريكي. ولكن واضح أنه منذ اللحظة الأولى عندما أطلق ترامب بمسألة أمريكا أولا هو تحدث عن العديد من الخطوات. السؤال أنه إلى أي مدى فعليا هو مارس هذا الشعار إلى أرض الواقع. إذا أردنا أن نحلل فعليا أمريكي بحت الآن بدون النظر إلى ما يحدث يعني من رؤية فلسطينية أو رؤية عربية على مستوى المشهدية بشكل عام.
0: يعطيك ألف عافية نيفين أبو رحمون على هذه الإضاءات، شكرا جزيلا. شكرا
1: شكرا، يعطيك العافية.
2: غدا على قناة مكان، هيك السهر.

0: تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: حلبجي أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. غسالة 9 كيلو 999 شيكل، شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: نهاية أسبوع مليانة مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 بنلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا. لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما خلاص، خاضع لشروط الحملة.
0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر

0: الأكل جاي على الطريق، أنتوا معي، أنا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
1: يلا
2: الليلة على قناة مكان، تنجرة وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمود عقلي.
0: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورد،
2: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
3: بعد ما تطلع له إياها نشوي، قال بنفع تطحن لي إياها؟
1: نحن جوعانين وجاهزين.
4: اللحمة فظيعة.
1: واو واو واو، إيش فاخر من الآخر.
2: تنجر وغطاها الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ثمان وعشرون دقيقة بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. توقفنا مع الملف الإيراني، وكنا قد استضفنا الباحث نيفين أبو رحمون. تعالوا بنا نعرج على مناطق الضفة الغربية، ماذا يحدث هناك؟ مستوطنون هاجموا فلسطينيين في الضفة الغربية وسط توتر ميداني. نريد أن نترك التفاصيل لحسن أبو زايد. صباح الخير حسن.
6: صباح الخير محمد. تشهد الضفة الغربية تصاعدا متسارعا في اعتداءات المستوطنين وسط اتهامات فلسطينية بتوفير حماية ودعم مباشر من قوات الجيش الإسرائيلي كما تقول لهذه الهجمات التي تستهدف القرى والتجمعات الفلسطينية عبر الاعتداء على السكان وإحراق المنازل والممتلكات وفرض وقائع ميدانية جديدة تخدم كما يقول الفلسطينيون التوسع الاستيطاني والتهجير القسري. في أبرز التطورات الميدانية، قتل فتى في 16 من العمر خلال هجوم نفذه مستوطنون على بلدات سنجل وعبوين شمال رام الله، فيما أصيب 3 فلسطينيين جراء اعتداءات بالضرب قرب بلدة حلحول شمال الخليل. وفي سياق ذلك، أقام المستوطنون بؤرة رعوية جديدة في منطقة جسر الخلة شرق رام الله في خطوة يقول الفلسطينيون أنها تهدف إلى السيطرة على الأراضي وقطع الطرق وتهجير السكان. كما تشمل الاعتداءات من قبل مجموعات فتية التلال تشمل إحراق المركبات والبيوت وسرقة المواشي كما حدث الليلة الماضية في منطقة جنوب الضفة الغربية. فلنستمع.
7: يا جماعة الخير، انتوا وين؟ انتوا في البلد وين؟ انتوا وين؟ انتوا انتوا وين؟ هذا الغنم، هذا الغنم منا، الغنم هذا جميعه لنا، هذا الحرامية، هذا الغنم منا.
6: رائد حج محمد رئيس المجلس القروي في المنطقة قال الاعتداءات مستمرة وبدعم من الجيش الإسرائيلي. كما قال
8: يوم الاعتداء مئات المستوطنين على المنطقة الشرقية على عائلة الطباسي في منطقة الظهر، الاعتداء منذ أسبوع وهم يعتدوا على هذه العائلة، مما اضطرهم الآن إلى مغادرة منازلهم إلى منازل أخرى. امتد بعد هيك تدخل الجيش إلى منطقة الشيخ بشر، قاموا بالاعتداء على المواطنين هناك وحرق، محاولة حرق منزل، ثم نزلوا إلى المنطقة الغربية وحاولوا إحراق عدة منازل هناك بجانب.
6: هذه الاعتداءات محمد وصلت يوم أمس إلى الكنيسة، عضو الكنيسة وليد الهواشلي أثار هذا الموضوع ودعا الجهات الأمنية المختصة إلى منع المستوطنين من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية والاعتداءات على ممتلكاتهم.
9: نتابع ما يجري في الضفة الغربية في سنجل وفي جلجلية، ونوجه نداء لكل المجتمع الدولي أن يتحرك ويوقف إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية وعمليات القتل التي حصلت قبل قليل ومقتل الشاب يوسف الكعابنة على يد المستوطنين. لا يعقل أي ظلم من هذا، على الكل أن يتحرك. لا يسرقون فقط الأغنام وأرزاق الناس، بل يسرقون حياة الناس وأرواحهم. هذا هو الواقع في الضفة الغربية.
6: وفي غضون ذلك، حذرت قيادات في جيش الدفاع من تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، معتبرة أن هذه الهجمات باتت تشكل خطرا أمنيا قد يقود إلى انفجار واسع للأوضاع الميدانية. ونقل عن قائد المنطقة الوسطى في جيش الدفاع قوله إن اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين تقرب المنطقة من كارثة، واصفا بعض هذه الأعمال بأنها إرهابية وغير أخلاقية في ظل تزايد الهجمات على القرى الفلسطينية وإحراق الممتلكات والاعتداء على السكان. تأتي محمد هذه التحذيرات بالتزامن مع تصاعد غير مسبوق في نشاطات المجموعات الاستيطانية خاصة في مناطق شمال ووسط الضفة الغربية، وسط اتهامات فلسطينية للجيش بتوفير الحماية للمستوطنين خلال تنفيذ الهجمات والاقتحامات. وجيش الدفاع جاء من جيش الدفاع أن الجيش يعمل ويبذل قصارى جهوده من أجل منع المستوطنين من الوصول إلى المناطق الفلسطينية، محملا أيضا في نفس الوقت المسؤولية للشرطة أو على الشرطة وقوات حرس الحدود العاملة في تلك المنطقة. محمد،
5: شكرا لك حسن أبو زايد. من مناطق الضفة الغربية نعود إلى قضايا داخلية. أبرز هذه القضايا في خطوة استباقية لقلب الطاولة على المعارضة، يتجه حزب الليكود نحو طرح مشروع قانون لحل الكنيسة بقرار ذاتي، كل ذلك سعيا للإمساك بزمام المبادرة والتحكم الكامل في توقيت الانتخابات وفي جدولها الزمني. نستمع إلى تقرير الزميل فالح حبيب.
4: تتصاعد في الأروقة السياسية ملامح مناورة استراتيجية يقودها حزب الليكود، تهدف إلى استعادة زمام المبادرة في ظل أزمة الائتلاف الراهنة. فبينما تتجه الأنظار نحو مقترحات المعارضة لحل الكنيست، يبادر الليكود إلى خطوة استباقية تتمثل في تقديم مشروع قانون حل الكنيست بنفسه، في تكتيك يرمي إلى إبقاء السيطرة على الجدول الزمني للانتخابات القادمة في يد الحزب الحاكم، ومنع المعارضة من تسجيل نصر سياسي أو إحراج شركاء الائتلاف. هذا التوجه الليكودي يمثل مخرجا تقنيا وسياسيا للأحزاب الحريدية وتحديدا شاس وديج الهاتورة، حيث يعفيهما من عبء التصويت مع المعارضة على حل الكنيست. وبينما حسم حزب شاس موقفه بوضوح معلنا أنه سيصوت ضد مقترح المعارضة، بقي موقف ديج الهاتورة صحيح حتى اللحظة متأرجحا دون قرار نهائي في جلستهم الأخيرة، وهو ما يعزز فرضية توزيع الأدوار داخل الائتلاف. وفي هذا السياق يبدو أن الليكود يسعى لرفع الحرج عن شركائه في مشهد يبدو كرقصة تانجو سياسية منسقة بدقة. فالأزمة التي تبدو في ظاهرها صراعا قد لا تعد كونها التقاء مصالح تحت سقف الوقت بدل الضائع، حيث وجد الائتلاف في تكتيك الليكود مخرجا يضمن له التفكك المنظم بدلا من الانهيار المفاجئ، ويحافظ على وحدة المعسكر حتى في اللحظات الأخيرة قبل التوجه لصناديق الاقتراع وما بعده.
5: صناديق الاقتراع وما بعده، على ذكر الائتلاف الحكومي، الأحزاب وصناديق الاقتراع، نريد أن نتوقف مع ما هو حاصل في الأحزاب العربية. نقول صباح الخير للنائب السابق والقيادي في حزب التجمع الأستاذ سامي أبو شحادي.
10: صباح الخير أستاذ محمد، لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
5: أهلا بك. التجمع يلتقي بلجنة الوفاق، يؤكد ضرورة المضي قدما نحو إنجاز القائمة المشتركة، التأكيد نحو إنجاز قائمة مشتركة نسمعه على لسان كل سياسي في المجتمع العربي. على ما يبدو هذه القائمة تواجه عقبات، الأحزاب لا ترقص التانجو كما يجب وكما تحدث فالح حبيب.
10: أخي محمد، دون شك إحنا من الأول نحكي بصدق وشفافية ومع الناس، منقول إنه المهمة ليست بسيطة. طبعا أربع أحزاب وفي نقاش سياسي وفي آراء مختلفة، ويعني المهمة ليست بسيطة، ولكن في التجمع الوطني الديمقراطي لا يوجد أمامنا سيناريو آخر غير إقامة القائمة المشتركة، ونحن نفعل كل ما نستطيع من أجل إقامة المشتركة، وسنستمر ببذل كل الجهود المطلوبة والتنازلات المطلوبة وكل ما يحتاجه هذا المشروع، لأنه أخي محمد في هذه الظروف التي تمر علينا كشعب فلسطيني في كل أماكن تواجده، أخي محمد في غزة، في الضفة، في الداخل، في كل مكان، نحن أمام حقيقة أزمة وجودية.
5: نعم.
10: بالأمس كنا باللد يعني.
5: طيب أستاذ سامي أبو شحادي، هذه الأزمة الوجودية ألا تحتم على الضمائر والعقل أن يعني تذيب كل الخلافات الموجودة بين الأحزاب؟
10: طبعا أخي محمد، طيب. نفعل ذلك يعني.
5: هذا ما ينتظره أيضا الناخب العربي منكم.
10: وبحق أني أخي محمد، الناس معها حق بهذا المطلب، ونحن مع أهلنا وناسنا وملتزمين بما وقعنا أمام يعني أمام هذا الجمهور في سخنين بإقامة القائمة المشتركة. ومن ناحيتنا نحن نحترم هذا التوقيع ونتعامل معه قواقع بأننا أقمنا القائمة المشتركة في سخنين والآن نحن نعمل على بناء الآليات ويعني ترتيب القائمة والأمور التقنية الأخرى. يعني من ناحيتنا
5: أنتم تبحثون التقنيات الأخرى أم هناك عثرة لا تريد أن تتحدث عنها أستاذ سامي؟ ومن يعثر إقامة القائمة المشتركة إذا كانت متعثرة فعلا؟
10: شوف أخي محمد، أنا باعتقادي لقد تقدمنا خطوات كبيرة جدا يعني حقيقة. يعني خلينا يعني نذكر
5: إن قربنا على الانتخابات يا أستاذ سامي.
10: لا
5: يعني
10: طبعا أخي محمد، أنا
5: المفروض كان تنهو خلاص ولا لا؟
10: أنا أتفق معك بأنه إحنا متأخرين، وموقفنا في التجمع إنه إحنا مستعدين لهذا الموضوع منذ فترة طويلة. أوكي، وطبعا نحن نعمل من أجل تذليل أي نقاش أو العقبات أو الخلافات الموجودة. نحن نقدم لها حلول طبعا، يعني كل مرة هناك في نقاش في نقطة جديدة
5: في طروحات تحاولون تذليل العقبات والإجابة على هذه الطروحات من خلال تعديل.
10: يتطلب الكثير من التنازلات والاجتماعات والنقاشات ونحن مستعدين لذلك.
5: طيب أستاذ سامي أبو شحادة، بدي أسألك، راجع قبل يوم أو يومين خبر عن أنك التقيت أو يعني مندوبون من التجمع التقوا مع مندوبين عن القائمة الدرزية مريح ومع طلب الصانع وبرج، ما هذا الكلام دقيق؟
10: إيه لا أخي، هذا الكلام غير دقيق. أولا نحن في التجمع مع إصدار يعني قبل سنتين ما يقارب أخي محمد ورقة الحوار الوطني والمجتمعي، كان هناك قرار في الحزب أن نحسن العلاقات وأن نلتقي بكافة الأحزاب الموجودة في الكنيسة والغير موجودة في الكنيسة وأن نطرح عليها هذه المبادرة، وهذا بالفعل حسن العلاقات بين الأحزاب الكبيرة كالجبهة والموحدة والتجمع والعربية للتغيير. لأنه حقيقة قبل هذه المبادرة اللي قام فيها التجمع أخي محمد لم تكن هناك اجتماعات بين الأحزاب، وأيضا توجهنا أيضا للأحزاب الصغيرة يعني مثل الحزب الديمقراطي العربي أو الحزب القومي العربي وجلسنا مع قياداتهم وطرحنا هذا. يعني أدى إلى تحسين العلاقات مع الجميع وبدأت سلسلة من اللقاءات. نعم قبل يومين كان لدي اجتماع في المكتب في يافا مع محمد حسن كنعان وطلب الصانع وكرومبورغ، طبعا يعني مش مع الحزب الدرزي ولا مع أي أحزاب طائفية أخرى. التجمع لا يجلس مع الأحزاب الطائفية، وكان هناك مطلب كانوا حابين يفهموا وين وقف الأمور فيما يتعلق بالقائمة المشتركة، وشرحنا للجميع طبعا مع الاحترام للجميع بأنه السيناريو الوحيد الموجود على طاولة التجمع الآن هو المضي قدما في إنهاء ملف إقامة القائمة.
5: ونحن نرجو أن يتصاعد الدخان الأبيض على جناح السرعة. يعطيك ألف عافية أستاذ سامي أبو شحادة على هذه الإضاءة، شكرا.
10: أشكرك أشكرك.
5: شكرا محمد. لك
11: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
12: دقيقة حبيبي بس شوي.
13: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
12: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
14: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
15: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 85 سمارت كيوليد 2390 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها هالعشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
16: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري، يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص، خاضع لشروط الحملة.
17: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
15: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 1.4 كوات حصان من بيت تورنادو 999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
18: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلب أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
5: 43 دقيقة بعد 7 ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. استعدادات شرطية لذكرى توحيد أورشليم القدس غدا وعيد الصعود للكنيسة الكاثوليكية هذا اليوم، وعليه سيتم إغلاق طرقات عند الساعة 3 من بعد ظهر هذا اليوم في أورشليم القدس. عن هذه الاستعدادات يحدثنا إياد حرب. صباح الخير إياد.
19: صباح الخير محمد. بالفعل في إطار الاستعدادات لمرافقة الاحتفالات بمناسبة ذكرى توحيد شطري العاصمة ومسيرة رقصة الأعلام التقليدية في المدينة، أعلنت الشرطة عن استكمال جاهزيتها الأمنية والمرورية لتأمين الفعاليات التي ستقام اليوم وغدا الجمعة بمشاركة الآلاف من أفراد الشرطة حرس الحدود والمئات من المتطوعين، وسط إجراءات خاصة للحفاظ على الأمن والنظام العام وتنظيم حركة السير في الطرقات والمحاور الرئيسية. وقد تم إعداد خطة خاصة بعد عمل ميداني منظم وجولات برئاسة قائد شرطة العاصمة الميجر جنرال أفشالوم بيلد، وتهدف هذه الخطة أيضا إلى تحقيق التوازن بين حرية العبادة والاحتفالات وبين الحفاظ على مجرى الحياة الطبيعي في المدينة. هذا اليوم يعتبر ذات حساسية خاصة محمد، علما أن مسيرة الأعلام التقليدية ستجوب أزقة البلدة القديمة وصولا إلى باحة حائط المبكى، وتتمثل المهمة المركزية في توفير الحماية لعشرات الآلاف من المصلين ومن المحتفلين والزوار والحفاظ على النظام العام. وأكدت الشرطة أنها ستعمل بحزم وفق سياسة عدم التسامح مطلقا تجاه أي محاولة لخرق القانون أو المساس بأمن الجمهور، مع استخدام وسائل تكنولوجية متطورة ونشر قوات في الميدان بشكل علني وسري، كما يقول الرقيب أمير غانم المتحدث باسم شرطة العاصمة للإعلام العربي. فلنستمع إليه.
20: أورشليم القدس هي مدينة لكل الديانات ولكل الناس، ومهمتنا نضمن هاليوم بأمن وأمان. استعدادات الشرطة تمت من أجل أجواء الفرح والاحتفال والمحافظة على حياة الناس اليومية بشكل طبيعي في كل أنحاء المدينة. آلاف من أفراد الشرطة ومحاربي حرس الحدود رح ينتشروا بمناطق مختلفة في المدينة، وهدفهم يحافظوا على الأمن والنظام العام وينظموا حركة السير. ورح نتصرف بحزم مع أي محاولة للعنف أو الاستفزاز أو التحريض من أي طرف كان.
19: أما بخصوص مسيرة رقصة الأعلام التقليدية، فمن المتوقع أن تنظم وفق المسار التقليدي انطلاقا من حديقة ساكر مرورا بمركز المدينة وصولا إلى حائط المبكى، وذلك عبر بوابات البلدة القديمة. وستعمل الشرطة على مرافقة هذه المسيرة وتنظيم حركة المشاة والمركبات بهدف تمكين الجميع دون أي تمييز ديني أو قومي من الوصول إلى وجهتهم بأمان. ودعت الجمهور الالتزام بتعليمات القوات في الميدان وتجنب مظاهر العنف الجسدي والكلامي للحفاظ على الطابع الاحتفالي بهذا اليوم. هناك قلق محمد من عودة المظاهر الاستفزازية كما حدث في السنوات السابقة والاعتداء على المواطنين في أزقة البلدة القديمة. بالنسبة للطرقات، سيتم إغلاق العديد من الطرقات اعتبارا من الساعة 3 بعد الظهر. نخص جميع الطرقات الملتفة حول البلدة القديمة، وستعمل شرطة المرور على إعادة فتح هذه الطرقات بشكل تدريجي وفقا لتقدم هذه المسيرة. وستعمل حركة المواصلات العامة عبر مسارات بديلة تم الاتفاق عليها مع شركات النقل. أما بالنسبة للقطار الكهربائي الخفيف، سيعمل وفق نظام جزئي ابتداء من الساعة 2 من الجنوب حتى المحطة المركزية، ومن الشمال حتى جبعات تخمش التل الذخيرة في أورشليم القدس.
5: شكرا لك إياد حرب. وتحتفل الكنائس المسيحية في العالم بعيد الصعود المجيد، أحد أهم الأعياد الكبرى في التقويم الكنسي، يأتي بعد مرور 40 يوما على عيد القيامة المجيد وفقا لما ورد في الكتاب المقدس والتقليد الكنسي. يحل عيد الصعود هذا العام هذا اليوم الخميس، حيث تقيم الكنائس القدديس والصلوات الخاصة بهذه المناسبة الروحية المهمة. ويمثل عيد الصعود ذكرى صعود السيد المسيح إلى السماء أمام تلاميذه بعد أن أكمل رسالته على الأرض عقب القيامة، بحسب ما ورد في سفر أعمال الرسل. إذ ظهر المسيح لتلاميذه على مدار 40 يوما يثبت لهم حقيقة قيامته، ثم صعد إلى السماء من جبل الزيتون وسط فرحة التلاميذ وإيمانهم. يعد العيد من المناسبات التي تحمل دلالات عقائدية روحية كبيرة لدى المسيحيين، إذ يؤكد الإيمان المسيحي بانتصار المسيح على الموت وفتح طريق الحياة الأبدية، كما يرتبط العيد باستعداد لعيد العنصرة أو حلول الروح القدس الذي يأتي بعده بعشرة أيام. تعالوا بنا إلى قضايا أخرى. رئيس الدولة هيرتسوغ يدعو أمس رئيس الوزراء إلى قبول اقتراح جراء إجراء حوار مع النيابة العامة لمحاولة التوصل إلى تسوية لإنهاء محاكمته. لنستمع إلى تقرير وليد يوسف.
0: بعد أن قبلت المستشارة القضائية للحكومة بهراف ميار اقتراح رئيس الدولة هيرتسوغ لإجراء حوار مع محامي رئيس الوزراء لمحاولة التوصل إلى تسوية تنهي المحاكمة، لا يزال الرئيس هيرتسوغ ينتظر رد نتنياهو على الاقتراح، وقد دعاه أمس للموافقة على هذه الخطوة خلال مشاركته في مؤتمر رئيس الدولة لغد مشترك أمس في أورشليم القدس. وصف هيرتسوغ طلب العفو الذي قدمه نتنياهو بأنه فيل في الغرفة، بمعنى أنها مسألة ليست سهلة، وأضاف أنه يطالب بإجراء حوار بين نتنياهو والنيابة العامة للتوصل إلى تسوية، لأنه يؤمن حقا بأنه في القضايا الثقيلة التي تحرق قلب المجتمع الإسرائيلي وتقسمه حسب تعبيره، فإن الطريقة الصحيحة هي التوصل قدر الإمكان إلى تفاهمات وتسويات. الأمر صعب على الجميع، لكن بمجرد أن يقول أحد الأطراف أنه مستعد للمجيء إلى غرفة الحوار، أنا أتوقع أيضا أن يأتي الطرف الآخر إلى الغرفة، أقول هيرتسوغ.
21: وأنا مؤمن بأفنوت وإصدارين وגם במקרה הזה לכולם קשה בוודאי לצדדים קשה כשאול, אבל ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני יבוא לחדר.
0: ومع ذلك قد لا يصل رد نتنياهو إلى رئيس الدولة قريبا بسبب الانتخابات القريبة وانشغال رئيس الوزراء بالحملة الانتخابية، وهو ما سيؤثر أيضا على التقدم في محاكمته. اليوم الثاني من الاستجواب المضاد من قبل النيابة العامة في الملف 2000 تناول أمس اجتماعات نتنياهو مع ناشر صحيفة ديوت أحرونوت أرنون موزيس قبل انتخابات عام 2013 وحول مشروع قانون إسرائيل هيوم في عام 2014 الذي قدمه عضو الكنيست إيتان كابل من حزب العمل آنذاك لحظر توزيع الصحيفة مجانا، والذي عارضه نتنياهو. في هذا الملف يتهم نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة، بينما يتهم موزيس بعرض الرشوة على رئيس الوزراء. وفقا للائحة الاتهام، على مر السنين كانت بين نتنياهو وموزيس علاقات عدائية، ومع ذلك في اجتماع لهما في شهر كانون الأول ديسمبر 2014 قبيل حملة الانتخابات للكنيسة العشرين، عرض موزيس على نتنياهو رشوة، وذلك من خلال تحسين طريقة تغطية نتنياهو وأفراد عائلته في وسائل الإعلام التابعة لمجموعة ديوت أحرونوت، والإساءة إلى منافسيه السياسيين، وذلك مقابل أن يستغل نتنياهو نفوذه كرئيس للوزراء لتعزيز تشريع يفرض قيودا على إسرائيل هيوم ويعود بمزايا اقتصادية كبيرة لموزيس ولأعماله. وأدلى رئيس الوزراء بشهادته حتى اليوم في 87 جلسة، وحسب تقدير النيابة العامة تبقت له حوالي 7 أيام في إطار الاستجواب المضاد، وبعدها سيكون استجواب معاد يفترض أن يكون قصيرا من قبل محاميه. ولا يبدو أن المحاكمة ستنتهي قريبا في ضوء الإلغاءات الكثيرة نسبيا للجلسات أو اختصارها بسبب انشغال نتنياهو بإدارة شؤون الدولة إلى جانب الشروع في الحملة الانتخابية، بالإضافة إلى العطلة الصيفية في المحاكم.
5: إلى هذه القضية الجنائية. من حيفا إلى شقة سرية في الجنوب، تهديدات بالقتل، طلب فدية، حملة أمنية واسعة تنتهي بإسقاط متورطين في قضية اختطاف خطيرة شهدتها البلاد. نجيب قزل.
22: في واحدة من أخطر قضايا الاختطاف التي كشف عنها مؤخرا في البلاد، سمحت الشرطة بالنشر عن تفاصيل ملف جنائي معقد بدأ بمكالمة استغاثة من عائلة شاب من حيفا وانتهى بمداهمة شقة سرية في الجنوب واعتقال 11 مشتبها، بينهم 3 تصفهم الشرطة بأنهم المشتبهون المركزيون في عملية الاختطاف. وتعود جذور هذه القضية إلى 16 من أبريل نيسان الماضي، عندما تلقت الشرطة بلاغا حول اختفاء شاب من سكان حيفا في ظروف أثارت شبهات فورية بأنه تعرض للاختطاف على خلفية نزاع مالي وديون متراكمة. لكن اللحظة التي أدركت فيها العائلة أن الأمر يتجاوز مجرد اختفاء كانت بعد تلقي والدة الشاب اتصالا هاتفيا حمل تهديدا صادما. المتصل قال لها بلهجة حادة: ابنك لدينا، وإذا لم تدفع الأموال ستأخذينه من أبو كبير، في إشارة إلى معهد الطب العدلي. الرسالة لم تترك مجالا للشك، فالعائلة كانت أمام عملية اختطاف حقيقية يتخللها تهديد مباشر بالقتل. في أعقاب ذلك أعلنت الشرطة حالة استنفار، وأقيم طاقم تحقيق خاص في الوحدة المركزية التابعة للواء الساحل. التحقيق لم يقتصر على منطقة واحدة، بل تحول خلال ساعات إلى عملية مشتركة شاركت فيها قوات من لواء الساحل والجنوب ويهود والسامرة، إلى جانب وحدات المستعربين التابعة لحرس الحدود والوحدة الجوية ووحدة التفاوض الخاصة ووحدة اليسام. ووفق تفاصيل التحقيق، تمكن المحققون خلال وقت قصير من جمع معلومات استخباراتية قادتهم إلى شقة في منطقة الجنوب يشتبه بأنها استخدمت كمكان لاحتجاز الضحية. القوات دهمت الشقة في اليوم نفسه وعثرت على الشاب المختطف داخلها، بينما جرى اعتقال 11 مشتبها يعتقد أنهم شاركوا في عملية الاختطاف والابتزاز. التحقيقات كشفت بحسب الشرطة أن المختطف احتجز تحت التهديد، فيما مارس المشتبهون ضغوطا على عائلته لدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحه. كما تحقق الشرطة في شبهات تتعلق بالتخطيط المسبق للعملية وتوزيع الأدوار بين المتورطين. ومع تقدم التحقيق، أعلنت النيابة العامة في لواء الجنوب هذا الأسبوع تقديم تصريح مدع ضد 3 من المشتبهين المركزيين، تمهيدا لتقديم لوائح اتهام خطيرة بحقهم تشمل الاختطاف والابتزاز والاحتجاز غير القانوني وجرائم جنائية أخرى، إلى جانب طلب لتمديد فترة اعتقالهم حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية.
1: إلى هذه الصفحة التربوية، وزير المالية والتعليم يتفقان حول البرنامج التعليمي لتفعيل المدارس الصيفية ونشاطات تربوية خلال العطلة الصيفية الوشيكة. وسام جبر:
2: البرنامج التعليمي لتفعيل نشاطات تربوية خاصة بالتلاميذ في العطلة الصيفية القريبة الذي تم التوصل إليه بين وزارتي المالية والتعليم تقلص بصورة كبيرة عن نسخته الأصلية التي كانت تريدها وزارة التعليم في بدء الأمر. ووفقا لهذا البرنامج المتفق عليه حاليا، فإنه سيتم تفعيل المدارس في العطلة الصيفية لرياض الأطفال وحتى صفوف الثالث ابتدائي لمدة أطول، على أن يتم تمديد الفترة الزمنية بـ9 أيام إضافية على أن ينتهي العمل فيها في 30 من شهر تموز يوليو القادم، فيما أنه سيتم تخصيص ميزانيات مالية لتمويل دروس خصوصية وحلقات تعليمية جماعية خاصة بالتلاميذ في صفوف الرابع لغاية صفوف السادس ابتدائي. وفي المدارس الإعدادية وبحسب هذا البرنامج ستعقد دورات تعليمية تحضيرية خاصة. وكان وزير التعليم يوف كيش ووزير المالية باتساليل سموتريتش قد عرضا بنود هذا البرنامج التعليمي بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويتضمن هذا البرنامج الجديد تمديد الفترة الزمنية للمدارس الصيفية بـ10 أيام أخرى تقريبا. وكان من المقرر في بادئ الأمر أن ينتهي العمل في المدارس الصيفية في 21 من شهر تموز يوليو، ومع تمديد هذه الفترة الزمنية سينتهي العمل في 30 من الشهر ذاته. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال: إننا سنقوم بتفعيل نشاطات تربوية تعليمية خاصة خلال العطلة الصيفية القريبة للتلاميذ في إسرائيل لنعزز تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك من أجل سد الفجوات التعليمية بين مختلف الطلاب.
3: ולכן בחופשת הקיץ הקרובה אנחנו נפעיל מסגרות מיוחדות לילדי ישראל מגני הילדים עד כיתות ט, ובמסגרת אנחנו נכשיר אותם בתחום הבינה המלאכותית שמשנה את העולם כולו. אני רוצה שתלמידי ישראל
2: من جانبه قال وزير التعليم يوف كيش إن الحكومة ستقوم برصد أكثر من مليار شيكل خلال العطلة الصيفية القريبة، وهي ميزانية مالية إضافية لقطاع التعليم، وذلك من أجل إعداد وتأهيل تلاميذ إسرائيل لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
21: במהלך חודשי הקיץ בחופשה אנחנו נשקיע מעל מיליארד שקלים תוספתיים בחינוך לענות על הצרכים ולהוביל את ילדי ישראל לבינה מלאכותית.
2: أما وزير المالية بتصاليل سموتريتش فقد شدد على أن هذا البرنامج التعليمي الخاص يأتي لتعويض التلاميذ على ما فاتهم من حصص تعليمية خلال إغلاق المدارس في حرب زير الأسد ودعم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
21: תוכנית הלימודים המורחבת של הקיץ באה אומנם להשלים את הימים בהם לא התקיימו לימודים בתקופת שאגה תעריף. תודה. חלקי שר אוצר, דתי, יחד עם חברי שר החינוך, כי התוכנית צריכה להתמקד בהזנקת היכולות הלימודיות והטמעת מערכת בינה מלאכותית.
2: وتجدر الإشارة إلى أنه بعد محادثات متواصلة مع وزارة المالية اكتفى وزير التعليم يوف كيش كما كان متوقعا بأمور قليلة جدا مما كان يطالب به بهذا الخصوص في بادئ الأمر.
5: زاوية رياضية مع زميل أحمد أوسات.
7: تم ونشلم مأباك ההישרדות بليغة تعال بليغة وينر. יש לנו באופן רשמי שתי יורדות בערב הזה.
8: بعد 4 سنوات بدوري الدرجة العليا لكرة القدم هبط الليلة الماضية مكابي أبناء الرين رسميا إلى مصاف دوري الدرجة الممتازة بعد خسارته للطبرية بهدف نظيف سجله جاي حديدة، وبنفس النتيجة خسر أجدود لهبعول أورشليم القدس وهبط للممتازة، بينما منيا اتحاد أبناء سخنين بخسارة بيتية ثقيلة بعشرة لاعبين لهبعول كريات شموني بأربعة أهداف دون رد، وسجل بسام زعرورة هدف مكابي نتانيا بالتعادل أمام هبعول حيفا 1-1، وذلك ضمن مباريات القسم السفلي بدوري الأضواء. وبالقسم العلوي هزم حامل اللقب مكابي تل أبيب في يافا مكابي حيفا بثلاثة أهداف دون مقابل حمل التوقيع يحسكي البيرت وشحر. ضمن مباريات القسم السفلي بدوري الدرجة الممتازة لكرة القدم يتبارى ليلة الساعة 7 هبعول الخضيرة وهبعول رعنانة ومدعين ضد هبعول عكا. أوروبيا ففي الدوري الإسباني لكرة القدم خسر حامل اللقب برشلونة أمام توفيتوفي ألافيس 0-1، وبالدوري الإنجليزي الممتاز هزم مانشستر سيتي صاحب المرتبة الثانية بيتيا كريستال بالاس بثلاثة أهداف نظيفة، وفي فرنسا توج باريس سان جيرمان بلقب البطولة للمرة 14 في تاريخه.
5: هذه تحية طاقم البرنامج أحمد عوسات حين عزرا رونا نقور ومحمد بكري. إلى اللقاء.
9: عناوين النشرة: اعتقال مخرب قبل ارتكابه اعتداء دهس في جوش هتسيون، فك لغز جريمة الشروف في قتل رئيس بلدية عرامة، إسرائيل تحتفل بذكرى توحيد شطري أورشليم القدس، طهران تهدد أبوظبي بعد زيارة نتنياهو للإمارات، قمة أمريكية صينية في بكين، وحالة من عدم الاستقرار الجوي.
23: راديو مكان الأخبار.
9: أخبار الثامنة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. اعتقل جيش الدفاع مخربا من الخليل وهو في طريقه لارتكاب اعتداء دهس في جوش هتسيون، وجاء في بيان عسكري أنه بعد ورود معلومات استخباراتية سدت قوة من لواء كفير الطريق على سيارة وألقت القبض على الإرهابي. أعلنت الشرطة فك لغز جريمة الشروع في قتل رئيس بلدية عرابة أحمد نصار قبل شهرين بإطلاق النار، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأن الخلفية مناقصات لجمع النفايات من المدينة، واعتقل شخصان أحدهما قريب عائلة رئيس البلدية. أسفر الليلة الماضية شجار في الرين عن إصابة 5 أشخاص بجروح توصف حالة 3 بمتوسطة وآخرين بطفيفة. تنطلق في أورشليم القدس في 5 عصرا مسيرة الأعلام التقليدية بمناسبة الذكرى 59 لتوحيد شطري العاصمة الذي يصادف غدا، وستغلق عند 3 من بعد الظهر طرقات عديدة بينها السلطان سليمان والملك داود أمام حركة السير لإتاحة المجال أمام المسيرة من وسط المدينة صوب حائط المبكى مرورا ببوابات البلدة القديمة. وينتشر الآلاف من أفراد الشرطة في المدينة للحفاظ على النظام العام لمنع حصول احتكاكات بين مشاركين في المسيرة وسكان عرب. بعد إعلان رئيس الوزراء نتنياهو أنه زار الإمارات المتحدة سرا في أوج عملية زئير الأسد، أطلق وزير الخارجية الإيراني عراقجي تهديدا ضد أبوظبي قائلا إن من يلعب دورا في التواطؤ مع إسرائيل لبث الفرقة يجب أن يكون محل مساءلة. وكتب على شبكة إكس أن التعاون والتواطؤ معها أمر لا يغتفر. في مراسم مهيبة ببكين افتتحت صباح اليوم قمة القوتين العظميين بين رئيس الولايات المتحدة ترامب ونظيره شي جين بينغ، واستقبل الأخير الرئيس الضيف على سجادة حمراء وتصافح الزعيمان بحرارة. ومدح ترامب شي وقال يشرفني أن أكون صديقا لقائد عظيما للصين. ومن جانبه أوضح الرئيس الصيني أن استقرار العلاقات بين بكين وواشنطن أمر مفيد للعالم. فرض الحبس لمدة 30 يوما على محارب من لواء ناحل بعدما لاحظ رئيس الأركان العامة زمير أنه يرتدي على زي العسكري شارة المسيح في اليهودية بخلاف أنظمة الجيش، وذلك خلال زيارة زمير لموقع مراقبة عسكرية في السامرة. وحكم على قائد الفصيلة بالحبس لمدة 2 مع وقف التنفيذ، وتم توبيخ قائد السرية بحسب ما أورده مراسل قناة كان روعي شارون.
4: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافي مع الشيف حمود عقلي.
6: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي.
4: تنجر وغطاها الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يطرأ اليوم ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة ويصبح الطقس خماسينيا في معظم أنحاء البلاد. وفي ساعات المساء تتأثر المنطقة بكتلة هوائية باردة ورطبة، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة لاسيما في المنطقة الشمالية. في 9 سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
15: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. ثلاجة 6 جوارير 790 دي اف 790 شاكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها 10، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
16: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما تخلص، خاضع لشروط الحملة.
10: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
11: بنك
6: الحليم.
15: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. ثلاجة نائمة 300 لتر 890 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
11: غدا على قناة مكان هيك السهر تعود بموسم جديد.
12: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
11: موسم غير تقليدي وغير عادي.
12: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
13: أشعلها أبو الوردة أشعلها.
11: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: والورد.
11: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
24: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. هذه الأجندة ممتدة معكم حتى الساعة العاشرة. وإسرائيل هذا النهار تدخل صباحا سياسيا غير معهود، عمليا هو صباح سياسي ساخن مع تصاعد الحديث عن تبكير الانتخابات في ظل الأزمة المتفاقمة بين الحكومة والأحزاب الحريدية بعد تهديداتهم بحل الكنيسة والخلافات حول قانون التجنيد وسط تساؤلات كبيرة. هل تتجه البلاد فعلا إلى انتخابات مبكرة وكيف سينعكس ذلك على الخارطة السياسية العربية؟ في هذا المضمار طبعا أوفير كاتس رئيس الائتلاف يقدم مشروعا لحل الكنيسة. عمله الائتلاف هو الذي يبادر ولا يترك الأمور للمعارضة. في المجتمع العربي تعود إلى الواجهة الأحاديث حول الوحدة، القائمة المشتركة، لقاءات التوفيق إلى جانب مبادرات سياسية جديدة، بينما تكشف استطلاعات الرأي الأخيرة معطيات لافتة حول مزاج الشارع العربي، نسبة التصويت، الدخول إلى الائتلاف في كل ما يتعلق أيضا بالمشتركة. إذا شكلت مشتركة فستزداد نسبة التصويت بناء على هذه الاستطلاعات بشكل ملموس، إضافة إلى قضايا الأمن الشخصي والجريمة. هذه الأمور التي ما زالت تسيطر وتتصدر عمليا سلم أولويات المواطن العربي. سنتوقف عند موضوع الخدمة المدنية، تصريحات الدكتور منصور عباس، وهناك الكثير من الملفات: سياسة، مجتمع، تربية، اقتصاد، ذكاء اصطناعي، جيران الأمل، ورياضة، ريال مدريد، مورينيو، فالفيردي، الريني. بعد سنوات سمعنا الخبر في كل ما يتعلق بما جرى مع الريني وسقوط مر بعد مسيرة مشرفة. كل هذه الموضوعات معكم من خلال جسلين محميد إبريق، فاتن حداد طبراني، روبي أوسن هولتس، حين عزرة في الراديو المصور، في الإعداد والتقديم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر. صباح الخير. تعالوا نصبح على الدكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة. أهلا وسهلا بك دكتور، تحياتي.
25: تحياتي أستاذ نادر، صباح الخير لك لجميع الإخوة المستمعين والمستمعات.
24: فجأك أوفير كاتس ولا كان متوقع بأنه يقدم مشروع لحل الكنيسة بدلا من أن يبادر إلى ذلك الحريديم؟
25: لا، هذا متوقع لأنهم يريدون أن يسيطروا على عملية التشريع في هذا الموضوع، ولكن قرار لا يوجد قرار لغاية الآن متى تكون الانتخابات. عمليا تشريع القانون ممكن أن يأخذ يوم واحد وممكن أن يأخذ شهر أو شهرين.
24: وبالتالي أنتوا جاهزين في كل الحالات؟
25: أنا من 4 سنوات أقول في اليوم الأول لهذه الحكومة، أقول يجب أن نكون جاهزين ليوم الانتخابات القادم، وعلينا ألا نضيع هذه الفرصة التي تأتينا مرة في 4 سنوات، لأني أدركت منذ 1/1/2023 اليوم الأول لحكومة نتنياهو سموتريتش وبن غفير أنها ستبقى 4 سنوات، لأنه في طبيعة الحال المسألة في الكنيسة مسألة أرقام، يمتلكون أغلبية برلمانية 64 ثم انتقلوا إلى 68، ورغم كل التحديات والفشل في مكافحة عنف وجريمة وفي 7 أكتوبر وفي انقلاب قضائي وكذا، استطاعت هذه الحكومة أن تستمر في الحكم، ولو شاء نتنياهو أن يستمر إلى 27/10/2026 لا بقي إلى 27/10/2026 حتى لو الحريدين بدهنش.
6: تشكيلكو لمشترك جديد قد يعيق ذلك؟ يعطل على نتنياهو أن يشكل الحكومة القادمة؟
25: إذا نظرت إلى الماضي في نتيجة، وإذا نظرت إلى المستقبل ورؤية القائمة العربية الموحدة في نتيجة مختلفة.
6: اشرح من فضلك.
25: إذا نظرت إلى الماضي، في ثلاث مرات تشكلت فيها القائمة المشتركة 2015 و2019 و2021، نتنياهو في الأولى استمر رئيس حكومة 4 سنوات، في الثانية استمر رئيس حكومة 6 أشهر رئيس حكومة انتقالية، وفي المرة الثالثة استمر رئيس حكومة وحدة وطنية مع بيني غانتس لحوالي عام. إذا نظرت إلى المستقبل، لا، القائمة العربية الموحدة تقول إذا شكلنا قائمة مشتركة تعددية تقنية وتفاهمت الأحزاب العربية على تكامل الأدوار بينها وكان بينها تنسيق وتعاون في المرحلة التي تلي الانتخابات وتلي تشكيل حكومة تغيير، فممكن أن ننجح في استبدال نتنياهو وأن نبقى في دائرة التأثير والحكم حوالي 4 سنوات قادمة، بشرط أن تكون الائتلاف القادم لا يرتكز لا على عضو كنيسة واحد ولا على اثنين، إنما كما هو هذا الائتلاف اليميني العنصري 64-65 عضو كنيسة، هكذا يمكن أن ننجح. أما إذا عدنا على نفس الخطوات فسنصل إلى نفس المكان وإلى نفس النتيجة، وسيبقى نتنياهو رئيسا إما لحكومة انتقالية ثانية إذا عدنا إلى جولة انتخابات ثانية، وقد يكون يستطيع أن يشكل حكومة وحدة وطنية إذا لم تتشكل حكومة تغيير. بمعنى
6: الموحدة وده مشتركة؟
25: الأولوية بس أنا أكمل الجزئية الأولى. الأولوية عند أحزاب المعارضة هي تشكيل حكومة تغيير، ولكن إذا لم تتشكل حكومة تغيير فإن أحد أحزاب المعارضة الآن يمكن أن ينضم إلى بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة وطنية لجديدي.
6: سألتك
25: هل القائمة العربية الموحدة
6: تسعى إلى تشكيل القائمة المشتركة؟ فلم تعرف الشارع.
25: نعم، الجواب هو كالآتي.
6: في الشارع في أقوال مختلفة أنه الموحد يعني على مضض هيك بدها المشتركة.
25: لا، إحنا حقيقة إحنا عودنا الجمهور على الصدق حتى لو هذا الصدق كان يجيب لنا وجع راس، معروف في هذا الأمر. فنحن المسألة عندنا ليست مسألة نريد أو لا نريد المشتركة، نحن نريد المشتركة، السؤال هو أي مشتركة نريد. نحن نريد مشتركة تساعد تؤدي إلى استبدال حكومة اليمين العنصرية بحكومة تغيير، هذا هو هدفنا واضح وصريح. حتى يتم هذا الأمر، القائمة العربية الموحدة وضعت على طاولة الأحزاب العربية رؤيتها منذ حوالي 1 عام و3 أشهر. نحن رؤيتنا أنه تتشكل قائمة مشتركة تعددية تقنية. الآن تستغرب، من عام تقريبا ما زلنا نراوح في نفس المكان، وما زلنا ننتظر من الأحزاب العربية جواب موافقين أو غير موافقين
6: على شو؟
25: الآن كل هذه الفترة على التعددية التقنية.
6: طب شو فيها يدعو للخلاف؟
25: بالضبط، التعددية يعني
6: الصين
25: معناها
6: الصين والولايات المتحدة اللي اجتمعوا، بتعرف الرئيس الأمريكي
25: وصل.
6: لا بس يعني على الأقل اجتمعوا. حروب انتهت والقائمة المشتركة لم تستطيع حتى الآن يعني تشكيلها.
25: الأمر يرتبط بقبول الأحزاب العربية لفكرة التعددية والتقنية، واسمح لي أعطيك مثال. شو معنى التعددية؟ التعددية معناها ليس فقط أن تعترف بواقع أنه إحنا أحزاب مختلفة، ولكن أن تتعامل معه بإيجابية، أن تقبل بهذا التعدد. الآن خذ مثلا مثال اللي رح نيجي يمكن نتحدث عنه، مثال ما حدث عن قضية الخدمة المدنية أو التطوعية.
6: هذا هو السؤال التالي.
25: هذا نموذج أنه كيف لا يتقبلون التعددية. أنا في اليومين الماضيين أتعرض إلى حملة تخوين بأبشع العبارات من قيادات محلية في حزبي الجبهة والتجمع. بالتالي لو في نقد موضوعي بقول على راسي هذا نقد الموضوعي، ولكن أن تصل إلى درجة التخوين والاتهام، صرت أنا بدي خدمة عسكرية، وصرت أنا بدي اندماج وذوبان للهوية العربية الفلسطينية وغيره، لا يمكن لهذا الخطاب لا أن يكسر القائم العربي الموحدي ولا منصور عباس، ولا يمكن أن يؤدي إلى حالة وحدوية.
6: طب ليش صرحت هذا التصريح دكتور قبل تشكيل المشتركة؟ ما كنتش عارف أنه ممكن هذا يعيق تشكيل المشتركة؟
25: هنا ندخل للتقنية.
6: ولا أنت عم تختبر التعددية؟ عم تختبر.
25: أيوة. ممكن ممكن ممكن ممكن التعددية، ما هي كل يوم إلها امتحان، والتقنية كل يوم إلها امتحان. الآن لماذا التقنية؟ حتى إذا أنا صرحت تصريح وموقف وعبرت عن نهجي لا يتحمل الطرف الآخر مسؤولية ما أصرح عنه. بالتالي إذا أنا قلت إنه يجب أن نوجد صيغة، نوجد مشروع تطوعي، عطاء مجتمعي لخدمة مجتمعنا العربي، وحتى لو قلت إنه هذا يجب أن ينسجم أو يجب أن يرتبط بشكل أو بآخر مع التوقعات في المجتمع الإسرائيلي في مسألة الخدمة المدنية. طيب هذا الكلام، هذا حقي إني أقوله، هذه رؤيتي لمصلحة مجتمع العربي. الآن ممكن إنك تخرج وتنتقدها، أما إنك تخرج وتخون وتتهمني بالصهيني وبالخياني وبالعمالي وكل هذا لا فيها
24: كمان
25: تعددية ولا فيها تقنية.
24: لحكوا يتهموا كمان بالصهيني وبغيره
25: طبعا
24: والانبطاحية، ورجعنا بدك تقول رجعنا على نفس المفردات على نفس القاموس اللي كان لما انت كنت في
25: أبو فادي. كل مرة في أو في أصغر امتحان بتشوف رموز في الحزبين دابكين في منصور عباس كأنه هذا الرجل فش إله حرمة عند عندهن، فش إله حرمة. طب ما انت بدك تتحالف معي، يعني اطلع بيان رسمي وانتقد الموقف. لأني أنا متأكد دائما الأحزاب إذا بتكتب بيانات رسمية في عندها يعني ضوابط للكتابة،
24: طبعا في ضوابط في
25: أما
24: في
25: لا، هذا الحملة المستمرة لغاية الآن مش معقول. الآن ما
24: لكن في الوقت
25: نريده
24: في الوقت نفسه ما سمعناش يعني قيادات الأحزاب عم تنتقدك بسبب هذا التصريح.
25: لا قيل كلام كبير في السابق و...
24: لا أنا بحكي إسا اليوم بعد تصريحك حول الخدمة المدنية لم نسمع من رؤساء وقيادات الأحزاب انتقدك بهذا الشكل السافر.
25: أبو فادي تأكد في اليوم اللي هذا الأمر يستدعي إنه فلان يطلع ويقول منصور عباس ركب في الدبابة مع نفتالي بنت راح يطلع ويقولها بشرك منها، لأنه ما في تذويت للقيم التعددية والقبول بالآخر والنقد البناء والاحترام.
24: يعني أنت بتقول أنا بدي تعددية ومش شايف إنه راح تصير تعددية؟
25: أنا بدي تعددية لعل الأحزاب العربية تفهم إنه التعددية هي قيمة جديرة نغرزها في مجتمع عربي يعاني من العنف والجريمة.
24: بس بتعرف منتقدوك ويمكن معهن الحق في بعض في ما قالوه من أنه طلع انظر إلى أبناء الطائفة المعروفة يخدمون في الجيش، ورغم ذلك وضع القرى العربية الدرزية لا يختلف كثيرا عن القرى العربية الأخرى، وأنت تتفق ممكن مع هذا التوصيف.
25: طيب شايف هذا السؤال أنه في تجني على منصور عباس من أصله. يعني عندما يتحدث منصور عباس عن مشروع خدمة تطوعية وعطاء مجتمعي وبناء على احتياجات المجتمع العربي كمشروع عربي وإدارة عربية، ما علاقة هذا الأمر بالخدمة في الجيش؟
24: لا افصل بين اثنين، بس خلينا أنا أخذك للمشروع التطوعي اللي أنت بتحكي عنه. هل مواطنتك مربوطة بتطوعك؟ هل ما أنت بتعطيكاش الدولة مواطنتك إلا إذا أنت تطوعت في مرافقها المختلفة؟
25: من ناحية النظرية مفروض أنه نأخذ حقوقنا بغض النظر عن الواجبات
24: تمام؟
25: الواقع في إسرائيل مختلف تماما. الآن أنا عندما أتحدث عن مشروع التطوع والعطاء المجتمعي، أنا في اعتقادي في رؤيتي وبربطها من وين أنا جاي، رؤيتي إنه هذا الأمر ملوش علاقة في دولة إسرائيل. هذا مشروع من 20 سنة إحنا كمجتمع عربي كنا لازم نبنيه. تعرف شو، من 2012 لجنة الرؤساء العرب قدمت يعني ورقة معينة، اقتراح معين لمشروع تطوعي عربي. انسى دولة إسرائيل، لنفرض اننا عايشين في جزيرة لحالنا، احنا مش بحاجة لمشروع تطوع. بعطيك مثال،
24: بس مش مرهون، مش مشروط.
25: مين قال مرهون؟
24: تماما.
25: بتعرف انه ابنائنا،
24: يعني حدا مثلا يشترط على الحرديم؟
25: أبو فادي طبعا في اشتراطات على الحريديم. أنت شايف اليوم المشكلة عند الحريديم
24: طبعا في انزلاق الآن إلى الانتخابات.
25: لاحظ وين موجود القيادات العربية، وين موجود أبنائنا. في أول الأمس وإحنا في المؤتمر عرض علينا استطلاع للرأي بيقول أنه 76% من أبنائنا وبناتنا
24: يؤيدون
25: في الصفوف الثاني عشر يؤيدون أن يكون هنالك نوع من الخدمة المدنية. تمام. طب الآن إحنا كقيادات مجتمع

0: هذا الأمر يعرقل مشروع القائمة المشتركة؟
1: مرة أخرى، هو بدون هذا الهجوم ما زلنا منذ عام القائمة العربية الموحدة تنتظر، خصوصا أنا بحكي بإنصاف،
0: نعم،
1: تنتظر من الجبهة والتجمع موافقة على طبيعة القائمة المشتركة أنها قائمة تعددية تقنية، حتى نبدأ في المرحلة اللي بعدها وهي ترتيب أوراقنا الوحدوية، نعمل اتفاق وحدوي استراتيجي ينظم العلاقة بيناتنا على قاعدة التنسيق، التعاون، التكامل، تقاسم الأدوار يا سيدي، وبعدين ننتقل إلى تشكيل القائمة المشتركة.
0: سمعنا كثير تصريحات منهم أنه هن هذه المرة حتى سيبدون مرونة أكبر في في في التعامل مع هذا الموضوع. أنت بدك إياه حتى بعد الانتخابات؟
1: ما هو لغاية الآن.
0: تعرف شو أنا سألت سامي؟ أنا سألت سامي أبو شحادة رئيس التجمع، قال لي طب ما منصور مين مانعه بعد الانتخابات يعمل اللي بده إياه؟ لا قانونيا نقدر نمنعه ولا أخلاقيا نقدر نمنعه، بيقدر يعمل اللي بده إياه دائما منصور.
1: هناك فرق كبير بين إنه منصور بيقدر يعمل اللي بده إياه وداير ظهره، وبين إنسان يمد يده كشخص وكقائمة عربية موحدة. نمد يدنا للأحزاب العربية، نريد أنه نفتح صفحة جديدة من العلاقات، نريد أنه نتكامل في خدمتنا لمجتمع العربي الموحد. إذا تكون في الائتلاف تخدم من الائتلاف، الأحزاب العربية تريد أن تكون، لا تريد أن تكون في الائتلاف تخدم من هناك، ولكن ليس على قاعدة التناقض اللي كنا فيه عندما كنا في الائتلاف وكانوا في المعارضة وكانوا يتعاونوا مع اليمين لإسقاط الائتلاف والحكومة. طب لازم يكون بيناتنا تفاهم، لازم يكون بيناتنا تعاون في الحد الأدنى.
0: طب إذا كانوا يقبلون أنه الموحدة بعد الانتخابات تستطيع أن تنضم إلى الائتلاف إذا رأت ذلك مناسبا خدمة لجمهورها كما هي تعتقد، شو مشكلة؟ معناته انحلت.
1: هو مش مسألة أنه يقبلون، هذا حقي القانوني. هو يريد أنه يتحالف مع اليوم ليحاربني غدا.
0: أنت بدك تمنع الحرب المستقبلية؟
1: أريد أن أمنع حالة التناقض.
0: أنت بدك المشتركة تكون قبة حديدية للانتقادات لاحقا؟
1: أبو فادي، نعم فليكن. ما هو أبو فادي، ما احنا تعلمنا من تجربتنا، نحن لا نتحدث من فراغ. الوضع السيء اللي احنا موجودين فيه الآن كيف وصلنا إليه؟ وصلنا إليه أنه لأول مرة في التاريخ استطعنا كقائمة موحدة أنه نسقط نتنياهو ونشكل حكومة تغيير. الأحزاب العربية الثلاثة الأخرى ساهمت في إسقاط، في حل الكنيسة السابقة وإسقاط الحكومة نتيجة لتعاونها الشبه يومي مع المعارضة اليمينية.
0: طبعا هن برفضوا هذا التوجه.
1: الآن ما ماشي حق هن يرفضوا،
0: تفسير هن يختلف.
1: نريد يا أبو فادي، نريد أن نوجد علاقة ثانية. الآن ماذا تقول الأحزاب العربية اليوم؟ الأحزاب العربية بيقولوا نحن على استعداد أن نكون جسم مانع، نكون شبكة أمان. أن نوصي القائمة العربية،
0: هذا مش اقتراب منك دكتور، مش اقتراب من طرحك.
1: وحتى يكون هذا اقتراب حقيقي، ماذا تقول القائمة الموحدة؟ تعالوا يا إخوي نعمل الأمر بتنسيق بيننا حتى نستطيع أن ندير الحالة بنجاح ولا نضوع فرصة جديدة تأتينا.
0: أوكي، بعيدا عن التوصيف النظري دكتور، أنت اللي بتقول نياته كما يلي، يعني عشان الجمهور بعد الانتخابات إذا أنا فتت على حكومة، على الحكومة القادمة، على ائتلاف الحكومة القادمة، أنا أتوقع منكم على الأقل إنكم ما تطعنوش فيه، إنكم ما تخونونيش.
1: هذا واحد، ولكن الأكثر هذا خاص في، يعني هذه فائدته لمين؟ للموحد ولمنصور. نحن نريد فائدة للمجتمع العربي، لا نريد أن نتعجل في اتخاذ قرارات سياسية وخطوات سياسية تضيع علينا فرصة جديدة قد توضع بين أيدينا. يعني تخيل أبو فادي، شكلنا حكومة تغيير وبعد ثلاث أشهر، بديش أقول لك بعد ثلاث أيام، بعد ثلاث أشهر عادت الأحزاب العربية تنسق مع المعارضة وتحرج الموحدة وتضعف الائتلاف من أجل أنه جاي على بالهن.
0: مش حق طبيعي كمعارضة.
1: ولذلك احنا بدنا نوجد أرضية اللي هذه المعارضة العربية تكون إلها معارضة إيجابية. يعني هني ما بدهن يكونوا في ائتلاف، دي يكونوا في معارضة على راسي، ولكن أن نصل نحن وإياهم إلى تفاهم، نتقاسم الإنجازات. حتى لو إحنا في ائتلاف وهني في معارضة، كلنا كعرب نتقاسم الإنجازات لصالح مجتمعنا العربي ونتفاهم على إدارة الحالة السياسية، مش من منطلق التناقض، من منطلق التكامل.
0: تعرف دكتور اللي بسمعك منذ بداية البرنامج لحتى الآن بستنتج أنه المشترك، اسمح لي، أبعد مما كنا نعتقد عن التحقق، هل هذا صحيح؟
1: بالعكس،
0: يعني.
1: نحن في أقرب نقطة إلى إقامة القائمة المش

0: المشترك بشرط هل الأحزاب العربية تتخذ قرارها الاستراتيجي قبول قبول القائمة المشتركة التعددية التقنية في أبسط من هيك. الآن صلهن سنة عشرات الجلسات والحوار والحديث الهاتفي واللقاءات الثنائية.
1: أنتوا بدكم تحددوا بس شو هي التعددية وشو هي التقنية وانتهى الموضوع.
0: طيب هاي التعددية والتقنية شرحناها 10 مرات 20 مرة.
1: يعني لسه الوضع الحالي الراهن إنه الموحدة في انتظار التجمع والجبهة
0: تقريبا من سنة.
1: أها.
0: ونحن ننتظر التجمع والجبهة. على
1: شو مع العربية للتغيير؟ فكرة أنت لم تذكر العربية للتغيير بالمرة.
0: العربية للتغيير دكتور أحمد طيبي قال كلمته.
1: نعم.
0: وعلى فكرة طلع.
1: هو أول من قال.
0: قالها في برنامج في غوشي تعتونوت في نعم. في قناة 12 وحكاها في العبراني بشكل جيد وفعلا كانت في مكانها.
1: هو حكاها عندي قبل بس مش نعم الناس تتذكر شو بيجي من هناك.
0: لا لا لا ليش قصدي؟ احنا بهمنا كثير ايضا انه في المجتمع اليهودي في السياسة اليهودية يكون مفهوم انه القائمة المشتركة تعددية تقنية. تسألني ليش؟ لانه هذا هو جوهر النهج الموحدة. الموحدة تريد أن تكون في شراكة عربية من جهة وفي شراكة يهودية من
1: شو
0: جهة.
1: شو ردك على انتقادات واستهدافك من قبل قيادات في الجبهة والتجمع بعد تصريحك بخصوص الخدمة المدنية؟ بدك ترد عليهم ولا تترك الأمور ل...
0: إحنا أنا الدخول أبو فادي جوهر المشروع أنا في اعتقادي متفق عليه عربيا بمعنى قيميا حتى أصلا قيمنا وأصلتنا عروبتنا وديننا يقول إنه يجب أن يكون لدينا مشروع تطوعي وعطاء مجتمعي يناسب حاجاتنا العربية. ولكن بما إنه إحنا في دولة
1: بس مش مكره أخوك لا بطل
0: عشان هيك تطوعية
1: بالضبط. يعني أنت أنا بتطوع لما أنا بدي أطوع شو بتطوع يعني تطوع عشان تأخذ كل حقوقك فقط.
0: لا ملهاش علاقة اللي دخول
1: دكتور
0: كلمة.
1: الحديث الحديث معك مثير وكان بدنا كمان برنامج عشان نقدر نكمل كل الأسئلة. أنت لو تشوف عدد الأسئلة اللي عندي لكن إحنا يعني وصلنا فقط إلى غيض من فيض هذه الأسئلة. أريد أن أشكرك يعطيك ألف عافية دكتور.
0: الله يعطيك العافية.
1: مع السلامة.
0: مع السلامة.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة تحياتي للمحاضرة والباحثة الدكتورة ميسون رشيد شحادي.
3: صباح الخير لك ولكل المستمعين أبو فادي.
1: الله يخليك.
3: نادر أبو تامر كيف حالك؟
1: الله يخليك. أهلا وسهلا فيك. طبعا أصر الدكتور منصور أنه يعني قضية الخدمة المدنية إحنا بنحكي عن مشروع تطوعي إحنا مش رابطينه في المواطن إحنا مش رابطينه في إشي إحنا يجب أن يكون هذا مشروعا خاصة فينا خاصا فينا. لكن قال بأن فجأة رجعوا يتهموني في الانبطاحية وفي التصهين وما إلى ذلك ولا يتقبلون هذه التعددية من قبل الجبهة والتجمع. هل تعتقدين دكتورة بأنه التصريح حول الخدمة المدنية سيمر يعني بدون ما يترك مناوشات أم أنه عم تقرأ أنه عم بيعمل مشاكل؟
3: إحنا من نعيد تقطير المشهد السياسي اللي أنت عم تحكي عنه بعد إذنك. أنا رح أجاوب أكيد على السؤال.
1: نعم.
3: بس بطريقة إذا بتسمح لي.
1: تفضلي.
3: يعني إذا إحنا منطلع هيك شوي أبعد نبعد شوي لورا منلاقي في عنا كتلتين اللي هن بارزة اللي هي الجبهة من جهة وفي عنا الموحدة من جهة ثانية.
1: نعم.
3: الجبهة في الفترة الأخيرة عم بتعيد صياغة مكانتها كقوة بتبرز الهوية الوطنية. يعني من وقت إعادة يعني تجديد إحياء ذكرى يوم الأرض ومين المسؤول عن يوم الأرض ونسبه للجبهة وللحزب الشيوعي مرورا بمسيرة العودة أكثر هني كمان كانوا باردين مبارح في جامعة تل أبيب. في عنا هذا الجانب الذي يبرز من جديد. بالمقابل الموحدة كمان تحتاج إلى سردية تخصها. يعني إذا إحنا بنيجي على مثلا اليوم مثلا ذكرى وفاة المؤسس الشيخ نمر درويش إذا منشوف الفلاير تبع ذكرى وفاته منشوف ولد في النكبة وتوفي في ذكرى النكبة. يعني لماذا مثلا يختاروا هاي الصياغة؟ لأنه بدهم كمان يتواجدوا في هذا الجانب اللي هو الهوية الوطنية. ولكن المواطن الهوية المقابلة اللي هي الهوية المدنية هي الساحة الأبرز والأكثر راحة والأكثر فعالية عند الموحدة. يعني هون في صراع، اذا احنا بنسمي صراع سرديات او صراع
1: يعني انت بتحكي انه في عندنا سرديات بين القومي واليومي،
3: بين القومي والمدني، بين القومي والمدني، هذا بارز وهذا صراع. اذا كان في عندنا يعني عن جد احنا سياسه حكيمه، احنا بندعوهم من مكاننا احنا كناس، احنا شايفين المشهد وشايفين انه يعني هن بيعملوا في هندسه الوعي لدى الجماهير العربيه، يعني بدنا او بدناش نحن نتاثر في السرديات، نتاثر في المرسلات اللي يرسلوها لنا القياده السياسيه، واحنا بندعو الجميع انه يتوحدوا داخل السياقتين. يعني احنا نرى إيجابي جدا فيما يذكره الدكتور منصور عباس. يعني دكتور منصور عباس واللي انت جيت على المحك، هل في احنا بحاجه انه احنا مقابل التطوع انه ناخذ بالمقابل؟ طبعا نحن بحاجه لهذا، يعني لماذا نختبئ اذا احنا كنا في حاجه الى تنظيم عمليه التطوع المدني؟ هي ليس فقط هي ممكن انه سيارتها هي اكبر سلاح، لانه احنا نشغل شبابنا، بالذات الشباب الغير مؤثر، مكافحه الجريمه، تنظيم الهويه واعاده المسؤوليه على مسار شبابنا المستقبلي. هناك ارباح كثيره، ولكن ممكن تنظيمها، يعني ممكن انه احنا نعيد تنظيمها وملائمتها، وهي بحاجه الى تفكير، وفكرنا فيها من قبل، يعني هو التفكير مش من جديد، ليست بقاعه جديده. بالمقابل لا يمكن ان ياتي اي جسم سياسي اخر ويقول كل السرديات الوطنيه هي ملكنا، نحن الجانب النظيف النقي الوطني. ممكن ان نعمل يعني نعمل تداخل مشارك ومساند في الطرفين، وهذا معنى المشترك التي يريدها جماهيرنا. نحن لا نفهم، يعني جماهيرنا البسيطة لا تفهم معنى تقني. شوف معنى تقني، يعني طب صوتي لمين يروح؟ أنا مثلا يعني أنا سأصوت تحت إطار التقنية، لمن صوتي يروح؟ إذا أنا
1: صوتك بدي يروح للمشترك لحد يوم الانتخابات. بعد يوم الانتخابات الموحدة إذا بدها تروح أخذت 4 أعضاء على سبيل المثال وبدها تفوت مع نفتالي بنت، تستطيع.
3: إذا تعال يعني،
1: بس هو بقولها نخاطب. هو بقولها بصريح العبارة اليوم، هو ما بخبيش يعني هذا الموضوع، وإنما يقول على رؤوس الأشهاد. أنا أقول لكم على الملأ، أنا بدي هذه الأصوات، بعدين إذا كان مناسب، يعني مش كل حكومة ممكن يكون مناسب يفوت عليها، إذا كان مناسب أفوت على الحكومة القادمة أنا بدي أفوت عليها.
3: إذا ما يعني ما فائدة إقامة المشتركة للمصوت البسيط؟
1: أو هذا سؤال كبير في هذه الفترة.
3: يعني بدك تقنعني لعند المعادلة غير
1: مقنعة. أنا بعطيك سببين، طبعا أنا مش بصدد إقناعك، لكن أنا بعطيك سببين. السبب الأول ارتفاع نسبة التصويت في الجماهير العربية إلى حد كبير جدا، بعد شوي راح يحكي دكتور أريك رودنيتسكي عن هذا الموضوع، ممكن ترتفع إلى 67%. هذا معناه 16 عضو كنيسة عربي ويهودي، طبعا في عنا عفر كسيف كمان، لكن هاي الكتلة العربية اليهودية المعارضة ممكن إنها تمنع وصول بينغفير وسموتريتش كمان مرة للحكومة.
3: معناه إحنا نأخذ على عاتقنا كمجموع أكبر من أجزائه إنه إحنا يعني نبعد اليمين الفاشي. هاي هي الإطار الكبير. إذا لماذا نختلف؟ لماذا نتصارع؟ ليش إحنا كقيادات أو مسؤولة لا نمنع كل هذا الصراع الداخلي والتشرد الداخلي؟ يعني
1: انت برايك اليوم الاحزاب لازم تجرب تقنع الجمهور ليش احنا بحاجه لمشتركه،
3: وممكن ان تتفق بين سردياتها السردي، يعني لا يوجد خلاف بين السرديات.
1: بس بين وبينك شو الخلاف في السرديه الرئيسيه؟ السرديه الرئيسيه اللي بتحكي عن البنى وعن الحقوق وعن الجريمه، هي وحده يعني مشتركه. عندنا سرديه مشتركه قبل قائمه مشتركه، بضل الخلاف على الائتلاف،
3: الصراع على القيادة.
1: أنت قبل الوصول،
3: الصراع من الأهم؟ الصراع على القيادة، الصراع على القيادة، من الأهم، من الأكبر، من الأبرز؟
1: ملحناش نوصل مع الدكتور تعرف إلى لقضية مين بده يكون رئيس القائمة وعدد الأعضاء،
3: والترتيب أيضا وننتظر ماذا سيحدث في الجبهة في نهاية الأسبوع. يعني إحنا يعني ننتظر ماذا سيكون
1: في تغييرات هناك. أيمن غير مرشح، أيمن عودة مش مرشح، في عنا مرشحين آخرين، المرتبة الثانية كمان والمرتبة الرابعة، في عنا وجوه كثيرة جديدة في الجبهة.
3: أعتقد إنه ما في كثير يعني مفاجآت رح تكون تقريبا. الصورة صارت واضحة والترتيب واضح. يعني الحزب الشيوعي وجبها وهي مؤسسة ثابتة مؤسسة منظمة، ولكن التغيير فيها بطيء جدا. لا يمكن أن ننتظر تغيير القوالب. القوالب واضحة، من سيكون بالمركز الأول، من يعني السباق أو التنافس في المركز الثاني.
1: شو بتوصف القوالب؟ أنت بدي يغيروا الأول يغيروا الثاني ويغيروا الثالث والرابع، يمكن الثالث يضلوا عفر كسيف. أما
3: ولكن بعدنا إحنا
1: يعني أنت غيرت ثلاثة من أربعة، بدك أكثر من هيك تغيير دكتورة؟
3: لا أنا لا أنظر إلى هذا التغيير فقط. أول شيء الشباب لم تدخل بعد إلى إلى إلى المنافسة. ثانيا الترتيب بعده إنه من سيكون في الأول وتحت أي صفات، من سيكون في الثاني تحت أي صفات. ما زلنا نحتفظ بالمقعد امرأة واحدة، تعددية طائفية، يهودي يجب أن يكون. يعني كل هذه القواعد بعدها متماسكة. ممكن إنه إحنا النقاش حول الرابع، هل وحول هل في إمكانية إنه يدخل مرشح من النقب؟ وإلى الآن أنا لا أرى ذلك.
1: له يتنافس يوسف العطاوني، يتنافس على المكان الرابع.
3: أنا أرى أن النقاب هذه المرة هي حصة الموحدة وأكثر يمين، يعني الموحدة ستتغلغل أكثر إلا إذا أنقذت نفسها الجبهة وحافظت على مرشح، وعندها ستضحي في المركز الرابع مع شخص يريده جدا.
1: أنت بتقولي بعدنا ما بدناش عمليا المشتركة من أجل أن تقام بعد في الكثير من التحديات اللي تتعامل معها.
3: بالعكس أبو فادي، إذا إحنا أخذنا المشتركة فممكن أن نغطي في إطار المشتركة كل هذه التعددية. فمرشح النقب يكون في مكان مضمون ضمن المشتركة وليس ضمن قائمة واحدة. ولكن هذا ما تريده الجماهير، تريد أن تكون جسم واحد موحد، لا أجزاء ستتفكك مسبقا ومعلن عنها أنها ستتفكك.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية دكتورة ميسون رشيد إشحادي على هذا التفكيك والتحليل والبناء. يعطيك العافية، مع السلامة.
4: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهو؟
2: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
4: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
2: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
5: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
2: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
1: على الهواء مباشرة، تعالوا نكون مع الموضوع التالي.
2: الآن في مكان، نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة ينضم إلينا الباحث في المعهد الإسرائيلي ومركز موشي ديان في جامعة الأفيف. أهلا وسهلا بك دكتور أريك رودنيتسكي.
6: صباح الخير أخي نادر، لك ولكل المستمعين.
1: أهلا وسهلا بك. طبعا إحنا شفنا نتائج استطلاع الرأي الجديد الذي نشرتموه في كل ما يتعلق بالمجتمع العربي. إذا كنت تريد يعني أن تأخذ أبرز العناوين في هذا الاستطلاع، ما هي نسبة التصويت، دخول للائتلاف، ما هي؟
6: أنا أعتقد أنه النتيجة الأهم هي طبعا نسبة التصويت المتوقعة في حال توحدت الأحزاب العربية وأقامت من جديد القائمة المشتركة. يعني حسب هذا الاستطلاع نسبة التصويت المتوقع في هذا السيناريو ستصل إلى 67%. يعني الأعلى منذ العام 99 بالمناسبة. وهذا من شأن أن يعني يضمن تمثيل العربي يعني 16 مقعد في الكنيسة المقبلة.
1: وهو يعني عدد كبير جدا،
6: عدد كبير جدا. ويعني الإنجاز التاريخي الجميع يتكلم عنه هو طبعا 15 مقعد في انتخابات 2020. فهذا لا يعني بالذات انه هذه سوف تكون نسبة التصويت، ولكن هذا هو مؤشر على القابلية ويعني التحمس في الشارع العربي تجاه الانتخابات في حال بالفعل يعني قادت القائمة المشتركة.
1: وانت بتحكي عن ارتفاع حوالي 14%. يعني إذا لم تكن قائمة مشتركة ممكن يكون 53% نسبة التصويت، 53%. إذا كانت قائمة مشتركة ممكن ترتفع إلى 67%. إحنا بنحكي عن 14% زيادة، وبالتالي عدة مقاعد.
6: صحيح، ولكن ليس فقط زيادة عدد المقاعد، ولكن ضمان تمثيل الأحزاب العربية الأربع. يعني لو خاضت القوام العربية، يعني كما هي الحالة الآن، يعني الجبهة والعربية للتغيير لحالها والموحدة لحالها والتجمع لحاله، فبهذا السيناريو
1: في إمكانية كمان أريك في إمكانية كمان يكونوا يعني قائمتين مختلفتين. أنا عارف الموحدة لحالها أو ثلاثة أحزاب، أو الموحدة مع العربية للتغيير وحزبين، يعني في كل التشكيلات ممكنة.
6: كل التشكيلات موجودة على الطاولة، ولكن نحن عملنا مقارنة بين سيناريو واحد، أنه خوض الانتخابات بشكل منفرد أو كما هو الحال اليوم، وخوض الانتخابات ضمن الإطار القائمة المشتركة.
1: إذن كل المؤشرات الأولية تقول في مشتركة، في ازدياد ملموس في عدد المقاعد، جميع الأحزاب سوف تمثل في الكنيست. هذه الآن هذا معطى مثبت. طيب، فيما يتعلق بانضمام أحزاب عربية للإئتلاف القادم، ماذا تقول نتائج هذا الاستطلاع الذي أجراه صندوق كونراد أدنور؟
6: يعني حسب هذا الاستطلاع 77% من المواطنين العرب أو المشاركين في الاستطلاع يؤيدون بشكل مبدئي دخول حزب عربي للإئتلاف.
1: طب كيف بتفسر دكتور أنه 77% بأيده بس مش 77% بصوته للموحدة؟
6: صحيح، هذا أنا أقول يعني هذا فقط استطلاع. يعني استطلاع هو بمجرد يعني جس النبض عند الشارع، فلا يمكن بالتأكيد أن 77% من الجمهور العربي بالفعل يؤيدون هذا السيناريو، ولكن نحن لمسنا يعني هل يريدون المواطنين العرب يعني التأثير السياسي والدخول للحكومة. يعني هذا هو الأمر الموجود المطروح على الطاولة، يعني هل تريد بالفعل التأثير السياسي؟ وطبعا يعني مواطن عربي يعني حاله كما حال أي مواطن في هذه الدولة يريد التأثير السياسي، لأنه يفهم أنه
1: والتأثير السياسي، التأثير السياسي دكتور أريك، التأثير السياسي بالضرورة هو أنك تفوت على الحكومة، ينفعش تأثر وانت برا. على سبيل المثال القائمة المشتركة لما كانت في المعارضة جابت خطة 922، خطة لتطوير المجتمع العربي، وهي في المعارضة. التأثير بمفهوم الدخول إلى الائتلاف تقصد؟
6: نعم، ولكن أنت تحكي عن يعني كلام قبل في عام 2015.
1: نعم،
6: نحن يعني اليوم
1: مرت الكثير من المياه،
6: مرت الكثير من المياه، ونحن عقود من الزمن يعني بعد هذه الفترة. من كان هناك في في في في تلك الفترة طبعا هذا كان إنجاز تاريخي، ولكن اليوم يعني اختلف أو تغيرت الأمور، والجميع يعرف أن الكنيست هي طبعا الجميع في تمثيل الجميع أو ربما يعني لأغلبية الشرائح في هذه الدولة في الكنيست، ولكن الكنيست هي يعني ليس الركوضة الحقيقية موجودة في الكنيست إنما في الحكومة.
1: نعم،
6: هذا هو الموضوع.
1: يعني قضية يعني ما تطرحه الموحد اليوم من إنه إحنا نريد أن ندخل إلى الائتلاف الحكومي القادم من خلال قائمة مشتركة تعددية، أنت بتقول إنه الجمهور العربي مهيأ لمثل هذا الطرح؟
6: الجمهور العربي مهيأ طبعا، يعني الجمهور يقول للممثلين للنواب العرب أو المرشحين العرب في الانتخابات المقدمة، نحن أن القوة القامنة السياسية موجودة، فالسؤال كيف أنتم تستهلكون هذه القوة بالاتجاه الصحيح؟ لو ضمنتم لنا أن توحدتم وبالفعل يعني كل القوة القامنة سوف يكون لها تمثيل أو تعبير سياسي، و هناك يعني نية حزب واحد على العقائد الموحدة أن يدخل للائتلاف، فهذا يعني نحن نعرف أن الجمهور العربي اليوم في مرحلة وصل القناعة أنه يريد التأثير. لا أقول بكل ثمن، ولكن يوجد التأثير.
1: نعم. والآن إلى التصريحات الدراماتيكية طبعا من قبل الدكتور منصور عباس اللي تحدث قبل قليل، هو تحدث من خلال البرنامج وأوضح ما الذي يقصده، بده مشروع تطوع وما إلى ذلك، أنه احنا نبادر وليس من قبل الدولة. وجدتم أنه 75.8% يؤيدون إتاحة الخدمة المدنية غير الأمنية، مع التأكيد على أنها غير أمنية، لشباب العرب بعد المدرسة الثانوية.
6: نعم، فيجب هذه القضية أثارت جدل ونقاش يعني اختلاف بالرأي، ولكن يجب أن تكون الأمور واضحة، وكيف تم صياغة هذا السؤال وعرضها في البحث. يعني نحن سألناهم بشكل مبدئي، هل تؤيدون إتاحة أو الإمكان الطلاب العرب الذين هنوا الصف الثاني عشر أن يتطوعوا يعني طوعا لخدمة المدنية غير الأمنية من قبل الدولة؟ يعني يعني الواحد يعني تطوع والمراكب الثاني هو غير أمني، يعني خدمة أو يعني إطار مدني، ومش أكثر أقل من ذلك، يعني الإطار له الدعم من قبل سلطات الدولة. فبهذا السيناريو أو بهذا يعني إذا كان هذا الخيار هو المطروح على الطاولة، فطبعا هناك تعييد. ومرة أخرى يعني لا يعني بالضبط أنه 76% من المواطنين العرب يدعمون هذا الخيار، يعني لكن هناك قابلية أو موافقة مبدئية عند المجتمع العربي. فبهذا السنه أنا بالفعل لا أستغرب يعني أنه تكون هذه النتيجة، لأنه نحن نعرف بالفعل
1: توقعت يعني هذه العاصفة من ردود الفعل بعد تصريحات الدكتور منصور عباس؟
6: أنا أعتقد أنه هذا كانت هناك التأويلات والتفسيرات، ويعني أخذوا الكلام منصور عباس بشكل غير دقيق. فأنا كنت بالمناسبة بمؤتمر جامعة تل أبيب، وكانت كرمان سيان تسأله عن الخدمة الوطنية، وهو كان يجيب عن الخدمة المدنية. فالجمهور ما كان يرفض هذه يعني الكلمات
1: الضحيطة. عشان هيك احنا طلعنا الدكتور منصور يوضح أقواله، هو قال أنا أقصد مشروع تطوعي من المجتمع العربي.
6: صحيح هذا كان قصد الدكتور منصور عباس، وهذا كان بفعل، ولكن طبعا الكلام
1: بس أريك احنا سألناه كمان بشكل طبيعي، هل لازم أتطوع عشان أخذ كل حقوقي؟
6: طبعا إذا عرضت هذا السؤال بهذا الشكل، طبعا لا، يعني المواطن العربي شأنه كأي مواطن في هذه الدولة. طبعا أن تؤدي الخدمة لا يجب أن تكون يعني
1: مربوطة بالحصول على المواطنة.
6: أيوة بالضبط. لكن من وجهة نظر المواطنين العرب، إذا كانت هناك فرصة حقيقية لأن تضمن يعني دمج بشكل أكثر يعني فعال لشريحة الشباب، وبشكل خاص شريحة الشباب من بين 18 إلى 22 يعني سنة، لماذا لا؟
1: نعم، شكرا جزيلا لك يا دكتور أريك رودنيتسكي على هذا الحديث. شكرا.
6: أشكرك.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة تعالوا نرحب بمديرة المعارف العربية الأخت شيرين حافي. أهلا وسهلا بك يا أخت شيرين.
7: أهلا أستاذ نادر.
1: نظمتم مجموعة من المؤتمرات العلمية في هذه الفترة، لكن قبل ذلك تعالت نحكي شوي عن الفترة الصيفية. من الصبح كل العناوين حول ماذا ينتظرنا في الصيف. لن تلغى العطلة الصيفية، لكن ستدمج عدة مشاريع جديدة ضمنها.
7: صراحة هي بشرة سارة وصباقة بالنسبة لنا، بعد الحوار مع لجان أولياء الأمور ورؤساء السلطات المحلية شفنا أنه صار في كتير فجوات. طبعا إحنا مدركين أنه في فجوات بعد 3 سنين من الحرب وخمس سنين من الفجوات. عادة في العطلة الصيفية تعودنا على تمديد الدوام التعليمي لرياض الأطفال عند الصف الثالث، والتجديد أنه إحنا رح نمدد التعلم للصف السادس. يعني إحنا بنحكي على فئة جديدة من الجيل رابع لسادس، رح يكون في تركيز على الطلاب اللي بيتم اختيارهم من قبل المدرسة والأهل لتسكير فجوات تعليمية في المواد الأساسية. إحنا بنحكي على تقريبا 5 ساعات للطالب بحسب شو بحاجة إله في مجموعات صغيرة في المواضيع الأساسية. مهم إلنا أنه معلمين الأفاضل هم اللي يكونوا أساس تمرير المواد، ولكن إحنا ما بنفرض، كلنا عارفين ومدركين أهمية العطلة الصيفية لمعلميننا ولمدرسينا، ولكن إحنا بنفضل أنهم هم اللي يكونوا. طبعا رح نحكي على أجر إضافي مش على حساب عطلة الصيف. وفي كمان مرحلة اللي ما اهتمينا فيها هي 7 لـ 9، كل التهيئة للمرحلة الثانوية فئة الجيل الإعدادي احنا بنحكي على التهيئة للمرحلة الثانوية تحديدا في كل ما يتعلق في الذكاء الاصطناعي وتسكير الفجوات في الرياضيات وفي اللغة العربية والإنجليزية والعبرية. فهذا هو التجديد، توسيع المخيمات والفعاليات، ومن جهة تانية كمان توسيع فئات الجيل اللي داخلين في هاي الفعاليات.
1: هل هذا ممكن يعوض بشكل أو بآخر اللي راح عليهم في فترة الحرب؟
7: صراحة هي خطوة مباركة، الفجوات كبيرة، ما بنقدر نعوض خلال شهر كل اللي الطلاب خسروه خلال الحرب، ولكن مهم جدا إن يعني أنا هون بدي أستغل الفرصة أستاذي وأطلب من الأهل إنهم يشجعوا المدراء على مشاركة الطلاب. بعرف إنه الكل للأسف الشديد مستني عطلة الصيف وبحب يستجم في عطلة الصيف، ولكن هون في فرصة، هي فرصة أولى إذا بدنا نكررها لازم يكون في تجاوب عند مجتمعنا العربي. يعني هون في دور أساسي أستاذ نادر للسلطة المحلية، لمدير قسم التربية والتعليم، إنه يشوف الصورة الكاملة لبلده من رياض الأطفال للمرحلة الإعدادية. في هون تحضير، في هون تدبير، في هون تخطيط، في تعاون مع المدراء ومع المعلمين ومع لجان أولياء الأمور. يعني في خطة لازم تنبنى، إحنا بدأنا فيها أستاذي ما قبل القرار الرسمي امبارح لما أعلن عنه وزير التربية والتعليم اللي كان حريص إنه يكون في طبعا تمويل إضافي لهيك قرار. بدأنا بالتخطيط، كان مهم إلنا إنه نكشف مدراء أقسام التربية والتعليم من خلال اللقاءات المتداولة اللي بيننا. وأنا مؤمنة إيمانا تاما، أنا حكيت مع لجان أولياء الأمور إنه هاي الخطوة كتير كتير مهمة بالنسبة لأولادنا ولأطفالنا. مهم نشوف إنه كمان في جانب لرياض الأطفال لازم نهتم فيه، ومش بس لفئات الجيل الابتدائية والإعدادية.
1: نعم، تحدي كبير جدا بطبيعة الحال مشويا بعد كل اللي مرت فيه البلاد. شيرين حافي، الآن إلى تعرف مسابقات العلوم اللي شفناك ونظمتوها في الآونة الأخيرة، تمكنتوا من إطلاق هذا المشروع رغم كل الظروف اللي مرينا فيها؟
7: طبعا المؤتمرات العلمية هي طبعا بقيادة وبإشراف أستاذ شفيع جمال اللي قابلته، يعني أنا
1: نعم
7: سمعته معك قبل فترة. أستاذ شفيع يعمل بشكل يعني باجتهاد مع مدراء المدارس، مع معلمين موضوع العلوم بكل البلاد. كان لنا مؤتمر ناجح جدا في لواء الشمال، واليوم احنا موجودين بمدينة كفر قرع لمؤتمر للواء المركز ولواء حيفا. قديش ملهم نشوف طلابنا بالرغم من الصعوبات وبالرغم من حالة الحرب اللي عشناها وبالرغم من حالة العنف اللي منعيشها، قديش ملهمين بابتكاراتهم بأحلامهم بقدرتهم إنهم يعبروا عن أفكارهم من خلال هيك مشاريع. إحنا كمان في مكان ملهم في كفر قرع، إحنا في مركز مهم جدا حسب رأي كل مواطن عربي يعرف عنه، مركز أبحاث في مدينة كفر قرع يجمع باحثين عرب، يعني النشطاء. أنا لأول مرة كانت لي زيارة هذا المركز، حسب رأيي لازم يكون علم من أعلام بلادنا. منشوف باحثين عرب من كل جامعات إسرائيل عندهم أبحاث رائعة، مهم نرجع لطلابنا ولأولادنا ولأطفالنا قدواتنا اللي تعودنا عليها، أعلامنا اللي تعودنا عليها في مجال البحث العلمي، في مجال الطب، في مجال التحصيل التعليمي. للأسف الشديد هذا الحديث انعدم من مدارسنا ومن مؤسساتنا. فلما الطالب من المرحلة الإعدادية بوصل مركز الأبحاث في مدينة كفر قرع بتعرف على باحث عربي نشأ في مدرسة زي المدرسة اللي هو نشأ فيها ووصل لمجالات تطور في هذا المجال، بالنسبة لي هذا مصدر إلهام. بدي أتشكر معلمين العلوم، مدراء المدارس، مفتشين الألوية، أستاذ شفيع على هيك خطوة بتعطي دافعية.
1: وخاصة في موضوع العلوم لأنه من وراءها فكرة، الفكرة قد تصنع الحدث المعجزي.
7: العلوم احنا اليوم في الوزاره بتوجه جديد استاذ نادر، احنا لا نفصل بين الموضوع النفسي، العامل النفسي والاجتماعي والماده اللي الطالب بيتعلمها، ومهم جدا انه يكون في حداثه في كل ما يتعلق في تعلم الطلاب. يعني انا شفت الابحاث لما كنت في شفا عمر مع لواء الشمال، أبحاث جدا مهمة وبتضيف لحياتنا اليومية. يعني الطالب بتقرب من مادة العلوم من خلال حب الاستطلاع اللي صار عنده.
1: جميل جميل.
7: إنه يبحث ما حوله ومش نصوص اللي لا تتعلق بحياته وبالبيئة اللي هو عايش فيها.
1: إحنا كان بدنا طبعا إنه نستمر في هذا اللقاء لكن الإعلانات تقرع الأبواب. شكرا جزيلا ويعطيك ألف عافية. شكرا أخت شيرين حافي النطور مديرة المعارف العربية. أشكرك. جوسلين محمد إبريق فاتح حدا طبراني روبي ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر بعد التاسعة نواصل وحتى العشرة ضمن برنامج على الأجندة. صباح الخيرات.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65764422. حلبجي.
1: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية. وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص. خاضع لشروط الحملة.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. براد 260 لتر ب 699 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر. حلبجي.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
1: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية. وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص. خلاص خاضع لشروط الحملة.
4: عناوين التاسعة: فك لغز جريمة قتل في الناصرة وأخرى تتعلق في قتل رئيس بلدية عرابة. منصور عباس يدعو إلى تشكيل قائمة عربية مشتركة تقوم على التعددية التقنية. تهديد إيراني للإمارات بعد زيارة نتنياهو. منح وسام عزيز أورشليم القدس للمحامي الياس داود خوري. وأجواء حارة وجافة.
5: راديو مكان الأخبار.
4: نشرة التاسعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. أعلنت الشرطة فك لغز جريمة الشروع في قتل رئيس بلدية عرابة أحمد نصار قبل شهرين بإطلاق النار، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أن الخلفية مناقصات لجمع النفايات من المدينة، واعتقل شخصان أحدهما قريب لعائلة رئيس البلدية، كما ألقت القبض على مشبوه بالضلوع في جريمة قتل باسل فرعوني في الناصرة قبل نصف عام تقريبا. كرر رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس دعوته إلى تشكيل قائمة مشتركة تقوم على التعددية التقنية. وفي سياق مقابلة مع الزميل نادر أبو تامر ضمن برنامج على الأجندة، حث منصور الأحزاب العربية الأخرى على التعامل مع هذه المسألة بإيجابية، ورأى أننا في أقرب نقطة من تحقيق إقامة القائمة المشتركة. دوت صفارة الإنذار في عدة أماكن في غلاف غزة قبل نصف الساعة. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة بأن الحديث يدور عن تشخيص خاطئ. انتقدت حماس على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم منسق مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف بسبب تصريحه حول خروقات وقف إطلاق النار. ونقل مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد عن قاسم قوله إن الحديث عنها بصيغة عامة لا يعكس الواقع. وقد أكد ملادينوف أمس أنه لم يطلب من حماس حل نفسها كحركة سياسية، إلا أنها مطالبة بالتخلي عن سلاحها ضمن أي تسوية مستقبلية. بعد إعلان رئيس الوزراء نتنياهو أنه زار الإمارات المتحدة سراً في أوج عملية زئير الأسد، أطلق وزير الخارجية الإيراني عراقجي تهديداً ضد أبو ظبي، قائلاً إن من يلعب دوراً في التواطؤ مع إسرائيل لبث الفرقة يجب أن يكون محل مساءلة. وكتب على شبكة إكس أن التعاون والتواطؤ معها أمر لا يغتفر، وقد نفت الإمارات حصول الزيارة. في أورشليم القدس أقيمت مساء أمس مراسم منح أوسمة عزيز المدينة للشخصيات المميزة التي ساهمت في بناء العاصمة وتحصين منعتها على مدى السنين. ومن بين الفائزين لهذا العام المحامي الياس داوود خوري، تكريما لباعه الطويل في مجال القضاء والعلم والثقافة في المدينة. وقد أقام صندوق المنح على اسم ابنه المرحوم جورج خوري في الجامعة العبرية، الذي يمنح مساعدات لطلاب يهود وعرب من منطلق رؤية الحياة والمستقبل المشتركين. جاءت هذه المراسم في إطار الاحتفال بذكرى توحيد شطري العاصمة.
5: حالة الطقس غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
5: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
4: يطرأ اليوم ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، ويصبح الطقس خماسينيا في معظم أنحاء البلاد. وفي ساعات المساء تتأثر المنطقة بكتلة هوائية باردة ورطبة، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة لسيما في المنطقة الشمالية، وليلا يكون الطقس غائما جزئيا. في 10 سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
7: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا.
1: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما تخلص، خاضع لشروط الحملة.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 2.5 قوة حصان من بيت تورنادو 2199 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها 10، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
8: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي؟ أنا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
9: يلا.
5: الليلة على قناة مكان، تنجرة وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمود عقلي.
8: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورد،
5: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
10: بعد ما تطلع له إياها للشوي، قال بينفع تطحن لي إياها؟
9: نحن جوعانين وجاهزين.
11: اللحمة فظيعة.
9: واو واو واو، إشي فاخر من الآخر.
5: تنجرة وغطاها الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. نادر أبو تامر على الأجندة.
12: على الأجندة على الهواء مباشرة، تعالوا ونكون مع الساعة التي نناقش فيها مواضيع متعددة وملفات متنوعة، بعدما كنا مع القائمة المشتركة، مع استطلاعات الرأي ومع قضايا أخرى. الآن الهواجس الاقتصادية المختلفة التي تراود المجتمع العربي، المواطن العربي، المواطن بشكل عام، سيما بعد الحرب. في هذا المضمار تعالوا نتحدث مع بروفيسور سامي ميعاري، محاضر وباحث في المجال الاقتصادي في جامعة تل أفيف. أهلا وسهلا بك بروفيسور سامي.
11: صباح الخير لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
12: كيف يمكن القول بأنه الحرب عمقت الفجوات الاقتصادية على الأقل في المجتمع العربي وإن كان في الدولة ككل؟
11: يعني هذا تراكمي. يعني إسرائيل كوضع اقتصادي، أزمة كورونا، ثم حرب 7 أكتوبر، ثم حرب مع إيران، كل هذه يعني تأكمت الأوضاع الاقتصادية من تكلفة الحرب. على سبيل المثال فقط الحرب الأخيرة على إيران كانت تكلف خزينة الدولة بما يقارب 10 مليارات شيكل في الأسبوع الواحد. وهذا طبعا من سيدفع فاتورته؟ بالتالي المواطن العادي. وهذا المواطن سوف يتحمل تكلفة الحرب عن طريق زيادة الضرائب، ليس عن طريق تخفيض نفقات الدولة في جهات التي لا تخدم الاقتصاد بشكل عام. الآن نحن نعلم أن قبل الحرب أيضا كان اتجاه لبنك إسرائيل بأن يخفض نسبة الفائدة المصرفية، ولكن شاهدنا أن هنالك تثبيت لنسبة الفائدة المصرفية.
12: ماذا يعني ذلك؟ هذا الانتقال من التخفيض إلى التثبيت ماذا يعني؟
11: أولا الانتقال من التخفيض يدل على أن أداء الاقتصادي للدولة هو جيد، وبالتالي والتضخم المالي ليس مرتفعا. لأن أحد أهم مهام بنك إسرائيل هي الحفاظ على نسبة تضخم لا تتجاوز 3%، ولكن عندما يتم تثبيت نسبة الفائدة المصرفية بهذا الشكل، علما أن كل التوقعات كانت تدل على أنها باتجاه الانخفاض، هذا يدل أن أولا على ما يبدو أن هنالك ارتفاع في التضخم المالي، وهذا الارتفاع طبعا أسبابه في الحرب الأخيرة هي زيادة أسعار الوقود وزيادة كل المنتجات التي ترتبط بالطاقة.
12: هل الاقتصاد هو الذي يعني كان الدافع الرئيسي وراء وقف الحرب على سبيل المثال وتوصل إلى وقف إطلاق نار خوفا من هذا الجموح الاقتصادي؟
11: لا طبعا لا، العامل الاقتصادي هو عامل مهم ومركب أساسي، ولكن هنالك أيضا السياسة تلعب دور كبير جدا، وقضية الهيمنة، وأنا أتحدث عن الولايات المتحدة على منطقة الشرق الأوسط. أنا بعتقد وقضية طبعا الملف الإيراني فيما يتعلق في الإنتاج النووي، المركب الاقتصادي له تأثير كبير. ما تم في قضية وقف إطلاق النار الأخير كان للمركب الاقتصادي عن طريق سيطرة على مضيق هرمز كان له تأثير كبير. وانتبه الآن أن إيران هي تدفع الفاتورة عن طريق مضيق هرمز لأنها تمنع السفن من العبور، وهذا يكلفها بالأساس وأيضا يكلف دول العالم. وبالتالي إذا ما تعمقنا في هذا الموضوع، على ما يبدو أن المركب الاقتصادي سوف يكون له تأثير كبير على وقف إطلاق النار على الأقل للفترة القادمة.
12: وشو معنى أو تداعيات منع السفن من العبور بالنسبة للمواطن العادي؟ طيب منعت السفن من العبور اقتصاديا وماليا، شو تداعياته؟
11: أولا هذا تداعياته كبيرة جدا على موضوع التضخم المالي. أغلب المنتجات التي نحن نستهلكها بشكل بسيط جدا هي منتجات يرتبط إنتاجها بالوقود وبالطاقة، وعندما يكون هنالك نقص كبير في الطاقة والوقود هذا يؤدي إلى رفع تكلفة المنتجات هذه. ثانيا يعني نحن رأينا على سبيل المثال بدون وجود أي يعني مشكلة في موضوع إنتاج الطاقة، الآن أنت تتحدث اليوم عن نقص 14 مليون برميل نفط يوميا بسبب مضيق هرمز، هذا المزود المركزي للعالم. الآن في فترة الكورونا عندما كان هنالك خلل في التعامل التجاري الدولي، هذا أدى ارتفاع نسبة الأسعار بشكل مخيف. فكم بالحري اليوم نتحدث عن حرب وعن ممر اقتصادي هام جدا ليس فقط لدول الخليج إنما لكل دول العالم.
12: نعم. بروفيسور بدي أنا أنقلك لموضوع آخر يختلف، موضوع محلي. دائما يقولون بأنه الجريمة في المجتمع العربي جموحها وتصاعدها وتفاقمها ربما يكون أو على بشكل مؤكد مربوط أيضا بالهواجس الاقتصادية. الوضع الاقتصادي للمواطن العربي أحيانا يضطر إلى اللجوء لبعض الهيئات والمؤسسات التي تعطي القروض بفوائد مخيفة، وهذا غير الخاوة غير الجريمة يعني والعصابات التي تدخل في هذا الموضوع، مما يراكم التعقيد في موضوع الجريمة، وبالتالي احنا بنشوف انها عم تزداد من سنة الى سنة.
11: طيب انا بدي اعمل بشكل مختلف الان واعطيك خلاصة البحث الاخير الذي اجريناه في جامعة تل أبيب عن قضية العنف والجريمة في المجتمع العربي.
12: تفضل.
11: اول شيء المركب المركزي هو تقاعس الشرطة، لا نستطيع ان يعني نضع هذا المركب جانبا. هنالك تقصير في أعداد الشرطة المتواجدة في المجتمع العربي، وهناك تقصير في جودة الشرطة، وهناك تقصير في نية الشرطة بأن تحارب هذه الجريمة الموجودة في المجتمع العربي. دعنا نضع هذا المركب جانبا الذي بدأنا به. الآن هنالك مركبات أخرى. المركب المركزي يعني إحنا كمجتمع عربي منذ 20 عام يمر في حالة عصرني. هذه العصرني التي نمر فيها وهي أكبر يعني تصارع حدث في المجتمع الدولي فقط عند المجتمع الفلسطيني في الداخل في داخل إسرائيل. هذه العصرني أدت إلى فقدان السيطرة للوالدين على الأولاد، وبالتالي لا يعني الأولاد أصبحت تتصرف بدون كدح جماح هذه التصرفات التي أدت إلى الدخول إلى العنف. ثانياً يعني عندما نتحدث عن العنف والجريمة يعني كمجتمع عربي فلسطيني يعني هنالك فقدان للقيم المجتمعية داخل المجتمع الفلسطيني في الداخل. يعني هل يعقل أنه أي بني آدم أي إنسان يعني يمر في أي مشكلة سواء كانت صغيرة أو كبيرة يلجأ لعالم الإجرام؟ لا يمكن. يعني هذا الفقدان للقيم المجتمعية يعني نحن أيضا أدى إلى دخولنا في عالم الجريمة بشكل سريع. الأمر الثالث هو أرضا يرتبط بمؤسسات الدولة. كيف استطاعت هذه المجموعات والعصابات الإجرامية أن تكون لديها قوة ونفوذ بهذا الشكل؟ وهنا 3 عوامل. العامل الأول وهي عدم وجود رقابة وشفافية على النقد الكاش. هنالك قانون يحدد استخدام النقد عند المواطن العادي، ولكن القانون لا يسري مفعوله عند الصرافين الذين هم يسيطر عليهم من قبل مجموعات الإجرام. بالمناسبة يعني نشكر أولا بنك إسرائيل أنه دخل على الموضوع فقط في الشهر الأخير، والآن القانون سوف أيضا يسري على الصرافين
12: كمان.
11: الموضوع الثالث وهو قضية الفوركس. الفوركس بحد ذاته جريمة. الفوركس دخل عالم المجتمع العربي عن طريق الشباب الذين عملوا في مكاتب الفوركس في تل أبيب، وعندما عرفوا هاي الشباب العرب الذي بكمية الأرباح فتحوا شركات في المجتمع العربي، هذه الشركات سيطر عليها من قبل عصابات الإجرام. الآن هذه العوامل كلها مع بعضها أدت إلى تصاعد الجريمة. سيطرت مجموعات الإجرام على العديد من الشباب، ولكن في نقطة مركزية بدي أتطرق لها. النقطة المركزية
12: بدقيقة بروفيسور من فضلك، إذا بنقدر نجمل
11: قضية شبابنا. شبابنا بألف خير. إحنا عندنا شباب اليوم
12: شبابنا ملاح.
11: طبعا شبابنا ملاح. إحنا شبابنا اليوم 20 أكثر من 22% موجودين في الجامعات. قضية الشباب هي فقط أفراد انتمت إلى هذه العصابات. لا يمكن أن نعمم أن العنف والجريمة بسبب الحالة الموجود فيها الشاب بأنه لا يعمل ولا يتطوع ولا يتعلم. هذا الكلام
12: وما تخلوش الأعداد البسيطة الأرقام البسيطة الضئيلة تخرب مجتمع سمعة مجتمع بأكمله
11: مجتمع كامل.
12: شكرا جزيلا يعطيك ألف عافية على هذا الحديث لبرنامج على أجندة، المحاضر والباحث في المجال الاقتصادي في جامعة تل أبيب بروفيسور سامي معاري. شكرا بروفيسور.
7: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
12: الآن إلى وظيفة دكتوراه في كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي في المدارس الابتدائية في البلاد، تنضم إلينا الحديث حول هذا الموضوع المعلمة المرشدة ومديرة مدرسة الأخت ريما يوسف ناطور. دكتورة ريما أهلا وسهلا فيك.
13: أهلا يا هلا فيك أخ نادر، أهلين.
12: حدثينا بداية كيف ولدت الفكرة؟
13: أولا يعني صباح الخير لجميع المستمعين.
12: صباح الخير.
13: ولدت الفكرة مع بداية تعليمي أو انضمامي للتعليم الأكاديمي. سنة 2023 انضميت لتعليم الدكتوراه في جامعة النجاح الوطنية في نابلس. مع دخولي للتعليم حقيقة بدت الفكرة، لأنه سنة 2023 أكثر بدت النهضة حول الذكاء الاصطناعي والحديث عنه بشكل جارف كثير عندنا في المدارس وفي الأوساط كمان. غير المدارس،
12: لأي درجة الذكاء الاصطناعي إذا كنت بدك توصف الوضع اليوم دخل إلى هذه الهيئات إلى هذه المرافق؟
13: دخل بشكل كبير، وأما في تفاوت كبير كمان في دخوله، يعني إحنا يعني نشوف إنه هو داخل لكل الهيئات التدريسية، ولكن في تفاوت، إحنا منشوف التفاوت موجود على صعيد المجتمع وعلى صعيد المؤسسات. يعني وهي واحدة من الأشياء اللي وصلها كمان البحث، يعني هاي واحدة من
12: طيب المدارس رحبت فيه قبلته أو خافت منه؟ هل عندنا كوادر تعليمية تدريسية، المدرسين المعلمين هل عرفوا يتعاملوا معه، أم أنه طلاب بطبيعة جيلهم كانوا أكثر رشاقة في التعاطي معه؟
13: أول شيء السؤال كثير حلو عن جد، يعني هو هذا السؤال المركزي. عادة يعني إحنا كأنه المجتمع أو الأفراد بتسبق المؤسسات، فإحنا كمان بنشوف مثلا في المدارس، في المدارس بالذات المعلمين مرات بيسبقوا المؤسسة، يعني المؤسسة حكت عن الذكاء الاصطناعي، يعني جربت كثير إنها تدخل الذكاء الاصطناعي ولكن ما كانت الإدخال ممنهج. يعني واحدة من النتائج اللي بيّنت في البحث بيّن إنه المعلمين كثير يعني منفتحين لإدخال الذكاء الاصطناعي أو توظيفه في التعليم، ولكن المؤسسة ما منهجت دخوله. فإحنا منشوف مثلا إنه سنة 2025 كان في شهر الذكاء الاصطناعي، ولكن الذكاء الاصطناعي بدي قبل، والمعلمين قسم منه فوته لأنه بيعرف شوي من الأشياء، قسم خاف منه، والخوف كان مبني على قلة المعرفة في الذكاء الاصطناعي. يعني عادة إحنا منوظف أو منستخدم الأشياء اللي إحنا منعرفها ومتمكنين منها جدا، ولكن من الإشي اللي منخاف منه عادة منبعد عنه. فاللي كان يبعد عن الذكاء الاصطناعي والحد إسا اللي بيبعد عن الذكاء الاصطناعي هو اللي بيخاف منه، اللي بيعرفوش واللي بيعرفش كيف يوظفه. فكمان واحدة مثلا من نتائج البحث بيّنت إنه المعلمين كثير بيولوا اهتمام لدور الإدارة والمؤسسة في توظيف الذكاء الاصطناعي، ولكن من جهة أخرى هن بيقولوا إنه إحنا بينقصنا مثلا يعني مثلا المهارات التقنية لحل المشكلات التقنية اللي ممكن تواجهنا. يعني هاي مثلا يعني إشكالية كبيرة. ليش؟ لأنه هون ببين إنه المعلم هو طيب. عنده رغبة، عنده توجه.
12: في سؤال دائما براودنا هو في كل ما يتعلق بالإبداع، بتعرف دائما يعني لما أنت بتعطي حدا يعمل محلك إشي بغض النظر كان آلي كان إنسان كان كذا بيعمل عندك تكاسل فكري، هل الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى هذه الحالة من الخمول الفكري؟ أم بالعكس يمكن الذكاء يجي يحرك عندك منابع المعرفة ويشجعك يحفزك تروح تفحص كمان؟
13: صحيح. واحدة من النتائج كمان اللي بيّنت إنه المعلمين لما نحكوا عن الأضرار وعن التحديات الأخلاقية اللي ممكن تواجههم حكوا عن الكسل الفكري، وقالوا إنه هن هذا خوفهم.

0: يعني اللي بيوظفوا في جميع مهارات التعلم هو توظيف يؤدي إلى الإبداع والابتكار.
1: سؤال، هل الذكاء الاصطناعي دكتورة هل الذكاء الاصطناعي بيهدد مكانة المعلم؟ تعرف المعلم دائما كان هو يعني صاحب الرأي الأول والأخير في الصف، وفجأة أي طفل بفوت على الذكاء الاصطناعي ممكن يطعن في معلومات هذا المعلم وممكن يثبتها أو يرسخها، هل السؤال يؤثر على مكانته؟
0: صح، اللي أنا بدي أقوله لا يمكن أن يبدل المعلم، ولكن على المعلم أن يغير طريقة توجهه للتعليم. يعني اليوم إحنا بحاجة لتغيير في دور المعلم، دور المعلم بطل دور ملقن، دور المعلم اليوم ميسر للمعلومات، دور المعلم اليوم هو موجه، دور المعلم هو أكثر كمان كل موضوع العاطفة والتعاطف الاجتماعي، يعني دور المعلم لا يمكن أن يبدله الذكاء الاصطناعي، ولكن يجب أن يكون هناك تغيير في النظرة وفي دور المعلم في التعليم.
1: تعرف بالزمانات كان يطلب من المعلم أروح أكتب موضوع إنشاء، أنا أروح وأفحص وأقيم وأحط مصطلحات جديدة وكلمات وعبارات ومجازات وشغلات. اليوم بفوت على الذكاء الاصطناعي بقول له اكتب لي موضوع إنشاء عن حلم في ليلة صيف، بكتب لي ياته.
0: صحيح، ولكن لما أنت بتقدر توجه الذكاء الاصطناعي للمواد اللي انت بدك اياها، للطريقة اللي انت بدك اياها في الكتابة، للمصطلحات اللي انت بدك توظفها في البحث تبعك او في اي موضوع، ساعتها انت بتاخذ حتى الموضوع الانشاء اللي انت عم بتفتش عليه في الذكاء الاصطناعي بيكون يلائم لإلك ما بيلائم لريمة.
1: نعم،
0: فهون اليوم هي مهارة الاستخدام في الذكاء الاصطناعي، مهارة توظيفه.
1: مين مسؤول التعليم؟ ومين مسؤول عنه هذا؟ يعني هل المفروض انها كل مدرسة تعمل لها طاقم مهني اللي يعلم الكوادر المختلفة كيف تستخدمه؟
0: حقيقة واحدة من نتائج البحث بينت انه اكثر ما يشغل بالي المعلمين هي قلة الدورات التدريبية حول توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لأنه الذكاء الاصطناعي هو مش تطبيق واحد، هو عدة تطبيقات وكل تطبيق له مجالات مختلفة اللي بنقدر نستعملها في العمليات المعقدة في التعليم. فإحنا مثلا إذا منوظف تطبيق كانفا بيختلف عن توظيف مثلا جيميناي أو كوبايلوت أو أي شيء ثاني. فمرات في تطبيقات اللي هي بتجمع،
1: أنت اضطريتي عشان تعمل الدكتوراه اضطريتي تلمي بكل هاي التطبيقات وتخوضي فيها بصورة عميقة؟
0: حقيقة خوض في عمق كل تطبيق ما دخلت فيه، لأنه أنا يعني الرسالة تبعتي كانت واقع توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما كانت ماهية كل تطبيق.
1: طيب شو مع المدارس العربية؟
0: كل تطبيق هو كمان بعد دخول آخر، ولكن من خلال البحث انت بتبدا تفوت وبتعرف مثلا كيف هذا التطبيق عايش بيركز او التطبيق الاخر. ومرات كمان يعني بتقدرش تضلك بعيد، لانه حتى في الدراسه تبعتك انت بتحتاج لتوظيف تطبيقات.
1: هل المدرسة العربية بشكل عام لأي درجة على فكرة تجدين تفاوت في المدارس العربية في كل ما يتعلق بجاهزيتهن لاستثمار الذكاء الاصطناعي؟
0: البحث اجا يعني يوصف واقع توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المدارس الابتدائية العربية من وجهة نظر المعلمين. فالبحث لما حكى طبعا انت بتشوف هناك انه في توجه مثلا متوسط، اتجاهات متوسطة مثلا للمعلمين اتجاه الذكاء الاصطناعي، ولكن انت بتشوف انه في تفاوت. يعني انا كمان بحثي مثلا كان بحث مختلط، كان بحث كمي وكان بحث نوعي. ففي البحث النوعي انت بتشوف مثلا لما بتقابل المعلمين او المدراء او اصحاب مثلا في دور القيادة في المدارس، انت بتشوف انه في هناك تفاوت، التفاوت ما بين منبهر جدا بالذكاء الاصطناعي ويوظفه بشكل كبير، وما بين متخوف ويبتعد عن الذكاء الاصطناعي.
1: يتعلق كله متعلق بالمدير،
0: كله متعلق بالسياسات
1: يعني شفنا امبارح حتى في كل ما يتعلق بالعطلة الصيفية نص الحديث من بنيامين نتنياهو ومن كيش ومن غيره عن الذكاء الاصطناعي.
0: طبعا لأنه اليوم أصلا يعني ما عادش فيه يعني

0: الذكاء الاصطناعي هو مش ترند، مش موضة موجودة عندنا. الذكاء الاصطناعي جزء يعني حتى في يدخل في ماهية التعليم والحياة، حتى مش بس في التعليم. يعني احنا اذا بنطلع كل مجالات الحياة اللي حوالينا تعتمد على الذكاء الاصطناعي، من الطب، من الزراعة.
1: بس بناتنا دكتورة مش عم بيعملنا كمان روبوتيين؟ مش عم بيعملنا صناعيين؟ يعني بدل ما انا اعبر بصورة هيك عفوية تلقائية من بعواطف واحساس، بنسخ الجملة وبحطها وانتهى الموضوع.
0: حقيقة يعني كثير احنا لازم يكون في توظيف الذكاء الاصطناعي، لازم يكون في توازن واتزان. يعني احنا اذا بنيجي ومنقول انه كل اشي لازم الذكاء الاصطناعي يعمله، احنا بنفقد المهارات الاساسية. في مهارات اساسية يجب على التعليم انه ما يستغني عنها. احنا ما بنقدر نخلي الاولاد مثلا بدون مهارات القراءة. مهارات القراءة لازم يتابعها المعلم، مهارات الرياضيات نفس الشيء. ولكن الذكاء الاصطناعي هو لازم يكون اداة مساعدة مساندة ومسرعة لعملية التعليم. يعني هون الفرق في التوجه للذكاء الاصطناعي.
1: تجدين في خطورة معينة في الاعتماد المفرط عليه؟
0: طبعا في الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي عادة يكون من عدم الإدراك أو الوعي في ماهية الذكاء الاصطناعي، لأنه يعني أو في قلة المعرفة في المجالات اللي إحنا عم نفحصها. فإحنا بنتوجه رأسا للذكاء الاصطناعي وكأننا بنتكل عليه في كل إشي، حتى بدون ما نفحص المواد اللي عم بيعطينا إياها. لأنه يلزم مع كل ذكاء الذكاء الاصطناعي، يلزم الذكاء البشري لفحص المواد اللي بيعطيك.
1: تعرف انا عملت مره معاه مقابله هون على الهواء مباشره مع الذكاء الاصطناعي. شغلته وعملت معاه مقابله وسالته هل انت بتقدر تحل محل البني ادم، محل الانسان؟ هو قال لا انا دائما بحاجه الى الانسان عشان يحركني، بس انا مساعد للانسان.
0: هي النقطة الجوهرية والرسالة يعني تبعت كل بحث. احنا عادة منيجي في الابحاث نفحص فجوات موجودة، واحنا منجرب انه من البحث يعني نغطي فجوات معينة. الاشكالية اللي موجودة اليوم انه فيش كثير ابحاث موجودة عندنا في داخل المدارس الابتدائية العربية مثلا عن الذكاء الاصطناعي، او حتى المدارس ككل يعني عن الذكاء الاصطناعي وتوظيفها. اللي احنا بنقوله هو هون، وانا كمان بدي ارجع اكد لانك انت الفكرة اللي انت قلتها هي عن انه ما بيقدر يستبدل الانسان، بترجعني لكلمة انه كمان ما بيقدرش يستبدل دور المعلم. يعني دور المعلم هو دور كثير مهم في حياة الطفل وفي التعليم. يعني أما إيش الفرق فيها، هي فرق في التوجه، فرق في كيف أنا أعطي لولدي اليوم مهمة اللي حتى وأنا عارف إنه بده يروح يبحث في الذكاء الاصطناعي لازم يشغل مهارات كثير كبيرة وعديدة وعميقة.
1: طيب لو فتحت الآن الميكروفون أمام يعني كل المديرين في المجتمع العربي وأنت بدك تحكي لهم كلمة واحدة تلخص فيها موضوع الذكاء الاصطناعي بجملتين رئيسيتين، شو كنت بتقولي؟
0: الذكاء الاصطناعي هي أداة مهمة مهيمنة، وبدها تكون مهيمنة أكثر على حياتنا وعلى التعليم في المستقبل. المديرين في المدارس هن قادة تربويين مهم جدا، يعني يتواصلوا كثير مع واقع ومع الميدان، لأنه حتى المعلمين بيقولوا إنه دور الإدارة هو أهم دور في توظيف الذكاء الاصطناعي العميق السليم. فأنا بقول من هون، وأنا بيّن في نتائج البحث عندي إنه المدراء هن توجههم إيجابي لتوظيف الذكاء الاصطناعي، وهن بيشوفوا فيه أداة اللي ممكن تساعد على تحسين نتائج التعلم. ويعني
1: تخافوش
0: من واعين للمستقبل وكمان اليوم أكثر إشي بهمنا مثلا في مهارات القرن 21 إنك أنت تنمي جيل اللي هو قادر إنه يدخل سوق العمل العالمي في طريقة قوية. والذكاء الاصطناعي هو من أكثر الأدوات اللي ممكن توصلنا لهناك، لأنه أنت بتقدر توصل عن طريق الذكاء الاصطناعي تقريباً متاح لإلك كل المحتويات التعلم.
1: لا شك بأنه حديث ملهم وهام جدا. نبارك لك كمان مرة الحصول على الدكتوراه. الدكتورة ريما يوسف ناطور معلمة ومرشدة ومديرة مدرسة واقع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المدارس الابتدائية العربية في البلاد. أشكرك وبالنجاح والتوفيق دائما وأبدا. المرة القادمة بتزورينا في الأستوديو لنضع النقاط على الحروف في كل مضامين ومضامير هذا الموضوع. أشكرك.
0: شكرا جزيلا لك.
1: مع السلامة.
0: إلى اللقاء.
1: مع السلامة.
2: أجا
3: أجا أجا
2: أجا أجا أجا
3: هدوء هدوء هدوء.
4: هابي بيرثدي
5: يا جماعة. بس شوي
6: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
5: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
7: إذا أنتم كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
8: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان. جبت علامة.
9: دقيقة حبيبي بس شوي.
10: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
9: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
7: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة نواصل مع حضراتكم هذا الإبحار الأثيري مع أهم الشؤون التي تهم المجتمع العربي. تعالوا ونكون فيما يلي مع السيدة تانيا مصري قسم التربية والتعليم في مجلس إقليمي منشي. أهلا وسهلا بك أخت تانيا.
11: يسعد صباحك أستاذ نادر.
1: بالأول بدنا نسألك طبعا عن مشروع جيران الأمل. أنت طبعا تسكنين في مصر وأنتوا مصر جيران، لكن قبل ذلك عن المشروع نفسه، المشروع القيادي بعنوان جيران الأمل.
11: المشروع الفيلم إشي والقيادي إشي. نعم. مشروع جيران الأمل هو فيلم وثائقي بيسلط الضوء على العلاقات والتعايش بين سكان قرية ميسر وكيبوتس ميسر. طبعا الفيلم من إخراج ميكي شتاينر. الفيلم بيحكي قصة مجموعة من كبار السن اللي مرقوا بظروف صعبة من حروبات وأزمات، وبيسلط الضوء على لحظات تضامن بينهم، بركز على الصداقة التعايش رغم التحديات الأمنية والسياسية اللي كانوا عاشوها على مر السنين. بتطرق للتضامن الإنساني. هذا كان الفيلم. أنا كان مشروعي بالتخرج بمشروع القيادي عن المشاركة بين العرب واليهود، واتطرقت لمشروع جيران الأمل.
1: نعم. إذا بدنا نحكي عن البلدين نفسهم بشكل أو بآخر، كيف كنت تصفين الحياة بين هاتين الهيئتين، بين هذين الكيانين قرية وكيبوتس حد بعض ميتسر وميسر، كيف الحياة بيناتهم؟
11: حياة كثير هادية، ما فيش فيها عنصرية، ما فيش فيها مشاكل. حياة مبدأها الإنسانية، ما بهم شو أنت قوميتك شو دينك شو اعتقاداتك، إحنا عايشين حد بعض ومع بعض. طبعا إذا منطرق لهذا الإشي
1: كيف يعني حد بعض ومع بعض بأي معنى؟
11: حد بعض جغرافيا ومع بعض بكثير فعاليات، لقاءات بتكون بين الطرفين، بالمناسبات، بالأعياد، مثلا في يوم الأعمال الخيرية، يوم المرأة العالمي، كثير شغلات. طبعا المشتركين بيكونوا من الجيل الصغير للجيل الذهبي لنساء لرجال، بتطرقوا لكثير شغلات.
1: هذا في كل ما يتعلق طبعا بهذا الموضوع. إذا أخذنا المجلس الإقليمي بحد ذاته، أنتوا طبعا في منطقة اللي فيها مجلس إقليمي، في حضور للمرأة ولا سيما المرأة العربية في هذا المجلس الإقليمي؟
11: إذا بنحكي عن المرأة بشكل عام، الحضور تقريبا عندنا بالمجلس النصف. يعني عندنا نائبة رئيس المجلس المحامية كارين خيالي، هي امرأة. مديرة قسم الشؤون التربية والتعليم هي امرأة. مديرة قسم الهندسة عندنا طاقم من النساء العربيات لا يعد ولا يحصى. فما في ما بيطلعوا على الجندر إذا أنت عربي أو امرأة. كل إنسان بقدراته.
1: واللي فهمت أنه أنت أشرفت كمان على على شيء خاص في الحرب، شيء خاص اللي كنت كمان كامرأة عربية كان يعني تحت سلطة إدارتك، كانت عمليا حتى المواطنين اليهود كانوا ضمن هذا الإطار.
11: كان في بفترة الحرب نقدر نحكي هو مركز رعاية الطوارئ الأمنية وقت الحرب، وأنا أدرت هذا المشروع امرأة عربية، يعني طرف امرأة وعربية، وكان رواد المركز يهود. هم بتحس قديش ما فيش فرق بجنسيتك أو بقوميتك أو شو أنت عربي أو يهودي، المهم أنت تكون قادر تتحمل المسؤولية.
1: تعرف إحنا كتير بنسمع عن قضية العلاقات العربية اليهودية ولا سيما بعد 7 أكتوبر، ومنشوف عن الانعكاسات ما حدث وإسقاطاته على هذا الموضوع، منشوف قديش تأثرت العلاقات العربية اليهودية بما جرى في 7 أكتوبر. هل أنتوا كبلدين عايشين حد بعض ما صارش بناتكم أي تشويش أي تنغيص بالحروب الآن، الحرب اللي كانت وما إلى ذلك، الحرب تجمعكم بدل ما إنها تعمل مشاحنات بناتكم؟
11: أنا لأحكي لك شغلة، 7 أكتوبر كان في شوي تخوفات من الطرفين لردة فعل الطرف الآخر. يعني إحنا كعرب كان عندنا مخاوف كيف هن رح ينظروا لإلنا، وهن كيهود كان عندنا مخاوف كيف رح إحنا ننظر لإلهم. فهون كان دور المجلس بكسر هالحاجز وهالمخاوف، كان في لقاء لكثير ناس من البلدين من الطرفين، وجبة عشاء هيك حميمية اللي يكسروا الجليد، وإنه أنتوا لا تمثلوا العرب أو أنتوا لا تمثلوا اليهود، إحنا علاقتنا على مبدأ إنساني مش على مبدأ سياسي أو حروبات أو يمكن
1: يعني في بناتكم
11: يكون الإشي هيك خيالي، ولكن أرض الواقع هي مش إشي خيالي.
1: طب أنتوا في بناتكم زيارات كجيران أو هي بتعرف جيرة بحكم إنه كونكم ساكنين حد بعض وانتهى الموضوع؟ يعني بشاركوكم في أعراسهم في الأفراح في الأتراح؟
11: طبعا في زيارات متبادلة، في صداقات، في كثير حتى أطفالنا، في طلاب من عندنا العرب يدرسوا بروضاتهم في مدارسهم، في مثلا الفعاليات المنهجية، إذا كان دورات كرة السلة، في عرب ويهود، فتيات من الطرفين.
1: طب انت كنموذج كامرأة عربية في موقع قيادة، شو اللي كنت مفروض انه تثبتي وهل في ثمن لذلك؟
11: سؤال حلو. الثمن اني اثبت، هو اني بدي اثبت انه انا قد المسؤولية اللي انا انعطت لإلي. الثمن هو انه بدك توازن بين البيت والعمل. في شوية ضغط بكون عليك هيك من ناحية نفسية، انه بدك تثبت انه انا قوية، حتى باللحظات الصعبة انا رح اكمل واكون قوية، بس بالمقابل في قيمة كبيرة انه انت بتمشي بطريق بتفتح طريق للجيل الجديد، للصبايا الجداد، انه تثبت لهم انه المرأة العربية حدودها السماء، تقدر انت تكوني باي مكان بدك اياه.
1: نعم، وانت طبعا من سكان قرية ميسر وبتشتغلي في قسم التربية والتعليم في مجلس إقليمي منشي، اللي فهمت انه حضرتك ام لأربع بنات اللي هن توائم؟
11: نعم.
1: كيف هي تجربة انه ام تربي، هذا يعني ما لهش علاقة في الموضوع، لكن كيف انها ام تربي أربعة توائم سويا مع بعض وأربعة توائم بنات عندك؟
11: أربعة توائم بنات، فاطمة، عائشة، خديجة وزينب. طبعا تجربة استثنائية بتختلف عن المألوف، بس أنا هون بحكي أنه الفضل بعود لأهلي، لأبوي وإمي وخواتي اللي هم رافقوني بكل الفترة ومستمرين للآن، سواء دعم نفسي مادي معنوي، خصوصا أنه أهلي بمجال التمريض، فالإشي كثير سهل علينا هالأشياء. لولاهن أنا ما كنتش بهالمطرح وما قدرتش أنه أنا أستمر وأوصل بناتي لهالمرحلة. أهم إشي أنا كان عندي كتانية أربي بناتي إنه كل بنت هي شخصية مستقلة بذاتها، ممنوع المقارنة،
1: خاصة لما بكون توأم يعني كل الوقت في مقارنة بين الناس.
11: مظبوط.
1: من قبل
11: الناس. نحكي هون بضيف كمان شغلة، بما إنه تطرقنا لبناتي برجع للمجلس، طبعا احنا في عنا قسم الشؤون الاجتماعية اللي هو برافق كل نساء المجلس. انا شخصيا كان عندي عمل اجتماعي اللي بحب اوجه لها تحية لينا هيكل اللي رافقتني خلال 15 سنة بكل اشي. بكفي انه بيرفعوا لك تليفون انت منيحة، هل انت بحاجة الى مساعدة؟ وبناتي الحمد لله هني مش مجرد بنات، احنا خمس صديقات.
1: رسالتك لكل الناس اللي عم تسمعك من خلال برنامج على الأجندة؟
11: كونوا إنسان، كن إنسانا
1: أهم إشي. أريد طبعا بتمنى لك دائما كل الخير. شكرا جزيلا لك تاني مصري لك على هذا الحديث لبرنامج على أجندة قسم التربية والتعليم في مجلس إقليمي منشي. شكرا جزيلا.
11: شكرا كثير، مبارك سعيد. إلى اللقاء.
7: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة. طبعا الدوريات عم توصل لنهاياتها، لكن كمان فريق الريني، هذا الفريق اللي احنا واكبناه بكل إنجازاته الطيبة، بكل الإضاءات والإشراقات اللي كانت في مسيرته بعد هذه المسيرة الصعبة واللي كانت يعني فيها الكثير من الطلعات والنزلات، امبارح سقوط مدوي للأسف. تعالوا نرحب بضيفنا المحلل الرياضي زاهر الباب. أهلا وسهلا بك أستاذ زاهر، تحياتي.
2: صباح الخير لك أخي نادر ولجمهور المستمعين والمشاهدين.
1: سقوط من أجل الصعود كمان مرة إن شاء الله.
2: الفريق يغرق في طبرية للأسف، هناك على ضفاف الخيبة، وهذه خيبة كبيرة، سقط أو هبط السفير العربي إلى الدرجة الممتازة بعد موسم كان قاسي جدا، ما رحم جماهيره ولا أحلام جماهيره ولا أحلام الفريق. طبعا لا شك أن مكابي الريني اللي يمثل المجتمع العربي بكل فخر في دور الأضواء يودع الدرجة العليا بحزن كبير بعد صراع طويل مع شبح الهبوط، ولكن هذا لا هبوط يلغي، أو هذا الهبوط لا يلغي ما قدمه هذا النادي من صورة مشرسة وروح قتالية في المواسم السابقة، لكنه يترك جرح مؤلم في قلوب الجماهير اللي آمنت بالفريق حتى النفس الأخير. أمس طبعا أسدل الستار على رحلة قاسية، لكن الأندية اللي بتمتلك الإرادة والجمهور طبعا مثل جمهور ريني لا تموت بل تعود أقوى إلى الدرجة العليا.
1: نعم، من البلاد إلى الخارج مباشرة إلى الدوري الإيطالي إلى الدوري والكأس، الإنتر يتوج بثنائية.
2: نعم، لم يصورني أنا شخصيا لم يصورني الشك للحظة إنه هذا الموسم انتراوي وسيكون موسم الدبل الثنائية بامتياز، الدوري والكأس معا، وهذا ما حصل. أنا بسوب أقصد هون أخي نادر أنه كل من كان يترقب تراجع هذا الفريق بعد رحيل سيموني إنزاجي اصطدم بواقع مختلف تماما بعد بصمة المدرب الشاب الطموح كريستيان تشيفو اللي قدم أسلوب جريء منظم ومليء بالهوية، وشهدنا إنتر على صعيد المحلي لا يرحم فرض هيمنته على الدوري في معظم الجولات وخطف الاستحقاق المحلي بثقة الكبار طبعا. وفريق الانتر استحق بجدارة بطولتي الدوري والكأس.
1: امبارح بتعرف انا كنت يعني عم بستعد بشكل او باخر لبرنامج على أجندة اليوم، وفجأة بفتح على التلفزيون ولا في مانشستر سيتي، جول الاول جول الثاني انهت المباراة بثلاثية نظيفة. هل هذا يعني انه السيتي قد يكون الشبح الذي يطارد ارسنال حتى النهاية؟
2: صحيح، مانشستر سيتي فاز على كريستال بالاس بنتيجة مقنعة، رغم الفوز فإنه هذا الفريق لم يغير الحقيقة أخي نادر، بأنه الفريق الملقب بالأزرق السماوي خسر اللقب برأيي بعد ما تعثر أمام إيفرتون واكتفاءه بتعادل مؤلم قلب كل حسابات البطولة هناك في قبل أسبوعين تقريبا. وبالمقابل فريق أرسنال حسم المشهد بانتصاره الصعب على ويست هام بهدف وحيد في الجولة الأخيرة. يعني شفنا لحظات دراماتيكية أكدت أنه اللقب كان ينتظر مستحقه الحقيقي اللي هو أرسنال، لأنه أرسنال يعني شفنا من أرسنال خلال الموسم مش مجرد منافس، كان أكثر ثبات وتصدر المشهد دائما بالنتائج والإقناع، وكان له ولم يكن محض صدفة، هذا التفوق على مانشستر سيتي وباقي الفرق في البريمير ليج.
1: سؤال من الحاج فتحي عنابوسي في كل ما يتعلق بالشاب الموهوب عنان خلايلي، احنا واكبنا طبعا مسيرته عندما كان هنا في البلاد بعدين في بلجيكا، والان هو يشعل الميركاتو، هل يخوض غمار السوق الأوروبية الرياضية المشتعلة؟
2: يعني طيف ناري يلوح في الأفق للنجم الحفاوي الشاب عنان خلايلي وسط ترطب جماهيري عربي وإسرائيلي. لسه بقول ليش عربي وإسرائيلي تحديدا، بشكل عام الانتقادات على هذا اللاعب من شخص معين راح يكون إلى وقفة معه، وانتقاله أنا برأيي خطوة، وبرأي من يعرف هذا اللاعب الشاب الفذ انه هو مهم في مسيرته الكرويه. طبعا انظار نحكي تتجه نحو ملعب دييغو ارماندو مارادونا، يعني اللاعب يقترب من نابولي وحسم الصفقه اذا حصلت ستصل الى بين 25 و30 مليون يورو، وخطوه قد تفتح امام اللاعب ابواب المجد في الكالتشو. كلنا بنعرف انه من يقود هذا الفريق في نابولي هو انطونيو كونتي المخضرم، وما يمتلكه خلايلي من موهبه فذه وإمكانات فنية كبيرة، يبدو أن اللاعب مرشح للانفجار سريعا إذا نجح في التأقلم مع هذا الفريق في أجواء الكرة الإيطالية. وأما بخصوص ملف انتقال الخلايلي أخي نادر، لابد من التوقف عند بعض التصريحات اللي خرجت مؤخرا على لسان إيال بيركوفيتش في برنامج بودكاست، فبدت مستفزة جدا وبعيدة عن الموضوعية، خصوصا مع التقليل من قدرات اللاعب والتشكيك بإمكانياته في محاولة واضحة.
1: بس ليش يعني تكون هاي التصريحات مهمة؟ في نهاية المطاف شخص يصرح وانتهى الموضوع، يعني مين هو يا البركوفيتش اللي تصريحاته تهم عنان خلايلي؟
2: ما هو القصد انه هو محاولة واضحة لإحباطه مش دعمه كلاعب إسرائيلي، لاعب عربي إسرائيلي طبعا. والأكثر اللي أثار التساؤلات أخي نادر انه اعتبر مانور سلمون الأفضل بين اللاعبين الإسرائيليين المحترفين في أوروبا، بين الإسرائيليين المحليين والمحترفين في أوروبا، بطريقة توحي بأنه الميزان لا يقاس دائما بالأداء فوق الملعب.
1: وفي هذا السياق، لكن إذا بتحكي عن الأداء فوق الملعب، طبعا احنا كلنا بنعرف ريال مدريد في عهد مورينيو شو عمل وحقق 100 نقطة، كان فريق فذ في زمن الكبار والأساطير. وهذا يعيدني إلى سؤال الزميل أحمد عويسات، هل نهائيا جوزيه مورينيو في الطريق إلى البرنابيو؟
2: لا شك انه هو يعني مش سر، مورينيو على رأس المرشحين والأقرب حسب الأخبار في الساعات الأخيرة، ولكن في قراءة فنية للمشهد أخي نادر بين حلم العودة وكابوس الفشل، تبدو انه عودة مورينيو إلى ريال مدريد محفوفة بالتحديات. فأنا برأيي المدرب البرتغالي لم يعد يحمل نفس البريق ولا الهوية اللي ميزته لما كان في قمة مسيرته بعد تجارب متذبذبة في إنجلترا وإيطاليا وتركيا وحتى في محطاته الأخيرة في بنفيكا. ولكن يبقى السؤال، هل يتكرر سيناريو أنشيلوتي؟ يعني لما عاد أنشيلوتي من محطات غير ناجحة ونجح في كتابة مجد جديد مع ريال مدريد، الاحتمال موجود أخي نادر، لكن المؤشرات لا توحي بطفرة قريبة على مستوى مورينيو. يعني مستوى مورينيو كلنا نعرف أنه في تراجع كمدرب اليوم، وين هو موجود؟
1: بس بضل تعرف، بضل سبيشل مان، بضل ذلك الأسطورة، يعني هو في مصاف الكبار.
2: نعم،
1: مورينيو يبقى في مصاف الكبار، شو ما عمل يعمل، واحد من اللي سجل اسمه بحروف من ذهب.
2: يعني سيكون تحت الاختبار، تحت الامتحان، إما نجاح يعيد إلى الواجهة أو فشل سريع تحت ضغط هائل لا يرحم، خصوصا في نادي مثل ريال مدريد اللي بطل في عنده مكان لا للإعذار بل بدور عن النتائج وعلى الألقاب، وهذا هو بعد سنتين موسمين.
1: بس لما بتحكي عن ريال مدريد بقدرش ما تحكيش عن فالفيردي. تعرف أنا كنت أعتقد أنه فالفيردي وريال مدريد هما توأمان سياميان، يعني فيش احتمال حدا يتحدث عن أنه فالفيردي قد يجد خطواته إلى خارج العشب الأخضر في البرنابيو. وفجأة منشوف في جدل كبير هناك في هذا الموضوع، سيما بعد الشجار مع إشواميني.
2: للأسف حسب التقارير الإسبانية وما يدور داخل أروقة نادي ريال مدريد، أنه أزمة فالفيردي تهدد مستقبله مع النادي، هذه آخر أخبار والتقارير من الصحف الإسبانية. يعني إشي صار أصبح غامض بعد شجاره مع اللاعب تشواميني خلال التدريبات، وإدارة النادي وعدد من اللاعبين للأسف حسب أخوال الصحافي غاد حملوا فالفيردي هو مسؤولية تصعيد الأزمة، وسط حديث عن سحب صارت القيادة منه وعرضه للبيع في الصيف المقبل. وأشارت التقرير نفسها أنه اللاعب تعرض لإصابة في الرأس رح تبعده حتى نهاية الموسم، وتزداد الشكوك حول استمراره مع الفريق من يوم بعد يوم. نعم. في الموسم القادم
1: عاصفة امبابي اللي اجتاحت الفريق إلى غير رجعة هي زوبعة في فنجان مش أكثر، ولا هي شيء حقيقي إلها إسقاطات حقية على المشهد الكروي في الريال؟
2: يبدو أنه المزاج الإعلامي في مدريد بدأ ينقلب أخي نادر، يعني فينيسيوس يصعد وامبابي تحت المجهر الإعلامي. يعني هناك من ضخم وسخن ملف مبابي في ريال مدريد، ولكن حسب الصحف هناك يعني تقرير صحيفة الماركا أشاد بفينيسيوس وسلط الضوء على شخصيته القتالية وإصراره ومساهمته الحاسمة، وأكد أنه هذا اللاعب يسعى دائما لكتابة اسمه في تاريخ ريال مدريد. في المقابل صحيفة أخرى اللي هي الأس تناولت ملف كيليان مبابي بنبرة مختلفة تماما. فرغم أرقامه التهديفية أشارت أنه سلوكياته خارج الملعب بدأت تؤثر على صورة علاقته طبعا مع الجمهور ومع النادي. المشهد اللي يوحي بتحول واضح في الخطاب الإعلامي المدريدي تجاه النجمين، وهذا قد ينعكس قريبا على المزاج الجماهيري طبعا ويؤثر على الجماهير.
1: أنا شخصيا أستاذ زاهر أنا أعتقد أنه يعني أكثر من اللازم يعني بخوضوا في هذا الموضوع. في نهاية المطاف أن لاعبين كبيرين فينيسيوس وإمبابي
2: نستنى المدرب أخي نادي من هو المدرب؟
1: سؤال المدرب كيف يستطيع أن يتعاطى مع هذين الرقمين الصعبين في المعادلة؟ ممكن هذا أهم شيء، خاصة أنه السنة يعني نص السنة دربهن أربيلو اللي هو شاب جديد يافع وحديث العهد في كل ما يتعلق بالمشهد التدريبي.
2: هون المشكلة تغيير المدربين نادي خلال الفترة طبعا.
1: حكينا عن خلالي بس نسينا بسام زعرورة، وزعرورة يعني ثغره بسام.
2: نعم، هذا سفيرنا العربي في مكابنة ثانية وابن شفا عمر بكل فخر واعتزاز. يواصل هذا اللاعب تألقه في هز شباك الخصوم، وكان له دور مساء أمس بدور بارز طبعا انه سجل هدف التعادل لفريقه امام هابوال حيفا. بسام عم بلفت انظار العديد من الفرق الدرجه العليا واهتمام متزايد بخدماته، وهناك عده فرق تدرس وهو شخصيا يدرس هذه العروض اللي اجته من عده فرق، ولكن امكانيه استمراره مع كابنه ثانيه لموسم اضافي وارد، خاصه منذ قدوم المدرب روني ليفي.
1: في بعد كمان إشي رياضي ولا خلاص عمليا الرياضة في طريقها إلى تمهيد الطريق والسبيل؟
2: الفرق الإيطالية أخي نادي ناطي دور الفرق الإيطالية، أنت طبعا حسم اللقب مبكرا،
1: أنت حكينا عنه في كمان غيره؟
2: لا نعم، خمس فرق يشعلون حرب المقاعد الأوروبية، يعني خمس فرق تتنافس، يعني المنافسة محتدمة لما شهدها الكالتشو من قبل، وفرق مثل نابولي ميلان روما يوفنتوس وكومو المفاجأة الإيجابية هذا الموسم. سباق مفتوح حتى الرمق الأخير طبعا، وهناك الفرق هاي اللي سميتها عم بتدور تحجز بس ثلاث مقاعد بعد الانتر إضافية إلى اللي بتأهلهن للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
1: نعم، ونحن في الانتظار المونديال الكبير طبعا، احنا كمان هنا من خلال مكان سوف نواكب. نعم. اولا باول كل ما يحدث في هذا السباق العالمي العظيم. شكرا جزيلا لك المحلل والخبير الرياضي زاهر البابا. شكرا زاهر،
2: حياتي
1: بورك تبورك. إلى هنا جزيلا، محمد إبريق، فاتن حدى، طبراني، أحمد عويسات، حندهان، ونادر أبو تامر. ملتقانا نستأنفه إن شاء الله الأحد الوشيك. سلامات.

0: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
1: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأطقاف في إلكترو سومار. شاشة 70 سمارت كيوليد 1690 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها هالعشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: أصل الحالة من حالم والطعم حالمجي، مغلف بفضة ودهب والطعم حالمجي.
4: حالمجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حالمجي.
5: نهاية أسبوع مليانة مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص. خاضع لشروط الحملة.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. ثلاجي نوفروس NF 7 جواريل 1690 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها هالعشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: عناوين العاشرة. منصور عباس يدعو إلى تشكيل قائمة عربية مشتركة تقوم على التعددية التقنية. رئيس الوزراء يؤكد أنه أصيب بورم سرطاني وتمت إزالته. جولة مفاوضات جديدة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن. جيش الدفاع ينذر سكان بلدات في البقاع الغربي والجنوب بوجوب الإخلاء، وانخفاض ملموس على درجات الحرارة غدا.
7: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة العاشرة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. كرر رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس دعوته إلى تشكيل قائمة مشتركة تقوم على التعددية التقنية وتكامل الأدوار بهدف استبدال الحكومة الحالية. وفي سياق مقابلة مع الزميل نادر أبو تامر ضمن برنامج على الأجندة، حث عباس الأحزاب العربية الأخرى على التعامل مع هذه المسألة بإيجابية، ورأى أننا في أقرب نقطة من تحقيق إقامة القائمة المشتركة. ومن جهة أخرى انتقد عباس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي بسبب حملة التخوين التي تعرض لها على خلفية تصريحه بشأن إطلاق مشروع خدمة تطوعية بناء على احتياجات المجتمع العربي. أكد رئيس الوزراء نتنياهو أنه تم اكتشاف ورم سرطاني في مرحلة مبكرة في غدة البروستاتا لديه نهاية العام الماضي وتمت إزالته بالكامل. وأدلى رئيس الوزراء بهذا التصريح في المحكمة المركزية بتل أبيب خلال النظر في دعوى قذف وتشهير رفعها ضد صحفيين ونشيط في حركة الاحتجاج بسبب ترويجهم معلومات كاذبة حسب رأيه حول حالته الصحية. تنطلق اليوم في واشنطن جولة جديدة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية وتستمر غدا أيضا. وفي بيروت حذر رئيس البرلمان نبيه بري من أنه إذا لم يتحقق وقت إطلاق نار حقيقي فإن كل شيء سينهار. وفي حديث لصحيفة الديار أضاف أن لبنان لا يقبل بأقل من انسحاب إسرائيلي وإعادة الإعمار وعودة الأهالي إلى الجنوب وانتشار الجيش اللبناني. أصدر جيش الدفاع إنذار إخلاء لسكان في جنوب لبنان والبقاع الغربي، وهي بلدات لباية وصحمر وتفاحتة وكفر ملكي ويحمر وعين الدين وحمين الفوقة ومزرعة سيناي، وطلب من السكان الابتعاد عنها لمسافة كيلومتر على الأقل إلى أراض مفتوحة. وقال المتحدث العسكري للإعلام العربي الكولونيل أبيحاي أدرعي إن الجيش يضطر للعمل فيها بسبب قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. اعتقل شخص بشبهة ضلوعه في جريمة قتل باسل فرعوني بإطلاق النار في الناصرة قبل نصف عام تقريبا. ويشير مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب إلى أن المشبوه كان قاصرا لدى ارتكابه الجريمة.
7: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافه مع الشيف حمود عقلي.
8: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي.
7: تنجر وغطاها الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، وغدا يطرا انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى بقليل من معدلها الموسمي. في 11 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
9: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
7: موسم غير تقليدي وغير عادي.
9: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
10: اشعلها ابو الورد اشعلها.
7: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: الله أبو الورد.
11: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
7: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماريا وعارين. طيب
1: بتسير بتسير
0: وقع الشاي وقع الشاي بس ما انسلقتش، بس استوديوهاتنا حساسة جدا فلازم ننتبه لهذا الموضوع.

0: بتعرفي شوي متفاجئة من حالي لأنه عادة بنضغط كتير وبلوم حالي كتير. ساي المرة هيك قدرت
1: عشانك بتلفزيون
0: أسيطر مصور. فكرك؟
1: آه طبعاً
0: قدرت أسيطر على الأحوال. يسعد صباحكم وين ما كنتوا، أنتم مع برنامج ماريا وعرين. صباح الخير ماريا.
1: صباح النور عرين.
0: شكلك مصدومة.
1: لا مش مصدومة، بتعرفي عندي أكم من قبعة وقاعدة أفكر بأنه قبعة هسه أنا بدي أكون القبعة.
0: مرقناها خلص.
1: مرقناها. لا حلو طيب. حلو تمام.
0: بفكر إنه اللي جهزني لأمور اللي ممكن توقع وما أخططلاش وما أغضبش هي الأمومة.
1: صح،
0: لأنه عادة كنت بدي أسيطر على كل شيء وبدي كل شيء يكون بمحله وكل شيء ما يوقعش مني، ولما توقع كوباي كنت أعصب وأدعي وألوم نفسي وألوم غيري. فجأة بالأمومة بتعرف إنه في شغلات أنت بتقدر تسيطر عليها وفي شغلات بتقدرش تسيطر عليها. فبتفوت بتعملي كعكي مع الأولاد وفجأة كل شيء على الأرض، بتكوني تعملي عجي مع الأولاد واليوم بدك تعطيني شوي استقلالية وبطلبوا هني هاي الاستقلالية، يعني بقولوا لك بليز ماما أعطيني أنا أفقس البيض. ففجأة بتحس إنه البيض انفقس مش بمحله. سيمكن ناس كتير إسا عم تسمعني وتقولي ليش عم تعطين، يعني احنا زمان يمكن ما كانوش يعطونا هذا المجال الكبير ندخل على المطبخ، بس صرت متسامحة أكتر متصالحة أكتر. كيف الواحد يتعلم؟ تعال جرب حتى ولو ينكسر منك منصلحه مع بعض. ففي إشي هيك عم بيصير إنه مش كل شيء أنت بتقدر تسيطر عليه. مرات بيصير في أحداث معاكي مش من النوع الناس اللي إذا وقع إشي على بلوزتي خرب كل نهاري، فهمتي؟
1: لا أنا معاكي.
0: أوكي.
1: مش بدك أعقب يعني؟
0: لا
1: بدك أحكي؟
0: لا مش
1: مجبورة. لا أنا مع إنه المطبخ يتوسخ ويتخربش لما في ولاد من نظف.
0: لا بس
1: وين المشكلة؟
0: بس هيك كانوا يعملوكي كمان؟ لما يعني لما ربوكي كمان إذا وقعتي إذا كسرتي إذا وسختي؟
1: لا يعني أنا كانوا يخلوني، عم بفكر بالموضوع، بس كانوا يخلوني أفوت على المطبخ يمكن بجيل أكبر. لا لا كانت التاتة تخليني أفوت معها على المطبخ أدق الزيتون وأعمل شغلات.
0: طب لو نبعد يعني شوي عن المطبخ أوكي. إسا مشيتي بالبيت وانت صغيري ووقعت منك الكوباية وانكسرت، ردود الفعل الأهل اليوم؟
1: ما نرجع منقول تربيت ببيت تاني. لا يعني ما بتذكرش إنه أمي صرخت علي، يعني كانوا يضحكوا علي بالبيت لأنه دائما كنت
0: فشكلي.
1: وعنا بالبيت كمان أبوي ما بحكي عربي، بحكي يعني أكتر كنا نحكي عبري وفرنساوي أو إنجليزي، فدائما كان يعني أوقع الشغلات فكنت أقول شابوخ شابوخ. فلليوم بقول لي شابوخ يعني إنه الأشياء توقع مني كل الوقت، فيعني إنه ما كانوش يتوتروا من الأشياء أو علموني، بس برضو بقول انه انا
0: بس قدي الواحد لازم يكون يتحكم بمشاعره
1: طبعاً.
0: انه في حالته وقعه انكسرت اشي ويمكن عن جد ينكسر شغلات كتير كتير كتير مهمة، يمكن ينكسر شغلات كتير
1: كل صحون الستات الحلوة يعني لليوم
0: ممكن يعني
1: انكسرت.
0: ففي ردود فعل اليوم عم بشوفها صح. مثلا من المحيط اللي انه لا خدي نفس وما تطلعيش كل غضبك على اللي قبالك،
1: طبعا
0: انه وقع انكسر ما كانش قصده، تعاني بلاش من هيك.
1: مزبوط، يعني ولاد صغار هدول حتى الكبار
0: حتى الكبار
1: بتصير
0: بالضبط.
1: يعني شو مش من زمان وقع وانكسر اشي بالبيت
0: وما صيحتيش مثلا؟
1: لا شو بدي اعمل، لميت الازاز وهذا اللي صار، يعني ايش بقدر اسا ارجع اللي انكسر؟ مش حقدر ارجعه.
0: كتير بحب اعرف ردود فعل المستمعين اليوم، هل بيقدروا يسيطروا على مشاعرهم لما بنكب اشي او بنكسر اشي بالبيت، ولا بيطلعوا بفشوا كل غل واعصاب؟ احنا هيك افتتحنا البرنامج بشكل كتير مفاجئ
1: وعفوي
0: لانه نكب الشاي وقدرنا نسيطر على الموضوع. فيسعد صباحكم وين ما كنتوا.

0: فيسعد صباحكم وصباح الناس اللي كل يوم تطلع على حالها بالمراية. شو بتشوف؟ بتشوف يمكن أشياء يمكن غيرها ما بنتبه لها. أهلا وسهلا فيكم بماريا وعرين.
1: قعدة الصبح اللي فيها مساحة نحكي عن الأشياء القريبة منا حتى لو كانت حساسة أو شخصية شوي، لأنه بالفترة يعني هيك الأخيرة صار في ناس أكتر تشارك أشياء كانت من زمان تتخبى. بفكر كمان أنا شخصيا اليوم بحس حالي بشارك بكتير أكتر من قبل، فهيك في فترة تعب خوف ضغط أو حتى تفاصيل بالشكل الخارجي كانت بالنسبة لناس ممنوع تنحكى، عيب بديش حدا يعرف عني، حتى أنه الناس كانت مريضة مرض ما عندكش سيطر عليه. كنا نخبي انه هذا الفلان يعني كان مريض او
0: مش، بس لليوم حتى الناس بتخبي اشياء، يعني انا مريضه المرض، طب سموه باسمه، هذا في مرض اللي انت عم تتعافي تتشافي منه مش مهم موجود، شو المشكله نقول اسمه؟
1: مش بس مرض مريضة. يعني في ظواهر كمان بتصير مثلا في جسم معين،
0: يعني انا عم بقولك يعني مثلي صغير من اشياء اللي نحن بنخبيها، بس هذا جزء لا يتجزأ منه مين ما نحن.
1: بس انا بحس اليوم على السوشيال ميديا بحس انه الناس كثير بتظلم، يعني مثلا اذا بيكون شخص مشهور مثلا ومش رشيق ومش ضعيف بيقولوا له
0: تنمر،
1: مثلا بيقولوا له انه ليش انت مثلا اذا انت مشهور وعندك جمهور ليش مش عم تشتغل على جسمك؟ طب انت بتعرف هذا البني ادم شو باخذ ادويه وليش عنده وزن زائد؟ إيه ليش شعرك هيك؟ طب انت عارف هذا البني ادم شو عم بمرق مثلا من ستريس توتر شغلات اللي هي ممكن تخليه انه هيك يكون عنده هاي الظواهر، الجلد، كتير شغلات بالمظهر الخارجي.
0: الناس عم بتروح اياها انه عشان بالسوشيال ميديا في كماليات وكله كامل،
1: في شيء بالسوشيال ميديا
0: فانا بدي الصوره تكون مع طلع، يعني بتعرف ايش ابسط الاشياء؟
1: الفلتر.
0: ابسط الاشياء هي الفلتر. ليش الفلتر؟ ايش بس ما انت لما الواحد بيشوفك بالطبيعه بالاخر مو شايف مين انت، صح ولا لا؟
1: صح.
0: لايش الفلتر؟ ايش يعني بدي افرجي حالي اصغار، بدي افرجي
1: بطلنا نحب بطلنا نحب حالنا من كل هذا التشويش اللي عم بيصير. بس زي ما بدنا نقول انه من ورا كل صوره في قصه، اغلب الوقت ما حدا بيعرفها بشكل كامل هاي القصه. ومثل كل صبح
0: انتم معنا بهالقعده برسائلكم بتجاربكم كل اللحظات اللي حسيتوا فيها انكم مضطرين تخبوا اشي عن الناس. وفي ناس يمكن اليوم اول مره بتحس انه في مساحه تسمعها وتسمع حالها بدون حكم.
1: 072-335-5993 على هذا الرقم عم نستقبل اتصالاتكم أو رسائل نصية، فقط نصية مكتوبة على واتساب مكان
0: على 0509-07-1321. الرجاء يعني نحن بنكون نص البرنامج وفي اتصالات على رقم الواتساب ما بنقدر ناخدها،
1: صح؟
0: فكمان مرة رسائل نصية فقط على 0509-07-1321.
1: وإسه إجا الوقت إنه نستقبل اتصالات. ألو صباح الخير، مين معنا؟
2: ألو صباح الورد.
1: هلا، مين معنا؟
2: مختار بحكي معك.
1: أهلا وسهلا.
0: بدلة جديدة مختار؟
2: نعم.
0: اشتريت بدلة جديدة مبارح؟
2: لا خلص، بدلتين لحد دون بس،
0: واحدة بيج وواحدة زرعة.
2: احنا بنتعلم، بدنا نبعث سلام للأخت إيمان الخاسن سليمان.
1: أحلى تحية لزملتنا إيمان.
2: أحلى تحية وصباح الورد، ومقدم على طاولتها بالمكتب كل يوم باخذ ورود عطرة يوم.
1: واو.
2: إيمان الخاسن سليمان اجتماعية ثقافية سياسية،
1: صح؟
2: فشت عليها.
1: أحلى كلامك، شو هالإطراءات الحلوة.
2: أنا جايبة.
1: حلو كتير.
2: طيب نتعلم من الأخت إيمان القاسم سليمان كيف الواحد يصفط الحكي وكيف يعمل الدبابيس. بدنا نعمل اليوم دبابيس الحزن والأسى.
1: عند زاوية زميلتنا إيمان زاوية
2: دبابيس. أنا اللي بتضعفيها.
1: لك تقدمها عنا، تفضل.
2: أنا بدي أقدمها، اسمعوني. واحد بقول لك لا تحصر الأسى يتغلب عليك بل أخرجه للآخرين يعطيك الراحة. لا تبكي للآخرين لأن لا يوجد من يستاهل دموع العين. إذا كنت حزينا لا تسمع حزن، وإذا كنت فاقدا لا تسمع ذكريات، مشان ما ترجع لهاش. حاول كثير الاستحمام لأن الاستحمام يؤدي لراحة نفسية وجسدية.
0: صح.
1: إيش هالكلام؟
2: ابعد عن الأسى، وإن كنت سيئا غير مجراك، غير سلوكك، حاول قدر الإمكان بأن تعمل ديميتاسيا. شو ديميتاسيا بالعربي هاي؟ أنا بسألكم.
1: تأمل.
0: تأمل.
2: الديميتاسيا، حاول قديش تقدر ديميتاسيا. الديميتاسيا هاي
0: ميديتاسيا،
2: أنا نقربها يعني
0: ميديتاسيا،
2: تبعد عن الأفكار وتصحيح الأفكار. إذا كانت بكبوتات في ديسكيم على الديميتاسيا، أنا تعلمت من ناس راحت على الهند، في بالهند هناك مخصصين للديميتاسيا.
1: والله إنك ملهم يا مختار،
0: اسمعنا بالساعة الثانية.
2: في ناس مخصصين للديميتاسيا،
1: الساعة الثانية رح تساعدك تتأمل.
0: مختار
1: ميديتيشن،
0: ميديتاسيا،
2: ميديتاسيا،
0: ميديتيشن،
2: ميديتاسيا.
1: أيوة زبطت.
2: مع موسيقى.
1: عندك فرشي كمان
0: ميديتيشن.
2: بعدين
1: تأمل.
0: خليه مختار.
1: برافو.
2: غير الملابس التي تعطيك صورة لليأس.
0: حلو.
1: نعم.
2: إذا أردت
1: بدلات كل واحدة،
2: يلا الأخيرة هاي، إذا أردت أن تفكر

0: كيف الحال؟
1: أهلين،
2: تمام. عفاف،
0: كيف حالك عرين ومريم؟
1: هلا عفاف،
2: عارفة يعني
1: كنتوا
2: صوت
1: بخير؟
2: عفاف على الصبح.
1: لا ما
0: بألف
1: ليه،
0: خير.
1: ركزي الشاي وهيك،
2: ركزي. انت بعدك بالشاي.
0: أريد بقدم تحية لكل طاقم مكان
1: شكرا
0: التلفزيون والراديو
1: شكرا
0: للكل.
1: شكرا عفاف يا غالي.
0: بعدين عندي أو بالأول بداية عندي تهنئة
2: ايوه
0: لربا، ربا صفور بمناسبة تخرجها من اللقب الثاني.
1: ألف مبروك ربا.
2: بأي موضوع؟
0: تخرجت، هي عرفت وسام، يعني عرفت اسمي.
1: كنتك
0: كانت
1: كنتك فخورة
0: سألت
1: فيها من هلا الأعلى يا رب.
0: ألف ألف مبروك، وبحب أقدم لها غنوية وحياة قلبه وأفراحه لعبد الحليم.
1: أوكي، هي طلب
0: كان
1: غناني اليوم،
2: ما يطلبه المستمعون.
0: نعم. أو كان فيش مبروك، إن فيش هاي الغنوية مبروك.
1: طيب ولي.
0: طيب
1: حبيبي عفاف، لما بوقع منك إشي بتتضايق بالبيت ولا؟
0: لما اوقع شيء اني كثير يعني
1: يعني وقعي
0: والله بتضايق شوي، بعدين خلص بقول يلا خلص راح عمره خلص.
1: واذا وسام ولا ربا وقعوا شيء؟
0: لا
2: يكون شو ولا وسام؟
0: لا لا, لا ولا ممكن بتضايقش. لا
2: الا
0: كل شيء هاي على هاي، بقول في داهن كل شيء بتضايقش.
1: يا فداهن، شكرا كتير يا عفاف على المشاركة، يعطيك العافية. باي باي. ألو صباح الخير، مين معنا؟
3: ألو،
2: أهلا صباح الخير.
3: يعطيكم العافية.
2: يزيدك ألف عافية. مين معنا؟
3: جيانا.
2: جيانا
1: أين كنت؟
2: أنا بحب لما جيانا بتغير صوتها.
1: شو صار؟
2: عندها امتحانات.
3: نعم.
2: ليه غبتي عنا بتسأل عرين؟
1: شو امتحانات تحفظ؟
3: شهوري مش فاضي، والبتوح لأمي بتجيني اللي يرد علي.
2: ماله البتوح لأمي؟
3: أنتو بتوح أصعب من بتوح لأمي لا ترد.
2: تأمين الوطني.
1: زي ما انت بتغيبي عننا بدنا نشيبك.
2: لا حرام عليك،
3: صار لي يومين احاول اتواصل معك الصراحه.
1: لا جيانا،
2: شايفه يا جيانا،
3: كانت اليوم قلت اذا ما ردت خلص بحلف يمين.
2: مش ملحقات تليفونات على الصبح نحن.
3: يعطيكوا الف عافيه.
2: زيدك جيانا، شو الوضع؟
1: كيف طاقاتك اليوم؟
3: الحمد لله، كيفكم؟ فل، دائما طاقاتي فل.
1: حلو، كيف هيك بضل فل؟ كيف بتعبيهم؟
2: بتعمل
1: ديميتاتشيا؟
3: لا صرت افيق بكير الصراحه.
1: تتنمريش مريم؟
2: أنا مش عم بتنمر. أنا آخر واحدة بتتنمر.
1: آه صح،
2: بس عجبتني كيف.
1: لا إنه يعني بقول
2: أحرف. مديتاتسي.
1: جيانا، لما بوقع معك إشي بتتضايقي توحى بتصيح عليكي؟
2: لا،
3: بدي أحكي لكم إشي. أنا زمان ما كنت أتضايق لما بوقع مني إشي، يعني وينك سرادي زي ما بيقولوا للأرض.
2: مش دافع حقه. ما أنت
3: ما مش بالضبط، يعني مش دافع حقه. هاي قبل سنتين بالضبط، ب15/10 كان في صحن موجود بالمجلى عندنا، فعملت حالي يلا ما هو فيش غيره هالصحن تاني اجليه، فانكسر الصحن وقص لي اصبع الخامس اللي هو الاصبع الصغير.
2: واو.
3: فصار عندي
2: تراوما،
3: انه بقدر اقول اعاقه من ورا هالصحن وكسرته الصغيره. فلحد اليوم اصبع الصغير ما بتحرك، يعني عندي مشاكل في ايدي اليمين.
2: واو.
3: فمن يومها صرت أخاف أكثر إشي، مش لأنه بخاف على الإشي ينكسر، بس أخاف إنه الإشي يأذي يعني.
1: فبالفعل مرات ردود فعلنا لما إشي بنكب أو بنكسر نعرفش ليش شكل ناس.
3: أنا لحد اليوم بطلت أكل بأزاز، بس
2: مش منيح للبيئة.
1: لا بس ممكن كرتون، أنت
2: ممكن
1: كمان.
2: خشب،
1: شغلات اللي هي
2: خشب خشب خشب، في خشب حلو، البامبو
1: صح.
3: أي إشي غير الأزاز.
2: واو
1: جيانا، شكرا إنك شاركتينا
2: وعطيتينا هيك
1: هيك
2: نطلع على الأمور بنظرة
1: عدة وجهات نظر، لأنه مرات بيعصب لإقبالنا أو بخاف أو بتضايق، بس إحنا مناش ليش هيك تصرف، نتعلم منك. شكرا جيانا على المشاركة، ونهارك سعيد، ودايما سمعينا صوتك
3: إن شاء الله.
1: باي.
3: يعطيك العافية يا رب. باي باي.
1: معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
4: صباح الخير.
2: صباح النور.
4: معكو شيري.
2: هاي شيري من القدس، كيفك شيري؟
1: كيف تنك اتصلتي وتجرأتي اليوم؟
4: لأنه أنا عم فكرة.
1: شو صار شيري؟
4: أول شيء أصبح عليكم صباح حلو بجنن، أنت صباح بفول وياسمين كله يبرود يا عمري.
1: حلاكي يا وردي.
4: بدي احكي لكم شيء. هلا بالنسبه للتكسير، في ندم، في ندم كبير كبير كبير.
1: ندم؟
4: تعرف ليه؟
1: ليه؟
4: لانه بكون عندك عايش معك سنين تتفقدي مره واحده
2: وبتلاقيه.
1: فهمت، بس احنا بنبنى الذكريات مع هذه
4: لأنه بكون من سيدي ومن ستي أو من حد من أهالينا من أجدادنا هدولي.
2: احكي لي راح الست كله.

0: اشترته قطعة.
1: انت كمان لازم يكون كامل؟
0: لا ما بقيش منه ولا شيء. ما بقيش منه ولا شيء.
1: اه ويضل فنجان وتضل معلقة
0: ولا شيء بقي منه.
1: لازم يكون الست كامل زي شيء.
0: وسطه خصوصي هذا وجهه بتعرفي اسفنت الوجه؟
2: طبعا
0: بتعرفي شلون اسفنت الوجه؟
1: الله يرحمها لو يعرف انك بتشربي بتاكلي بامبوك بس.
2: اه شايفين
1: بتكش تجلي بس الله يرحمها. هسه بتحكي على الست متضايقه
0: منه ست الوجه ودراعه.
1: انت كسرتيه خصوصا عشان تاكلي بامبوك. كيف تجلي
0: كسرتوش؟ انكسر لحاله كسروا لي اياه
1: شيري. بس انت بتحكي الصح لانه احنا بنتعلق بالشغلات اللي حوالينا وبنبني ذكريات معها وبتكون من اشخاص غاليين علينا.
0: صلامية لا بدك تجيبي
2: زيها ما بتلاقي زيهم بالبلد أبداً. كلها ما بتلاقي زيها.
0: فش الوجه
1: هذا الاشي جديد. يا ما بقول لها اعطيني طقم. بقول لها لا ماريا اعطيني طقم. داش تعطيني طقم يتكسروا عندك احسن.
0: لا لا ما هو الهدور تعلمت درس كلها تلملفلفين بال
1: بالتستعمليها يعني. الا زي الصالون اللي بنحطها عجل ممنوع نقعد عليه.
0: ما بقيش ولا وجود واحد زهري.
1: خلينا ما يكسروش دبيهم يعبوا غبره.
0: ما بقيش ولا وجود. راح الوجود
1: شيري. انبسطنا انك معنا اليوم. تسلي لنا دايما وابعتي لنا رسائل بتفرحنا كتير رسائلك
2: حبيبتي. الله يسعدكم يخليكم يا ربي. وانتو بالمح يتفرج عليكم بيشوفكم بينسى حياتكم.
1: شفتي انه وقع الشاي شيري؟ شفت ما بيناش.
0: ما بيناش كيف وقع الشاي؟
2: لا بين الشاي
1: بين يا ها بين.
2: لا هو عند انكبت كمان
0: كمان عندك معنا
1: ضغطت مني.
0: واو.
1: بيقولوا خير لا
0: انكسر انكسر
2: الشاي خير طبعا حبيبي.
0: بس هاي شاي
1: على فكره صار لها 4 ايام حمامي بتهاي علي ايه هاي كمان خير
0: بقولوا
2: الحمام انا بعرف الحمام لما تيجي عليك بتكون خير كتير.
1: مش لما تيجي علي لما هديه رنين بشارات عم تستنانا بالكواليس بتقول انه هديه رح احصل. يا بستنى الهدايا انا عارف.
0: وصلتك
2: ان شاء الله. انت الهدايا انت هدي. اصلا كلكم هدايا انت برنامجك
1: شيري. انت الهديه
2: حبيبتي اللي
1: سايتو رنين انه اجت عنا هي الهديه.
0: هي الهديه فكرت بدك ست من الست.
1: لا تحلمي الناس هي الهدايا
0: صح
1: ماريا.
2: انت الهدايا اصلا انت الهدايا والله احلى هديه
0: لك شيري. كل يوم اتصلي كل يوم
2: حبيبتي اللي سايتكم
0: حتى لو احنا مش بالباس اتصلي لنا
1: صح.
2: أكيد أكيد يا روح دايما أنت بالبال والله.
1: باي
2: يسعدكم. باي باي حبايبي. باي الله يسعدكم. باي باي.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ولهو؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
3: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
1: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في الثامنة صباحا

0: بهالفترة انتشر فيديو بشكل كبير، يعني شو كبير؟
1: فجر
0: بيك تايم هيوج،
1: فجر السوشيال ميديا.
0: فيديو شخصي وصادق للممثلة رنين بشارات حبيبة قلبي، حكت فيه عن معاناتها مع الشعر الخفيف وعن استخدامها للإكستنشن صار لها من 4 سنين. أنا لما شفته يعني ضليتني بدي أشوف وأسمع وبشارك شغلي كنت شايفيتها لرنين من قبل، وعم بقولها ما أحلى شعراتك وما قالت ليش إشي. واللافت كان بهذا الفيديو إنه رنين كتبت رجاء بدون تعليقات سلبية وما حدا يتنمر علي.
1: يمكن هاي الجملة لحالها بتحكي قديش أوقات الناس بتخاف تحكي عن وجعها الشخصي بسبب نظرة الآخرين. الفيديو وصل لملايين المشاهدات ومعه آلاف الرسائل والتعليقات من نساء ورجال كمان وصبايا صغار بالعمر حسوا إنهن مش لحالهن. بفكر كمان يمكن اللي شافوا وتأثروا أكتر بكتير من اللي مبين الرقم موجود على السوشيال ميديا. كتير ناس الإشي وصلهن من دون ما ينعدوا بالأرقام لأنه الفيديو صار فايرال كمان بمجموعات واتساب. يعني أنا وصلني من هيك من 15 محل مغاير من عدة محلات شفتي رنين شو عملت. أنا لإلي كان جدا صادم، مش لرنين نفسها، إلي أنا كان جدا صادم. يعني
0: إيش كان الصادم بالموضوع؟
1: كتير جريء. كتير جريء. أنت عم تكشفي
0: يعني إذا نحن بدنا نحكي عن الفيديو نفسه بنشوف بالفيديو إنه رنين فرجت إنه في عندها شعر كتير خفيف.
1: أوكي، نحكي للمستمعين والمشاهدين اللي مش موجودين على السوشيال ميديا اللي مش عم بتابعوا رنين. رنين بشارات اسكندر ممثلة ومخرجة وكاتبة ومديرة فنية لمسرح المحطة 57 حيفا وناشطة اجتماعية وكتير بتشتغل بالبيئة تبعتها لتعمل نشاطات وتطور من حالها. بالفترة الأخيرة كمان حبت كتير نفسها أكتر من أي مرة تانية واشتغلت على حالها
0: صار لها سنين تشتغل على حالها على فكرة رنين،
1: بس يعني بالفترة الأخيرة صار الإشي ملحوظ.
0: بدي أقول شغلي عرين، سوري، أنا بعرف رنين من هي وبنت عمرها 18 سنة ومتابعتها وفترة كنا كتير كمان قريبات من بعض، الحياة زتتنا وصل لها فترة طويلة يمكن 6 سنين 7 سنين اللي كتير عم تشتغل على حالها. وأنا بعد هذا الفيديو لما اتصلت لها لرنين قلت لها أنا بعدها هيك بنت صغيرة وأخت صغيرة، قلت لها أنا فخورة فيك.
1: نحكي للمستمعين كمان مرة، الفيديو بيكشف رنين حط الإكستنشن الشعر المستعار وكونها إنسانة مشهورة ومعروفة وعندها كتير محلات اللي بتشارك الجمهور بمحطت يعني بالمنصة تبعتها وبالكل الأعمال اللي بتسويها بالعروض اللي بتطلع وبتلتقي مع الناس، قامت الشعر المستعار، قامت الإكستنشن مش قادرة أطلع عليها وبين شعر كتير خفيف من قدام. وأنا عم بشدد على كلمة كتير خفيف من قدام لأنه لو أنا كنت محلها كنت كمان بكون بموقف اللي بدي أخبي وكنت بمحل اللي بدي أستحي وبخجل، وحتى شريك حياتي ما كنتش بخليه يشوف، مش من ضعف، من محل اللي ما عنديش كفاية شعر
0: إنه إيش بستحي من حالي، بستحي إيش الناس
1: بداية إنه عندي هاي كنت بداية. طبعا أي شخص بداية اليوم، حتى أنا يعني عليت مع الأمومة مع الولادة 60 كيلو متضايقة إنه في شغلات متضايقة فيها بحاول أخبيها بنغاشي بلطافي بكلام، بس إنه كل واحد بداية بده التوب لنفسه. فجأة قررت إنه تكشف هذا الإشي، تقيم الشعر المستعار، تطلع بشعر منكوش
0: أز إز هاي أنا بس هوني السي كان يعني ومدن نخلي سعرين رنين تحكي. بفكر انه رنين مع كل الشغل اللي عم تعمله عن مع حالها صار لها فترة، هذا كان النقطة الأخيرة بفكر اللي هي تقول انه هي يعني هاي أنا، وهاي أنا بكامل ما أكون لنفسها بالأول وبعدين للباقي، هذا تحليلي أنا. فمن هون
1: هاتي نسمع هيك مقطع من الفيديو اللي نشرته رنين لا مستمعين ومشاهدين مكان.
2: أنا مش مأملة على فكرة، إنما أنا حاطة إكستنشن، هاي الإضافة اللي حطتها على شعري لأنه شعري كتير خفيف من قدام. الصراحة الموضوع كتير صعب علي، وأنا من 4 سنين بعمل هيك لأنه كتير خفيف شعري من قدام، واضطريت أحط إكستنشن. إياها الإكستنشن بروح مرة بالأسبوع بحميمولي شعري وبصبغولي إياه، وكمان بحمموا الإكستنشن وبنشفوها منيح منيح. هون مرحلة نحط جدلي عشان نثبت عليها الإكستنشن، وهون عم باخد القياسات الأخيرة لحتى يتأكد إنه محلها مزبوط وصح. ليه؟ لأنه هي بتنربط على راسي عن طريق هاي الجدلة بالإبرة والخيط، وياته هون عم بخيطها على راسي. ليش مش هوين ومش سهل، والتعامل معها برضو مش هوين ومش سهل، بس الصراحة هي كانت الحل الأمثل لإلي لحتى أقدر أطلع من البيت بثقة. طلعوا قديش الشعر حلو، وأنا متأكدة إن يمكن عن طريق هذا الفيديو كتير ناس عندن هاي المشكلة يلاقولها حل. بتأمل ما حدا شي يتنمر علي،
1: بتأمل ما حدا شي يتنمر علي. صباح الخير رنين بشارات، ممثلة كاتبة مخرجة ومديرة فنية لمسرح المحطة 57 حيفا وناشطة اجتماعية، وشكرا انك هون، وشكرا على الفيديو، وشكرا على كل اشي بتنشري، لانك انت يعني الهام لكل واحد بده يشتغل على حاله ويهتم بنفسه ويعزز من مكانته عند حاله بالاول. ف عن جد احنا بنشكرك، انت ما عملتيش التحول الك، انت ما عملتيش هاي الخطوه الك، انت عملتيها عشاننا
0: ومن من من من الداخل للخارج، يعني مش بس.
3: صباح الخير.
0: صباح النور.
3: بكيتوني، شكرا.
1: قربي للميكروفون.
3: انا قربي. بكيتوني، شكرا. ترت انا يعني صدقا من اول ما نزلت الفيديو وانا كل الوقت هيك مشاعري
1: مختلطة
3: ومخربطة وبكيت أول يومين من لما نزلته عن جد.
0: شو خلاك كتير قبل المرحلة الأولى، شو خلاك تشاركي
1: وليه هاي اللحظة بالذات كمان؟
0: يعني تأشري منك هيك
3: بالضبط،
0: تأشري غلاف تفتحي غلاف من
3: يعني بدون ده. شك زي ما أنت حكيت وزي ما عارين حكت إنه أنا صلي فترة طويلة كتير أشتغل على حالي من جوا، وبمرق علاجات طاقة بمرافقة شخص يعني مختص بالموضوع، وكل الوقت هقول انه انا بدي احاول اوصل لمحل اكون انا بسلام داخلي مع حالي وقادرة اكون حقيقية قدر المستطاع. فيش حدا عن جد بقدر يكون حقيقي للآخر، واكون صادقة مع نفسي. لما مريا بتشوفني بتقولي شعرك حلو، ملايين زيها بيقولولي اذا كان على السوشيال ميديا او لما بلتقوا فيي، انا كنت احس بشي محل انه انا مخبي اشي، وانه انا بدي هقولكو بس انه اوكي شعري حلو مزبوط معاكو حق، بس هذا مش شعري الحقيقي. فكان عندي هاي الحاجة إنه أبرر لواحد واحد إنه أنا مش حاطة شعر حقيقي. وكنت كتير أشوف نساء وكمان ممثلات على فكرة، لأنه إحنا بنطلع على المسرح مع الإضاءة إحنا في علينا سبوت مباشر على راسنا، فالإشي بيكشف أكتر. فدايما كنت أحس بحاجة إنه أجي هقول إنه على فكرة في حل وأنا لقيته، يمكن هذا الحل مش مناسب لإلك، بس بدي أقولك إنه الحل موجود، وبتقدري أنت كمان تكوني بهذا المحل تبع إنك تكوني راضي عن نفسك تقدر تطلع من البيت. أنا صدقا ما كنتش أطلع من البيت. الشعر الخفيف بالذات من قدام الراس هو مش إشي اللي بعطيك ثقة تطلع من البيت وتواجه العالم، واليوم العالم برحمش.
0: صح.
3: ليش هيك شعرك خفيف؟ مالك؟ أنت مريضة؟ في إشي؟ كنه بلش يكت شعرك؟ كنك عم تمرضي؟ كنت كتير أسمعها. فأنا اليوم لقيت الحل، ويمكن هذا مش أنسب حال ومش أفضل حال، وأنا ما بدعي ولا حدا يعمل زيي بتاتا، كل واحدة تعمل شو مناسب لإلها. بس صرت أحس حاجة إنها أقول إنه أنا حلوة، وأنا متقبلة حالي كيف ما أنا، أنا حلوة بكل حالاتي وبكل تفاصيلي، حتى إذا أنا عاملة بوتوكس ولا منفخة شفايفي ولا عاملة إكستنشن. واليوم بنشوف كتير إكستنشن داير بين الناس. صح. طبعا بطرق مختلفة لأنه كل واحدة وحاجتها.
1: صح.
3: أنا حاجتي كانت عينية، مش لأنه بدي أزيد حالي جمال، لأنه أنا فيش عندي شعر. فأنا حاجتي تختلف، وبدون شك يعني لما رافقت كذا واحدة مريضة سرطان وشفت الحاجة الموجودة عندهن إنهن عن جد يحطوا بواريك كاملة لأنه كانوا يفقدوا كل شعر. وصاحبتي توفت من مرض السرطان ورافقتها بهاي السيرورة
1: الله يرحمها
3: تعيشي، فحسيت إنه أوكي تمام، هي مريضة لقت حل عشان تقدر تطلع بين الناس لأن الناس بترحمش. أنا مش مريضة، وأنا بعاني من الشعر الخفيف وراثيا، وأنا جربت على فكرة كل الطرق جربت، مش زرع أكيد لأنه أنا متحملش الأوجاع، بس جربت كل العلاجات هاي الفروة الراس ومواد وأبصر شو وإعملي وساوي وحطي. بس المشكلة إنه هاي علاجات اللي هي طويلة الأمد، أنا كنت بدي حل إسا فوري، وإلا أنا بقدرش أطلع من البيت.
1: طبيعة شغلك
0: كمان، طبيعة ممثلة وهذا شغلك يعني
1: سمح لي
3: بين الناس. فكان هذا الحل الأنسب لإلي. برجع بقول لرنين، هذا مش شرط لمرية مناسب ولا لعرين ولا بعرش لمين. فمهم لإلي أوضح النقطة، لأنه كمان أخذت كتير تعليقات سلبية طبعا، إضافة للتعليقات الرائعة والحب الكبير اللي أخذته من الناس اللي
0: رنين. لا بعد لا. ما نشرت الفيديو أوكي، نشرت الفيديو، كشفتي كل إشي، كبستي سند وبلش
1: هربتي، خجلتي، قلتي شو عملتي؟
3: كنت هقعد وأبكي
1: قبل ما تشوفي شو في ردود فعل.
3: لما بلشت أشوف إنه الأرقام عم تعلى، أنا ب 24 ساعة أخذت 1,000,000 مشاهدة.
0: واو.
3: قعدت أقول لا مش معقول، أنا صرت 400، أنا صرت 500، كيف وأرد على الناس، والناس هالقد كانت متعاطفة، هالقد كانت طيبة.
1: بس عم تعملي إشي كتير جريء، مش متوقع هيك إشي؟
3: اسمع، أنا لليوم بفهمش سر وتركيبة السوشيال ميديا وجد بقولكوا إياها، أعترف برفع إيدي التنتين وبقولكوا أنا بعرفش إشي بالسوشيال ميديا. أنا صلي عمر بالسوشيال ميديا،
1: صرت أنزل عندها أشوف يا الله الناس ليه حبت هذا الفيديو، طب بركي في عندها كمان ملايين بباقي فيديوهات سفر وشغلات اللي هي مش مفهوم، يمكن في فيديوهات محتواها بكتير أحسن.
3: صح، بوافق. عندي كمان فيديو ماخد 5.8 مليون على لما كنت لابسي أنا رنين عادي وقدام الناس شلحت وغيرت لتيتا فوزية.
1: أوكي.
3: هذا وصل وأخد، غيره ولا إشي. وبدي أقول لك إنه يعني مش عشان بدي أحكي عن حالي، بس عندي محتوى أفكر إنه جيد جدا
1: كتير،
3: بشتغل عليه كتير صعب، بس ولا مرة أخد وصل لهذا المحل.
0: هون في نقطة أكيد اللي هي دقرت بالناس، اللي هي لمستها
3: رنين، تعرت قدام المتابعين والمتابعات. هذا كان تعري. أنا تاني يوم لما طلعت على درس البيلاتس، طلعت فتحت الباب عند المدربة تبعتي اللي صلي عندها 5 سنين، فتحت الباب وقفت قدام المراي أطلع، ومسخيتش أروح، وبعرف أنه في بس 4 متدربات معي، مسخيتش أروح أخذ لي 4-5 دقائق وهي تقول لي رنين مالك وقفي عند الباب، وأنا أضبط وأتأكد أنه كله تمام. كان أول لقاء ما بيني وبين حدا من بريت
0: البيت.
3: خفت أحس كل الناس تطلع علي، مش على عينين رنين، تطلع على شعرات هيك كله يعني
0: هذا إحساس ولا عن جد؟
1: أنا عن جد عملت. أنا لسه هيك عملت.
3: حسيت
1: عم بشوف
3: كله بده يقفر
1: غصبا عني.
3: في واحدة شافتني بعرس بعد بأكم من يوم، يوم جمعة يعني، أنا نزلته يوم 4، يوم جمعة شفتها بالعرس، طلعت علي هيك رنين مبين أشكرة، على فكرة مبين أشكرة إنك حتى إكستنشن، هاي مش إكستنشن، هاي باروكة. قلت لها لا سوري، هاي مش باروكة، باروكة بحطوها اللي فيش عندن شعر بتاتا، عندن صلع، لأنهن يمكن مرضى سرطان أو عندن أمراض تاني، بس أنا مش حاطة باروكة.
0: لا بس بحب أقولك، فرضا الأفريكان أمريكانز أو الإفريقيات بتلاقيني كتير بحطوا باروكات عشان شعرين، عشان إشي يعني، في موضة بالعالم، في ترند بالعالم.
1: بس السؤال من وين انت جاي؟
0: وخياته
1: تمام، بس هي بتقول لك انا ما حطيتش عشان ازيد جمال.
0: تمام يعني انه ما تاخذوش الاشياء هالقد
3: ماريا كتير صعب، كثير صعب.
1: شو في رسائل إيجابية وصلتك اللي أثرت فيك ولليوم هي معك؟ شو أعطينا؟
3: اسمعي،
0: كنت واقف على شغلة بس كثير صعب على الناس، إنه إيش إنك أنت تعريتي قدامها، إنه أنت حاطة إكستنشن على راسك، إنه إيش هذا اللي عم بحاول بجرب كل الوقت حتى من خلال البرنامج،
3: إنك تحللي إيش الناس بتفكروا هيك. طلع أنا بفكر لمجرد إنه إنساني نوعا ما معروفة بين المجتمع، وعم بتشارك إشي هالقد خاص، يعني أقولك شغلة تروحيش بعيد. تعرفي جورج شو قال لي أول ما شاف الفيديو؟
0: بالبيت كنت أسألك جورج،
3: أنا كنت قاعدة بالصالون مش قادرة أحط إيدي على التليفون وأفحصه، وجورج قاعد بالبرندة، فجأة ما بسمع بقولي رنين إيش هاد؟ أنا قلت أوكي، جورج شاف الفيديو، شاف الريح.
0: كان عارف إنه بدك تعملي؟
3: لا.
0: أوكي.
3: فبقول له مالك جورج؟ بقولي تعالي تعالي تعالي شوي. قعدنا هيك، قال لي اسمعي، أنا بفكر إنه أنت كشفتي إشي هالقد خاص اللي كان لازم يبقى بينك وبين حالك، أنا ولا مرة شفتك هيك، أنا بعرفش إنه هيك منظر راسك والفروة الراس.
0: يعني
3: بعرف طبعاً.
0: أوكي.
3: بس ولا مرة أنا جبت له صورة قلت له اسمع شوف كيف المنظر، أنا إسا بدأ أركبها للإكستنشن أو أنا إسا عند الحلاق. أوكي. هي بس عند الحلاق أنا بقيمها.
0: أوكي.
3: أنا باليوم يوم بقيمهاش وعايشي معها، بنام وبقوم وبعمل بملس شعري وبتحمم كله عادي، بالبحر بالبركة كله عادي.
0: أوكي.
3: كأنها هي جزء من رنين.
0: أوكي.
3: فقال لي أنا مش مع، بس أنت حرة.
0: أوكي.
3: فأنا فتت أنام أبكي.
0: واو.
3: إنه شريكي اللي هو شريكي هذا كان ردة فعله. فكان بالحري بقى الناس. صبح لما قلت قمت قال لي أنا متأسف أنا ما كانش قصدي أنا ما انصدمت صراحة من الفيديو.
1: أنا بقولك إنه أنت صدمتينا.
3: وصدمته كمان هو وقال لي بتعرفي شو حقك اعملي شو ما بدك هذا إليك أنا أعطيتك رأيي بس أنا إسا شوي حاسس إنه رأيي كان شوي قاسي عليك أنا عن جد مش قصدي وأنت حرة إيش ما بدك تعملي اعملي. فأنت تخيلي هذا أقرب الناس لإلك اللي عايشي معه أنا فكان بالحربة الناس إيش بيكون فعلها. ففكرة التعري ما بين أسين أفكر هي اللي صدمت الناس وهي في واحدة بتقول لي أنت أصلا نزلتيه عشان تكسبي تعاطف الناس. طلع تعاطف بإيش تعاطف بإيش بس فهمي
1: تكسبي مشاهدات
0: مشاهدات وأرقام يعني
3: قلت لها بالمرة ما خطرش عبالي أصلا
1: خطر عبالي يمكن أساعد
3: أساعد أنا كل حدا ببعت لي أنه عنده نفس المشكلة وأن أنا أعطيته أمل أنا قلت لها أنا بدي أرافقكم أنا بدي أجي معكم وأنا والله صدقا حياة ابني وحيدي فيش عندي غيره لا هدفي أعمل دعاية للشاب اللي بيعمل للإكستنشن ولا هدفي أي إشي مادي أنا ولا إشي مادي وصلني من هذا الريل حرفيا أنا نزلته لأن أنا بعرف أنه في ملان نساء زيي وأنا بس تحقاجي وهقول للإمرأة اللي قدامي المشكلة اللي عندك يعني. عندي إياها وأنا لقيت حل بس تحي أنا بخجل لأنه بعرفش إشي ممكن تكون ردة فعله ويمكن هي قابلة حالها هيك والكون إيالها أنا بحسدها أنا قابلة حالها هيك ومرتاحة مع حالها طبعا شغلها يمكن بتطلبش منها أنها تكون هيك
1: رنين إحنا عنا مفاجأة إليك بدنا نسمعك حلاقك باروخ شو عنده يقول من ردود فعله
4: ما شلومك رنين ألوفة تكشيبي أنا بدرخ كار لو أهب لأكليت הודעות אבל אני הייתי חייב להקליט השבוע קיבלתי אין סוף הודעות מלוקחות שלי ומלוקחות שאני לא מכיר עדיין שאיך שחשפת ככה את עצמך ונתת להם ביטחון, את לא מבינה איך נתת להרבה נשים ביטחון, אין לך מושג אפילו. מילדות קטנות שתולשות שיער עד שהמבוגרות שעדיין עם הפאות. את לא מבינה לכמה אנשים נתת את הכוח ואיך שחשפת ככה את עצמך, את גיבורה, את לא מבינה. אחת הלקוחות שלי מספרת לי, היא כאילו שיתפה אותי, לא יכולתי להקשיב, להפסיק להקשיב לה. היא מסתכלת מול המראה, היא מרגישה שהיא מחזירה לעצמה את השליטה. זה לא רק האורך, זה לא רק הנפח, זה הביטחון, זה הביטחון שאת מחזירה לעצמך. זה מרים לך את הראש, זה מרים לך את החיוך.
1: ברג'לק, ויקתק בנפסק. מריה, בתחבי תחקי היקה.
0: לחקה ברוך, אני קראת אינו אוסמו גדעון, אני... قديش أعطيتي قوة لنساء ولبنات صغار عم بتواصلوا معانا يعني زباينه ونساء بعد
1: ناس جديدة
0: ناس جديدة اللي بيقولوا إن هني بطلة ولما في واحدة بعتت لما هي بتطلع على نفسها اليوم بالمراي من خلال كمان الفيديو اللي نشرتيه إنه عم بترجع لنفسها قدام المراي ثقتها بحالها يعني هاي بالآخر
1: استمدوا القوة منك وإنك كشفتي حالك هون أنت مش بس كشفتي حالك أنت كشفتي بعد كتير ناس اللي عندها كتير أمور هي مش متصالحة مع حالها بس عم تأخذ القوة منك ومن الفيديو اللي أنت نشرتيه وبفكر هاي رسالتنا اليوم
0: تعريتي للسبب هذا التعري بالآخر
3: أنا حسيت حاجي إنه أنا موجودة هون على هذا الكوكب يمكن كمان عشان أنا أشارك قصتي بكل موضوع خفة الشعر من الجزء الأمامي من الراس يمكن لأنه عن جد في ناس غيري مستحيات يطلعوا ويحكوا ومش منعرفات شو الحل ومش الكل بيقدر على حلول طويلة الأمد إنه يقعدوا يعالجوا وهيك مع إنه هذا هو الحل الأنسب تاع نكون واضحين وصريحين
1: حكيتي كمان إنه تتنمروش علي وإنه وصلك كمان إلى جانب كل هذا الحب والتعاطف رسائل صعبة
3: صح
1: تشاركينا شوي من الانتقادات اللي إجت
3: طلع كتير أنت أداة تبعت إنه أنت بدك تكسبي تعاطف عشان هيك نزلتي كتير أنت أداة إنه هذا مخالف للدين وأصلا إسا بطلت تقدر تصلي وبطل أصلا بالدين ممنوع إنه إحنا نحط زيادات على شعرنا مع أنه نص الكوكب حاطت إكستنشن عشان يطولوا شعرهم مش عشان يحلوا مشكلة زي ما أنا عندي تخيلي أنت بس منروح للناس اللي عندها أرقام ومنبلش يعني نكتب حكي جارح يعني كان هذا التوجه الأساسي الديني وأنه أنت بدك تكسب التعاطف
1: أنت اليوم شو بتقولي لكل صبية وشاب اللي عنده المشكلة مش شرط بس بالشعر
0: بشكل عام.
1: شو بتحبي هيك توجهي لنا؟ نحن بقي معنا هيك دقيقة لنهاية
3: برنامجنا. الحديث معك جدا جميل.
0: خلص تعالي كمان
3: منفع أضل. اللي أنا دا أقوله وأنا قلته قبل كمان على السوشيال ميديا إنه أنت حلوة بكل حالاتك. سألوني شو يعني أنت حلوة بكل حالاتك لما أنت رحتي من حالك وغيرتي؟ قلت آه أنت حلوة بكل حالاتك إذا أنت قابلة حالك كيف ما أنت، أنت حلوة. إذا أنت حسنتي من شكلك ومن حالك أنت حلوة. إذا أنت حابة تحط بوتوكس أو فيلر أو تعملي عمليات شد أو تنحيف أو تعملي بعرفش اللي بدك تعمليه وأنت حابة حالك هيك أنت حلوة. أجل وقت نقبل بعض كيف ما احنا. انا
0: نقبل
3: كمان
0: بعض.
3: نقبل
0: حالنا
3: وغيرنا. انا كان عندي مشكله اتقبل ناس حوالي عامله تنفيخ بشفايفها وعامله بوتوكس ومغيره كليا من شكلها ورموش ولا إشي فيها طبيعي. كان عندي مشكله اتقبلها.
0: وانا كمان
3: اليوم انا بفهم انه هي عم بتلبي حاجه موجوده عندها لحتى هي تحسن من حالها ويكون عندها ثقه اكثر بحالها. وهي بشي محل بديش اقول لك مسكينه بس هي بشي محل هذا كله برد على كتير احتياجات موجوده عندها
1: رنين.
3: وحقها وبطلع لها وانا معها وانت حلوه بكل حالاتك.
1: احنا بدنا نقول لك هيك بنهايه الحديث رنين، يمكن اهم إشي اليوم انك حكيتي عن موضوع ناس كتير عايشيته بالصمت، والرسائل اللي وصلتك اثبتت قديش في ناس كانت محتاجه تسمع حدا يقول لها انا كمان بمر بهذا الإشي. ومرات القوه الحقيقيه مش انه نكون كاملين، القوه انه نكون حقيقيين. وبدنا نقول لك
0: ولكل بنات ولكل امرأة عم تسمعنا اليوم، انت جميلة بكل حالاتك، انت جميلة بكل تفاصيلك، انت جميلة بكل ما فيكي، انت جميلة بكل نسخك، وانت جميلة بكل مراحلك، وانت جميلة بكل ما كل شيء مخبيته انت جميلة
3: حتى مع نقصك والاشياء اللي مش كاملة فيك
1: بحقيقتك
3: وكل لخاتك، لانه ملان عندنا لخات. انا شخصيا ملان عندي لخات بس انا متقبلة حالي كيف ما انا.
1: صح.
0: ويمكن أكتر لحظة جمال لما الإنسان ببطل يخاف يكون مين هو ويكون نفسه. فرنين بشارات اسكندر منقول لك
1: شكراً لك لمساحتك لإنسانيتك لأنك أنت اليوم معانا.
3: شكراً عرين، شكراً مريا، أنا بحبكم كتير، يعطيكم ألف عافية، برنامجكم كتير مهم وشكراً.
1: شكراً بهاي الساعة لأخين عزرا من الراديو المصور، جسلين محمد بري، أوران يرشد أبو نمر من الإنتاج، إيلان هولتس هاوزن من الهندسة الصوتية، مريا منكمل بعد الأخبار.
0: طيب
1: لكمان
0: رنين
1: ساعة.
0: إحنا مع بعض
1: رنين
3: عرين
0: رنين رنين عرين.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
1: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخ خلاص، خاضع لشروط الحملة.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 3.5 قوة حصان من بيت تورنادو 2999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65764422. حلبجي.
1: نهاية أسبوع مليانة مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص. خاضع لشروط الحملة.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 43 سمارت كيوليد 649 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: تحية عليكم مع عناوين الحادية عشرة. منصور عباس ينتقد الجبهة الديمقراطية والتجمع على خلفية مشروع الخدمة التطوعية، والجبهة تنتخب قائمتها بعد غد السبت. رئيس الوزراء يؤكد أنه أصيب بورم سرطاني وتمت إزالته. حادث سير في النقب يوقع 5 إصابات وانخفاض ملموس على درجات الحرارة غدا.
4: راديو مكان الأخبار.
3: نشرة 11 من أورشليم القدس. انتقد رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي بسبب حملة التخوين التي تعرض لها، على خلفية تصريحه بشأن إطلاق مشروع خدمة تطوعية بناء على احتياجات المجتمع العربي. وأوضح خلال حوار مع الزميل نادر أبو تامر ضمن برنامج على الأجندة أن هذا المشروع ينطوي على عطاء مجتمعي، ويمكن أن يرتبط مع توقعات المجتمع اليهودي حيال الخدمة المدنية. وكرر عباس دعوته إلى تشكيل قائمة مشتركة تقوم على التعددية التقنية وتكامل الأدوار بهدف استبدال الحكومة الحالية. أغلق رسميا باب الترشح في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالي حبيب بأن الانتخابات ستجري بعد غد السبت في دير حنة لتحديد قائمتها. أكد رئيس الوزراء نتنياهو أنه تم اكتشاف ورم سرطاني في مرحلة مبكرة في غدة البروستاتا لديه نهاية العام الماضي، وتمت إزالته بالكامل. وأدلى رئيس الوزراء بهذا التصريح في المحكمة المركزية بتل أبيب خلال النظر في دعوى قذف وتشهير رفعها ضد الصحفيين أوري ميسغاف وبن كاسبيت والنشيط في حركة الاحتجاج المحامي جونين بن يتسحاق بسبب ترويجهم معلومات كاذبة حسب رأيه حول حالته الصحية. قال الوزير الليكودي عمحاي شكلي إنه من المحبذ مستمعينا إبقاء الانتخابات في موعدها الأصلي بهدف إدارة الحرب بصورة أكثر هدوءاً، ولكنه سيدعم أي قرار سيتخذه رئيس الوزراء في هذا السياق. وأكد أنه كلما زاد الاستقرار في الائتلاف والحكومة سيتيح الأمر إدارة القتال والتركيز عليه بدلاً من الانشغال في أزمات سياسية. وفي المقابل شدد رئيس المعارضة لبيد على ضرورة الذهاب إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن، قائلا إن كل يوم في ولاية هذه الحكومة هو كارثة لأمن واقتصاد إسرائيل. وأضاف أن حزب معا التحالف بينه وبين بنت جاهز للانتخابات. وجاءت تصريحات شكلي ولبيد في حديث مع إذاعتنا بالعبرية. أصيبت شابتان عشرينيتان بجروح خطيرة وأخرى بحالة متوسطة، وشابتان إضافيتان بصورة طفيفة من جراء تصادم عدة سيارات في النقب عند مفترق تلاليم.
4: حالة الطقس.
5: غدا على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
5: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، وغدا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى بقليل من معدلها الموسمي. عند انتصاف اليوم نلتقي مجددا إخباريا مستمعينا الكرام إن شاء الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي، أنا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
1: يلا
2: الليلة على قناة مكان، طنجرة وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمود عقلي.
0: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورد،
2: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
3: بعد ما تطلع له إياها للشوي، قال بينفع تطحن لي إياها؟
1: نحن جوعانين وجاهزين.
4: اللحمة فظيعة.
1: واو واو واو، إشي فاخر من الآخر.
2: طنجرة وغطاها الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان انتم بالساعتين من برنامج ماريا وعرين، اهلا وسهلا فيكم. صباح الخير من جديد ماريا دبينا.
1: صباح النور رنين عرين عرين بسول.
0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا. صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم بالإنتاج رانيا رشيد أبو نمر، جسلين محميد بري، ومعانا بالراديو المصور خين عزرة، أحلى تحية إليك، ولروبي أوسن هولز من الهندسة الصوتية. بعدني متأثرة من اللقاء اللي كان مع حبيبتنا رنين بشارات عن كل التغيير اللي عملته. هذا الإشي مش سهل أبداً بس بيعلمنا كتير، ويمكن هيك لما طلعت من الاستوديو عبطت وقلت لها بليز تبخليش علينا. كل هاي الدروس بتعلمنا كتير عن حالنا وعن غيرنا، وقديش ما نحكمش وقديش ما نحكيش وما نتجرأش وما نفوتش على خصوصيات نعرف شو الواحد بشكي منها. بس في إشي هيك بالعطاء اللي عم تعطيه كل مرة على المنصة البسيطة الموجودة عندها بالسوشيال ميديا، مش مهم شو الرقم المتابعين، في دروس كتير عم نتعلمها. حتى مرات لما كيف بتحافظ على التغذية تبعتها، كيف بتحافظ على شعرها، كيف تتمرن، كيف بتشتغل على حالها، كيف من يوم ليوم عم تتطور. هذا الاشي كتير بيساعدني أنا شخصيا إنه كل واحد بيقدر.
1: أنت بدك أكتر ناسك بحياتك
0: صح
1: تساعد.
0: يا ريت لو الواحد بيقدر يحيط حاله بهاي الناس.
1: بيقدر هو يفتح عينيه منيح ويشوف مين الناس
0: ويختار
1: وينقيه انت النهاي بالملقط بنسيتها زي ما بقوله.
0: وصلك الرسائل؟
1: وصلني رسائل، وفي رسالة محددة أقرأها لأنه هي بتكمل اللي عم نحكي. مرحبا أنا ختام أم ختومة مع غمزة، وقاعدة بسمع بالحلقة من مكان الشغل. تحياتي لكم وخاصة لرنين بشارات على هالجرأة والقوة. إنساني بجد ناقصنا كتير مثلك يعطونا هاي القوة والجرأة. كل إنسان عنده شيء مشكلة بالحياة، سواء كان بالشكل أو بالجسد أو كان بالعقل بالفكر. كوني فخورة بنفسك وبحالك، وعادي اليوم كله بحط إكستنشن. ما هدول اللي بحط رموش وأضافر وغيره، ما هذا كله إكستنشن أصلا. ماريا وعرين تحياتي إلكم، أنا كل يوم بحضركم بس ولا مرة شاركت، هاي أول مرة بشارك. أنتوا بتجننوا، أكتر شيء بيعجبني الكيمياء بناتكم. حبيت
0: وصلنا لزاوية التحدي. تحدي هذا الأسبوع وصلنا لنهاية الأسبوع وإحنا مكملين مع هاي التحديات. التحدي كان إنه ننفصل عن الهواتف النقالي، التليفونات، السمارت فونز كلها،
1: وغيرها يعني بطل في أرضي كمان
0: صح، وما نلتهيش بولا شيء إلكتروني
1: لمدة ربع ساعة.
0: فأنا مبارح قدرت أعملها لدرجة أنك اتصلت لي وما قدرت شرد.
1: كان في سبب تاني لو كنت مشغولة، مع أنه السبب هذا كتير ممتاز ومثل كبير
0: صح،
1: لأنه
0: الواحد يلهي حاله ويشبع نفسه بمعلومات منيحة.
1: ما تجاوبنيش، بديش تجاوبيني،
0: كملوا معنا، ابعدوا عن كل الشغلات الإلكترونية المشتتات
1: والتلصص على الغير. بس إذا بتكون تتلصص واستفيدوا من
0: أو علينا تتلصصوا بس.
1: أنا بحطش إشي بالسوشيال ميديا يعني بحرز. نعم.
0: أنت تركت التليفون مبارح؟
1: يعني
0: طيب
1: قلت لك إنه
0: ساعتين
1: شاطرة. يعني في عندي بهاليوم اللي بحيك، مع إنه مبارح ما حياكتش. كنت تعبانة كتير.
0: نمتي؟ مش على التليفون؟
1: لا، حضرت إشي وفلست منه بالآخر وفطت نمت.

0: 072-335-5993 على هذا الرقم عم نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم كتير مهمة إلنا بالبرنامج أو رسائل نصية على رقم واتساب مكان
1: 0509-07-1321 على أمل ألحق أقرأها
0: يا إريها
1: بقدار عن جعاد أسمح
0: لك كل شيء
1: واو نيالني طيب وين أنا صباح الخير من راقمة حاجني صباح الخير أستاذ
0: هلا هلا
1: تسمحوا لي أني أهنئ ابنتي نيروز بعيد ميلادها الأول لابنتها آيلا وأقولها عقبال 121 من الجد والجدة عبر شاشة ماريا وعرين
0: نيروز مكان. وبنتها آيلا اللي هي حفيدة الأستاذ راقي كل سنة وأنتوا سلمين وللمية وعشرين
1: عمر كله
0: وديري بالك عسيده
1: والتيتا
0: أكيد
1: والتيتا صباح الخير ماريا وعرين اليوم الناس صارت تستعمل صحون وكاسات بلاستيكية تغيروا عن وقت زمان هاي لما
0: مش منيحة للبيئة
1: عمل صباح الخير عرين وماريا كل عام وانتم بخير مناسبة انه قرب عيد الأضحى المبارك وكل سنة وانتم طيبين والله حرام علينا وعلى الجميع مجتمعنا كل يوم نصبح بجريمة قتل بدنا نضل نعد أعداد بنطلب من الشرطة وجهاز الشباك يجمع الأسلحة من الوسط العربي ملان سلاح والشرطة بتعرف مين معه سلاح طبعا يوميا صرخة أستاذ فتحي من سخنين كمان رسالة صباح الخير لأحلى الصبايا أنا بس ينكسر إشي بقول انكسر الشر وغيره أحسن
0: حلو
1: منه بالمرة ما بهتم
0: كثير مهم انكسر الشر وما نزعلش عليه
1: من عدلة وهبي
0: تحية لعدلة وهبي لفتحي ولكل اللي عم بيشاركونا وبيبعتوا لنا رسائل بهاي الإشارة الصوتية وصلنا على زاوية جربناها
1: نعم.
0: نصيحة جربناها وبدنا إياكم كمان انتوا تجربوها اليوم بدنا اللي جربته أنا وتعلمته كمان من رنين إنه ما نحكمش على شغلات إحنا منشوفها ومش فاهمين شو الخلفية من وراها فاليوم بعد للعشرة قبل ما أنتقد قبل ما أحكي قبل ما أعلق على أي شخص على مظهره الخارجي إني أنا أعد للعشرة وأسكت أو أعرف أقولها وأصيغها بطريقة صح مع الشخص الصح بالوقت الصح
1: بقدر أسأل السؤال لا لازم اصلا نعد للعشره او نفكر بهذا الشيء
0: في
1: يعني
0: مرات
1: ليه
0: في مرات نحن اشخاص فضوليين
1: نحن ناس مختلفين والله خلقنا على شكله بس كل واحد فينا مختلف عن الثاني بالمسار بالمنظر
0: احكيكي مرات الشيء
1: نحن ليه لازم لا. يعني وبفكر لحظه عارين بفكر انه كتير مرات لما بنتنمر بنخاف هو جاي من سوري لما بنتنمر هو من خوف
0: أوكي.
1: من إشي اللي هو بيختلف عنا اللي هو ما بيشبهنا في خوف
0: مرات بيجي الإشي من نية منيحة
1: أوكي. كيف أعطيني مثلا
0: منيحة. مرات أنا ممكن مثلا أشوف صديق أصلني فترة مش شايفيته ومش يعني من نية منيحة كيف عودونا إنه نكون حشريين وفضوليين ونحكي على شغلات مش لازم نحكي فيها فممكن أشوفه بقوله واو ضعفاني محلاكي بالخلفية بتكون مريضة صار لها فترة عم بتعاني من إشي كتير كتير مش سهل فالضعفاني إلها جرحتها فقديش إحنا مرات منشوف الشغلات ومنعرفش اللي قبالنا من شو بيشكي
1: مظبوط
0: يعني ضعفاني أو نصحاني أو ليشك وجهك أصفر
1: أصلاً ليه لازم أسأل بتعرف إنه بخارج البلاد من الإتيكيت إنك أنت ما تسألش هاي الشغلات لأنه بيكون إشي جداً وقح منك تحكي هاي الاشي تحكي
0: صح.
1: لهذا الاشي هاي تسمى وقحني انت مين انت اصلا تقولي لي ضعفاني او مش ضعفاني بتقدر تقولي you look good مين يعني وين ليه
0: صح
1: ليه نحن حشريين اصلا ليه نحن فضوليين ليه نحن لازم نعبر عن كل اشي منقوله ليه بإشي وإشي نحن في اشي بإشي وإشي
0: بإشي وإشي 072-335-5993 على هذا الرقم عم نستقبل اتصالاتكم أو رسائل نصية على واتساب مكان
1: 0509-07-1321

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: رجعنا لكم مع برنامج ماري وعرين.
1: وإذا بالساعة الأولى حكينا عن الأشياء اللي الناس بتحاول تخبيها، بالساعة الثانية عن الناس اللي راح تدور على الراحة بطريقة مختلفة، راحة للجسم، للطاقة وللرأس اللي تعب من الركض المستمر.
0: فإحنا وصلنا
1: لزاوية
0: التخلي.
1: تخلي
0: رنين بالفيديو تبعها طلبت إنه تتنمروش علي، فإحنا بدنا نتخلى عن عادات اللي منحكم غيرنا،
1: نحكم مسبقا عن الناس قبل ما نتعرف عليهم
0: وما نتنمرش على ولا أي حدا. فهي الشغلات
1: بليز. لا يعني أنا بحاول أفهم دائما لما منتنمر نحنا إيش بطلع لنا من الموضوع؟
0: هل شو منستفيد؟
1: شو منستفيد؟ هل هذا بيعطينا قوة أكتر؟ نحنا أحسن
0: منا؟ نستقوي على غيرنا؟
1: ما نحنا في عيوب ملان فينا؟
0: مندور نترقى
1: يعني بالضبط إيش نحنا أقوى منك؟ يعني إيش بالضبط الهدف؟ دائما أنا بقول شو بناخد بالآخر؟ فلما نحنا منتنمر أنا فكر هو ضعف كامل، نحنا منخاف من الغير عشان هيك منتنمر عليه عشان نقوى، فكر حالنا نحنا أحسن وأقوى.
0: يلا باي باي من هاي.

0: وإسا بدنا ننتقل لفقرة كتير حلوة مع ضيفة جدا مميزة عنا بالاستوديو.
1: قصتها فيها سفر علاج وتجارب من محلات كتير بالعالم. فمعنا اليوم
0: الماس عويدات اللي هي لمسة الألماس من مجدل شمس. 22 سنة بمجال المساجات و13 سنة بعالم الطاقة والعلاج. معلمة مساج السويدي وعلاجي اللي معترف فيها من اتحاد العلاج, وعندها كمان عدة شغلات اللي بتعالج فيها بالطاقة, حمام تركي وبعد كتير أمور اللي تعلمتها. بس هي عشان تقدر تحصل على كل هاد وين سافرت؟
1: على الهند, مصر, هاواي, باريس, اثيوبيا. اثيوبيا, انا لما سمعت امبارح كان عندي محادثه مع الماس وحكت لي اثيوبيا كانه نيالك.
0: هدي سبابة.
1: نيالك, انا كمان بدي
0: بس
1: اروح.
0: بس احنا بنحكي هون بزوي ببرنامجنا عن التجدد. بس هي دائما تستغل كل الفرص.
1: الماس
0: التعليم والسياحه وانه نشتغل على حالنا. ولما قلت لك شو نعرفها قلت لك
1: لا, سالتها امبارح لانه دردشنا قبل, فسالتها امبارح كيف نعرف اخصائيه مختصه وهيك. قالت لي ماريا, بحب اقول لك انا بعدني بمرحله الصفر.
0: فأهلا وسهلا بألماس عويدات, لمسة ألماس.
2: صباح الخير, أهلا وسهلا فيكم.
0: عارفين على حالك, يعني إحنا مش عارفين نعرفك, بس بدنا نسمع منك عن التعريف.
2: وأنا بقدرش أعرف حالي لأنه أنا بعتبر أنه كليتنا أرواح أجت على هاي الأجساد لتمرق رحلي أو تجربي بالحياة, وكل إنسان حسب تجربته. أنا بالنسبة إلي بعطي العلاج بحب للا نهاية, الحب الغير المشروط تعي نقول هيك. وقدي رحت وقدي جيت وقدي تعلمت, بالنسبة إلي بعدني صفر, وهي الحقيقة. لأنه آخر مرة كنت فيها بالهند قبل سنة بلتقي بأستاذ, تخيلي كان سنة كاملة بالطبيعة, عبيكل من الطبيعة, بيشربوا من الطبيعة, فيش معه تليفون, فيش حدا بيعرف عنه شي, بيسخن يعالج نفسه من الطبيعة. بيقول لي شخص هذا هيلر, طلع هيك فيه قال لي نو نو نو نو نو نو نو, انه هو لا, هو مش هيلر, هو شخص مثلي مثله, بس هو اشتغل على حاله, وانت فيك تشتغلي على حالك لانك انت تتقدمي وتصلي للشيء اللي بدك اياه. بس اهم شغلي تكون نيتك صادقه, تكون نيه محبه للشيء اللي انت بدك تعمليه, وتعطيه بمحبه. هي المعلومات ما تخبيهاش لك, تعطيها كمان لغيرك.
0: كتير ناس بتفكر انه عندها نيه صادقه وش عن جد بيكون عندها اياها.
2: صح.
0: كيف الواحد بيقدر يعرف اذا هو عم بيعمل الامور عن جد من نيه صادقه؟
2: انا فيش قيم حدا ولا قيم ذاتي حتى, أوكي؟ أنا بقول لك بالطريق اللي عم بمشي, إذا بوصل لشي اللي بدي إياه معناته أني صادقة. إذا بيصير عندي عرقلة وأشياء اللي توقفني معناته أني في شي غلط فيي لازم غيره, أو بتكون نيتي مش صادقة عم بعمله لأنه X أو Y أو Z عمله فأني بدي يكون مثله. فهوني في فرق بالأشياء.
0: إحنا منقدرش نتحكم بالتصرفات اللي حوالينا,
2: وممكن في لحظات ما تتحكمش بتصرفاتك, صح؟ لأنه صح. نحن بالآخر بشر دم ولحم, نحن مش ملائكة ولا أنبياء. وبقلك شغلي, أنا بقلش نحن اللي عم نعالج, اللي عم يعالج الله عز وجل. نحن بس صلة وصل لننظف هالغبرات عن هالجسد, عن هالروح, لهي تفيق لشي, لا تطلع من الشيء اللي هي فيه, خلينا نقول لا تفيق للشيء اللي هي عم بتدور عليه وتوصله.
0: كنت بتوصلي له لو ما سافرتيش على الهند وهواي وباريس واثيوبيا؟
1: كيف وصلت اصلا؟ يعني انا بدي اعرف,
0: يعني هي كان لازم تلف العالم عشان توصل له
1: بالضبط؟ يعني الواحد كيف بوصل يعني كمان من مجدل شمس للهند,
0: فتشت على حالها بالهند وفتشت على حالها بالهند,
1: محلات اللي هي ما حداش بيفكر يوصلها

0: كان بينفع تبقي بمجدل شمس وتلاقي حالك مثل ما توصلتي اليوم ولا كان لازم تمرقي كل هاي المسيرة؟
1: بدي اخليك شغلي, اللي بحب شغله بشغف وبحب بيرقى فيه على كل مكان, تمام؟ وإذا أنت موجودة ببلدك, أنا أهل بلدي بحترمهم وبقدرهم, رائعين, بحبهم كثير لأنهم كثير أشخاص داعمين. أما مرات القرية بتفتح لكش عيونك على أشياء بعد أكبر, مثل المدينة أو أماكن روحانية أكثر, تمام؟ نحن لازم نتقبل كثير المكان اللي نحن فيه, لأنه المكان اللي نحن فيه بيحكي عنا, وكل ما نشتغل عن حالنا هو بيوعينا وبيكبرنا, تمام؟ بس كل ما أنت تروح تشوفي ثقافات جديدة وتتعلمي من أشخاص ثواني أشياء جديدة, كل ما أنت تتسعي وتكبري أكثر. أنا بقلك لمني طلعت أول مرة على الهند قبل 10 سنين, كان علم الطاقة بيقولوا عنك أنت بوذية, أنت إنسانة مش منيحة, تمام؟ بس أنا ما كل عمري كنت محاربة بالنقطة هاي, لأني قبل 28 سنة بس بلشت مساج.
0: كانوا فاهمين عليك؟
1: لا.
2: ليه بلشتي مساج؟ هذا ما سألتوش كمان امبارح. ليه بلشت؟ كيف وصلتي للمساج؟
1: أنا كنت بمرحلة انتقال بحياتي بشي معين مو منيح كثير, فكنت عبدور على حالي. كنت أنا شخص كثير بحب يكون مهندسي وأطلع مهندسي, تمام؟
2: أوكي. هذا حلمي كان.
1: يس. بس الكون أخذني لأني أبلش أتعلم رفسولوجيا كف الأجر. تعلمت أول سنة ما لقيتش حالي كثير فيه, فبلشت أتعلم مساج. بلشت أتعلم مساج بعد ما كنت صلي 3 أشهر
2: تدليك.
1: استقبلوني أني أشتغل بطبرية, وبس بلشت أشتغل الناس صارت الحمد لله كثير تنبسط من العلاج تبعي, مع أنه كنت بعرف الشيء باسمه طاقة.
2: أوكي.
1: تمام. وبلشت منها شوي شوي أني أتقدم. بعد حوالي 4 سنين بعلم المساج بلتقي بأشخاص,
2: مع أنه في كتير ناس تعرفي علم المساج بتطلعوا عليه بنظرة
1: غلط
2: غلط يعني,
1: بس هو جدا مهم
2: طبعا, ما بفككك لك كل ال
1: هو بيمشي بفكفك كل الخصيمات اللي موجودة
2: بالجسم
1: ليمشي الدم بطريقة صحيحة ويوصل الغذاء لكل أعضاء جسمنا.
2: بس صبية من مجدل شمس تشتغل كمسوس كمساجستيت
1: محاربة كثير
2: يعني كيف
0: بركي طلع؟ بس بركي بس النساء
2: بعرفش يعني
1: الاثنين كبداية الاثنين كان ليش, لأنه هن ما كانوا يعرفوا شو معنى مساج. بس أنا بقول شكرا لأمي اللي عطول دعمتني وقفت جنبي وقالت لي أنت عملي الشيء اللي بتحبيه وأنت اللي عم تدور عليه وتطلعش بحدا.
0: اليوم لما بسمع كلمة مساج بفكر أنه يمكن هي بس فرصة الواحد ديك يروح يعمل
2: شطحة يغير هدية عيد الميلاد هاي اللي بتجيها كوبون.
0: بس ألماس حبت تحكي عنها, ألماس حبت تحكي عنها بطريقة غير. كنت أبحث عن النور فوجدته في اللمسة, وكنت أظن أني أعالج أجساد لكنني كنت أعيد للروح ذاكرتها القديمة عن الحب. كل طاقة عبرت بين يدي كانت نفسا من الكون, وكل ألم لمسته كان رسالة شفاء لي قبل أن يكون لغيري. في هذا المسار تعلمت عن الجسد الكتاب الصامت, وأن الإصغاء إليه هو أعمق أنواع التأمل. هذه رحلتي من الأرض إلى السماء, من الملموس إلى ما لا يقال, رحلة اليد التي أصبحت قلبا والروح التي تذكرت طريقها إلى النور. فسري لنا.
2: من هون نكمل.
1: أنا بعتبر المساج هو رقصة, هو غني, هو تواصل. أنا بس يجي لعند الشخص بتطلع بعيونه بفهمه شو
0: ليش تأثرتي,
1: لأنه شيء كثير بيأثر فيه. أنا كثير بحب شغلي, وبس أتواصل مع الناس وأقشع آلامه بقول الحمد لله على نعمة جسدي, والحمد لله أنه أنا بصحة العافية.
0: مين بعافيكي؟
1: ربنا. لأنه بتتخيليش قديش الجسد هو ذكي, لأنه يعالج حاله إذا بتصغي لإله وبتسمعيه.
0: اليوم أنا بديش أكون بمحلك وبديش أكون معالجة نفسية, لأنه بحس أنه كل الألم اللي عم بعالج لقبالي فيه وباخده أنا. وين بتفرغيه؟
2: في عندنا معالجينها.
1: أول شغلي أني كل أسبوع, حتى أني إني معالجي كل أسبوع بخذ جلسة علاج عند أستاذي, تمام؟ لأنه نحن بحاجة كمان لنتعالج.
0: تفريغ, انت عم بتفرغي من شخص تاخدي لنفسك. هذا
2: مش بس
1: لحظة,
2: انت الشخص نفسه
1: في فرق بشغلتين. عفوا, اول شغلي انت بشغلك كل يوم انت بتفرغي الاشياء اللي انت عم تاخذيها من الناس عن طريق التامل. انا كل يوم الصبح من الساعة 6 لساعة 7 عندي مع نفسي يوغا وتامل وتفريغ، تمام، وامتلاء. المساء بس خلص شغلي أنا بقطع جميع الأحبال الأثرية والمضرة والغير مضرة بيني وبين كل الناس، ليش؟ اللي قابلتها باليوم، منشان أنا ما أخذش أعباءهم لألي وهني ما يسحبوش من طاقتي.
0: قد ايه بتنقطعي وقت؟
1: 5 دقائق.
0: 5 دقائق كافي؟
1: يس. إذا أنت بك تقطع الأحبال الأثرية بينك وبين الأشخاص اللي أنت قابلتهم باليوم، بقديكي 5 دقائق أنك أنت تقعدي بصمت، توصلي جذورك لباطن الأرض، لأنه أمنا الأرض هي شفاء كبير لألنا، تمام؟ وتتواصلي معها بالأول، تعطيها حب وتعطيها شفاء، لأن هي كمان بحاجة للحب منا والشفاء. وبعدين أنك أنت تطلبي منا جذرك وتسحب كل الطاقات السلبية اللي أنت أخذتها من الناس، ومن بعدها عن طريقة الذكرى، لأنه الذكرى هي وصل جدا مهم بيننا وبين الأشخاص اللي قبلنا.
2: لأن
1: هي الذكرى يعني السرة، هي صلة الوصل اللي نحن كمان طلعنا منه من جسد أمنا، تمام؟ فأني بسحب الأحبال الأثرية وبقطعها 3 مرات وبخذ نفس وبشكر الكون على الطاقة اللي بيبلش يمليني إياها، وبشكر أمي الأرض، وبشكر الأشخاص اللي قابلتهم بيومي واللي إجوا لعندي لأنهم يستفيدوا من الشيء اللي أنا أعطيهم إياه.
0: مش الكل بيأمن بالمسار اللي أنت
1: كل ماشي. إنسان له الشيء اللي لإله، فيش أنا إجي يكون محلك ولا أنت تكوني محلي، ولا أنا آمن بالشيء اللي أنت بتعمليه ولا أنت تأمني بالشيء اللي أنا بعمله.
0: وين بلشتي تحسي إنه في ناس بتآمن بطريقك؟
1: فيك تقولي قبل 4 سنين صرت تحس الشي فرق.
0: ليه؟ صار أكثر وعي؟
1: صار أكثر وعي.
2: كيف وصلوا الناس لهذا الوعي؟
1: طبعا نحن إذا نجي نطلع من نقطة الفانك شوي، نحن بعيدان تسعة هو الانفتاح للطاقات والتقدم بعلم الروحانيات. فهالشي من الكون، هو ربنا بيعرف كيف يقسم الأشياء ويرتبها بوقت الصحيح.
0: فكل هال4 سنين كنت تعرف إنه رح تيجي هاي
1: طبعا كل الناس اللي بعلم الروحاني كانوا بيعرفوا إنه بتوصل لمرحلة الناس تفيق للروحانيات، لأنه في كثير أشياء ما عادش تفيدها، صارت تدور على حالة. الضغط الحياة والإنترنت والتلفزيونات وصلتها لنقطة تضيع، لأن هي ذبذبات طاقات سلبية، صح؟
0: بتساعد اللي حواليكي؟
1: عطول قدي وقدر، عطول عطول عطول. أنا شخص عطول بحب ساعد، وحتى إذا فش مقابل، لأنه أنا بقول المقابل هو من ربنا عز وجل.
2: كيف وصلت يعني تتوصل إلى هاي الدرجة من الوعي؟ بدأ مراحل، هاي بتجيش
1: طبعا.
2: بتجيش بثاني، ما بتجيش بلحظة. في إشي موجود عندك حسيته عرفيته، طب كيف بتطوري؟ كيف بتوصلي لوين ألماس لمسة الإلماس وصلته اليوم لهذا الإدراك، لكل هذا الشمولية هاي اللي أنت موجودة فيها؟
1: لكي بحكي بالمختصر المفيد، لأنه بالنسبة إلي رحلة 12 سنة مش سهلة أني أحكيها بكلمتين، بس بدي حاول قد فيه قصر الحديث. أنا قبل 12 سنة في شخص عملت له مساج، قام قال لي في بإيديكي طاقة علاج قوية، لازم تلقي نفسك بالطاقة. الحقيقة ظلتني مدة 2 سنين أضحك عليه. من بعد 2 سنين قلت له أوكي أنت عم تقول أني هيك، تعال دور لي على مكان روحي عليه. بلشت أتعلم بحيفة، كنت قاعدة بالدرس سنة كاملة بفهم شي.
0: شو تعلمتي؟
1: طاقة. كنت أتعلم علاج طاقة سنة أولى، ما فهمت الشيء وطلعت منه، ما لقيتش حالي.
2: العلاج طاقة هو يعني عدة أشياء، هو
1: طبعا
2: مش علاج في
1: عندك
2: واحد.
1: عندك الطب الصيني، هو اللي بيعرفش الشيء هذا هو الأساس تبعه طاقة، لأنه هي نحن بنشتغل على مسارات الطاقة بالجسم، كل مسار هو بيتبع لعضو معين، وكل مسار فيه نقاط اللي هي بتعالج العضو هذا وبتعالج العضو غيره، تمام؟ ونفس الشيء 7 شاكرات اللي هن 7 مراكز طاقة بالجسم، اللي هني اجوا من الهند، كمان نفس الشيء بيسبوا بنفس النقطة هي، انه نحن كل مركز طاقة بيتبع لعضو معين، ان نحن اذا بنشتغل على الشاكرة هي مننظفها ومنشتغل عليها العضو بيتعافى، تمام؟ فأني تعي نحكي انه هذا هو طاقة. فبلشت بطريق كبير، أول مرة رحت فيها على الهند انتو بتعرفوا كل انسان بيروح على الهند بالنسبة له
2: إيخ
0: أخ إيخ. أنا كنت
2: هذا ولا ممكن ولا ممكن يعني بتقولوا لي كل المحلات بالعالم
0: تحكميش على إشي قبل ما تكون
2: لا لا لا كمية الوسخ
0: أنا كنت هناك
2: كمية الوسخ لا. والأشخاص انت شايف وعدد القشور. الأشخاص
1: يس. ماريا قشور
0: ماريا أنت شايف القشور
1: يس
0: الهند أكبر بكتير هذا اللي هذا
2: هي حلوة
0: ماريا ماريا
2: هي حلوة كتير وسخ بقدرش الوسخ
0: لا لا لا
1: بس هي أرض مقدسة
0: هي أكتر محل نظيف الإشي مش بالتلوث اللي أنت عم تحكي عليه بمنطقة أو التنتين وهذا اللي سوقوا لك إياه وهذا اللي بدين يفرجوا لك إياه الهند مش كل مش كلها نيو دلهي سوري
2: لا بعرف قريت ملان كتب
0: لا لا لا لا لا لا
2: فيها السحر بعرف
0: في إشي بالهوى بالهوى هناك
2: سحر
0: فيه علاج بدون ما تلمسي ولا تدرسي ولا تحكي مع حدا
1: يس صح
0: أنا بآمنش بالطاقة وبعدني مش قريبة على اللي عم تحكي بس عم بحاول أستوعب لأني إنساني بحب أتعلم بحب أتعلم وأسمع بس بحسش إني قريبة بعد يعني عندي كتير خطوات لأوصل لهناك بس حسيت بالهند إنه بالهوى فيه طاقة يلي انت عم تحكي عنها
1: لكن انت اول شغلي بس تصل كاول مره رحت فيها عليها قبل 8 سنين الريحه اني جدا حساسه للروائح جدا اثرت فيي اني انساني اذا بلاقي شعره بالارض بقرف منها اوكي وقبل ما اطلع الكل يقول لي كيف بدك تروحي كيف بدك تاكلي كيف هيك قبل ما طلعت شنطتي كانت نص اكل ونص اواعي عن جد
2: عن جد احسن ما يسيبك الفيروسات
0: وراح يسيبك مش مهم
1: اوكي الحمد لله ولا مرة رحت هلند وسخنت الحمد لله بالهند ولا مرة سخنت
0: يمكن عرفتي تصغي لجسمك
2: وتعالي جسمها
1: فأول يومين كانوا كثير صعبين صاحبتي معي قال ميمي إنه كيف أنت بتقدري تقلي الماز يلا يلا كله تمام إنه هيك أول يومين كانوا كثير صعبين بعدين بس لقيت أنا مش رايحة لأتعلم بالمساجات بس لقيت مركز لعلاج المساجات واو راح كل شيء اسمه ريحة راح كل شيء اسمه إنه بدي أكل
0: بس ليش رحتي لهناك لك
1: أنا رحت سياحة مع صاحبتي
2: بالصدفة
1: بالصدفة تخيلي أنا كنت عم بتعلم كورس أوعية تي بي تي تمام فآخر يوم بالكورس هذا قلا أنا وصاحبتي كنا قلا صاحبتي حسي شي ناقصني متعلمتش اللازم تخيلي كيف الكون بيرتب لك الأشياء قلت لها صاحبتي بتصدقي حسي في شي ناقص مش متعلمة كل شي مثل ما لازم تقلي خلص الألماس أنت بتحبي البيرفكت قلت لها مش ما أقدرش أتنازل عن البيرفكت قلت لها إيه أنا بحب البيرفكت وديش أتنازل عن البيرفكت هالحكي بحكيك يا قبل 8 سنين تمام فأنا خلصنا الدورة هي وفلينا أنا وصلت بالبيت بالتلفن لصاحبتي بتقلي الماز أني كنت لازم أطلع على الهند بعد أسبوعين مع جوزي وأني بعرف أنك أنت بتحب المكان هذا وبتروحيش لحالك كان جوزي بدي يطلع معي ومعش قرر يطلع وهو بيوثق أنه أنا وأنت بنقدر نمشي الطريق هلا حالنا قلت لها ميمي شعب تقلي للحكي أني نقلي عبيتي وفش معي مصاري بالوقت الحاضر وهات تقلي ما تخافيش كله راح يجي وبالفعل قلت لربي إذا أنت أني هالمكان مناسب لألي خذني عليه فخلال أسبوعين بعرفش كيف ربنا ضبط كل الأشياء وتدبرت الحمد لله وسافرت معه تخيلي بس وصلت لهونيكي تعلمت علاج الأيروفيدا اللي كنت كل عمري أحلم فيه وما كنتش حاس بحساب أني روح لفرجيكي قداش الكون بيضبط الأشياء تعلمت كورسات 2 بالأوعية التبتية قلت تلفن لصاحبتي قل له والكأدول صفر اللي علمونا إياه صفر كنت قلك أنه في حلقة مفقودي وعن جد أنه في حلقة مفقودي في ذبذبات بالأوعية هذه أقوى من ما أنه هو علمنا إياها تمام؟ فبس لقيت حالي هناك ظليتني شهر صاحبتي تروح تتيل أنا قاعدة كل يوم روح أتعلم تعلمت أيروفيدا بلشت يعني بالأيروفيدا مع أنه هو علم جدا كثير قوي الأيروفيدا هو علم بيشتغل على الأعشاب الطبيعية وهو العلم الوحيد اللي بيشتغل على العصب أوكي المساج نحن فيناش نقرب على العمود الفقري نحن بس نشتغل على العضلي تمام الأيروفيدا هو بيشتغل على العمود الفقري نفسه على تهدئة العصب في كثير أنواع أعشاب مثلا إذا أنت بدك تجي تطلعي على على علاج المفاصل في عشبة معينة إن أنت بتجي تدقيها على على الجلد أوكي بتعطي هدوء للجسم وبتسحب كل الأمراض كل الالتهاب اللي موجود بالمفصل
0: الماز عم بسمعك وغاطسة بكلامك وحاسة انه انا وماريا وجسلين وروبي والدنيا كلها اللي مخصصش بعالم الطاقات. ايش يعني احنا بنعالجش حالنا؟
1: طبعا انت بتعالجي حالك كل لحظة، انت بتعالجي حالك.
0: بس إذا ما عرفش الايروفيدا وما كنتش بالهند تعلم اللي انت تعلمتيه، ولا مرة رحت عطب صيني، ولا ايش
2: يعني؟ اذا احنا مش متواصلك وانا ما
1: بتواصلك يا شغلي
0: لحظة. اذا انا ما توصلتش مع هذا العالم، انا ما توصلتش مع ذاتي.
1: طبعا تواصلتي مع ذاتك، الذات هي بتعرف شو اللي بدها اياه، بس انت ممكن فصلتي روحك عن جسدك بنقطة معينة، انه انت بدكش تسمعي العلمها، بس عرفي انك انت عم تعالجي حالك. انت مجرد اني اسا ايدي عم طرعاني جيت حكيتها، مش ايدي هي عالجت الحكي، صح؟ لمن اني اسا بدي فت اتحمم بدي افرك شعري، مش اني عم مشي مسارات الطاقة بجسمي واني عم افرك شعري
2: مساج،
1: انا عم عالج حالي.
0: ولما الإشي بدي أخده لدرجة شوي لقدام، ومش الإشي التلقائي اللي تعودنا عليه.
1: كل شخص بيروح لعن معالج ليتعالج، أنا بالنسبة إلي بعالجك 30%. أوكي، أنا هيك تقديري كألماز. بديش قلك أكثر من هيك، بدي قلك بس هيك، والباقي هو أنت كمان تشتغلي على حالك، تثقي بنفسك وتكوني صادقة مع ذاتك أنك أنت بدك تتعالجي، لأنه مش كل شخص بيروح ليتعالج هو حابب يتعالج. مش كل شخص راح ليطلع من مشكلة هو حابب يطلع من المشكلة، لأنه نحن مرات بنعمل حالنا ضحية
0: ومنحط الحق غيرنا.
1: أغلب الأحيان
2: مرات بنوقع دائما بمصيدة حالنا مع حالنا، أنه نحن الضحية عشان كتير أسباب.
1: يس. فأنا وصلت لنقطة أنا فيش أني عالج نفسي بشغلي وحدي، أنا بدي عالج حالي أول شغلي بالمكان اللي أنا موجودة فيه اللي هو بيتي. كيف أنا مرتاحة ببيتي ولا مش مرتاحة؟ نظيف بيتي ومرتب ليكون جسدي نظيف ولا ومرتب ولا لا، صح؟ بترجع بتنتقلي للتأمل لتواصل الصمت مع ذاتك، بترجع بتنتقلي لأنك أنت تبدأي تهتمي بجسدك من ناحية الرياضة، من ناحية يوغا، من ناحية أنك أنت مرة بالأسبوع تروحي تعملي مساج، ومرة بالأسبوع نحن جلسة طاقة كمان.
0: وشو خص التغذية بالموضوع؟
1: الغذاء هو أساس كل شيء. بالهند بيقلك غذاؤك هو دواؤك. لمني أنا عباكل أكل صحي، عبغذي هالخلايا وهالأعضاء شيء صحي، أنا عبغذي جسدي، صح؟
0: صح. هي شغلات الواحد لازم يذوتها ويستوعبها،
2: وبتاخذ وقت.
1: أنا أول مرة طلعت على الهند حتى بقلك شغلي صغيري، برودا كان يقتلني لأني أنا هبر أكتف، كان يقتلني برودا. قل له أوكي فهمت، اللي بدك تتعلمي بيوم بالهند اللي بدك تتعلمي هون بيوم بالهند بدك أسبوع ليعلموك إياه، لأنه هني جدا بردين. بالأول كانت تحترق أعصابي.
2: هني بردين ولا هني أخدين الحياة
1: بس هني
0: فرقين هون المضغوطين.
1: يس، هل بدي وصلك إياه؟
2: هي مش بس بالهند،
1: البرودة تبعتهم هي اللي بتوصلك للهدوء الذاتي اللي جواتك. كل ما أنت تكوني بهدوء، كل ما أنت تتواصلي أكثر. طيب. وتهدي عصبك أكثر.
0: رحتي لعند البرودة هذيك وأخدتيها ورجعتي فيها لهون،
1: ما اكتفيتش؟
0: لا، بس قدرت تطبقيها على الضغط اللي احنا عايشينه؟
1: لا، بضحك عليك إذا بقلك إيه،
0: يمكن بالمجد الأهون لك حتى،
1: ممكن، بس تسكرش كثير.
0: تعي على الصراع اللي هون موجود.
1: رجعت طلعت ثاني مرة 10 أيام، كان أهون لألي. بعد 3 سنين من أول مرة ما طلعت كان أهون لألي بشوي. بعدين أتي قبل 2.5 سنين بلشت دور على لب الأيروفيدا، فظلتني 10 أشهر دور على المكان اللي بيعلموا لب الأيروفيدا. لقيت البلد اللي اسمها كيرلا، البلد هي بلد رائعة. أخذ معي حوالي كمان شي 6-7 أشهر للقيت شخص بيتكلم اللغة العربية، لأنه أنا لغتي بالإنجليزي شوي صعبة.
2: بالهند
1: صاحبتي تقلي الماز أنت عب الدوري بكومة قش، قلي أدول بكرة بتشوفي رح لاقي واحد، بس لقيت واحد تلفنت له أدول
2: وأنا أدول حبيت أدول
1: حبيبتي صديقتي الغالية كثير، بحبك كثير. فقلت له بدك تروحي معي؟ قالت لي انه بدك تروحي معي. قلت له ماشي بدك تروحي معي. فحملنا حالنا ورحنا
2: انت وقدول.
1: يس.
2: والتقيتوا بالشخص
1: بالشخص
2: كيرلا
1: اللي أخذني على المستشفى وكان حكي طبعا كنا مناسقين كل شيء مع دكتورة أنه تعلمني الشيء. ها فبلشت تتعلمني بالأول كثير لقيت صعوبة بإيمات وإبكي وقل يا ربي أنه لوين أنا جيت بلحظات معينة. بعدين شوي شوي بصري تفهمي وتفوتي وأنتي وأني عالجت نفسي كمان هونيك أخذت علاجات صرت حب الشيء وصار عندي شغف أكثر وصرت فوت بعمق فيه أكثر. تمام
0: المز اليوم هذا. هيك إحنا صلنا شيء هيك نص ساعة عم نحكي
1: واو
0: إيش أول مرة عم تقولي لي أنا اللي أول مرة المز شو اللي بدك توصلي للمستمع والمشاهد اليوم
2: لوين وصلتي
0: شو اللي بدك تقولي له يعني أوكي أنت تمام وصلتي للي إليك وأنت
1: لا بعد ما وصلتش
0: عم تشتغلي تمام كل الوقت بمجهود تتعلمي وتشتغلي نقطة الصفر بواحد تنين شو اللي بدك تقولي للمجتمع؟
1: بدك تخليك شغلي
0: للي حواليكي.
1: بس خلصت اللقاء معكم رنين قالت لكم حبوا حالكم كيف انتو بعيوبكم بالأشياء المنيحة واللي مش منيحة صح؟ أثرت فيه الشغلة هي لأنه عن جد نحن مرة أني كألماز كثير بحب البرفكت وكثير عم بشتغل على حالي لأطلع من نقطة البرفكت أوكي؟ فأنا بقلكم عن جد حبوا حالكم كيف انتو وفيقوا للنور اللي جواتكم وبلاشوا طلعوا لأنه كل ما يطلع كل ما أنتوا ترتقوا من جواتكم
2: رح تقولك رنين عرين رح تقولك سوري أنا اليوم عرين ورنين كل الوقت رح تقولك عرين طب هذا الحكي حكي حكي حكي
0: كيف
2: حكي.
0: شو أي نور
2: شو نور لإيش النور
0: أي نور؟
2: أنا هسه بدي الحل
0: منتي برنامجي
2: نحنا
0: برنامجي اليوم بخلص وبعدين عندي جلسة معمارية وبعدين بدي أخذ الأولاد وبعدين في دورة وبعدين في لقاء اجتماعي وبعدين في عروس وبعدين
1: عروس
0: في عندي التزامات والمجلة ملان
1: أوكي كل يوم معك خمس دقائق يكونوا بس لألك ها
2: جبرناها هاي هذا الاسبوع انا جبرتها
0: بس ما عرفت شو اعمل فيهن
2: اوكي امبارح عملت اشي فيهن
0: تمام بس يعني كيف انت مع حالك مش غيرك يقول لك
2: تمام بس ما هو بدنا
0: يعني خمس دقائق شو اعمل فيهن
1: اوكي انا كل يوم الصبح بتطلع بالمراي كألماز باخذ نفس عميق قبل ما ابدا اي شيء وبقول لنفسي انت انساني رائعه انت انساني متميزي انت كل شيء بدك يا ربنا رح يدعمك ويساعدك لتوصلي له
2: في حاجه للمراي
1: ايه لانك تشوفي عيونك عيون هو بوابه الروح اوكي كل ما اقشع حالي بعيوني كل ما اعرف قد ايه اني قويه وقد ايه روحي فيها توصل للشيء اللي بدي اياه تمام اسه انا عصبيه وانا شخص كنت عصبي واشتغلت على حالي بنقطه اني اخذ نفس عميق واخذ شهيق وزفير اوكي وطلع الاشياء اللي مضايقتني
2: باللحظه
1: هاي شوي شوي كل مره اذا انت بتبلشي بدقيقه نفس وتتواصلي مع ذاتك وتصغي لذاتك دقيقه كل يوم وتزيديهن اكثر اكثر اكثر بتصلي للشيء اللي انت بدك
0: اياه اعملي تمرين لإلي ولماريا اسا
2: مع أوكي.
0: مع التبات
2: كثير بحبه كثير كثير بحبه واو
0: يلا
2: هسه الاصوات المهندسي الصوت رح
1: طبعا بدي احكي كلمه نحن بال بال بال بالاوعيه التبتيه هن سبع اوعيه كل وعاء هو خاص لشكرة معينه تمام واذا انا بدي اعالج السبعه سوا ممنوع بس وحده الوعاء هو بيشتغل على شكرة القلب فنحن كل ما نعطي أنا كثير بيهمني شكرة القلب لأنه هي المنتصف وهي الحب اللي ما لا مشروط وكل ما أعطي الشيء بحب بيوصل أكثر
2: أوكي. شهيك

شوي شوي منحاول نتواصل مع أم الأرض، نتخيل من كف جرينا نزل جذور ونبلش نتعمق ونعطي محبة للأرض.

0: يعني بتحاولي هيك بشي بسيط انك تعطي، بس الشي مش صعب ومش سهل، بس بدو مثابرة وبدو تواصل وبدو حب.
1: حب لذاته بعدين الباقي.
2: الماز عودات
1: رنين مش ايه عرين عرين مش
2: لمسة الماز بخد لي وقت استوعب اللي عم بيصير. عالم
1: تاني مختلف
2: اللي بده تتواصلي معاه وتحسي فيه وتحسي بحالك.
1: تتواصلي مع حالك بالأول.
2: تتواصلي مع حالك بالأول. فبدأ شغل وبدأ اجتهاد
0: طبعا.
2: بس شكرا انك اجيتي من مجد الشمس لهون، انك شاركتينا بمشوارك اللي تنقلتي فيه عبر العالم بس عشان تقدر تتواصلي مع ذاتك، وهذا اشي يمكن كل واحد بحاجة له بطريقته الخاصة. فشكرا انك كنت ضيفة برنامج مريا وعرين اليوم وبتشرفينا دايما. مريا
1: نعم.
2: كيف طالع انت من البرنامج؟ بطاقات
1: يعني اليوم كان برنامج كله إلهام، يعني بلشنا مع رنين بشارات وقصتها، كملنا مع ألماس ولمسة الألماس اللي هي فتحت لنا باب. يعني في كتير ناس تسمع وبتعرف وبتجرب وبتحاول، بس في إشي هون لما أنت عن جد بدك تتجدد وعن جد بدك تعمل أشياء، هاي تجدد. جرب أشياء اللي هي شوي
2: غير
1: مألوفة عليك، لأنه يمكن توصل وتلمس فيك. يعني باللحظة اللي سمعت النغمة عملت لي إشي، إنه أنا إسا بديش أركز، أنا عم بحاول أركز بالأرض. بعرف مش مألوف، وبعرف إنه غير، بس بيساعد كتير. يعني أنا بآمن كتير، بآمن من محلي أنا في عنا الكون هذا، الأرض جزء الإفريقي تبعي مشرش بالأرض وبده الأرض وبده
0: اللي بيروح على أثيوبيا بيطلع بيقول كل هالناس رايحة لتصور وجوه، وبالنسبة لهم كل ما يكون الإنسان أكبر بالعمر كل ما بيطلع الصورة أجمل. فأنا بالنسبة إلي إثيوبيا قد كمان فيها أشياء علمتني قد الإنسان يطلع بلا فلتر،
2: وإحنا بدنا نكون بلا فلتر مع نفسنا بالأول. شكراً ألماز عويتات، شكراً لرانيا رشيدة ونمر وجسلين محميد بريء من الإنتاج، لروبي أوستن هولز من الهندسة الصوتية، وخين عزرا. شكراً لإلك ماريا دبينا.
1: شكراً لإلك عارين بصول.
2: نهاية أسبوع حلوة للجميع، منرجع منلتقي أسبوع الجاي بنفس الموعد
1: يوم الأحد على 10.
2: باي.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
3: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص. خاضع لشروط الحملة.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. جلاي وسيعة 999 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك. أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 7 كيلو 799 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص. خلاص، خاضع لشروط الحملة.
5: تحية عليكم عناوين الأخبار. إصابة 3 مدنيين في روشانيكرا إثر تفجير مسيرة لحزب الله. جيش الدفاع يشن هجمات في الجنوب اللبناني. لائحة اتهام بحق شاب من الطيرة تنسب له التخابر مع إيران. إغلاق باب الترشح في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. وانخفاض الحرارة خلال اليومين المقبلين.
6: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة منتصف اليوم من أورشليم القدس، أهلا بكم. أصيب في روشانيكرا 3 مدنيين من جراء تفجير مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله، وتوصف حالة 2 بخطيرة وآخر بطفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى نهرية للمعالجة. بدأ جيش الدفاع بمهاجمة بنى تحتية لحزب الله في أرجاء جنوب لبنان، وفقا لما أورده مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. سمح بنشر نبأ اعتقال شاب عشريني من سكان الطيرة تنسب له التخابر مع إيران بهدف المساس بأمن الدولة لدوافع أيديولوجية، وتقديم لائحة اتهام بحقه. ويفيد مراسلانا إياد حرب ونواف النباري بأن المتهم يدعى أحمد فواز دعاس، ويستدل من اللائحة أنه استغل عمله سائق شاحنة، وقام من جملة ذلك خلال عملية زائير الأسد بتصوير مخفر الشرطة في الطيرة وميناء أشدود ومقر الصناعات الجوية في المدينة وموقع قاعدة وحدة الكوماندو البحرية. أغلق رسميا باب الترشح في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالي حبيب بأن الانتخابات ستجرى بعد غد السبت في دير حنة لتحديد قائمتها. على جبل هرتسل بأورشليم القدس أقيمت قبل ظهر اليوم المراسم لإحياء ذكرى يهود إثيوبيا الذين قضوا في طريقهم إلى إسرائيل. وشارك في المراسم رئيس الدولة هيرتسوك ورئيس الوزراء نتنياهو. وفي الساعة 5 عصرا تنطلق من باب العمود في البلدة القديمة مسيرة الأعلام التقليدية باتجاه حائط المبكى، توطئة للوقفة المركزية لرقص الأعلام في 7 مساء بمناسبة ذكرى توحيد شطري العاصمة. وبعد ذلك بساعة تقام مراسم رسمية في موقع تلة الذخيرة. هذا وتفيد إحصائية أوردتها دائرة الإحصاء المركزية أن عدد سكان العاصمة يقدر بمليون 63,000 نسمة. قال النائب الليكودي دافيد بيتان إن مصلحة الحزب تقضي إجراء الانتخابات في أكتوبر وليس قبل ذلك. وفي سياق حوار مع راديو كان أشار إلى أن العديد من التشريعات لم تنجز بعد. في باتيام أصيب عابر سبيل ستيني بصورة حرجة بعدما صدمته حافلة.
6: حالة الطقس.
1: الليلة على قناة مكان تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافه مع الشيف حمود عقلي.
7: أكل جاي على الطريق، انتوا معي.
1: تنجر وغطاها الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: تنخفض غدا درجات الحرارة بشكل ملموس لتصبح أدنى بقليل من معدلها الموسمي، وبعد غد السبت يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. على رأس الساعة القادمة مستمعينا الكرام محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. السبت نعم بيتان يصل إلى اللحظة الحاسمة، نهائي يوروفيجن 2026. نعم بيتان في نهائي يوروفيجن 2026 السبت في 10 على مكان في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس.
8: لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم ويهبط.
1: غدا على قناة مكان ذكريات الماضي من الأرشيف.
8: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
9: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.

0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم ومشاهدينا في كل مكان. أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة. اليوم الخميس الموافق 14 من شهر مايو أيار من العام 2026. قبل قليل أسفر انفجار مسيرة مفخخة أطلقت من لبنان عن إصابة 3 مدنيين، وصفت إصاباتهم بين خفيفة وخطيرة. اعتقال شاب 20 من مدينة الطيرة للاشتباه به بالتخابر مع عميل أجنبي. والانتخابات الداخلية في الجبهة الديمقراطية تجري بعد غد السبت لانتخاب قائمة المرشحين. اليوم يصادف الذكرى 59 لتوحيد شطري العاصمة، حيث تنظم فعاليات احتفالية بهذه المناسبة من أبرزها مسيرة الرقص التقليدية. في الإنتاج شريهان حجير بيكي، ومعنا من الهندسة الإذاعية حين دهان. في الإعداد والتقديم رائد ذياب.

0: وأيضا معنا من الراديو مصور ريتا تيودوري. ينضم إلينا في البداية مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. أهلا بك إياد. إياد ليس معنا بعد قليل.
1: أهلا، هل تسمعني رائد؟
0: نعم نعم نسمعكم بصورة جيدة. ما هي التفصيلة المتوفرة لديك في البداية حول انفجار المسيرة المفخخة في رأس النقورة قبل قليل؟
1: نعم، وفقا للمعلومات الأولية الحديث رائد يدور عن إطلاق مسيرة مفخخة من قبل حزب الله والتي سقطت في موقف للسيارات في منطقة رأس النقورة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وأسفر هذا الاعتداء عن إصابة 3 أشخاص، 2 أصيبا بجروح خطيرة وآخر بصورة طفيفة دون أن تنعكس أي خطورة على حياتهم. طواقم طبية قدمت الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث وتم نقلهم إلى المركز الطبي في نهرية. كما يبدو على الرغم من إطلاق المسيرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية في المنطقة الشمالية، نعم، تبين حتى الساعة أنه لم يتم تفعيل صفارات الإنذار بسبب عدم الكشف عنها ولم تعطى أي إنذارات للمواطنين والفرصة إلى التوجه إلى غرفة محصنة أو إلى الملاجئ، ربما بسبب إطلاق هذه المسيرة على ارتفاع منخفض. وذكرت جهات أمنية إسرائيلية أن إطلاق المسيرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية يعتبر خرقا واضحا لتفاهمات إطلاق النار من قبل تنظيم حزب الله. وكما يبدو بدأت الآن قوات جيش الدفاع بقصف مواقع في المنطقة الجنوبية في لبنان ردا على إطلاق هذه المسيرة، والتحقيقات في هذا الحدث من قبل قوات جيش الدفاع رائد متواصلة. نعم.
0: شكرا لك إياد. الآن ينضم إلينا مراسلنا تامر الكيلاني. أهلا بك تامر. إذا وصف ما حصل قبل قليل، ما حدث قبل قليل في رأس النقورة بأنه يعني تامر أنت معنا؟
2: نعم معك رائد.
0: إذا وصف ما حدث قبل قليل حول انفجار المسيرة المفخخة في رأس النقورة بأنه خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار.
2: نعم بالفعل رائد، حتى هناك مصادر في الجيش وصفت الحدث بالغير عادي والخطير جدا أن تصل مسيرات حزب الله لمنطقة رأس النقورة وتجتاز الحدود الإسرائيلية اللبنانية. في الأيام الأخيرة وحتى الأسابيع الأخيرة اعتدنا أن نشاهد مسيرات حزب الله تتجول فوق القوات العسكرية وحتى تصيب بعض الأهداف بدقة، لكن أن تصل إلى المناطق الإسرائيلية بالتزامن مع وقف إطلاق النار هذا يعتبر خرق أمني لما وصفه الجيش في بيانه الذي عممه قبل دقائق قليلة. ضف على ذلك أن المسيرة أصابت موقف سيارات قرب منطق أثري، منطق سياحي، في طبيعة الحال يزور هذه المنطقة سياح وكذلك مواطنون في هذه الفترة، كل ذلك في بالتوازي مع هذا التصعيد الأمني رائد. علينا الإشارة أنه الأنظار تتجه إلى واشنطن حيث تستعد الولايات المتحدة لعقد اللقاء الثالث بين ممثلين إسرائيليين ولبنانيين في محاولة لمنع انزلاق الجبهة الشمالية إلى مواجهة أوسع وكل قضية السلام مع لبنان. واعتدنا أنه في الجولتين الأولى والثانية حزب الله كان يصعد بالتزامن مع انعقاد هذه المفاوضات كأنه يرسل رسالة بالنار للحكومة اللبنانية أنه رفضا قطعيا لهذه المحادثات مع إسرائيل بشكل مباشر في ما وصف بالأمر التاريخي والاستثنائي.
0: شكرا لك مراسلنا تامر الكيلاني. طبعا إذا ما جد أي جديد حول كل هذه القضية سوف نعود إليك لاحقا. شكرا لك في هذه المرحلة. اليوم يصادف الذكرى 59 لتوحيد شطري العاصمة حيث تنظم فعاليات احتفالية بهذه المناسبة من أبرزها مسيرة الرقص التقليدية. التفاصيل في تقرير مراسلنا وسام جبر.
3: لأول مرة منذ حرب الأيام الستة عام 1967 من المتوقع أن تصادق الحكومة يوم الأحد القادم على مصادرة أراضي تقع في باب السلسلة في البلدة القديمة من أورشليم القدس، وذلك وفق خطة وضعتها وزارة شؤون أورشليم القدس بحيث سيتم إخلاء السكان الفلسطينيين الذين يقطنون في تلك المنطقة وستقوم الدولة بتعويض البعض منهم. ووفقا لهذه الخطة فإن الدولة تسعى إلى تنظيم الملكية على المنازل والمطارح والأراضي في باب السلسلة. هذا الطريق يربط بين الحي اليهودي والحي الإسلامي في البلدة القديمة من أورشليم القدس. معظم السكان في هذا الطريق هم من الفلسطينيين المسلمين، وهناك محال تجارية تابعة لهم. تجدر الإشارة إلى أن الدولة تدعي ملكيتها على الأراضي في هذه المنطقة منذ عام 1967، ويأتي ذلك بمناسبة ذكرى توحيد شطري المدينة، إذ تصادف اليوم الذكرى 59 لتوحيد شطري مدينة أورشليم القدس. وقد كشفت إذاعة جيش الدفاع جليت سهل عن هذه الخطة. وبهذه المناسبة تنظم اليوم سلسلة متنوعة ومتعددة من الفعاليات احتفاء بهذا اليوم. من أبرز الفعاليات مسيرة الرقص بالأعلام التقليدية، بالإضافة إلى مراسم احتفالية رسمية تجرى بحضور رئيس الدولة يتحاك هيرتزوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. منظمو مسيرة الرقص بالأعلام أوضحوا أن مجاميع كبيرة تشارك في هذه المسيرة هذا العام، إذ يجوب المشاركون فيها عددا من شوارع المدينة مرورا بمركز المدينة، ومن ثم يمرون عبر أبواب البلدة القديمة عبر باب الخليل وباب العمود وصولا إلى باحة حائط المبكى. وتنطلق المسيرة عند الساعة 3 من بعد الظهر من حديقة ساكر وسط العاصمة باتجاه ميدان تهل، ومن هناك يمرون عبر باب العمود باتجاه حائط المبكى. وعند ساعات المساء تقام المراسم الرسمية عند تلة الذخيرة شمالي المدينة تحت رعاية رئيس الدولة يتحاك هيرتوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس بلدية أورشليم القدس موشي ليون.
0: الشرطة من جانبها تقرر نشر قوات معززة من أجل الحفاظ على الأمن والنظام بصورة منضبطة أثناء إطلاق الفعاليات لإحياء شطري أورشليم القدس. ينضم إلينا مجددا مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. أهلا بك إياد.
1: أهلا بك رائد. في إطار الاستعدادات المكثفة لمرافقة الاحتفالات بمناسبة ذكرى توحيد شطري العاصمة ومسيرة رقصة الأعلام التقليدية في المدينة، أعلنت الشرطة عن استكمال جهازيتها الأمنية والمرورية لتأمين الفعاليات التي ستقام سحبة هذا النهار وغدا الجمعة، وذلك بمشاركة الآلاف من أفراد الشرطة حرس الحدود والمئات من المتطوعين وسط إجراءات خاصة للحفاظ على الأمن والنظام العام وتنظيم حركة السير في الطرقات والمحاور الرئيسية. وقد تم إعداد خطة شاملة بعد عمل ميداني منظم وجولات برئاسة قائد شرطة لواء أورشليم القدس الميجر جنرال أفشان بيلد. وتهدف هذه الخطة أيضا إلى تحقيق التوازن بين حرية العبادة والاحتفالات وبين الحفاظ على مجرى الحياة الطبيعي في المدينة. هذا اليوم يعتبر ذات حساسية خاصة، علما أن مسيرة الأعلام التقليدية ستجوب أيضا أزقة البلدة القديمة وصولا إلى باحة حائط المبكى، وتتمثل المهمة المركزية في توفير الحماية لعشرات الآلاف من المصلين المحتفلين والزوار والحفاظ على النظام العام وتوجيه حركة السير. وأكدت الشرطة أنها ستعمل بحزم ووفق سياسة عدم التسامح مطلقا تجاه أي محاولة لخرق القانون أو المساس بأمن الجمهور، مع استخدام وسائل تكنولوجية متطورة ونشر قوات في الميدان بشكل علني وسري. أما بخصوص مسيرة رقصة الأعلام التقليدية فمن المتوقع أن تنظم وفق المسار المعروف انطلاقا من حديقة ساكر مرورا بمركز المدينة وصولا إلى حائط المبكى، وذلك عبر بوابات البلدة القديمة. وهنا تكمن المشكلة بالنسبة لوصول هذه المسيرة إلى منطقة باب العمود. في السابق شهدنا احتكاكات وأعمال استفزازية خطيرة ضد السكان العرب في البلدة القديمة، وستعمل الشرطة على مرافقة هذه المسيرة وتنظيم حركة المشاة والمركبات. ودعت الشرطة الجمهور الالتزام بتعليمات القوات في الميدان وتجنب مظاهر العنف الجسدي والكلامي للحفاظ على الطابع الاحتفالي بهذا اليوم، فهناك قلق من عودة المظاهر الاستفزازية كما حدث في السنوات السابقة والاعتداء على المواطنين في البلدة القديمة. ننتقل إلى الترتيبات التي أعلنت عنها الشرطة في الطرقات والمحاور الرئيسية. باعتبار من الساعة 3 من بعد الظهر ستعمل الشرطة على إغلاق العديد من الطرقات أمام حركة السير. نخص الطرقات الملتفة حول البلدة القديمة، نخص بالذكر الطرقات الملتفة حول البلدة القديمة وأيضا الطرقات المؤدية إلى مركز أورشليم القدس. والشرطة ستعمل على إعادة فتح هذه الطرقات بشكل تدريجي وفقا لتقدم هذه المسيرة. أخيرا ستعمل حركة المواصلات العامة عبر مسارات بديلة تم الاتفاق عليها مع شركات النقل. أما بالنسبة للقطار الكهربائي الخفيف سيعمل وفق النظام الجزئي ابتداء من الساعة الثانية من الجنوب حتى المحطة المركزية ومن الشمال حتى قبعات التحمج التل الذخيرة. إذا رائد حالة تأهب قصوى في جميع أنحاء العاصمة.
0: شكرا جزيلا لك مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. الآن إلى ملف غزة. ملادينوف يدرس إدخال لجنة غزة إلى مناطق ستنسحب منها إسرائيل بعيدا عن سيطرة حركة حماس. إليكم التفاصيل في تقرير مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زيد.
4: مصدر فلسطيني وآخر غربي مقرب من مكتب الممثل السامي لغزة في مجلس السلام نيكولاي ملادينوف كشف أن الأخير يدرس خيارات جديدة مع إسرائيل بشأن التقدم في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تتضمن السماح بإدخال لجنة إدارة غزة التي يقودها علي شعث إلى مناطق ستنسحب منها إسرائيل داخل غزة، على أن تتولى اللجنة المسؤولية الحكومية المدنية هناك، ونشر عناصر قوتها الشرطية الجديدة بدعم من دول عربية. ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، تسيطر إسرائيل على أكثر من 60% من مساحة القطاع، تقع شرق الخط الأصفر الافتراضي الفاصل بين مناطق نفوذ حماس الواقعة غربي الخط ذاته. وقال المصدر الغربي إن هذا التوجه يشير إلى اتخاذ القرار من دون تنسيق وموافقة حماس، مضيفا إلى أن الهدف هو تشجيع سكان من غزة على الانتقال إلى المناطق التي ستتولى اللجنة المسؤولية والحكم فيها وتحسين وضعهم المعيشي. وتتمسك حماس والفصائل بانسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها وفق اتفاق وقف إطلاق النار، وتواجه المفاوضات تعثرا في الاتفاق على آلية لتطبيق بنود المرحلة الأولى التي تتمسك بها حماس وتتضمن الالتزامات الإنسانية، وكذلك المرحلة الثانية التي تضغط إسرائيل لتفعيلها خصوصا بند نزع السلاح من غزة. ولا يعرف مدى إمكانية نجاح هذه الخطوة، خطوة بسط سلطة لجنة غزة على المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل من دون التنسيق مع حماس، لكنها تتماشى مع إجراءات إسرائيلية طوال الشهور الماضية تضمنت توسيع نطاق سيطرتها عبر إزاحة الخط الأصفر وتنفيذ العصابات المسلحة الموالية لإسرائيل أي الميليشيات هجمات على مناطق الالتماس لإجبار السكان على النزوح على مواقع السيطرة الإسرائيلية، وكذلك خطة لإعمار مواقع في مدينة رفح جنوب القطاع عبر وضع بيوت متنقلة مؤقتة كرفانات. هذا وتوسع نطاق الخلافات العلنية بين حماس وملادينوف خلال الأسابيع القليلة الماضية، وجاء أحد فصول هذه الخلافات إذ شن عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم هجوما على المسؤول البارز في مجلس السلام، وقال إنه يتبنى مواقف ومصطلحات عنصرية ضد حركة حماس على حد قوله. جاء ذلك على خلفية نشر ملادينوف عبر حسابه تغريدة تضمنت هجوما لاذعا ضد حماس واتهامات بمنعها مقاولين فلسطينيين من التوجه من مناطقها باتجاه مواقع خاضعة لسيطرة إسرائيل.
0: ورئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس يطرح مشروع حل الكنيست والتوجه بالتالي إلى انتخابات مبكرة. على الأرجح ستجري الانتخابات في منتصف سبتمبر القادم. من جانبه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقول بأن اقتراح رئيس الدولة يتسعك هرتسوغ بشأن مسار التسوية فيما يتعلق بطلب العفو ليس مقبولا عليه. استمرار المحادثات بين الأحزاب العربية لإقامة التحالف الرباعي، ولجنة الرؤساء تراقب التطورات وتطالب بالتعجيل في إنهاء هذا الملف. سنكون مع هذا الموضوع بعد هذا الفصل.
5: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي؟ أنا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
6: يلا.
7: الليلة على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافه مع الشيف حمود عقلي.
5: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورد.
7: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
8: بعد ما تطلع له اياها للشوي، اللي بينفع تتحمل اياها.
6: نحن جوعانين وجاهزين.
9: اللحمة فظيعة.
6: واو واو واو، إشي فاخر من الآخر.
7: تنجر وغطاها الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إمام القاسم سليمان.
10: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
7: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا وتربويا. نسيم

0: يعني من الوهلة الأولى، بحيث أن رئيس الوزراء دائما كان ينظر إلى هذا الموضوع باهتمام بالغ لكي يبتعد على الأقل عن شهر أكتوبر الذي يذكر الشارع الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي برمته بما حدث في 7 أكتوبر. عمليا أصاب الهدف.
1: ليس بالتحديد، دعنا نقول أولا أن لسنا بصدد دراما أو هزة أرضية سياسية بتقديم موعد الانتخابات، لأن
0: كان متوقعا.
1: أولا كان متوقعا، ثانيا الانتخابات لو كانت في موعدها كانت ستكون يعني في أكتوبر،
0: في نهاية أكتوبر،
1: في 23 أكتوبر.
0: نعم.
1: والآن ستكون عمليا في سبتمبر. الفرق لأن حسب القانون عند إقرار القانون نهائيا في القراءة الثالثة هنالك يجب أن تكون انتخابات خلال 90 يوما.
0: نعم.
1: وهذا يأخذنا إلى شهر 9. نعم، ذاكرة 7 أكتوبر ستكون موجودة، يعني حتى إذا كانت الانتخابات في شهر 9 أو في شهر 10 ستكون في خضم النقاش وفي محور الانتخابات.
0: في معادلة الربح والخسارة أستاذ سليم، إلى أي مدى من الممكن أن يخدم هذا التاريخ الجديد يعني أهداف رئيس الوزراء؟
1: دعنا نقول أن نتنياهو يعني موجود الآن في وضع لم يكن له في السابق.
0: بأي معنى؟
1: بمعنى أنه يأتي في ظروف صعبة لم تكن له سابقا. الكثير الأشياء التي ليست لصالحه، يعني في المقدمة طبعا ذاكرة 7 أكتوبر والتي سيحاسب عليها، حتى لو أتى بجميع الحلل وبجميع ما يأتي به، هنالك المحاكمات الجارية، هنالك حديث عن مرض سرطان ألم به لا نعرف بأي مدى، هناك قضية قطر جيت وقضية والمعارك لم تحسم لا في غزة ولا في لبنان.
0: طيب
1: ولا في
0: بالنسبة
1: إيران.
0: أوكي، هذا بالنسبة لرئيس الوزراء. نعم. وماذا بالنسبة للمعارضة التي أيضا ربما يعني هناك من يقول بأنها ليست متماسكة، يعني هناك تصدعات وهناك يعني أكثر من وجهة نظر، أكثر من فكر، أكثر من خطاب، يعني بنت. نعم. يقول بأنه يعتقد بأنه هو الأنسب لرئاسة الوزراء، بينما أيزنكوت حتى الآن يعني في عنده تصور بأنه بإمكانه أن يقود الدولة إلى مسار آخر، وكذلك ليبرمان الذي لم يتخلى عن فكرة يعني قيادة الدولة وترأس الحكومة.
1: نعم، من ناحية إذا نظرنا إلى المشهد السياسي الآن كما نراه عبر استطلاعات الرأي المتعاقبة، ليس استطلاع واحد بل العشرات ولربما أكثر، نجد على طول الطريق تراجع قوة الائتلاف الحاكم وتفوق المعارضة، ولكن بعكس الائتلاف الحاكم الآن الذي متفق عليه لرئاسة الحكومة بنيامين نتنياهو، لا يوجد حتى الآن مرشح متفق عليه لرئاسة الحكومة في المعارضة. هنالك طبعا الاتحاد بين لفيد وبنت، والذي اعتقد بنت أنه أنا هذه القضية وأنه المرشح بلا منازع في صفوف في جهة المعارضة، ولكن يأتي علينا الآن لابد نرى أن أيزنكوت أيضا تزداد قوته، ولا نعلم، لا أحد يعلم كيف ستكون هذه الديناميكية، كيف ستذهب الأمور في الأخير.
0: طلع الرجل يعني بدأ من 7 أو 8 مقاعد، اليوم في عنده 15 مقعد حسب الاستطلاعات طبعا.
1: نعم، ولكن حتى الانتخابات ستكون هناك تغيرات، لربما ستكون هناك أيضا تحالفات أخرى. من الممكن هناك حديث بين تحالف أيزنكوت وليبرمان.
0: صحيح.
1: لا نعرف إذا كان ذلك سيخرج إلى حيز التنفيذ، ولكن ممكن أن تكون هناك أيضا تحالفات أخرى، أحزاب التي لا تعبر نسبة الحسم لربما تتحد أيضا، لأن الدرس القاسي الذي تلقته المعارضة في الماضي حينما أهدر مئات آلاف الأصوات عمليا من قبل سامي أبو شحادة وميريتس، وكان هناك تعنت بعدم اتفاقية فائض الأصوات من قبل ميراف ميخائيلي مما أدى إلى.
0: نعم.
1: إلى
0: سؤال الأخير سليم، أين ترى غانتس يعني في الأيام القادمة؟ يعني هل هذا الرجل مصر يعني مثابر وعنده إصرار وعزيمة على أن يستمر، ولا في نهاية الأمر سوف يقتنع، يتوصل إلى قناعة مطلقة بأنه لا يمكن أن يسير في نفس المسار والوضع هو سيء جدا بالنسبة لإمكانه؟

0: إمكانية يعني تجاوز نسبة الحسم؟
1: حتى الآن جنس متمسك برأيه أن لديه الحل لهذه الدولة
0: بس المجموعة الضيقة، المجموعة الضيقة في الدائرة الصغرى تركوه عمليا.
1: نعم نعم، لا لا لا يمكن إخفاء ذلك، تركه العديد من الأعضاء، ولكنه متمسك برأيه أنه سيبقى حتى النهاية. هذا ما يقوله دائما لجميع النشطاء وداخل الحزب وفي الإعلام. هو يعتقد أن الحل الأمثل لدولة إسرائيل هو إقامة حكومة وحدة وطنية لتفادي الكثير من الأضرار والنهوض بالدولة في الأمور المصيرية، ولكن كما نرى أنه لا يوجد له الآن قوة كبيرة بل تراجع. لا أحد يعلم، من الممكن أن يستمر، أرجح أن تكون له أيضا تحالف أو تحالفات أو مع أحزاب أخرى لا ندري، ولكنه حتى الآن يصر ويعلن أنه سيستمر حتى النهاية. لنرى ما يخبئه لنا الأيام.
0: شكرا لك المحامي سليم قدور على هذه النظرة التحليلية، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك أخي.
0: وبما يتعلق بالأحزاب العربية، هناك طبعا عمليات جست نبض ومحادثات مكثفة، ليست مكثفة ولكن هناك محادثات في الأروقة المختلفة بالنسبة لمركبات القائمة المشتركة الأحزاب الأربعة لإقامة التحالف الرباعي. لجنة الرؤساء التي سعت إلى تقليص الفجوات بين الأحزاب تراقب كل التطورات، وهي تطالب بالتعجيل في الإسراع بإنهاء هذا الملف. ينضم لنا الآن مراسلنا للشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب. أهلا بك فالح.
2: تحياتي لك رائد، تحياتي للمستمعين والمستمعات.
0: يعني فقط ساعات قليلة، تقريبا 24 ساعة مضت منذ أن يعني تم التوصل إلى هذا القرار بحل الكنيست، هل في هناك تفاعلات مكثفة عقب هذا القرار؟
2: من الطبيعي جدا رائد إذا كنت تقصد أن هنالك تفاعلات في أروقة الأحزاب العربية.
0: طبعاً
2: بكل
0: طبعاً
2: تأكيد
0: طبعاً.
2: بكل تأكيد علما والأحزاب العربية حالها كحال كل الأحزاب في حالة ترقب، وهي تدرك تماما بأنه يجب أن تضبط إيقاع خطواتها وفق الجدول الزمني وموعد الانتخابات الذي ستحدده الحكومة أو الائتلاف الحكومي، وعلى وجه الخصوص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. نعم هنالك قناعة لدى كل من أتحدث معهم حول ضرورة التعجيل وتسريع عملية التصاعد، ولكن في الموحد على سبيل المثال للحصر يتحدثون لي بشكل واضح بأنه لن يسمحوا المس بجوهر وروح المفاوضات، بمعنى عدم خلط الأوراق. وبكل تأكيد يؤكدون على أنهم وإن كانوا يتفهمون ضرورة ملائمة الخطوات الداخلية والخارجية لما يحدث في الساعات الأخيرة والأيام الأخيرة على الحلبة الحزبية، إلا أنهم لن يتقدموا إلى المرحلة الثانية من المفاوضات، بمعنى بدء الحديث عن التقسيم بين هلالين إذا أردت رائد المحاصصة، من سيكون رئيس القائمة، أعضاء القائمة، تركيبة القائمة.
0: هذا الموضوع سيأتي في وقت لاحق.
2: صحيح ولكن لدي بالجوهر هم يصرون على عدم تجاوز المرحلة الأولى التي من خلالها الموحدة تريد التأكد من هوية هذه المشتركة، مرحلة التعريفات، حسم مرحلة التعريفات، كيف يجب أن تكون هذه المشتركة. وبالمناسبة في الاجتماع الأخير الذي جمع رؤساء الأحزاب العربية، منصور عباس بحسب مصادري أكد لهم بشكل واضح بأنه ذاهب باتجاه قائمة مشتركة تقنية فنية تستند على مبدأ التكامل والتشارط وتحالف استراتيجي، وعلى الأطراف أن ترد. الآن من داخل هذه الغرف هنالك من أكد لي أنه كان لديه جواب أو إجابة سريعة من قبل التجمع ومن قبل أيضا الجبهة للوهلة الأولى رصدوا، ولكن حتى اللحظة انتبه أنه في الموحدة لا يزالوا يتحدثون على أن الكرة في ملعب الجبهة والتجمع، وهم ينتظرون إذ ما وافقوا على أن تكون هذه القائمة قائمة
0: تقنية
2: فنية. بالأمس التجمع ومصادر أيضا من داخل التجمع، وهذا ما أوضحه بيانهم الرسمي، بأنهم يتحدثون عن قائمة تشكل مشروعا وطنيا تستند بالحد الأدنى على برنامج سياسي، ما يعني أن العقدة بالمنشار لا تزال أو العقدة الكأدارائب لا تزال تحوم في مدار فلك كيف يجب أن تكون هوية هذه القائمة.
0: ما هي الفرص، ما هي فرص يعني إعادة بناء المشتركة؟ فرص قوية جدا ولا يعني ربما تتضاءل مع مرور الوقت، لأنه كمان عامل الزمن قد يعني يشكله عامل ضاغط جدا إذا كانت الانتخابات ستجري في شهر سبتمبر.
2: بالمناسبة رائد سؤالك ينبع من نبض الشارع، هذا ما يسأله كل مواطن عربي في البلاد، هل ستكون مشتركة أم لا. كل من أتحدث معه من كل الأحزاب لديهم تفاؤل حذر يتصاعد من يوم إلى آخر، يتحدثون أنه ستكون بنهاية المطاف.
0: شو الشارع؟ الشارع متلهف يعني يريد أن يرى مشتركة؟
2: لا واضح أنه لو كنت خيرت الشارع نظرا لكل ما عناه من حكومة اليمين المتشدد، خيرت ما بين قائمة أو ثلاثة قوائم بكل تأكيد سيذهب باتجاه القائمة الواحدة، وبالحد الأقصى إذا تعثرت الجهود فلتكن قائمتين بينها تنسيق محكم تستند على مبدأ التكامل، وبكل تأكيد قائمة تكمل القائمة الأخرى. لكن ما أردت أن ألفت الانتباه له رائد أنه من يوم إلى آخر هنالك تفاؤل لدى رؤساء الأحزاب يتحدثون على أنه ستكون قائمة مشتركة، ولكن أي مشتركة لهذا المخاض العسير كله يحوم في دائرة وفلك هوية هذه القائمة لتبقى الأمور عالقة في هذه الجزئية صحيح حتى هذه اللحظة.
0: شكرا لك مراسلنا لشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب، شكرا جزيلا
2: على لك. الرحمة
0: الآن ينضم إلينا عضو الكنيسة السابق دكتور حنا سويد، أهلا وسهلا بك.
3: اهلا وسهلا حبيبي.
0: انتم في الجبهه الديمقراطيه على موعد مع العرس الديمقراطي اللي راح يكون بعد بكره يوم السبت، الانتخابات الداخليه لانتخاب قائمه مرشحي الجبهه. اغلب الظن ان يعني المجموعه الجديده تتكون من شخصيات او وجوه جديده عمليا.
3: اولا احسنت التعبير بانه عرس ديمقراطي، بالفعل الجبهه الديمقراطيه بدات هذه التحضيرات للمعركة الانتخابية القادمة. بالأمس بدأت كرة الثلج تتدحرج عندما أعلن بأن الليكود سوف يقدم مشروع قانون.
0: أنت فوجئت من ذلك؟
3: بالحقيقة فوجئت، كنت قرأت خلال النهار بعض الأخبار عن موقف الأحزاب الحريدية عن الموضوع، يعني احنا عربنا كلمة حريدين بالحريدية ولكن بالفعل تفاجأت جزئيا. ولكن المهم انه ايضا يعني حتى لو صح او حتى لو قبل مشروع الليكود لتقديم الانتخابات لن يفرق كثيرا، يعني ممكن الفرق يكون شهر ما بين الموعد الأساسي والموعد المقترح الآن. ولكن نعم بالنسبة للجبهة هي الأسماء المطروحة هي أسماء جديدة، وربما التغيير يكون فيها 100% بالنسبة لعدد للمرشحين الموجودين أو لأعضاء الكنيسة الحاليين، وهذا من علامات الصحة في الجبهة، ضرورة الاستماع إلى نبض الشارع، والشارع يريد التغيير ويريد إبراز قيادات ومواقف ورؤى وخبرات جديدة في معترك العمل البرلماني.
0: نظام المعسكرات موجود داخل الجبهة دكتور حنا سويد؟
3: لا أعتقد ذلك حقيقة، يعني لا توجد معسكرات. الجبهة معروفة بتركيبتها، أولا هناك الحزب الشيوعي وهناك أصدقاء وحلفاء الحزب الشيوعي، هذا المركب الأساسي للجبهة الديمقراطية. هناك الشراكة اليهودية العربية أيضا، هذا مركب آخر، ولكن هذه ليست معسكرات وإنما هذه مقومات رئيسية وأساسية. وهناك اتفاق على أنه يجب أن يكون هناك التمثيل يأخذ بعين الاعتبار المناطق المختلفة، إن شئنا الطوائف المختلفة، وإن شئنا أيضا النساء والرجال، أشياء القضايا الجندرية، ولكن هذه ليست
0: عمليا إنك يعني قناعات. عمليا إنك يعني تطبق كل هذه المنظومات المتباينة هي قضية أيضا مش بسيطة مش سهلة، فيها نوع من التعقيد، نوع من الإشكالية،
3: خاصة وأنك تتحدث عن 4 إلى 5 أعضاء كنيسة فقط، وأنت مزبوط. تريد أن تدخل كل هذا،
0: بدك كل الطوائف وبدك كل المناطق الجغرافية صحيح. وبدك القضية الجندرية
3: صحيح، ولكن أحيانا هناك خانة معينة
0: لحد إسا بشكل موضوعي وللنزاهة بنقول لحد إسا القضية ناجحة
3: جدا. أنا باعتقادي كانت الجبهة دائما تبرز و ترسل إلى الكنيسة نخبة محترمة جدا من الشخصيات وتتفاعل مع كافة القضايا. أنا أقول يعني مثلا هناك قضايا مهمة جدا في المعترك السياسي، ومواقف الجبهة متميزة فيما يتعلق بالقضايا السياسية العامة وأيضا القضايا الحياتية واليومية. أقول إنه أحيانا هناك من يسد أكثر من خانة واحدة من المرشحين، وهذا يمكن الجبهة في نهاية الأمر على أن تعرض فريق ناجح من أعضاء الكنيسة يقوم بالمهمات كما يجب.
0: ماذا بشأن القائمة المشتركة دكتور حنس ويد؟ هل في يعني عندك تصور إلى أن الوجوه الجديدة التي ستفرزها الانتخابات القادمة للجبهة الداخلية، الانتخابات الداخلية سوف يعني تسفر هذه عن رغبة حقيقية داخل الجبهة لإعادة بناء المشتركة؟
3: دعني بشكل عام أقول بأنه طبعا أنا لا أضيف أي معلومة لأي شخص إذا قلت أن هناك تلهف في الشارع لإقامة القائمة المشتركة. أينما نذهب وأينما نتحدث ونواجه الناس ونختلط بالناس، هناك مطلب شائع وعام جدا وقوي جدا بضرورة إقامة القائمة المشتركة. أريد أن أضيف أنه آن الأوان لقيادات الأحزاب العربية أن تستمع وأن تصغي حقيقة لنبض الشارع ورغبة الشارع العارمة في إقامة القائمة المشتركة. أقول ذلك لأني أشعر بأن هناك نكوص نسبيا لدى قيادات الأحزاب من التعامل مع مطلب ومع مبتغى الجماهير الواسعة. تقديري بأنه القائمة المشتركة لم تعبر لغاية الآن نقطة الحسم، يعني ليس باستطاعتي أن أقول ستكون قائمة مشتركة واحدة تجمع الجميع، ربما يكون هناك تحالف لمجموعة أحزاب يسمى المشتركة بينما تكون هناك قوائم أخرى. لغاية الآن هناك معترك في هذا المجال وهناك تجاذبات. اليوم نحن سنعقد جلسة للهيئة الشعبية للدفع لإقامة القائمة المشتركة، وهي مجموعة شخصيات طبعا أعضاء كنيسة سابقين، رؤساء سلطات محلية سابقين، يعني ناس لمستقبلهم وراءهم وما يحكمهم وما يحركهم هو رغبتهم في خدمة المجتمع وفي الدفع من أجل إقامة القائمة المشتركة. لدينا اليوم اجتماع من أجل تدارس الوضع، من أجل أن ننسق مع الهيئات الأخرى التي تدفع باتجاه إقامة القائمة المشتركة، مثل لجنة الوفاق، مثل اللجنة السباعية لدى رؤساء السلطات المحلية العربية، منتدى الكرمل، هناك هيئات مختلفة. هذا انعكس شيء يعكس حقيقة رغبة الجماهير الواسعة والنخب أيضا العربية في ضرورة إقامة القائمة المشتركة. وأمل في نهاية المطاف أن تكون هناك قناعات وأن تقوم الأحزاب بعدم وضع العراقيل بالتمسك بقضايا معينة يمكن أن نؤخرها ونؤخر البت فيها إلى ما بعد الانتخابات، من أجل أن نحقق الهدف الرئيسي للقائمة المشتركة وهو استنهاض همة المواطنين والناخبين العرب للمشاركة في الانتخابات.
0: تعرف مرة بقول إنه منصور عباس يريد يعني للشباب العرب أن يذهبوا إلى الخدمة المدنية، مرة بقول منصور عباس ينسق مع نفتالي بنت، مرة بقول منصور عباس يريد أن يكون بيضة القبة. يعني هذه التجاذبات يعني قد لا تخدم المصلحة العامة وقد لا تساعد في تليين الموقف العام. ما هو رأيك الشخصي في ذلك أنت دكتور حنا؟
3: أنا مع عدم التراشق بالتهم لغاية الآن وكيل الاتهامات فريق للآخر. هناك الآن تتضح صورة وكأنه يعني من جهة القائمة العربية الموحدة تقول أن نحن نريد أن نكون عضو وجزء من أي ائتلاف مستقبلي، وهذا أمر غير صحيح وغير مقبول أبدا. يعني لا يمكن أن تقول أنا سأنتسب إلى ائتلاف لا تعرف ما هي النقاط الرئيسية فيه. من الجانب الآخر هناك من يريد أن يضع يعني قوانين وضوابط لا يمكن أن تحيد عنها ولو بمليمتر واحد، بمعنى أن تكون هناك هيكلة دقيقة جدا لقائمة مشتركة. القائمة المشتركة هي ليست إطار من أجل أن نذوب أو أن نذيب الاختلافات الموجودة بين الكتل والأحزاب المختلفة، وإنما هي إطار تعاون ومشاركة وعمل مشترك. وكثير من القضايا ستبقى الاختلافات فيها، ولكن يجب أن نعمل أو تعمل القائمة المشتركة على القضايا الرئيسية والمتفق عليها. أقول فيما يتعلق بسؤالك، مثلما لا أريد أن يكون هناك تراشق بالتهم، أنا لا أريد أيضا أن يكون هناك استباق للأحداث وأنا أريد كذا وأريد كذا، وخاصة نحن إذا قائمة مشتركة مفهوم أنه الكل فيها لا يمكن أن يأتي بكل بضاعته وبكل الأيديولوجيا التي يحملها، يجب أن تأتي بالقضايا المتفق عليها. يعني قضية الخدمة الوطنية ما يسمى قضية خلافية غير متفق عليها، فوضعها الآن في هذا الموضوع يعني أكثر من أن تنتقد من يعلق على ذلك، تنتقد من يأتي بذلك في هذه اللحظة بالذات، لأنه هذه ستكون عرقلة يعني. أو في أحسن الحالات، هذا لا ينفي طبعا ضرورة تشكيل القائمة المشتركة، ولكن بالتأكيد قضية من هذا النوع لا يمكن أن تكون ضمن برنامج قائمة مشتركة لكافة الأحزاب.
0: شكرا دكتور حدى سويد على هذه المداخلة، تحياتي لك إلى اللقاء.
3: شكرا
0: جزيلا. شكرا إلى اللقاء. الآن إلى شأن آخر، الشرطة تعتقل 14 شخصا من شمال وأواسط البلاد للاشتباه بتورطهم في قضية كبرى لغسل الأموال وتحويل ملايين الشواقل والدولارات من البلاد إلى الأردن، يشتبه بوصول بعض هذه الأموال إلى جهات إرهابية. التفاصيل في تقرير مراسلنا في الجنوب نواف النباري.
4: في البلاد تتواصل تداعيات واحدة من أخطر قضايا غسل الأموال التي كشف عنها خلال السنوات الأخيرة، بعدما أعلنت وحدة لاهف 433 عن تحقيق واسع النطاق في شبهات تتعلق بتمويل الإرهاب عبر شبكة مالية معقدة امتدت بين الأردن وإسرائيل. وفق ما كشفه المحققون ونقلته بعض وسائل الإعلام، فإن مئات ملايين الشواكل نقلت خلال العام الأخير داخل حقائب نقدية عبر المعابر البرية قبل تحويلها إلى دولارات داخل محلات صرافة في مركز البلاد ثم إعادتها من جديد إلى الأردن. التحقيق الذي تقوده الوحدة القطرية لمكافحة الجريمة الاقتصادية تشير بحسب الشرطة إلى آلية منظمة واحترافية استغلت ثغرات قانونية في حركة الأموال النقدية. وفق الشبهات، كان أشخاص يدخلون إلى إسرائيل وهم يصرحون رسميا عن الأموال التي بحوزتهم، مما جعل عملية إدخال الشواكل تتم بصورة قانونية ظاهريا قبل أن تبدأ عمليات التحويل المالي داخل البلاد. وفي مداهمات نفذتها قوات الشرطة خلال الأيام الماضية في شمال البلاد، جرى توقيف 14 شخصا على ذمة التحقيق، كما صادرت الشرطة مبالغ نقدية ضخمة وكميات كبيرة من الذهب والمجوهرات بملايين الشواكل، إضافة إلى تجميد حسابات مصرفية وحجز عقارات يشتبه بأنها مرتبطة بالشبكة المذكورة. وتؤكد مصادر التحقيق من طرفها أن القضية لا تتعلق فقط بمخالفات جنائية مالية، بل باشتباه في تحويل أموال قد تكون استخدمت كما تقول الشرطة لتمويل نشاطات متعلقة بالإرهاب، وهو ما يمنح التحقيق أبعادا أمنية حساسة للغاية. وحتى الآن لا تزال الجهات الأمنية تحاول تحديد المصدر الأصلي للأموال والجهات النهائية التي وصلت إليها الدولارات بعد خروجها من إسرائيل.
0: والآن إلى تقديم لائحة اتهام خطيرة بحق مواطن من سكان مدينة الطيرة بتهمة التخابر مع عميل أجنبي ضد أمن الدولة بدافع أيديولوجي. الآن ننتقل إلى برسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب الذي يحمل إلى كل التفاصيل. أهلا بك إياد.
5: أهلا بك رائد. قبل الخوض بتفاصيل حول هذا الملف، جاءنا قبل قليل من نجمة داود الحمراء بأن رجل يبلغ من العمر 43 عاما أصيب بجروح متوسطة في حادث عنف وقع في جث، ونقل المصاب إلى مشفى هلال يافي للمعالجة، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، وكما يبدو تعرض هذا الرجل لإطلاق النار. بالنسبة للقضية الأمنية، مرة أخرى يتم الكشف عن هذه القضية لصالح جهات إيرانية، ففي نشاط مشترك بين جهاز الأمن العام الشباك ووحدة التحقيقات المركزية في شرطة لواء المركز، أعلن عن اعتقال المدعو أحمد فواز عبد العزيز دعاس، مواطن إسرائيلي من سكان مدينة الطيرة، بشبهة التواصل مع جهات إيرانية وتنفيذ مهام بتوجيه منها. ويستشف من التحقيقات التي أجريت أن دعاس كان على تواصل مع تلك الجهة المعادية في وقت كانت دولة إسرائيل تخوض فيه حربا، وفي إطار ذلك قام المتهم بإرسال مواقع وصور لمنشآت أمنية ونقاط أخرى داخل إسرائيل، وهي معلومات حساسة من شأنها أن تمس بشكل فعلي بأمن الدولة وسلامة مواطنيها. ومع انتهاء التحقيق في هذه القضية، قدمت النيابة العامة في لواء المركز لائحة اتهام خطيرة إلى المحكمة المركزية في اللد بحق المواطن الإسرائيلي أحمد دعاس، واتهم بتهم تتعلق بالتخابر مع عميل أجنبي ونقل معلومات إلى العدو بدافع أيديولوجي. ولفتت الجهات الأمنية إلى أن هذه القضية تعد نشاطا خطيرا للمواطن الإسرائيلي قام بتنفيذ نشاطات محظورة خلال عملية زئير الأسد، رغم إدراكه أن نشاطه يمس بأمن الدولة، وذلك نابع من كراهية للدولة لدولة إسرائيل. ومن شك أخيرا رأيت بأن هذه القضية تنضم إلى سلسلة من القضايا التي كشف النقاب عنها مؤخرا، والتي تدل على محاولات متكررة من قبل جهات إرهابية واستخباراتية معادية لتجنيد عناصر إسرائيلية للمس بأمن وسكان الدولة. إليك.
0: شكرا لك الزميل إياد حرب.
6: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
0: بعد أن قضى فيها 4 أعوام متتالية، ودع يوم أمس مكابي أبناء الريني رسميا الدرجة العليا ليهبط إلى الدرجة الممتازة، يرافقه أيضا أشدود الذي قضى في الدرجة العليا 10 أعوام متتالية. وفي الأمس مرة أخرى يهزم مكابي حيفا أمام مكابي تل أبيب بثلاثية، وهذه ليست المرة الأولى التي طبعا يمنى بها مكابي حيفا العريق بهزائم عديدة في هذا الموسم الذي يعتبر موسما سيئا، موسما للنسيان بالنسبة لمكابي حيفا وبالنسبة لشاحر مالك هذا النادي. ينضم إلينا المحلل الرياضي المدرب سمير عيسى. أهلا بك سمير.
7: تحياتي رائد لك ولجميع الأخوة المستمعين.
0: تعال نبدأ في مكابي حيفا، شو اللي عم بيصير مع هذا النادي؟ مرة بيخسر 4-0، مرة بيفوز 4-0. لا ما فازش 4-0، يمكن 3-0 فاز.
7: عدم الثبات بالأداء والنتائج بالفترة الأخيرة هو اللي بيميز فريق مكابي حيفا، اللي كان المفروض يصارع على البطولة، ولكن أعتقد أنه السبب المباشر والرئيسي هو تكرار الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين، خاصة المميزين، ما يقارب 14 لاعب تركوا مكابي حيفا في السنتين الأخيرات. هذا الإشي بيدل على عدم انسجام بين الخطوط، لا خط دفاع ولا خط هجوم ولا خط وسط.
0: يعني أنت بتقول مش باخر السبب؟
7: لا مش باخر السبب. السبب اولا باخر لم يشارك في بناء في عمليه بناء الفريق من بدايه الموسم، جابوا مدرب اجنبي، كل مره بيجيبوا مدرب اجنبي كل مره بيفشل هذا المدرب. اعتقد انه مدرب محلي بيفهم العقليه الاسرائيليه، بيفهم اللاعب الاسرائيلي كيف بيتصرف وكيف بيلعب افضل من المدربين اللي بيجوا من خارج البلاد، لانه المدرب هو مش ساحر. المدرب المفروض يكون يتمتع بشخصيه قويه، يقدر يأثر بغرفه الملابس على اللاعبين، ويقدروا اللاعبين ينفذوا الاوامر التكتيكيه على ارض الملعب. اعتقد انه لما بتجيب مدرب من خارج البلاد عبين ما يتعلم الثقافه المحليه بده 2-3، وهذا الشيء سبب مباشر لفشل مكابي تل أبيب على سبيل المثال، ومكابي حيفا عندما ارتأت ان تتعاقد مع مدرب خارج.
0: حتى في السابق المنتخب الإسرائيلي اللي حاول أن يتعاقد أو تعاقد مع عدد من المدربين الأجانب كمان لم يحالفه الحظ ولم يسجل أي نجاح أو أي إنجاز يذكر. الآن بالنسبة لمكابي أبناء الريني الذي قضى 4 أعوام متتالية في الدرجة العليا، أمس يعني تقرر هبوط الفريق بشكل رسمي إلى الدرجة الممتازة، أي فريق من الممكن أن نرى في المواسم القادمة سمير؟
7: بالنسبة للريني أعتقد أنه الريني علمتنا درس أنه عدم الاستسلام حتى الرمق الأخير، استطاعت أن تنافس وبجدارة حتى الرمق الأخير. هذا بحد ذاته بشجع اللاعبين خاصة صغار السن أنه يستمروا في عطاء هنا في أداء هنا على أرض الملعب. بالنسبة للريني أعتقد أنه السبب المباشر لفشل هذا الفريق هذا الموسم هو عملية بناء الفريق في بداية الموسم. كمان الفريق استغنى عن 6 أو 7 لاعبين اللي كانوا هني مفاتيح اللعب. نعم أعتقد أنه كان في عدم ثبات تغيير المدربين، 3 مدربين أو 4 مدربين على التوالي، هذا كان سبب مباشر كمان لفشل الفريق. ناهيك عن الميزانيات، على سبيل المثال مكابي تل أبيب ومكابي حيفا بتمتعوا بميزانية ما تقارب 110 مليون،
0: عشرات الملايين،
7: بينما فريق الريني بينما فريق الريني بتمتع ب 18 أو 17 مليون. الريني بتقدرش تسمح تجيب لنفس لاعبين مميزين، بينما مكابي حيفا ومكابي تل أبيب بيسمحوا لنفسهم يجيبوا أفضل اللاعبين إن كان من داخل البلاد أو خارج البلاد.
0: سخنين يعني استطاعت أن تبقى بالدرجة العليا، لكن في البلاي أوف كان في عنده يعني سلسلة هزائم ونتائج مخيبة للأمل. يوسي أبوكسيس لم يعني يضف كثيرا منذ أن قدم إلى الفريق، ما أضاف كثير للفريق.
7: أبوكسيس أجا على سخنين فقط لشيء واحد، الاستمرار للموسم القادم. عارفين باتحاد أبناء سخنين عملية البقاء إشي اللي تنفذ بشكل مضمون، فكان عندنا شعور أنه تحضير السنة القادمة يجب أن يبدأ الآن. وأول إشي كان هو الإبرام الاتفاقية مع أبوكسيس اللي عنده ماضي حافل بالنجاحات في سخنين، كان عنده فترة ناجحة جدا. بس أنا بقول لك عبر برنامج تاعك أنه سخنين هي منصة لإنجاح المدربين، مش مدربين إن اللي بنجحوا سخنين. وأكبر دليل قاطع على ذلك شارون ميمر اللي كان بسخنين كان فترة ناجحة، راح على أشدود هبط معه درجة. سخنين منصة لإنجاح المدربين واللاعبين.
0: نعم، شكرا لك على هذه النظرة التحليلية المدرب سامي رئيس. إلى اللقاء.
7: إلى اللقاء.
6: حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
0: إلى هنا حديث الظهيرة لهذا اليوم، شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان. أسرة البرنامج في الإنتاج شريهان حجر بيكي، من الهندسة الإذاعية حين دهان، من الراديو المصور كانت معنا ريتا تيودوري، ومني رائد ذياب أحلى وأجمل وأغلى تحية. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء. We'll be right back.

0: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص، خاضع لشروط الحملة.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غاز للشايش 4 رؤوس أسود أو أبيض 299 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها 10، خاضع لشروط الحملة.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكوا هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
2: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص. خاضع لشروط الحملة.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 6 كيلو ب 699 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: عناوين الواحدة: إصابة 4 مدنيين في روشانيكرا إثر تفجير مسيرة لحزب الله، لائحة اتهام بحق شاب من الطيرة تنسب له التخابر مع إيران، انطلاق جولة المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن عصرا، نبأ يفيد بالاستيلاء على سفينة قرب مضيق هرمز، وانخفاض الحرارة خلال اليومين المقبلين.
5: راديو مكان الأخبار.
4: تحية وإليكم نشرة الأخبار. أصيب في رأس النقورة 4 مدنيين من جراء تفجير مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله، وتوصف حالة أحدهم ببلغة الخطورة والآخرين بطفيفة، وتبين أنهم عملوا في صيانة موقع هانيكروت وتم نقلهم إلى مستشفى نهرية للمعالجة. قدمت لائحة اتهام بحق شاب عشريني من سكان الطيرة تنسب له التخابر مع إيران بهدف المساس بأمن الدولة لدوافع أيديولوجية، ويدعى المتهم أحمد دعاس، ويستدل من اللائحة أنه استغل عمله سائق شاحنة وقام من جملة ذلك خلال عملية زائر الأسد بتصوير مخفر الشرطة في الطيرة وميناء أشدود ومقر الصناعات الجوية في المدينة وموقع قاعدة وحدة الكوماندو البحرية. تبدأ جولة المفاوضات الجديدة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن الساعة 4 عصرا، ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران بأنها ستستغرق 8 ساعات لتمتد على يومين. على جبل هرتزل بأورشليم القدس أقيمت مراسم الذكرى السنوية ليهود إثيوبيا الذين قضوا في طريقهم إلى إسرائيل. وقال رئيس الوزراء نتنياهو في كلمته إن قلبه يعتصر ألماً لمقتل 2 من أبناء الطائفة في الآونات الأخيرة من قبل مجموعة فتيان مشاغبين ومجرمين وعدمي الأخلاق، وأضاف أنه لن يهدأ لإسرائيل بال حتى تعثر على الطفلة هيمنوت كساو المفقودة منذ أكثر من 800 يوم. انتقد عضو الكنيسة أحمد الطيبي من الحركة العربية للتغيير أحزاب المعارضة التي أعلنت أنها لن تشكل حكومة تستند إلى أحزاب غير صهيونية، وقال في سياق حديث مع إذاعتنا بالعبرية إن الحكومة الصهيونية تتحمل المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر وليس الأحزاب العربية. وتطرق الطيبي إلى مشروع قانون حل الكنيسة قائلا إنه وزملائه سيبذلون جهودا لمنع نتنياهو من ترأس في حكومة انتقالية. في جديد الالتماسات ضد تعيين رومان غوفمان رئيسا للموساد، سمحت محكمة العدل العليا للمستشارة القانونية للحكومة بأن تقدم لها مواد ستتسلمها من الجهاز وفيها معلومات جديدة بشأنه، وعلمت مراسلة قناة كان تامر ألموج أنه بحسب هذه المعلومات أجرى غوفمان محادثات حول شروط توظيف المستخدم المسمى جيم، والذي قد يؤثر تصريحه في قضية تفعيل الفتى أوري المكياس على تعيين غوفمان من عدمه. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنه تم الاستيلاء بحسب الشبهات على سفينة بالقرب من مضيق هرمز على بعد 70 كيلومترا عن الفجيرة في الإمارات. وجاء في بيان أصدرته الهيئة أن السفينة كانت تبحر باتجاه المياه الإقليمية لإيران، وأن ملابسات الحادث قيد التحقيق.
5: حالة الطقس غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: لا عليك انت بتحكي من كل عقلك.
5: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
4: تنخفض غدا درجات الحرارة بشكل ملموس لتصبح أدنى بقليل من معدلها الموسمي، وبعد غد السبت يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. في الثانية سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج غازي أبو بكر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
7: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
5: موسم غير تقليدي وغير عادي.
7: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
8: اشعلها ابو الورد اشعلها.
5: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: والورد.
9: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
10: دقيقة حبيبي بس شوي.
11: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
10: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. أنتم مع مكان. مكان الآن على مكان، هدوء نسبي عمزاج غازي أبو بكر. مكان.

0: السبت نعم بتان يصل إلى اللحظة الحاسمة نهائي يوروفيجن 2026. نعم بتان في نهائي يوروفيجن 2026 السبت في العاشرة على مكان في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس.
1: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي، أنا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
2: يلا
0: الليلة على قناة مكان، طنجرة وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمود عقلي.
1: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورق،
0: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
3: بعد ما تطلع له إياها للشوي اللي بنفع تطحن لي إياها.
2: نحن جوعانين وجاهزين.
4: اللحمة فظيعة.
2: واو واو واو، إشي فاخر من الآخر.
0: طنجرة وغطاها الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.
6: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. براد 540 نيروستا 1999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
7: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا. لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص، خاضع لشروط الحملة.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 75 سمارت كيوليد 1990 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا. لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند شراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما تخلص، خاضع لشروط الحملة.
3: عناوين الساعة من مكان، السلام عليكم ورحمة الله. استمرار إطلاق المسيرات المعادية من لبنان وجرح 4 مدنيين في رأس الناقورة. انطلاق جولة المفاوضات الجديدة بين إسرائيل ولبنان عصرا. تطورات جديدة في ملف تعيين غوفمان رئيسا للموساد، والحرارة نحو الانخفاض.
4: راديو مكان الأخبار.
3: الثانية في أورشليم القدس، السلام عليكم ورحمة الله. سيداتي وسادتي، إليكم نشرة الأخبار. يستمر إطلاق المسيرات المعادية من لبنان صوب الجليل، ودوت قبل حوالي نصف الساعة صفارات الإنذار في الجليل الغربي دون أن يبلغ عن وقوع إصابات وأضرار. وفي وقت سابق أسفر انفجار مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله عن جرح 4 مدنيين في رأس الناقورة، وتوصف حالة أحدهم ببالغة الخطورة والآخرين بطفيفة، وتبين أنهم عملوا في صيانة موقع هانيكروت، وتم نقلهم إلى مشفى نهري الحكومي للمعالجة. تبدأ جولة المفاوضات الجديدة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن الساعة 4 عصرا، ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران بأنها ستستغرق 2 يوم. وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات لقناة العربية إن إسرائيل ستبلغ الوفد اللبناني بأنها لن تلتزم بوقف شامل لإطلاق النار، بل تلتزم باستراتيجية واضحة وهي استراتيجية القضاء على الخطر ومنع أي تهديد لأمنها أو أمن سكان الشمال. وأضافت أن الولايات المتحدة، وعلى رغم مطالب الرئيس الأمريكي السابق بوقف النار، توافق على الموقف الإسرائيلي، ولن تطلب حكومة ترامب من الوفد الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية وقفا شاملا لإطلاق النار. وأشارت المصادر إلى أن الشيء الوحيد الذي من الممكن أن تقدمه إسرائيل الآن هو خفض مستوى العمليات البعيدة عن خط نهر الليطاني، وأن تتحاشى القصف في شمال الإبقاع أو العاصمة اللبنانية. إلى ذلك، قالت مصادر في حزب الله لصحيفة العرب الجديد إن المنظمة لن توقف عملياتها العسكرية طالما استمرت إسرائيل في هجماتها، ودعت المنظمة حكومة بيروت إلى الانسحاب من المفاوضات وصفة الضمانات التي حصل عليها لبنان بإقلوبه. في جديد الالتماسات ضد تعيين رومان غوفمان رئيسا للموساد، سمحت محكمة العدل العليا للمستشارة القانونية للحكومة بأن تقدم لها مواد ستتسلمها من الجهاز وفيها معلومات جديدة بشأنه. وعلمت مراسلة قناة كان تمارا الموغ أنه بحسب هذه المعلومات أجرى غوفمان محادثات حول شروط توظيف المستخدم المسمى جيم، والذي قد يؤثر تصريحه في قضية تفعيل الفتى أوريال مكايس على تعيين غوفمان من عدمه. انتقد نائب أحمد الطيبي من الحركة العربية للتغيير أحزاب المعارضة التي أعلنت أنها لن تشكل حكومة تستند على أو إلى أحزاب غير صهيونية. وقال في سياق حديث مع إذاعتنا بالعبرية إن الحكومة الصهيونية تتحمل المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر وليس الأحزاب العربية. وتطرق الطيب إلى مشروع قانون حل الكناسة قائلاً إنه وزملائه سيبذلون جهوداً لمنع نتنياهو من ترأس حكومة انتقالية.
4: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافه مع الشيف حمود عكلي.
5: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي.
4: تنجر وغطاها الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: تنخفض غدا درجات الحرارة بشكل ملموس لتصبح أدنى بقليل من معدلها الموسمي، وبعد غد السبت يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند الثالثة.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا. بعد قليل تذاكر مع غازي أبو بكر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
4: موسم غير تقليدي وغير عادي.
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
7: اشعلها ابو الورد اشعلها.
4: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
4: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3:00.

من جديد تذاكر يا هانم، تذاكر يا بيه. حين معنا اليوم على هندسة الصوت، في الإنتاج معنا اليوم راني رشيد أبو نمر، وأيضا جوسلين محميد.

أكثر من تذكرة لدينا اليوم، ولكن البداية مع الغناء. شيرين عبد الوهاب عادت مؤخرا إلى الغناء، أطلقت قبل نحو 3 أسابيع أغنيتها الأولى من ألبومها الجديد، وقبل عدة أيام أطلقت الأغنية الثانية. الأغنية الأولى كانت بعنوان الحضن شوك، الأغنية الثانية تباعا تباعا.

0: والتذكرة الأولى تأخذنا إلى أمسية لسيدات الطرب من خلال جوقة كروان. على المسرح ستغني رنا إدريس وأيضا المطربة الكبيرة فيوليت سلامي. والمرحبا للمطربة القديرة فيوليت سلامي.
1: أهلا يا هلا فيك يا أخ غازي وأهلا بالسادة المستمعين.
0: أكيد أم كلثوم إحدى سيدات الطرب اللي راح تغنوا لنا.
1: ضروري طبعا بكل تأكيد. فطبعا سيدة الغناء أم كلثوم وأخريات اللي هن برضو كانوا يعتبروا من سيدة الطرب في الزمن الجميل.
0: برأيك الفنانة فيوليت سلامي شو سر استمرار أم كلثوم يعني مؤخرا 50 سنة على وفاتها وما زالت تتصدر المشهد الغنائي في العالم العربي؟
1: أولا الأغاني اللي قدمتها كانت أغاني مخضرمة طبعا بسبب جودة الكلمة جودة اللحن ويعني من حسن حظها وسوء حظنا أعتقد يعني بسمح لنفسي أقول هيك إنه بهذيك الفترة كان في عباقرة اللحن والكلمة ويمكن الزمن نفسه ما بعرف كان يختلف شوي فهذا هو السبب وطبعا بكل تأكيد قمة الأداء والقدرة الصوتية اللي كانت موجودة عند هذه السيدة
0: الفنانة فيوليت. احنا بنشوف في برامج الهواء الحديث خلينا نقول وبكونوا الشباب وبيختاروا أغنيات لكبار المطربين أم كلثوم عبد الوهاب. برأيك شو سر مع أنه بطل في إنتاج يعني بيشبه الإنتاج القديم ومع ذلك بينهلوا النجوم الجدد من الموجود قديم؟ شو رأيك؟
1: والله الزمن الجميل كان فيه فن جميل واليوم برضو في فن يعني يمكن جميل بنظر الجيل اللي عم بيتقبل هذا اللون. الزمن نفسه تغير، العصر نفسه تغير، وطبعا في تطورات هي كمان اللي أثرت على الموسيقى العربية تبعتنا، ففي كذا كذا مؤثر يعني اللي أثر على التغيير.
0: أها. طيب بالأغنيات أو تعطينا عناوين بعض الأغنيات اللي راح تقدموها أو تقدميها حضرتك بالعرض القادم اللي راح نعرف وانت المكان والزمن أيضا؟
1: مثل ما قلت طبعا احنا اخترنا كنا حذرين جدا ونشكر المدير ومستشار الفني تبع الكونسرت نفسه سيد نبيه عواد انه لكل مطرب من المطربات المعروفات بهذيك الفتره ولو على الاقل اغنيه. ففي مثلا لام كلثوم اغنيه الناس اللي بحبوها، واذا قلت لسه يعني مش حلو
0: بدك تخليها مفاجاه.
1: نترك المفاجاه، ولكن كنا حذرين انه ما نقصر مع ولا مطربي من فتره الزمن الجميل.
0: الفنانة فيوليت هناك كثير نقاد الصراحة بقولوا انه يعني الغناء لبعض الأصوات العظيمة مثل أم كلثوم عبد الوهاب وديع الصافي مصيد إلى الفنان، أنه بنحط بمقارنة بين فنان عظيم. شو رأيك؟ هل ممكن اللي بغني لأم كلثوم وغيرها أيضا يكون في مصيدة معينة فنية؟
1: ممكن في حالة إذا صار في تقليد. يعني هالصوت اللي عم بغني الفناني أو الفنان عم بقلد أداء أم كلثوم، ولكن لما بتكون أنت مقتنع بالأغنية بالكلمة باللحن من أغاني أم كلثوم إذا فرضنا وعم بتغنيها بشخصيتك الصوتية الفنية المنفردة تبعتك، أعتقد ما فيش هذا الموضوع.
0: ممتاز. أنا كل إن رح نسمع مقطع بصوت حضرتك لأم كلثوم وأنا سمعته قبل، ومثل ما ذكرتي حضرتك بالفعل يعني مش مجاملي أخذت الأغنية اللي عندك أديتيها بصوت وأداء وإحساس فيوليت سلامي، رغم إنه الأغنية لأم كلثوم إلا إنه كان في أداء خاص فيك رح نسمعه كمان لحظات. بتحب تذكرينا المكان والزمن الحفل القادم؟ معلش ما انتبهتش إذا قلتي.
1: طبعا في احنا كذا تاريخ لهذا الريسيتال هذا الكونسرت او هاي الامسيه. اولهن واقربهن راح يكون في 29 مايو هذا الشهر في قاعه كريجر في حيفا.
0: وسؤال اخير الفنانه فيوليت سلامي، الاغنيات الخاصه كان لك راس يعني بعض التجارب المهمه، هل راح نرجع نشوفك ونسمعك باغنيات خاصه فيكي؟
1: أنا في عندي أغنيات خاصة طبعا من عباقرة اللحن مثل الموسيقار بلي الحمدي والموسيقار محمد الموجي وعمار الشريعي ومحمد سلطان. أنا يمكن قمت بتجربة وحدي من كذا سنة في أغنية من أغاني محمد الموجي، وأخرهن كانت في مسرح موال برضو غنيتها، والحقيقة شفت التجاوب من الجمهور عن جد شجعني أنه أنا دايما كنت أوعد ولكن لازم أخذ هذه الخطوة بجدية أكبر، أنه على الأقل أني أنشر هاي الأغاني الخاصة تبعتي للجمهور لحتى يتعرف عليها ويعرفها.
0: اللي المظبوط يعني كل مطرب أو مطربي بيتمنى انه يعني يتعامل مع اسماء مثل بليغ حمدي، محمد الموجي، محمد سلطان. حضرتك تعاملتي معهن، يعني مثلا شيرين عبد الوهاب اللي سمعناها قبل شوي قالت كنت بتمنى التقي ببليغ حمدي، فحضرتك مش بس التقيتي معه، اتعاملتي معه ايضا.
1: اكيد تعاملت معه وقدم لي 3 ألحان. المشكله انا اللي خلاني اتخوف من اني اقدم هاي الالحان، هاي الاغاني الخاصه، انه احنا الفتره اللي مرقت كذا سنه، عم بحكي على فتره طويله من السنين، انه الاغنيه العصريه صارت يمكن 3 دقائق 4 دقائق
0: شيء حتى من اقل، في حصار دقيقتين كمان
1: أقل. صح. فالاغاني الخاصه تبعت اللي عملوا لي اياها هدول العباقر، هدول الاساتذه، يعني أقصر أغنية كانت يمكن 10 دقائق أو يمكن 8 دقائق 10 دقائق، فكنت متخوفة من هاي النقطة.
0: طيب نتأمل نسمعن شي مرة من جديد بتوزيع جديد إذا بدك كمان على المسرح. آخر سؤال، الحوار معك شيق، أنا بتهيألي في صراع في مصر حول لقب صوت مصر بين شيرين عبد الوهاب أنغام وأيضا أمال ماهر. إذا بنسأل فيوليت سلامي، مين صوت مصر الحالي، شيرين، أنغام، أمال ماهر، مين برأيك؟
1: طبعا أمال ماهر من الأصوات اللي عندها قدرات فذة، يعني صعب تخيلها عن جد في هذا الزمن. صوتها مميز جدا، وكل اسم من الأسماء اللي انت سميتن بلونة اللي هي خاص فيها برضو مميزة، ولكن إذا كنا بدنا نقارن بالأصوات القديمة بنقول أم كلثوم، فأعتقد أمال ماهر.
0: ممتاز. الفنانة القديرة فيوليت سلام، بالنجاح في كل عروضك الفنية وكل عطائك الفني في المستقبل إن شاء الله.
1: شكرا، شكرا لك. شكرا،
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: فيوليت سلامي تغني أم كلثوم.

0: فيوليت سلامي غنت مقطع من الأطلال. فاصل إعلاني قصير ونعود إلى تذاكر هانم. تذاكر يبي
1: السبت نعم بتان يصل إلى اللحظة الحاسمة نهائي يوروفيجن 2026. نعم بتان في نهائي يوروفيجن 2026 السبت في العاشرة على مكان في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم اليوم؟
1: غدا على قناة مكان ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

عدنا إلى تذاكر. من العروض القريبة نانسي حوا تكرم الفنانة وردة بعد غد السبت يوم الأحد المقبل ذكرى وفاة الفنانة وردة.

ومن العروض القريبة المهرجان، مهرجان عكا الدولي الرابع للفن التشكيلي بعد غد السبت. فيروز في البلد بقاعة الكابري بعد غد السبت، فرقة ترشيح للموسيقى العربية بقيادة حسام حايك.

ومن العروض الأخرى مسرحية الشاطر حسن في مسرح اللاز عكا اليوم، مسرحية حرية للفنان إياد شيتي في كفر قرع غدا الجمعة.

0: وتذكرة تالية تأخذنا إلى عرض غنوا معنا. ومعنا على الخط الهاتفي المغنية الفنانة رما نصار. مرحبا.
1: أهلا فيك.
0: غنوا معنا، إيش رح يغنوا معاكي؟ وينت وين؟
1: رح يغنوا معي يوم الاثنين 18/5 في الجاج خيفا.
0: مين رح يغني معك؟ مين جمهور الهدف؟ جمهور رما نصار بهيك نشاطات تغنوا معنا؟
1: صراحة الجمهور مخلص، يعني كبار صغار. بالأساس يعني أتوقع هاي الحفلة رح تكون جمهورها أكثر طلاب، بما أنها هيك في أول الأسبوع.
0: أها، طيب بما أنه بتقولي طلاب، منحب نعرف الأغاني اللي بيحبوها الجيل اليوم برأيك شو هي، وشو اللي رح تقدميه عمليا؟ تعطينا بعض العناوين نعرف لوين ذوق الجمهور رايح.
1: حسب رأيي جيل اليوم ذوقه بالأغاني ذوق مخلط، يعني في كثير طلاب وأبناء من جيل اليوم اللي هن بيحبوا الغناء الشرقي القديم، إضافة طبعا للفولكلور الشعبي الفلسطيني وإلى آخره من الأغاني. وعشان هيك حفلتي رح تكون مخلطة، مثل غنوا معنا بالحفلة الأولى برنامجها مخلط بحاكي كل الأذواق، بتضم أغاني فولكلورية، بتضم أغاني شرقية قديمة، أغاني عربية جديدة، بتحاكي كل الأذواق خلينا نقول.
0: طيب يعني هل لاحظت انه في اغنية يعني ممكن هي كيبولها هيت، اغنية ضاربي عبر الزمن ومش ممكن تستغني عنها في عروضك؟
1: بحس شي اغنية، بحس وصلت مثل فوق النخل وهي الاغاني، بحس كل انواع الناس حافظينها، كل الاجيال حافظين هاي الاغاني وكلهم بتفاعلوا معها. وصراحه شفنا بالحفله الاولى اللي كانت بحيفا ببرندا هاي الاغنيه، يعني ما كانش في حدا قاعد على الكراسي لما كانت تتغنى، والكل كان يغني ويشارك فيها.
0: ايش هذا بقول؟ يعني احنا مطربين اليوم بقدموا الاغنيات السريعه، ومع ذلك منشوف من خلال يعني بعض النشاطات مثل غنوا معنا في كتير جمهور رايح نحو الأغنيات القديمة. كيف بتفسر هذا الموضوع؟ كيف رأيتك لهاي النقطة؟
1: بحس إنه إحنا كموسيقيين بنفتقر للموسيقى القديمة، لأنه كانت عن جد موسيقى غنية، كان من ناحية نصوص، من ناحية كلام، ومن ناحية موسيقى برضه، من ناحية لحن. عشان هيك أكثرهم بيروحوا على هذا النوع من الأغاني، لأنه هذا النوع من الأغاني اللي إحنا بنهدف إنه ننتجها وإنه الناس ترجع تسمعها. مش ضروري الأغاني القديمة، بس على الأقل أغاني اللي هي غنية من ناحية نص كلام ومن ناحية لحن.
0: الفنانة رما نصار، أغنيات خاصة في برصيدك؟
1: حاليا لا، بس طبعا بطمح إنه يصير، ويعني عم بشتغل على الموضوع.
0: ويعني لو صار عندك أغنيات خاصة لأي اتجاه راح تروحي؟ راح تضطر تمشي مع اللي بيعملوه معظم المطربين والمطربات، ولا تروحي باتجاه مثل ما حكينا بالجمهور بحب أشياء قديمة نحو موسيقى أو أسلوب قديم تعال نسميه؟
1: بحس هذا السؤال بدور براس كل فنان صاعد، اللي هو يعني بمرحلة شوي هيك حساسة، هل أنا بدي أكمل مع التيار، بدي أمشي معه على الأغاني هاي، ولا بدي أروح على الأشياء اللي أكثر بتشبهني وبتحاكي ذوقي وبتحاكي الأشياء اللي أنا بحبها. فبتخيل إنه مثل كيف جيلنا بيعرف يجمع بين كل الأذواق وبين القديم والجديد، رح أقدر أعمل نفس الشيء، اللي يكون فيه أغنية اللي هي بتحاكي زماننا الموجودين فيه إسا، وبنفس الوقت بتحافظ على اللحن الموسيقى الشرقية اللي إحنا تعودنا أن نسمعها من إحنا صغار.
0: حلو. الفنانة رما نصار، إحنا رح نسمع صوت حضرتك بتسجيل موجود مغرم، كلمات وألحان اللبناني مروان خوري. تحكي لنا على مغرم، هل هذا الأسلوب اللي أنت بتحبي راح تقدميه؟ شو رأيك تحكي لنا عن هالأغنية؟ ليش غنيتيها؟ كمان اخترتيها
1: هالأغنية؟ صراحة كثير أنا بحبها، بحس بتبلش بهيك بهدوء وبعدين بتنقل بنص الأغنية لمقام شرقي اللي فيه الربع العربي، يعني الربع الشرقي هيك، بتضم كلمات اللي هي بتحاكي الناس قريبة على القلب، وبنفس الوقت موسيقتها لا هي صعبة ولا هي هوينة، هيك أكثر بأي حدا بيقدر يسمعها، أي حدا بيقدر يعني يحبها.
0: تا تمام. طب تذكير للمرة الأخيرة المكان والزمان لعرض غنوا معنا القريب.
1: غنوا معنا الراوند 2 رح تكون 18/5 يوم الاثنين في الجاج بحيفا.
0: بالنجاح الفنانة راما نصار.
1: شكرا جزيلا على
0: السلامة. إلى اللقاء.
1: باي باي.
0: مغرم بصوت راما نصار.

0: رامي نصار غنتنا مغرم، ونتابع مع مسرحية عرضت في مثل هذا الأسبوع، الزعيم عام 1993.
1: ريحة النشادر فوقتني بقى يا باشا. ما ينفع حمام سباحة يا باشا. لقيت نفسي قايم، أي نعم مبلول كتير بس منتعش وحالتي النفسوية كويسة، وقعدت أغني أغاني وطنية. بس أقولك على حاجة بصراحة باش، أنا ساعتها أحسست بالفخر الشديد إن أنا شبه سيادة الرئيس، لأن حقيقة هذا الكم من النشادر ما يفوقش غير الزعماء الكبار يعني. بس اعتدى لسان الزعيم من ساعتها، وما زلت بدعيله ربنا يخليهن بحق جه النبي. اللهم خلي الزعيم واديله زي ما هو عايز. عايز مانجا ياخد مانجا، عايز فراولة ياخد فراولة، عايز فلوس ياخد فلوس، وهو محتاج فلوس. اللهم صل على النبي، ده بيركب ببلاش. ربنا خلونا يا رب، وكتر له فيتاميناته. اللهم كتر فيتامينات الرئيس، واكله كباب وكفته طول عمره. عايز كباب لوحده ياخد، عايز كفته لوحدها ياخد، عايز مشكل وماله، واديله سلطات على قد نيته. اللهم اديله طحينه، اللهم اطحن الزعيم، اللهم اقسم من بابا غنوجه، وادله ترشي، اللهم ترشي، اللهم فلفل له وخير له وجزر له واديله كل المشتهيات يا رب العالمين، واديله جرجير، اللهم جرجره بحق جاه النبي، اللهم جرجر الزعيم القائد، واديله بطيخ، اللهم بطخه، اللهم ادي الزعيم بطيخه من غير بذر. لسه الرئيس هيقعد يتفتف وبتاع، فاضيين احنا الحاجات دي. الزعيم يلهط على طول.
0: عادل امام في الزعيم التي عرضت في مثل هذا الاسبوع من عام 1993.

0: التلفزيون.
1: ووصلنا إلى زاوية افتح يا تلفزيون. معنا على الخط الهاتفي كالمعتاد مديرة البرامج والمضامين في قناة مكان الإعلامية ربا ورور. مرحبا ربا.
2: أهلا غازي فيك وبجميع المستمعين.
1: أي ساعة أي يوم وأي برنامج رح نحضر على قناة مكان؟
2: رح نحضر أكثر من برنامج بس بدنا نركز الحديث على سهرة يوم الجمعة اللي هي سهرة بكرة اللي فيها رح تستضيف الفنانة أصالة يوسف نجوم المايك إلك ورح تكون هيك سهرة حلوة فيها كتير دردشة وكتير ضحك وكتير طرب ورح ينورن كمان بحضوره يعني واحد من الفنانين اللي احنا كتير منحبه ماهر حلبي واللي زمان هيك ما شفناه على الشاشة وما
1: وانا سمعنا. كمان من جمهور ماهر حلبي
2: معناها بدك تحضر معنا الحلقة يوم الجمعة.
1: بالضبط بالضبط بالضبط ايوه.
2: ويوم الجمعة كمان رح يكون خارج التعرف يعني خارج الشاشة احنا رح نقوم بقرية المغار بلقاء مع فنانين برنامج استوديو رح نكون مع الفنان أنور زيدان وعقاب مغربي وصفاء أبو حمود ورح نكون هيك بسهرة حلوة اللي فيها كمان نلتقي مع الجمهور بشكل مباشر فيها نخاطبوا طبعا الفنانين الثلاثة ونشوف مقاطع من حلقاتهم. ويوم السبت احنا رح نكون مع برنامج استوديو كمان مرة رح ينور الحلقة هو الفنان أنور زيدان من المغار والحلقة طبعا احنا رح نهديها لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب واللي هو يعتبر عن جد من أكيد يعني مين قدك غازي بعرف من أهم المبدعين في الموسيقى العربية
1: طبعا
2: واللي جمع الشرقي مع الغربي وأنور أبو زيدان رح يقدم بهاي الحلقة أشهر أعماله من أغاني مثل من غير ليه الفان وباقة مضناكة وباقة حلوة طبعا من الأغاني المميزة للفنان عبد الوهاب.
1: حلو ممتاز. طيب يعني بتأمل الكل سماع. أنا شخصيا رح أتابع على الأقل ماهر حلبي. طب عندنا أنا سؤال. منشوف الإعلامية ربا ورور برامج الأكل موجودة على كل شاشات العالم وإلى ريتنج عالي جدا. برأيك ليش الطبيخ الأدي مهم يعني وإله ريتنج عالي على الشاشة؟
2: فكر يمكن وفعلا أنت يعني صدقت غازي وملاحظتك عن جد بمحلها ونظرتك فاقبة يعني للأمور وهذا الشيء فعلا يعني كمان مثبت إنه الطبخ عن جد بحظى يعني نسبة مشاهدة واهتمام اللي هي جدا عالية. بفكر إنه واحدة من الأسباب هي إنه تعرف الطبخ والمطبخ هذا موجود باليوم يوم تبعنا وهو حاجة كمان وهو غير إنه حاجة يعني حاجة فيزيائية اللي إحنا بحاجة لإلها هو كمان متعة. فبفكر إنه هذا الدمج يعني ما بين الحاجة من جهة ومن ناحية تانية المتعة إنك أنت بتدلل حالك بوجبة مميزة بفكر هذا إله تأثير
1: حلو. طيب ما ضلش الإعلامية ربا ورور مديرة البرامج والمضامين في قناة مكان إلا نتمنى لكم نجاح في كل البرامج على قناة مكان وفي راديو مكان كمان.
2: شكرا كتير غازي وكل النجاح لإلنا راديو تلفزيون وديجيتال أكيد.
1: ونكون مع محمد عبد الوهاب يا دنيا يا غرامي. إلى اللقاء.
2: وما أجمل الأغنية.
1: إلى اللقاء. باي.

محمد عبد الوهاب يا دنيا يا غرامي. وهكذا وصلنا إلى ختام تذاكر لهذا الأسبوع. لقاء جديد يجمعنا معا الأسبوع المقبل.

0: الأكل جاي على الطريق، أنتوا معي، أنا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
1: يلا
2: الليلة على قناة مكان، تنجرة وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمود عقلي.
0: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورق،
2: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
3: بعد ما نطلع له إياها للشوي، قال بينفع تطحن لي إياها؟
1: نحن جوعانين وجاهزين.
4: اللحمة فظيعة.
1: واو واو واو، إشي فاخر من الآخر.
2: تنجرة وغطاها الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص. خلاص خاضع لشروط الحملة.
6: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف واحد قوة حصان من بيت تورنادو 799 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها هالعشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
7: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
5: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما خلص، خاضع لشروط الحملة.
6: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 8 كيلو 899 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها هالعشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
8: عناوين الساعة من مكان. السلام عليكم ورحمة الله. الولايات المتحدة والصين تتفقان على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا وبقاء مضيق هرمز مفتوحا. واشنطن تحتضن بعد حوالي الساعة جولة مفاوضات جديدة بين إسرائيل ولبنان، والحرارة نحو الانخفاض.
2: راديو مكان الأخبار.
8: السلام عليكم ورحمة الله. الثالثة في أورشليم القدس، مستمعينا الكرام، إليكم نشرة الأخبار. اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ خلال لقائهما في بكين اليوم على أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وعلى ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا لضمان التدفق الحر لإمدادات الطاقة. هذا ما أعلنه البيت الأبيض. وأفادت وكالة فارس الإيرانية للأنباء نقلا عن مصدر مطلع بأنه بقرار من طهران بدأ عبور عدد من السفن الصينية من مضيق هرمز وفقا لترتيبات إيران. أكد جيش الدفاع عدم وقوع إصابات أو أضرار جراء إطلاق المسيرة المعادية من لبنان باتجاه الجليل الغربي قبل حوالي الساعة ونصف الساعة. وقبل ذلك أسفر انفجار مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله عن جرح 4 مدنيين في رأس الناقورة، وتوصف حالة أحدهم ببالغة الخطورة والآخرين بطفيفة. تنطلق في واشنطن بعد حوالي الساعة جولة المفاوضات الجديدة بين إسرائيل ولبنان، ويفيد مراسلنا لشؤون السياسية شيمون أران بأنها ستستغرق يومين. وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات لقناة العربية إن إسرائيل ستبلغ الوفد اللبناني بأنها لن تلتزم بوقف شامل لإطلاق النار، بل باستراتيجية واضحة وهي القضاء على الخطر ومنع أي تهديد لأمنها أو أمن سكان الشمال. وأضافت أن الولايات المتحدة تدعم الموقف الإسرائيلي، وأشارت المصادر إلى أن الشيء الوحيد الذي من الممكن أن تقدمه إسرائيل الآن هو خفض مستوى العمليات البعيدة عن خط نهر الليطاني وأن تتحاشى القصف في شمال البقاع أو العاصمة اللبنانية. إلى ذلك قالت مصادر في حزب الله لصحيفة العرب الجديد إن المنظمة لن توقف عملياتها العسكرية طالما استمرت إسرائيل في هجماتها، ودعت المنظمة حكومة بيروت إلى الانسحاب من المفاوضات وصفة الضمانات التي حصل عليها لبنان بأكذوبة. في تطور لافت في ملف الالتماسات ضد تعيين رومان جوفمان رئيساً للموساد، رفض قضاة محكمة العدل العليا المعلومات التي قدمتها المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميار إليها، وأكد القضاة أن هذه المعلومات ليس لها أي صلة بقضية تشغيل الفتى أوريال مكايس وما إذا جوفمان قد قال الحقيقة أم لا بخصوص ضلوعه في هذه القضية. تنطلق في أورشليم القدس بعد حوالي الساعتين مسيرة الأعلام التقليدية بمناسبة الذكرى 59 لتوحيد شطري العاصمة، وستغلق بدءا من هذه الساعة طرقات عديدة بين السلطان سليمان والملك داود أمام حركة السير لإتاحة المجال أمام تنظيم المسيرة من وسط المدينة صوب حائط المبكى مرورا ببوابات البلدة القديمة، وينتشر الآلاف من أفراد الشرطة في المدينة للحفاظ على النظام العام لمنع حصول احتكاكات بين مشاركين في المسيرة وسكان عرب.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
4: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: تنخفض غدا درجات الحرارة بشكل ملموس لتصبح أدنى بقليل من معدلاتها الموسمية، وبعد غد السبت يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجة الحرارة، وهذه درجة الحرارة العظمى المتوقع غدا: أورشليم القدس، تل أفيف وحيفا 23، الناصرة، اللد والرملة 25، جبال الجليل 22، وفي هضبة الجولان تصل إلى 28 بالإضافة إلى بئر السبع. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الرابعة.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
9: أبرز عناوين النشرة المسائية: التصعيد على الجبهة الشمالية يتواصل، 3 إصابات بينها خطيرة في تفجير مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله على الحدود في رأس النقورة، وتطورات دولية: قمة تاريخية في بكين لرسم مستقبل القرن 21، ترامب وشي جين بينغ يكسران جمود العلاقات بتفاهمات استراتيجية تؤكد على مبدأ الشراكة لا الخصومة لمنع الانزلاق إلى صدام شامل، والشرطة تعلن فك لغز جريمة محاولة قتل رئيس بلدية عرابة أحمد نصار قبل شهرين واعتقال شخصين على خلفية مناقصات جمع النفايات من المدينة. أنا نسرين إبراهيم أبو غوش، أدعوكم لمتابعة النشرة المركزية عند 7 مساء. كونوا معنا.

0: بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
1: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية. وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى. اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا. لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما خلص، خاضع لشروط الحملة.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 1.25 قوة حصان من بيت تورنادو 999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: أصل الحالة من حالم والطعم حالم جي، مغلف بفضة ودام والطعم حالم جي.
4: حلب جي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
3: حلب جي.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 40 سمارت 549 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.
3: حلبجي.
5: أجا
6: هي أجا أجا
5: يا يا أجا
6: هدو هدو هدو.
7: هابي بيرثدي.
8: هي يا جماعة بس شوي.
9: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
8: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
10: مرحبا، احنا معكم على الطريق. الخميس اليوم هيت أسبوع حلوة من إسه.

اكثر بلشنا مع عمرو دياب على الطريق لليوم. احنا معكم للاربع مع عدد كبير كبير من الاغاني الجديده والحلوه, اخبار فنيه على 3:30 مع زميلتنا عرين بسول, رح نحكي عن مهرجان كان على دين نجيم, اسر ياسيف

من مصر. أخبارنا الفنية بلشت أحكي لكم قبل ما نسمع أنغام. رح نحكي عن مهرجان كان ومشاركات بعض النجوم بهالمهرجان. نحكي عن تامر حسني، نانسي عجرم، أحمد عز وزينة، وكمان نحكي عن أصالة.

0: الطريق.
1: يا غايب هالأغنية الحلوة اللي سمعناك وياها اليوم بنسخة إيقاعية غنانا إياها فضل شاكر عام 2003. لسه منعود للأغاني الجديدة مع جديد شيرين عبد الوهاب.

اقول لك تباعا تباعا شيرين عبد الوهاب هاي تاني اغنيه بتصدرها هالسنه استنى منها اغاني كثيره حالها حكينا لكم اغنيه مع فضل شاكر اغنيه مع محمد حمائي اغنيه ثالثه كمان ديو ثالث مع بهاء سلطان هتوجه لإيلان اسا دقيقه ونص مع الاعلانات

0: السبت نعم بتان يصل إلى اللحظة الحاسمة نهائي يوروفيجن 2026. نعم بتان في نهائي يوروفيجن 2026 السبت في العاشرة على مكان في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس.
1: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي، أنا عم بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
2: يلا
0: الليلة على قناة مكان، طنجرة وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمود عقلي.
1: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورد.
0: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
3: بعد ما تطلع له إياها للشوي، قال بينفع تطحن لي إياها؟
2: نحن جوعانين وجاهزين.
4: اللحمة فظيعة.
2: واو واو واو، إشي فاخر من الآخر.
0: طنجرة وغطاها، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
5: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا. الآن في مكان شادي بلان

ساري السواس هاي قوني ناجحة لإلها وجه القمر شوي منكون معكم مع أخبارنا.

كل حدا مروح من الشغل اسمعونا بعد الثلاثة احنا على الطريق منكون معكم. لسا محمود العسيلي.

أغنية ناجحة كتير من مسلسل ناجح كمان حضرناه وشفناه وتابعناه بشهر رمضان. اثنين غيرنا سمعنا محمود العسيلي. قبل الأخبار الفنية نسمعكم جديد كارول سماحة المغنية اللبنانية بتصدر أغنية جديدة طمني طمني طمني.

0: سنة بالضبط رحل زوجها المنتج المصري وليد مصطفى. هي أول أغنية تصدرها بعد رحيله. ساعة باستديوهاتنا براديو مكان 3:30.
1: نشرة أخبار الفن. اسكت يا لساني
2: اسكت يا لساني اسكت يا لساني
1: مع عرين بسوء.
0: أخبار الفن والفنانين. مرحبا عرين.
3: مرحبا شادي.
0: كيفك اليوم؟
3: منيحة.
0: نهاية الأسبوع امبارح بلش مهرجان كان السينمائي دورة 79 لهالمهرجان.
3: صراحة كتير بحب مهرجان كان وكل مين بيروح على هذا المهرجان وبشارك والأفلام اللي مشاركة هناك والإطلالات على الريد كاربت. بس فتشت امبارح بشكل هيك واضح مين العرب اللي كانوا فكانت من أبرزهن والفنانة اللبنانية الوحيدة نادين نسيب نجيم. إطلالي بتاخد العقل بس
0: اللي
3: هي مثل بفيلم هناك.
0: لا
3: وكان في كمان أسر ياسين وملك زاهر
0: كمان. فيش عندنا أفلام العرب بيروحوا بتصوروا بروحوا.
3: كيف يعني فسر لي يعني ليش ناقص إنتاجات ناقص أفلام؟
0: السينما المصرية في مشكلة ما فيش أفلام بتقدر تشارك.
3: شو فسر لي شوي
0: مستوى واطي. في كتير أفلام فلسطينية تعرض بهالمهرجان وهذا بيكون
3: مشرف طبعا.
0: فخير. أما هدول بروحوا بتصوروا بروحوا.
3: بفكر إنه هني بدوروش على أكشن بوليوود ستايل, هني بدوروا على فحوى قضايا اللي بتكون مثيرة عشان يقدروا يبرزوها بهيك مهرجان.
0: أفلام مهمة
3: عميقة.
0: صح
3: بالقليلة.
0: نحكي شوي كمان على الإنستغرام. عامل مشكلة بين النجوم عم بيقلل المتابعين لكل نجم.
3: صح الإنستغرام شاف إنه في عدد متابعين كتير كبير وعدد كتير كبير منهن هدولا مش فعال وكأنه يا فيك يا مش نشيطين يا حسابات اللي هي مش فعالة أبدا.
0: شو عمل؟
3: فحذفوا. ومن أكتر المتضررين العرب هني نانسي عجرم وتامر حسني.
0: أشوف إذا عندي حذفه. شو وضع عندك إنستغرام؟
3: عندك ملايين أنت؟
0: لا بس حذفه 2001
3: عندك؟ والله يا زيك زي تامر بس تامر مليونين
0: 200 ألف بركي. أنت حذفه عندك إشي؟
3: أنا ليش عندي كل هنتنين.
0: نحكي إسا على أحمد عز ومشاكله مع زينة ما بتخلص الظاهر.
3: مسلسل زينة وأحمد عز بتخلصش. أحمد عز شكله شي مرة هيك التقى مع زينة خلفت منه توم. هو مش فاهم كيف
0: هو بدوش يعترف فيهن لحد إسا
3: أبدا بس مش عارف كيف بالضبط. يعني هو بدفع النفقة عليهن بس هو مش معترف فيهن. عشان شو هذا بيقول حللوا لحالكم. أحمد عز إسا بتطلب منه زينة مش بس إنه يحط مصاري على أولاده اللي هن مش أولاده اللي هو مش معترف فيهن
0: اللي هو بيقوله مش أولاده.
3: بتطلب
0: مش بهو على فكرة طلعت على صورهن.
3: كتير
4: اللي عايز ياخد حقه ما بياخدش حقه بالصحافة وبالإعلام وبالجرائد, بياخد حقه عن طريق القضاء. كل اللي حضرتك قلته والكتب في الجرائد دي هي معلومات مغلوطة 100%. ما عرفش عنها حاجة وما ردتش عليه. لما الموضوع زاد توجهت إلى السيد النائب العام شخصيا بلاغ بالتزوير وبالتشهير فيما فيه.
3: 30 ألف جنيه مصري بالشهر لمساعد يجي يساعدها بالبيت. بتقول إنه بما إني أنا أم ولادك اللي أنت مش معترف فيها.
0: تعرف إنه هاي ملاليم مقابل ملايين اللي بخدها هو بالأفلام.
3: فهي بتستغل. قالت في هون حنفية مصاري هات لنستغلها على الآخر
0: للخادم. سمعت بده
3: بدها خادم بطلع له ولا لا؟
0: طلع له
3: ممكن. إسا هو يقدم التماس بقول أنا بديش
0: دش يدفع.
3: منشوف شو المحكمة بتقول.
5: ودول ولادك يعني لازم. هو كان بيخطط لحاجات أنا ما كنتش عارفها عشان كده ما كانش عايز يجي.
0: نختم بأعياد الميلاد. أصالة نصري راح تحتفل السبت بعيد ميلادها
3: 57 سنة معجوقة كتير مبسوطة. هي وفايق حسن جوزة اللي صابغ أشقر.
0: هي كمان عملت نفس اللون.
3: إلا نفس الشيء. بحبوا بعض. وفي دراما كمان عند أصالة بتعرف.
0: إيش
3: في أغنية أكتر من اللي أنا بحلم بي.
6: أكتر من اللي أنا بحلم بي مش قادرة أخبنا تاني علي.
0: مالها الأغنية؟
3: وصلت لنجاح كتير كبير. وصلت لتركيا. طلبوا من شركة روتانا بدنا الأغنية فهني أعطوها وكأنه باعوها كلحن. ملحن تامر علي زعل كيف شركة روتانا بتعمل هاي الخطوة بدون ما تستشير بدون ما تعطي أتعابه أو يعني إنه تأخذ القرار معه.
0: رفع عليهن دعوة.
3: فهو طلب إنه يوقف أغنية أكتر. رفع عليهن دعوة ب2 مليون.
0: بطلع له
3: كمان بطلع
0: لحن لإله.
3: صح.
0: نختم مع أكتر ولا بدك أغنية تاني؟
3: يا بابا نعيني النصابة
0: سلاوي
3: يا بابا.
0: يلا شكرا عارين. باي باي. ملتي لأحد
3: باي.
7: عالطريق عالطريق.

محمد كيلاني هذا غنى لنا احدث اغنيه بفك النحس. شوي نكون مع اغنيه من زمان، بس قبل ما نسمعك ونسمع جديد ادم

0: حدث أغاني آدم المغني اللبناني اللي دائما دائما بجيب لنا أغاني رومانسية حلوة قوية. هاي حدث أغنياته بدونك. بس نرجع كم من سنة مناح لورا أغني من زمان.
1: أغاني زمان زمان.
0: شادية بتغني من ألحان كمال الطويل. حياة عينيك، حياة عينيا، حياة عينيا.

محسن هاي اللي غنت الأغنية في مسلسل علي كلاي لأحمد العوضي، مثلت وغنت هاي المسلسل.

شكرا لكم على المتابعة والاستماع. على الطريق انتهى لليوم، نلتقي إذا حابين يوم السبت على 11 على البلكون، زميلنا محمد الشيخ خليل مع زملائه رح يكونوا بعد الأخبار بانتظاركم. نهاية أسبوع حلوة، إلى اللقاء.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهو؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: نهاية أسبوع مليانة مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما تخلص، خاضع لشروط الحملة.
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 50 سمارت كيوليد 890 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: عناوين الساعة من مكان. السلام عليكم ورحمة الله. انطلاق جولة المفاوضات الجديدة بين إسرائيل ولبنان. تصفية مخرب في شمالي قطاع غزة. بن غفير يزور الحرم القدسي الشريف بمناسبة توحيد شطري العاصمة. العليا توجه صفعة للمستشارة القانونية للحكومة في قضية تعيين غوفمان رئيسا للموساد، والحرارة نحو الانخفاض.
1: الأخبار.
6: الرابعة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. من المقرر أن تنطلق في واشنطن في هذه الساعة جولة المفاوضات الجديدة بين إسرائيل ولبنان، ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران بأنها ستستغرق يومين. أعلن الناطق العسكري أن قوات جيش الدفاع العاملة في شمالي قطاع غزة قضت على مخرب اجتاز الخط الأصفر واقترب من الجنود بصورة شكلت تهديدا فوريا عليهم. هذا ويفيد مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد أن فلسطينيا قتل وأن 4 آخرين أصيبوا بجروح خطيرة جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية شمالي القطاع. قام وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير عصر اليوم بزيارة للحرم القدسي الشريف بمناسبة الذكرى 59 لتوحيد شطري العاصمة، ورفع الوزير علم إسرائيل قائلا: إننا أعدنا الحوكمة إلى جبل الهيكل بفضل صرامتنا وقوة الردع. هذا وتنطلق بعد حوالي الساعة مسيرة الأعلام التقليدية من وسط المدينة صوب حائة المبكى مرورا ببوابات البلدة القديمة، وينتشر الآلاف من أفراد الشرطة في المدينة للحفاظ على النظام العام لمنع حصول احتكاكات بين مشاركين في المسيرة وسكان عرب. اتفقت الولايات المتحدة والصين على أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً، وعلى ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً لضمان التدفق الحر لإمدادات الطاقة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين اليوم. وأفادت وكالة فارس الإيرانية للأنباء نقلاً عن مصدر مطلع بأنه بقرار من طهران بدأ عبور عدد من السفن الصينية من مضيق هرمز وفقاً لترتيبات إيران. في تطور لافت في ملف الالتماسات ضد تعيين رومان غوفمان رئيساً للموساد، رفض قضاة محكمة العدل العليا المعلومات التي قدمتها المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميار إليها، وأكد القضاء أن هذه المعلومات ليس لها أي صلة بقضية تشغيل الفتى أوريا المكايس، وما إذا غوفمان قد قال الحقيقة أم لا بخصوص ضلوعه في هذه القضية. رأى النائب الليكودي أرييل كالنر أنه من المفضل أن تجرى الانتخابات في آخر موعد ممكن وهو الموعد المحدد في 27 من شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل. جاءت أقواله من خلال حديث مع إذاعتنا بالعبرية.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافي مع الشيف حمود عقلي.
7: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي.
1: تنجر وغطاها الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: تنخفض غدا درجات الحرارة بشكل ملموس لتصبح أدنى بقليل من معدلاته الموسمية، وبعد غدا السبت يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند الخامسة.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
9: التصعيد على الجبهة الشمالية يتواصل، 3 إصابات بينها خطيرة في تفجير مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله على الحدود في رأس الناقورة. وتطورات دولية، قمة تاريخية في بكين لرسم مستقبل القرن 21، ترامب وشي جين بينغ يكسران جمود العلاقات بتفاهمات استراتيجية تؤكد على مبدأ الشراكة لا الخصومة لمنع الانزلاق إلى صدام شامل. والشرطة تعلن فك لغز جريمة محاولة قتل رئيس بلدية عرابة أحمد نصار قبل شهرين، واعتقال شخصين على خلفية مناقصات جمع النفايات من المدينة. أنا نسرين إبراهيم أبو غوش، أدعوكم لمتابعة النشرة المركزية عند 7 مساء. كونوا معنا.
1: النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان إكس 2 مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
10: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلب أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
4: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت نستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص، خاضع لشروط الحملة.
11: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكو هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
12: بنك أبو عليم.
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 2 قوة حصان من بيت تورنادو 1899 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها 10، خاضع لشروط الحملة. أضحى

0: حلبجي. حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي.
1: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
2: رجاء الهدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: شجعت برشلونة أم لم تشجع برشلونة؟ أحببت برشلونة أم لم تكن قد أحببت هذا الفريق كما تبغي؟ عشقت ريال مدريد وكرهت برشلونة؟ افعل ما تشاء، ولكن الفريق الكتالوني فعلها وبكبرياء وبحق كبير. أن تفوز في الدوري في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه الحالة في إسبانيا فهو إنجاز عظيم. فريق برشلونة فتح الفارق الكبير الكبير الكبير بفوزه على ريال مدريد، وهل أحلى، يقول البرشلونيون، أن يحصل فريق برشلونة على بطولة الدوري على حساب الغريم ريال مدريد وبفوز عليه 2-0؟ هذا ما حصل. شابو كبير لفريق برشلونة، لجمهور برشلونة، وأيضا لجمهور ريال مدريد. إذا كنت من المحقين حقا وتعشق وتحب كرة القدم، عليك أن تقف إكراما لفريق برشلونة وما فعله أطفال برشلونة هذا الموسم، ما فعله في ريال مدريد وما فعله في الدوري. صحيح خيبة أمل، لن أخرب عليكم ولكن سأفعل بعض الشيء، خيبة أمل كبيرة بأن برشلونة لم ينجز في دوري الأبطال على فكرة، وكمان ريال مدريد في نفس الفترة طار، ولكن هذا حصل على الدوري، الدوري الإسباني بيضل كبير. عندما كان يحصل برشلونة على كأس الدولة كان يقف مشجعو ريال مدريد وماذا يقولون؟ هي هي هي حصلوا على كأس رمضان. طب انتوا حصلتوا على كأس رمضان يا ريال مدريد، على الأقل حتى يتوج يعني المكان المرموق. مرة أخرى هنيئا لبرشلونة وحظ أوفر لريال مدريد وكل الفرق الإسبانية. اعذروني، برنامجنا يعتبر موضوعيا من الطراز الأول، وخاصة مقدم البرنامج. أهلا بكم إلى البرنامج البرلمان الرياضي مكانكس 2 هذا اليوم، ننطلق وإياكم بإذن تعالى من استوديوهاتنا في مدينة حيفا، كل ذلك حتى الساعة 5 على الهواء مباشرة. ساخن غير ساخن ما تبغون سيكون. تحية للمدرب المحلل أحمد وهب، أهلا بك.
1: أهلا بك محمد، أنت وضيوفك ما خليتيش شي لمحاسن عن برشلونة.
0: محاسن
2: في
0: الزميل جودة عودي، تحية لك، مساء الخير عليك بالاستوديو.
3: تحية لك أخي محمد، لجميع المستمعات والمستمعين أينما كانوا لأعضاء البرلمان والضيوف الموجودين هون، واسمح لي بجملة بسيطة بس على لغة أهل المثلث إخواننا حبايبنا اللي بيقولوا حرف القاف كاف، كتلنا الكتالونيون.
0: كتلنا الكتالونيون، حلو عظيم جدا. زميل باسل زريك، تحية لك، أهلا بك.
4: أجمل تحية مسائية لك ولمستمعين ولضيوفنا الكرام، لضيوف البرنامج.
0: نعم في الاستوديو، وأيضا تواجد معنا زميل محاسن ناصر في الاستوديو، أهلا بك.
2: مساء الخير، مساء الخير لك وللجميع، مساء الخير أبو بركات.
1: مساء الخير، أحلى مساء.
0: جاب الحلاوي
4: أحمد،
0: جاب الحلاوي شي بجنن كنافي.
2: أبو بركات له حلاوي خاصة،
0: احنا جاب الحلاوي على الإذاعة والكل تحلى
2: طبعا. هاي حلاوه مش بس عودتي يعني
0: سالما غانما وانما برشلونه
2: كمان
0: مناسبتين
2: برشلونة.
0: مع بعض.
2: اي نعم اي نعم،
0: اهلا بك شئت ام ابيت. برشلوني
2: برشلوني
0: برشلوني فليكن. هيا بنا ننطلق ايها الزملاء الاعزاء.
5: الان في مكان اكس 2 قضيه ساخنه.
0: احمد وهب،
1: قضيتي الساخنه الاولى انا محمد جوزيه مورينيو. ليه مورينيو؟ أنا مستغرب يعني على إيش فلورنتينو بيريز القد بتعلق هذا المدرب، وهذا المدرب بيجي مع طلبات يعني عنده.
0: والله أنا والله أنا كنت بسألك أنت حسب رأيك على إيش مقتول عليه، هذا سؤالي.
1: خليني بس تخلص بالآخر. أول إشي الطلبات، وطلب الأول محمد إنه بده اتفاقية لـ 2028 ووافق عليها بيريز. الإشي الثاني اللي بده ياتوا مش راح يكون الناطق والمدرب زي أنشيلوتي، هو بده يكون بس مدرب وبده يحط ناطق للفريق. بده يكون صعب القرار من ناحية المالية بدون أي تدخل ولا من أي أحد.
3: في هذا معرفة
1: اللياقة البدنية بده يروحوا على البيت، بده يشتوا الشكل وبده يغير الطاقم الطبي كله. يعني اليوم يا مورينيو آخر 10 سنوات أي إنجاز؟
0: يا سلام يا سلام، بتجاوب على سؤالي، كنت بدي أقول لك بيطلع له هو آخر 10 سنين أفظع بالألقاب.
2: بس أنت بتلومه ليه يعني؟ أنا مش فاهم يعني. هيك هو بده
0: ليش تقول
2: الحق
0: اللي وضعه يعني. بس هو بقول أحمد وهب أنا متفاجئ ليش بيريز قبل. كمل آخر 10 سنين شو عمل؟
1: ليش على قبل؟ ثاني شيء آخر أنت بتاخذ مدرب الريكورد تبعه، بتبحث الريكورد تبعه معه كيف هذا المدرب شو عمل في آخر أربع خمس سنوات عشر سنوات جوزيه مورينيو غير الحكي والإقالات والإقتال مع اللاعبين وتسخين غرفة الملابس والمشاكل مع المشجعين ومع الصحفيين ما كانش إشي ولا أي إنجاز وكان يتعاقد من أكثر المدربين في العالم حسب رأيي مش يعني هاي قضية اللي على فلورنتينو بيريز لازم في نهاية الأمر يدفع الثمن إذا الإشي مش بالصدفة اليوم عم بيقول بدنا نروح على انتخابات مبكرا من شان أجل إنه نوصل لهذا إلى حل بهذا الموضوع بهذا الشيء بهذا الموضوع إلى المدرب
0: ولكن حكي الصحفي بكلونيش أعضاء النادي بكلوني إذا صار انتخابات
1: بدون شك ولكن أنت اليوم بكتب حسب مدرب زي جوزيه مورينيو أنا بقول لك من البداية حسب رأيي على يكون فشل لأنه اليوم أول إشي عهد مورينيو انتهى يا عمي اليوم صح. عندك مدربين العقلية اختلفت المفاهيم اختلفت التدريبات
0: كرة قدم حديثة صح
1: كل كرة قدم حديثة اليوم ما عادش في من الأول أنت زي على زمن شلومو شيرف تحمل العصاية للاعيبة اليوم بدك تحضن اللاعب في كل الحالات ما احنا شايفينها إلى شيء ذلك حسب رأي جوزيه مورينيو أنهى مشواره وهذا هاي بالنسبة لي كانت كبيرة كثير كثير جدا يعني اللي أنا استغربت كيف فريق مثل ريال مدريد والفريق الأول في العالم إذا بدنا ولا بدناش كيف بتصرف بهذا الشكل
0: 90% من الجمهور بدوش مورينيو
3: أنا شخصيا بديه
0: إذا سألناك ضل وقت وشرح لنا ليش كم بتشوش قضية تانية
1: قضية الشخص الثاني محمد اللي تشاهد وستهام والأرسنال شاف كالوم ويلسون في الدقيقة 94 سجل هدف التعادل
4: تستحقش الفوز زي أرسنال بكل بساطة تستحقش الفوز
1: والفار بيلغي الهدف ولما بيلغي الهدف اليوم الويستهام تطلب على انه بدا كل الحديث اللي كان بين كريس كمان الحكم وحكام الفار بدنياته انه بدهم يشوفوا شو كان في الحديث بيناتهم لانه بكون هناك كان مخالفه على دافيد رايا وهن بيقولوا ما كانش في مخالفه وهناك في اليوم حتى الحكم الفار دارين انجلند يعني حتى الان ما معلنش شو كان في الحديث اللي كان لذلك عم بيطلبوا هناك التسجيلات كلها وحتى احد دارين كان احد افضل المساعدين الحكام اللي كان في الدوري الانجليزي بقول ولا اي حكم مستعد يحط حاله في الحالي في هاي الحالة في هذا الوضع وضع كريس كابانا انه يلغي هدف في دقيقة 94 وعند محمد الهام هذه النقطة ممكن ينزلوا وستهام ويمكن ما يعطوش الارسنال البطولة ولكن في هاي الحالة الارسنال ممكن ياخذ البطولة والوستهام ينزل لذلك في انجلترا في كثير كثير كثير اليوم حديث عن هاي المباراة وبعرفش كيف راح تنتهي ولكن المباراة بعد ما انتهت صعب جدا اشوف انه يقدروا يرجعوا شيء على ارض الواقع وهاي المباراة اللي اعطت الارسنال البطولة هاي المباراة اللي راح تثبت الوستهام
0: طيب بس سؤال صغير وجاوبني بايجاز حتى انتقل انت ما شفتهاش مخالف انه حط ايده على ركبه رايا
1: انا بقول لك انا اذا بتسال
0: انت رايك الشخصي
1: مخالفة 100%
0: حط ايده على ركبة رايا ومنعه انه يصل الكرة
1: دون شك منعه يشوف الكرة مخالفة بني انا بحكيها مخالفة هذا ولكن انت الفريق اللي راه يهبط وهذا فريق بوستن فريق حريق بالدوري الانجليزي
0: مشان هيك لكم جودة بلاش الفار شو بدنا بالفار خرب الفار خرب
3: كرة القدم ملاحظة مع انه حسن زميلنا شهادته بدها تكون شوي مجروحة لانه معني انه مانشستر سيتي تفوز بالبطوله
4: مين هو المعني
0: محاسن
2: عشان جوارديولا انا بقوله صراحه
3: بس لا هو كان حارس مرمى وانا بتهيالي خلينا كموضوعي اترك اسا حبك بدك هذا ولا هذا
2: يا زلمه كانوا يخبشونا
0: لا محاسن
3: الكره مخالفه ام لا
0: حضرتها انت
2: طبعا
0: مخالفه ولا لا
2: اليوم مخالفه بس سابقا ما كانتش مخالفه
3: لا على خط داخل خط الخمس أمتار داخل خط الخمس أمتار وبترتفع
4: ممنوع تسيب الحارس
3: المرمى طالع لفوق
0: سكر له ركبته
3: وإيدك على ركبته
0: سكر له ركبته
2: ممكن مش قصده حط إيده إيه
0: ما خفش قصده ما هو منع منه يصلى للكرة احنا مش عم بندافع عن الأرسنال
3: لا لا أنا بدافع عن القانون
0: أنا على طول دغري قبل ما يروح للفار كنت مش ممكن يحسب
3: أنا بدافع عن القانون طيب. القانون 100% صح
0: جودة عودة قضيتك الساخنة
3: طيب أنا حتى القضية الساخنة الأهم من مورينيو أهم من وستهام أهم من كل هذا الموضوع يمكن محاسن
2: مبروك عليكم
3: يا ساتر لكن يا جماعه
0: مصر
3: انا بحكي على مصر ليش
0: انا كلم بس انا شوي
2: بغيب عنك وبرجع بتحكي لها مصر
0: ما بقى مع باس الكال يا ساتر
1: لانه جائزه لمره بتحكيش عن مصر
3: انا متاكد انه الاخوه في السفاره المصريه في اسرائيل بسمعونا
0: اخبرك جيد بتحكيك شغله منيحه هسه شغله صغير تواجدت انا في مصر مش من فترة طويلة من فترة قصيرة
3: أيام الإصابة
0: أيام الإصابة وأنا غاد أخبروني أنه حضروا المونديال عندنا بمكان أخبروني أنه بصالهم أخبار كثيرة من بتقول عنه عبر برامجنا انطلق
3: فعلشان هيك أنا بدي أحكي يا جماعة، الدوري المصري أنا بتابعه من 1963، مش بس أنا، مصر هي اللي عملت كرة القدم في إفريقيا والعالم العربي، هي اللي علمت، هي اللي علمت كرة القدم لهاي الجماعة، هي من أكبر من أول مؤسسين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. دوري مصر الناس في العالم حبوه لشعبيته والفرق الشعبية اللي كانت تلعب هناك، زمالك، أهلي، إسماعيلي، محلة، مصري، طنطا، المنصورة، أسوان، أسيوط وما شابه ذلك. أول امبارح في ثلاث فرق في الدوري المصري ما نزلت دوري أوطى أبداً، اللي هي الزمالك والأهلي والإسماعيلي، والإسماعيلي هو أول فريق مصري يفوز بدوري أبطال إفريقيا 1969.
4: والأولمبي نزل؟
3: مالنا مال الأولمبي؟
4: أنت قلت الوحيد ما الثلاثة ما نزلوش دوري.
3: الأولمبي مش موجود في الدوري الدرجة الأولى يا باسم، صلوا حوالي 10-20 سنة مش موجود. المهم الثلاث فرق
0: قصدي سألك طلع
3: الثلاث ما طلعش بعده زي ما هو، لكن الإسماعيلي، الإسماعيلي بفعل فاعل وخاصة النادي الأهلي اللي فرغوا من كل لاعبي خلال 20-30 سنة الأخيرة، فرغوا من احسن لعيبته من
0: شان يفرغوا اخذهم لعنده طبعا طبيعي طبيعي ما طلع مكابي حيفا مكابي تل ابيب السابع شو عملوا فرغوا الدرجه العليا كلها اخذوا لعيبتين
3: محمد فرغوا باحتيالات اعطيك بس مثل بسيط الموسم الماضي كان عنده نجم اسمه عمر الساعي كان بده ينتقل للزمالك علشان ما ينتقلش للزمالك راح اغرى الاسماعيلي ب 50 مليون جنيه يعني مليون دولار دفع علشان عمر الساعي. عمر الساعي ما لعبش لعبة ونصف الأهلي بس علشان يخطفوه من الزمالك وبالآخر باعوه ببلاش.
2: بس انت ليش يعني معلش انت جودة ليش دايما بتحس حالك مظلوم مع الزمالك انت يعني.
3: انا مش أخذ انا بحكيش عن مظلوم يعني دايما انا بحكي انا بحكي لك اسماعيلي الاسماعيلي اليوم هبط لدور الدرجة الثاني السنة اللي فاتت هو فعلا كمان هبط ولكن يقال انه باجتماع رابطة الاندية تدخل رئيس النادي الاهلي محمود الخطيب وطلب انه ما ينزل الاسماعيلي لتاريخه فبالفعل وافقوا رفعوا الدوري من 18 فريق الى 21 الغوا الهبوط
2: ورفعوا
3: السؤال سبيسألوا اليوم طيب إسا 21 فريق والاسماعيلي هبط مدام هبط السنة اللي فاتت ورجعتوه شو كنت تعملوا هاي السنة
0: طيب
3: في حكي انه يعملوا الدوري 24
0: طيب إسا الدوري المصري كيف ترتيبه
3: ترتيبه الزمالك اولا بفارق نقطتين عن بيراميدز بيراميدز الثاني فرق ثلاث نقط عن الاهلي اجلوا كل مباريات
0: عشان الزمالك
3: عشان الزمالك بيلعب في الكونفدراليه ليوم
0: الاربعاء
3: القادم 20 الشهر
0: كم لعبه تبقى
3: بس الزمالك اخيري مع سيلعب مع سيراميكا
0: بفوز وخلص
3: او تعادل خلص بيراميدز بيلعب مع انبي مع سموحه عفوا والاهلي بيلعب مع المصري
2: واذا خسرت الاهلي الزمالك
3: بتعلق شو بيعمل الاهلي وبيراميدز
0: اذا الاهلي وبيراميدز غلبوا بياخذ
4: الثاني لا الزمالك
3: بتعلق شو بيعمل بيراميدز والاهلي
0: اللعبه وين انتهي
3: كل يوم الاربعاء القادم الساعه 9 بالليل
0: عظيم طيب هاي قضيه
3: هاي القضيه
0: طيب ماشي انا محاسن سالك سؤال تاني ليش انت بتشعر حالك مظلوم مع الاهلي مع الزمالك ليش بس جاوبني بس قصير انا ما عنديش وقت ليش بتشعر دائما انه كل شيء بيعمله الاهلي غلط
3: هذه بدها قاعدة 10 ساعات بينه وبين محسن عشان أشرحه بالتفصيل
0: أنا سألتهم سؤال تاني
2: لا يعني لو أنا شوية بدنطي محارم يعني بظل يبكي
3: لا لا لا, لا.
0: في أحد المشجعين أهلاوي بعت لي على الفيسبوك وبعدين مع جودة عودي دائما أهلي أهلي ولا كل هيك لي ولا مرة كلمة منيحة على الأهلي أنا بس
3: ما بيستحقوا أبدا
0: هذا القرار
3: مش كنادي كمسؤولين عن
0: كمسؤولين وضح
3: كمسؤولين عن
0: باسل زريف
4: يعني القضية الأولى الأنباء اللي تناقلتها وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة عن انتقال محتمل للنجم عنان خلايلي إلى فريق نابولي من دوري الأضواء الإيطالي
0: بس لحظة كنا أول وسيلة إعلان لما قلنا بورتو أو فريق ومقابلها قلنا الدوري الإيطالي معني في عنان
2: مش نهائي يا جماعة
0: واضح أنا امبارح كان لازم يكون عندي على الهواء ولكن بسبب التدريبات وانشغال انه منعوه سان جلواز ينافس على البطوله
3: مباراه نهائي كاس
0: اليوم لما بقول لك مشان هيك المطلوب انه لاحقا يتحدث
4: بس كيف فهمنا انه نابولي مستعد يدفع 25 مليون يورو
2: المشكله انه الطاقم الفني والمدرب مش ممكن يمكن ما يضلوش بنابولي عشان هيك يعني
4: طيب عشان هيك الاشي مش نهائي
0: لا بس خبر اللي نحكي عنه منيح موضوع يعني قضيه ساخنه
4: يعني. السؤال يعني عده اسئله تطرح هل ستكون هذه الصفقه ان تمت هي بمثابة نقل نوعي للاعب أم ما زال الأمر مبكرا على دور الإيطالي لعنان خلالي؟ أنا فقط أطرح الأسئلة.
2: إله محل.
4: أنا فقط أطرح الأسئلة. هل هذا هو اللحظة المناسبة لانتقال دور الإيطالي بالذات؟
2: يا عمي 21 سنة عمر عنان. أولاد برشلونة كلياتهم أولاد 18 بيلعبوا برشلونة.
0: بس لا معازن. سؤاله منيح. ولعيبة ريبيو برشلونة. ريبيو بنادي. هذا هو ريبيو بمكان بحيفة. يعني فرق شاسع. يعني سؤال ممكن أنا أجاوب وأحمد هو بيجاوب. لا مش هاي المرحلة حسب رأي. منيح يروح على بورتو. منيح يروح غاد يبدع كمان مرة من هناك.
2: إذا لعيب منيح بيقدر يلعب وهو عمره 18 سنة.
0: ما لعبوش. خذوا من بورتو. خذوا نجم من بورتو يلعب. خذوا نجم من بورتو.
2: بدو سيبه زي زاهي أرملة يعني بجيل 27.
0: لا هذا كرته هوين يتنكل. كمل.
4: بس الثاني برضو باختصار. هل ربما انتهى مشوار فيدريكو فالفيردي الأوروغواياني في فريق ريال مدريد بعد الطوش المخجلي امام تشواميني؟
3: انسى الموضوع.
0: لا باقي
3: انسى الموضوع.
1: مش ممكن يستغنوا عنه.
3: انسى الموضوع يا باسل.
1: يستغنوش عن هذا اللاعب.
4: كيف يعني فهمنا انه اسهم فالفيردي تضعضعت في الفريق الملكي؟ ليش؟ لانه بعض اللاعبين والإدارة بتتهم فالفيردي هو سبب التصعيد امام تشواميني.
2: مش بس كمان كان
1: زي ملابس باسل. هاي بتصير كل يوم مع اللاعبين.
4: بتعرف شنو كل يوم
0: لا يصير فوكسات يوديه على المستشفى.
2: مع مين اللي طير تشافي الونسو؟ مين اللي طير تشافي الونسو من ريال مدريد؟ فينيسيوس. هو
4: انا انهيت
2: يعني بدون أدنى شيء. يعني هو كان أحد الأسباب اللي خلت تشافي ألونسو بعدين شياته في أحزاب في غرفة الملابس. يعني
0: سيني كانت يعني أحزاب مش
2: قضية ساخنة يعني ريال مدريد. مين بيتذكر إنه يعني إمبابي 41 جول حط السنة يا جماعة؟ بس كان يلعب لنفسه ما يلعبش للفريق. واليوم هو بيفكر بالكاس العالم ما بفكر
3: بالفريق. فينيسيوس يلعب لنفسه كمان.
2: لا
0: امبابي كثير. امبابي كثير
2: يعني مزاج.
1: فيش فريق في ريال. في العاب فيش لاعبين فيش فريق.
3: هذا اللي قلته من 3 سنين يا احمد.
2: فينيسيوس مزاجي بتشارجر مع اذا ما تأمل

0: خرب غرفه الملابس لانه هو بيلعب لنفسه، وصار في احزاب
1: متعالي
0: صار في احزاب يعني بريال مدريد، وهذا اثر على الفريق. عشان هيك مش بس موسمين صفرين، كمان بستناكم كمان ثلاث مواسم.
1: انا لا بقول لك اول السنه، كيف قلت لك اول السنه صفر، بقول لك اول السنه الجايه.
2: محمد تعرف ليش هالاشياء كلها صارت؟ لانه فيش مدرب. لو في مدرب، لو تشابي الونسو بقى في ريال مدريد انا باكد لك هذا الفريق
0: يا عمي. لو ما هن طيروه
2: اليوم، علشان هيك ما انت بتقول لو، ما انت بتقرا الامور. لما جابوا اربيلو قلنا لكم يا عم هذا لا يليق لريال مدريد. ريال مدريد بحاجه لمدرب فيجوره، مدرب اللي يقدر يوقف ويقول وقف.
0: فيش
2: هذا مش موجود اليوم في ريال مدريد. كل انشيلوتي عرف يعبط الكل، عرف يجيب للطريق اللي بده اياه.
0: هاي القضية السخنة الأولى. الثانية طبعا مكابي حيفا، يعني وضع مكابي حيفا مش أفضل من ريال مدريد، يعني سنتين
1: كان يفسر بيغلب 3-0 بيطار بيجي بيخسر 3-0
0: يا عم زحلي. بتموز احنا بتموز ولا بأي شهر؟ أنا سيبك
3: أيار بعدنا.
0: يعني مكابي حيفا استغلوا يمكن الضغط اللي بيطار الأوتو غلبون. يعني امبارح أنا حضرته، يعني بهدلي
1: فيش فريق،
0: لا في مدرب ولا في لعيبة.
1: بثلاثة صفر بدل ما تاج بروح
0: هذا مكابي حيفا كمان. أبو يعني أحمد وهاب، يعني أنت من محبي مكابي حيفا. يعني براك باخر شو عمل؟
2: رفائيل مش محبي مكابي حيفا. أنا زلمي ما واقع في الكدوريجل. براك باخر ورفائيل على البيت امبارح مش اليوم.
0: طيب ليش احكي لك عن ساوثهامبتون فيضان؟ يلا بكف
1: خلاص خلص
0: قضيه التجسس، ويمكن يطيروه انه ميدلسبور وتتاهل.
1: قال بده يحكي عنها جوده
0: لاحقا. مترك على
1: ساوثهامبتون ميدلسبرا. نتوقف مع الاعلانات ومن ثم نواصل.
4: غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
5: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
4: موسم غير تقليدي وغير عادي.
5: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
6: اشعلها ابو الورد اشعلها.
4: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
4: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
7: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
4: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: مكان اكس 2 لاعب الاسبوع
1: باسل زريك.
2: نعم يعني لاعب الاسبوع الاول على الرغم من انني لست متفهما كيف غدر فريق طبرية يعود من تأخر 1-3 أمام نتانيا ويفوز 4-3. لست متفهما كيف حدث ذلك في غضون 32 دقيقة، بس بيطلع له حديدة جاي خديدة مهاجم طبرية يكون لاعب الأسبوع بتسجيل 3 أهداف، واللي هو عمليا عمل الفارق تسجيله 3 أهداف.
1: وعريني كمان كمل
2: واللاعب الأسبوع الثاني حارس أبوال أورشليم زمير. يا جماعة حسب رأيي زمير بسببه أبول القدس فاز في آخر مباراتين.
3: أشدود عطلينه وضعف يعني.
4: وضل في الدوري.
2: أبول القدس فاز بآخر مباراتين 1-0.
5: أكبر من بقائهن من إنه الحارس باسل زيباريلا مرة وعلبه.
1: صحيح.
2: نعم.
1: بس
3: زيباري صار. بس زيباري من أفضل المدربين في الدرجة الأولى.
1: ماشي بس ما زبطش معه آخر فترة خلاص بطلت تزبط معه.
3: أما هو شخصية.
1: فوت الفريق الضغط.
2: أنا بعد فريق الضغط. بأداء الحارس زمير فاز
4: مباراتين. زمير.
2: زمير حارس أبويل أورشليم أعجبت بأدائه حسب رأيي له الدور الأكبر في عدم تلقي أبويل أورشليم أهداف في آخر مبارتين وبالتالي بقائن في الدوري.
1: ماشي محسن ناصر.
3: في عندي لعيب مهاجم سيلتيك اسمه دايزن مادة، هذا ياباني. حط هدفين في الرينجرز.
1: شفت الهدف يا رجل اللي
3: المقص الخلفي. هدف كبير جدا بقص خلفي رهيب. ويعني هدف فريقه يعني هو متصدر اليوم، قلص الفارق على نقطة واحدة. نقطة واحدة مع بقى مباراتين
4: بلاتهم مباراة أخيرة بلاتهم
3: صحيح. أنا متأكد

0: انه سلتك راح
1: تاخذها يعني. انا معك
2: تعادل اختيار
0: صحيح ولكن راح يخسروا انا من اسمه متاكد. فانا جو جابون ايست مهاجم
1: جابون ايست
0: ثلاث اهداف في تكتب يعني كان يعني استغل خساره بيطار القدس
1: سجل اربع لعبتين وصعد مع مكابي حيفا بالوقت الضايع كمان
0: كنت حاطط
2: جابون كمان من الموسم جابوه من أبوال حيفا بنص الموسم.
0: صحيح صحيح بس بجنن هذا
3: لا بس أبوال حيفا ما كانتش ماشي الأمور معه منيح
0: ما لا حط 11 جول
3: بس ما كانش عنده يعني أهداف اللي حسمت
2: فيش عنده فريق
3: أبوال حيفا فقط إسا
1: شال فيش عنده فريق
2: فيش عنده فريق
1: هدول هني
0: بكف
1: أحمد وهاب
4: اللاعب الأول فيرتيك بارتخيل يا محمد هذا اللاعب حسب رأيي والقصد الأكبر وين في باريس سان جيرمان البطولة والمباراة النهائية ونافوت ريتنر لاعب مكابي حيفا ضد بيطار القدس وهون أنا بسمح لي بجملة واحدة محمد لما بقوله بدك تبني على الشباب وعلى لعيب صغار لعيب صغار فيش عندي ثبات في الأداء ممكن تشوفوا مباراة من أفضل اللاعبين وممكن تشوفوا مباراة اللي بعدها أضعف المباريات يعني اللاعبين صغار فيش عندي ثبات في الأداء لمدة لذلك سنة سنتين ثلاثة بعد ذلك تقدر تبدأ تحكم على اللاعبين إذا ممكن
0: وإيش حكت على ريتنر إنه صار لعيب منيح بعده لاعب لعب ونص
4: الله يسامحك أنت لو بتسمع شو أنا عم بحكي ما بقولك إنه بتضرش إنك أنت تضمن هاي اللاعبين.
0: عملوا ليات ومارادونا يا زلمة.
4: ما اختلفناش بس أنا عم بقولك لعبي ضد بيطار القدس كان ممتاز وإجا ضد مكابي تل أبيب كان صفر تحت الصفر.
1: كان زحلك
4: تبني على اللاعبين الصغار لمدة لفترة طويلة لذلك هناك في عندي تقلبات في الأداء وأنا دائما بقول إنه ممكن أنت تضمن لاعبين صغار لاعبين اثنين ثلاثة مع الفريق الكبار من أجل الخبرة والتجربة ولكن هذا بده سنوات مش في يوم لما انت في وضع غير جيد يا براك بخر تدخل هاي اللاعبين تتوقعهم زي ما عملوا بالامس بيرا مع شريف
0: كيف لا كيفوا غلبوا البطار فكروا حال ان
4: اللاعب الثاني محمد انا اخذت روي ريفيفو ودور بيرتس مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا عشان رأي روي ريفيفو اثبت نفسه ودور بيرتس اللي ما فيش عنده عقد حتى الان وهو في طريقه لفينوس باروش مع مبلغ طاقه اثنين من مكابي تل أبيب اذا مش راحين يتعاقدوا معه قريب جدا واللي شاهد محمد حتافي ومايوركا شاهد مارتن رايان وهذا اللاعب هدفين ولا أروع ولا أحلى من هيك في المباراة ضد مايوركا 3-1
1: جودات
2: طبعا جابونيست حكيته لازم نذكر كمان كانغاوا زميله اللي بتهيألي يمكن سجل
3: بس كيس كانغاوا أحسن من جابونيست
2: كلاعب طبعا
1: أحسن.
2: طبعا
1: أكيد هذا وظيفة
3: مش مهم أكيد بس يعني كانغاوا يعني له هو الأكبر الدور في إذا فاز التفوق
2: على مدار الموسم طبعا وعلى خلال
4: دان بيتون كانغاوا يصيب لو قبل جمعتين ثلاثة بيرسيرو ما كانش بتاخذ البطولة
2: على خلال اللي ذكرنا طبعا حكسونا حكي كثير عنه بالفعل هذا لاعب اللي يعني يستحق انه يطلع للدوريات اعلى من الدوري البلجيكي الموجود فيه واخيرا يمكن شوي نغيظ اخينا باسل ولكن انتر ميلان وكريستيان كيفو المدرب
1: مفاجأة كبيرة
2: قالوا مين
1: دبل اخذ دبل
3: ليش تغيظني لا بالعكس
1: اخذ دبل
2: انتر ضد يوفنتوس
1: دبل اخذ امبارح فوز هوين
0: خربت الامل يوفنتوس
2: أثبت إنه الفريق الأول في إيطاليا وكريستيان كيفو
3: فيش في رأي زلمي بإيطاليا فيش منافسي أعطيني فريق بيلعب فيش غير إنتر
2: إنتر ألغى كل المنافسات مع يوفنتوس
3: لا الباقي ضعاف
2: إنتر هو ألغى كل المنافسات
3: إنتر دوري بحد ذاته
2: بتفوق إنتر وكريستيان كيفو تفاز بالثنائية وأكد إنه
0: مدرب أنت لأنك مشجع الإنتر أنت
2: أنا من
3: كل دول إله فريق
0: دائما سفير النوايا الحسنة يعني
3: كل دول له فريق
2: 1950
3: دائما بفرح دائما
2: كي انتر لما اجى
3: كيف ريت انا هيك
2: الزمالك في القاهرة غلبونا 3-1
3: اذا ما صبرش ريال انتر اذا انتر ما في الزمالك
0: لا لا حل
2: من
0: زمان
2: بقول عندي كل دول فيها فريق
0: ممنوع مش شيء من النوع انا بحب برشلونة انا مش مستعد احب فريق ثاني
2: انت حر
0: انت سفير النوايا
3: يمكن محاسن هاي الطريقه المثلى انه ضل مبسوط
2: فريق لعب فيه بيليه
3: الا ما تزبط بشي محل
2: فريق لعب فيه بوبي تشالتون ما تحبوش منطقه
3: طيب يعني
0: طيب
2: هذا
1: طيب بس بنضيف دقيقه 28 سان جلواز لا فيش بالتلفزيون مش حاطينه مع اندرلخت 0-0 لتجلى النتيجه
2: نهائي
1: الكاس يلا نحن بانطلاقنا الى التالي
5: الآن في مكان X2 خيبة أمل
1: جودة عودي
2: خيبة أمل الأولى جماعة بعرفش يعني هي في لاعب في فريق بورموث اسمه إسباني اسمه أليكس خيمينز تم إبعاده من الفريق لأنه بوسائل التواصل الاجتماعي تواصل مع قاصر عمره 15 سنة وتم اكتشاف هذا الموضوع وكان في رسائل غرامية ممنوعة
3: لعقوب
2: وحسنا فعل فريق بورموث انه مزبوط. مسك الامور من البدايه عاقب اللاعب طبعا الحدث فيش عقاب رسمي انما ابعدوا عن المباراه
0: كم اللاعب بتواصل وما كبشش
2: ما بس هذا المثل هذا المثل لا حسنا فعلوا انه بالفعل دغري دخلوا في الموضوع لانه انت لاعب ما تعمل شغلات من هذا الشكل خيبه امل الثاني ناش كره القدم نروح على التنس كره هلا. المضرب جوكوفيتش
1: صربي
2: بعد غياب شهرين من إصابة رجع لبطولة روما اللي كان فظع فيها بالسنوات السابقة وبيخسر في الجولة الأولى في المرحلة
3: طيب
2: الأولى
3: بداية النهائي
1: لا خلاص خلاص
3: جودات 39 سنة
1: يعمل زي نادال
3: مواليد 1987 جوكوفيتش
1: يعمل زي نادال خلاص
2: بتهيألي إنه لازم يبل زي فيدرير ونادال كل سلام عليكم وخيبة الأمل الأخيرة فريق نانت يا جماعة هذا فريق عريق في الدوري الفرنسي اللي بيلعب فيه المهاجم المصري مصطفى محمد ثمان بطولات سبع مرات وصيف كم أربع ألقاب كؤوس بالتالي بيعاني من أول الموسم وليه لأنه حتى رئيس النادي بيقول أنا أخذته يعني هو يعني ما تسلاه يعني بهم شو يصير معاه يصير فبالتالي هبط إلى دوري الدرجة الثانية في فرنسا خيبة أمل كبيرة لهذا الفريق العريق
4: نعم من الناحية المادية
1: محاسن
0: خيبتي عندي ثلاثة أربعة على السريع بس يعني توتنهام يا جماعة خمسة أشهر الفريق بعده بدون فوز بيتي
3: توتنهام خيبة أمل الموسم
0: أي نعم يعني كانوا من المفروض يفوز عشان يظلوا بالليغا تعادلوا مع ليدز يونايتد على ما أعتقد
3: واحد
0: والفارق بس نقطتين عن
2: وضرب الجزاء مستحقة 100%
0: صحيح خمسة أشهر فريق زي توتنهام ما يفوزش في مباراة بيتية هاي بالفعل خيبة أمل كمان اتحاد أبناء سخنين يعني للأسف اتحاد أبناء سخنين فاز في مباراة واحدة في آخر 13 مباراة
2: ولا فوز في البلايو
0: أي نعم لا انسى يعني سجل هدفين فقط في آخر 10 مباريات اتحاد أبناء سخنين أجدود يعني سقط ليدغا سقط للدرجة الممتازة 23 مباراة يعني ما فازش إلا مرة واحدة من 23 مباراة خمس خسارات متتالية بيتية في البلاوف السفلي يعني هبط الفريق بعد 11 بالفعل
2: وعنون الاستاد
3: وكمان شارون ميمر لم يوصف الفريق
0: طبعا وننساش كمان أنا سمعت المقابلة مع سعيد بصول امبارح مع مكابي ابنه يعني أنا مستغرب يعني ريني يعني صحيح أوكي سقطوا بس وين الغلط يلعبوا بالدرجة الممتازة يعني فريق متواضع فريق فيش عنده ملعب فريق فيش عنده جمهور كيف لازم ميزانية ممكن تتوفر ممكن لا يعني فيش يعني حكى عن الشبيبة والأشبال طبعا هذا للمستقبل منيح صحيح اليوم فيش عندك يعني لاعبين
1: عنده كادر
0: منيح
1: كمان سنتين ثلاثة عنده كادر
0: صحيح بس شو المشكلة يلعب الدرجة الممتازة
1: بالعكس مناسب
0: رائع جدا ومتواضع فريق الريني ليش أنا يعني لازم نفس الكبار من الرينش إذا اليوم أنت تلعب يعني عاد فرشك مدجريك زي ما بقوله الريني
3: انسى
0: لعبوا ثلاث أربع سنين في الدرجة يعني العليا
3: انا بدي
0: سقطوا
3: اول كلامك انه انسى انه الريني كانت في الدرجه العليا لقريه مثل الريني يكون فيها فريق درجه ممتازه مشرف
0: طبعا كل حياته كانت يعني كانوا بليغا بيت وليغا جيميل وليغا الف طب
1: درجة تاني ولا اسمع شو حكى امبارح كمان اذا رجعت قال انا على الفريق فقط الهدف سيكون العوده
0: والله انا حسيت من حكي انه مش راح يرجع
1: وانا زيه
2: ليش وطلع يعني
0: انا حسيت
1: هو قال هو حكى عندي قبل حوالي شهر
0: بتامل انه لا يعني. ولكن يعني من حكي ومن نبره صوته من حتى من اجوبته يعني حسيت انه يأسان يعني صراحه يعني
1: احمد وهاب ما حدا بيصعب احمد وهاب
4: خيبة الأمل أنا محمد الأولى بالنسبة لشارون ميمر لا جدود ولا فريق هذا المدرب ترك فريق زي سخنين فريق اللي ضمن البقاء بشكل مشرف جعل أجدود من أجل أنه ينقذ الفريق وهذا المدرب شفنا أي نتائج يعني معه يعني إذا بتأخذ الخسارة مع الريني مع مكابي تل أبيب مع بير السبع مع القدس 1-0 المباراة اللي كانت هي الأهم اللي ممكن تبقى هذا الفريق في الدوري مع طبرية 3-0 كيف ممكن مدرب يبقى فريق في الدرجة العليا مع نتائج لما أنت مع الفرق اللي انت مع بتحارب ضدها من اجل البقاء، انت بتخسر لها. وشارون ميمر كل اللي عمله فرديني في الموسم الماضي دمر في اشدود في هذا الموسم في اخر كم مباراه، سبب انه ما كانش هناك لا بصمات له ولا شفنا هناك مدرب اللي كان له تاثير على اللاعبين وعلى الفريق، واكبر دليل ذلك على النتائج بالنسبه لي هي اكبر خيبه امل كان شارون ميمر هذا الموسم، وبالاخص لاجدود اكثر من اجدود، لانه اجدود من بدايه السنه ما حضروش فريق جيد، ولكن جابوا شارون ميمر من اجل انه يطين بيناتها، انه شفنا فشل كبير جدا. خيبه امل كبير الثاني انا محمد من الفيفا، كيف ممكن لحتى الان 5 لاعبين من منتخب العراق ما فيش عندهم فيزا دخول لامريكا تأشيري. يعني كيف ممكن شيء عن هالزي يكون؟ يعني وين الفيفا وين دوره؟ حتى لو اي هناك السفاره الامريكيه، حتى لو ممكن هاي لاعبين منتخب اللي بده يكونوا مع منتخبين، يعني عبد الكريم هذا اللاعب يلعب في النصر السعودي فيش عنده، مهند علي من الامارات فيش عنده، ابراهيم بايش من الامارات فيش عنده، علي الاحمدي من لوتون فيش عنده، زي تحسين يعني في الفريق الاوزبكستاني فيش عنده، كيف ممكن يعيش عن هالزي يكون في عالم كره القدم كاس عالم، مش مباراه او مش هناك دخول لمعسكر تدريب إلا كأس عالم، حتى المدرب جرام أرنولد المدرب الأسترالي اللي كان مع أستراليا في خطر محمد إذا بتذكر، هو بيقول طبعا أنه مش عارف شو بدي أعمل،
2: هو لازم يدخل إنفنتينو يا أحمد،
1: ما هي بيقول سأل وين الفيفا،
4: أما يا ما هو مشان هيك وين قضية الفيفا، لازم تدخل لازم يتحل هاي المشكلة.
1: طيب جودة عودي لا
3: انا
1: بازل
3: انا خيبتين امل على السريع من فريق ميلان الايطالي، فريق ميلان الايطالي في الاسابيع الاخيره عن جد مخيب الامال بعد خسارتين متتاليتين امام ساسولو في الخارج واتلانتا في البيت قبل عده ايام، 3 مباريات بدون فوز ليخسر المكان الثالث في اللائحه ليوفنتوس، والسؤال ما هي مسؤوليات وما دور المدرب إليجري كي لا يجد الفريق نفسه خارج دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مع منافسة شديدة جدا على المكان الرابع مع روما بنفس عدد النقاط 67 نقطة. والخيبة الثانية حكينا عنها بتار أورشليم آخر مبارتين، يعني خسر مع مكابي حيفا هزيمة نكراء 3-0 وتعادل بعد ما تفوق عبير السبع خسر نقطتين 8-2 في البيت، على ما يبدو سوف يجد نفسه بدون لقب الدوري بتار حتى اللحظة كيف في جاري الأمور.
5: الآن في مكان إكس 2 لفت نظري
1: وحسن ناصر،
0: سمعت عن لعيب اسمه مزيان مسلوب، هذا جزائري لأم برتغالية عمره 16 سنة، دخل بديل بيلعب في الدوري الفرنسي مع فريق لانس، دخل بديل بعد 11 ثانية سجل هدف الفوز وأهل فريقه للتأهل لدور الأبطال، يعني 16 سنة، أبوه وليد المسلب كان
2: مسلوب
0: كان كابتن فريق لانس وكان لعب حوالي 11 موسم في الدوري.
3: جودة مسجلة هاي جودة مسجلة
0: لا هنا قال عني أنا ما نقلتش هاي نعم بالفعل، يعني كان رائع جدا. ميسي يا جماعة، ميسي رجع على منتخب الأرجنتين
2: ليش طلع من هنا؟
0: لا بس لا يعني بشكل نهائي طبعا راح يكون الرقصة الأخيرة له مع
3: في مونديال على قولتك على تتم هاي اللفتي، 6 لعيبة تركوا منتخب الأرجنتين اللي فازوا في كاس العالم الأخير مش راحين يشاركوا، هني دي ماريا أرماني بويث غوميز كوريا وديبالا.
0: حلو بس انت تعرف انه منتخب اسبانيا مؤلف اليوم تم دعوة 10 لاعبين من برشلونة.
1: طيب بس
0: بحق 10 لاعب بحق طبعا
1: بس بحق انت شوف
0: كلياتي حتى المدرب
3: بس هذول اللي فازوا باللقب يرفعوا على كتالونيا مش على اسبانيا.
1: لا بيلعب يرفعوا على اسبانيا
0: حتى مدرب المنتخب الاسباني طلب في افليك، يعني قالوا له هذا مدرب
3: افريقيا رفعوا على كتالونيا.
2: كم لاعب من ريال؟
3: انيستا وتشافي.
0: 3 بس بكثير حتى
2: بزياده
0: كثير وعدقت الاحتياط. نيمار يا جماعة رجع على منتخب البرازيل،
1: رجعوه بعلامة استفهام حاليا
2: يتبكبك.
0: واللي أهم من كل هذا يا جماعة احتفالات برشلونة، يعني حدث ولا حرج، قعدت انا كنت لازم المفروض اكون في برشلونه، للاسف صار اللي صار معي وما قدرتش اسافر.
2: سلامتك اهم.
0: طيب صحيح مين. ولكن برشلونه يعني انا قعدت 4-5 ساعات احضر بس مباشر الاحتفالات من شوارع برشلونه.
3: مش محرزيك بطوله الدوري شوف
2: بالنسبه لمحازن. ايه عيد يوم عيد
0: طبعا عيد، تعرف شو يعني انت
1: امبارح عملت برنامج شبه كامل مع مشجعين
0: صحيح
1: حملوا الكاس في. طيب حلو احمد واب،
4: لفتة نظر الأولى أنا محمد ماركوس راشفورد، هذا اللاعب اللي يعني
0: أموريم
4: هذا اللاعب الإنجليزي أول لاعب إنجليزي بفوز البطولة مع برشلونة من 41 سنة. قبل 41 سنة كان لاعب أرشفيل هناك ستيف اللي كان هناك لعب وفاز في البطولة، وبعد 41 سنة أول لاعب إنجليزي مع برشلونة بفوز في البطولة. طبعا هناك لعب غاري لينيكر إذا بنذكر، ولكن لم يفوز معه ولا في أي لقب. لفتت نظري الثانية أنا محمد كان جواو كانسيلو، هذا لاعب فاز في البطولة مع في جميع الأندية الكبرى ألمانيا إسبانيا إنجلترا وإيطاليا، هذا اللاعب اللي كان عقب مرة على السعودية وقلنا أنهى مشواره ويجي على برشلونة وشفنا أي ظهير، واليوم
3: مين أصدق سيدوك؟
4: كانسيلو جواو كانسيلو بدأ جدد العقد معه إنه يبقى في برشلونة، وحسب رأيي هذا فريق اللي أثبت نفسه كلاعب ممتاز ولاعب اللي إله مكاني. ولفت نظر بالنسبة لسعيد بصور حكيتوها، يعني سعيد بصور لازم يكون حازم أكثر، أنا سمعت المقابلة لازم يكون حازم أكثر أو أنا راح أبقى ولا أو مش أبقى، فيش 50-50
1: قلت له فيش 50-50.
4: اسمع شو بقول بن زكين، انا سابقى وسيعود الفريق بقوه هائله للدرجه العليا، هيك سعيد بصول لازم يحكي انه الفريق راح ابقى والفريق راح يعود ومش راح
0: يا عم الرئيس على اهديني هوين سعيد لحاله يا جماعه، كمان لازم نفهمه يعني يعني ما في يعني انا من حكي امبارح يعني فيش حدا حواليه فيش حدا بيساعده يا
2: محاسن في حدا بيساعده
4: محاسن
1: لا بدي ياخذ فريق بده يكون عامل حساباته
4: محاسن لما ما ياخذ الفريق يا محاسن بدي يعرف شو يقول وشو عليه بدي يعرف شو كل متطلبات لك محمد.
1: طيب جودات
2: طبعا مزيان مسلوب في الجزائر او في شمال افريقيا بيقولوا هيك اسمه، ذكر عنه زميلنا محاسن طبعا بالفعل بدون شك شيء ملفت للنظر. ملفت للنظر شيء ثاني انه بفوز رايو فايكانو في الدوري الاوروبي وعلى شراسبورغ اسبانيا بتضمن 5 مقاعد في دوري الابطال مع احتمال انه انجلترا تفوز بالسادس 6 مقاعد انجلترا
1: 5 انضمت انجلترا
2: في احتمال يكون السادس، هذا بيكون طبعا سابقه. ذكرنا جبتوا سيرة الدوري الاسكتلندي، ليش بدي أذكر أنها فيها لفتة نظر؟ عادة الدوري الاسكتلندي سيلتيك رينجرز شوي غابت الفترة الأخيرة هبطت للدوري الدرجة الثانية ورجعت، لكن إنه يجي هارتس ومش بس هارتس إنه يعني فريق يعني غير سيلتيك رينجرز إنه اللعب الحاسم والأخير بينه وبين سيلتيك علشان يحسم بطولة الدوري بدون شك لفتة نظر في حد ذاتها. كمان إنه برشلونة يفوز بالبطولة على حساب الكلاسيكو ريال مدريد لأول مرة برضو
0: منذ 93 سنة
2: لأول مرة بتصير طبعا. و برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد رابطة الكتاب اختارته كأفضل لاعب، في احتجاج من بعض الجهات المعينة انه يعني عادة الاختيار احسن لاعب بيكون من الفريق اللي فاز ببطولة او وصيف، بس مانشستر يونايتد فريق مرتبة ثالثة اكد مشاركته في دوري الابطال الموسم القادم، لذلك انا حسب رايي
0: خلوا المدرب ولا بده يجيبوا مدرب
1: دار
2: الكاريك انا بقول انه بيستحق اللقب.
1: باسل
3: خبر عاجل اسا قرناه طبعا بدي احطه في زاويه ملفت للنظر، مكابي ابناء الرين يمدد قبل قليل عقد مدربه لأور روبين ليقول
1: حكم امبارح طبعا
3: كان بشكل رسمي
1: واتوقع تقريبا
3: راديو مكان دائما
1: نعم قال لأور روبين
3: سوف يقود
0: مين اللي تعاقد معه
1: وقال
3: ريني
1: مدد عقده لأنه حكم بارح وقال أنه سيكون له مستقبل عظيم في الدرجة العليا مستقبل
3: نعم وقادر روبين للدرجة الممتازة حسب رأيه. لفتة النظر الثاني انتبهوا نهاية الأسبوع الجولة 33 في الدور الألماني جميع المباريات حسمت
1: لم تعادل.
3: تكن أي مباراة انتهت بالتعادل منذ أشهر منذ السنة مش متذكر إنه في أسبوع في الدوري الألماني انتهى بدون تعادل، نهايه اسبوع 9 مباريات كلهم حسمت.
1: اشرف عتامني من اداريه الريني من الارتقاء للارتقاء ولاعب سابق بكلكم، وين محمد ابو روني في ابو رومي في لاعب الاسبوع؟ كان مركزي جدا في قضيه حسم المباريات في الاسابيع الاخيره. لا هو بحكي عن اليوم، فمعك حق، فاستمعنا ذلك يا اشرف.
5: الان في مكان اكس 2 تكهنات،
1: سمعونا النتائج.
3: رقم واحد من تحت جودة عودي 5 من 12،
2: برافو.
3: انا 6 من 12 برضو مش ناجح. محاسن ناصر 7 من 12، وفارس الاسبوع الماضي، انتبهوا انتبهوا، فارس الاسبوع الماضي احمد وهب 10 نتائج صحيحه،
0: كل احترام،
3: 10 نتائج صحيحه.
1: عال عال عال
3: احمد وهب
1: الوحيد اللي ما زكفش احمد جودة.
3: انا ومحاسن زقفنا.
1: يلا يلا نمشي.
2: خذ
1: كفر قاسم مكابي يافا غدا احمد وهب.
4: كفر قاسم واحد،
1: هاي كفايه بقوه بده يجيب 11 هاي المره. جودة
2: يعني ما فيش غير واحد.
1: واحد باسل،
3: واحد إكس،
1: واحد إكس. محاسن
0: انت لقف قراسم، واحد
1: واحد. أستون فيلا ليفربول،
0: إيش
1: أحمد؟ واحد إكس. ليه دوري دوري جودات
2: هاي لعبة فارغة. إكس
1: إكس. باسل
3: تنين
1: تنين. محاسن
0: أنا واحد اثنين،
1: واحد تنين. مكابي تل أبيب بطار القدس أحمد وهب،
4: إكس
1: إكس كامل. جودات
2: بدي إياها واحد،
1: بدك إياها واحد. باسل
3: إكس تنين،
1: إكس تنين. محاسن
0: الفريقين بحبنش بس بدي مكابي تل أبيب،
1: واحد. ألمانيا سان باولو فولسبورغ، مباراة من أجل البقاء،
4: سان باولو
1: واحد. جودة
2: والله صعبة هاي، تعادل
1: تعادل. باسل
3: إكس تنين،
1: إكس تنين. محاسن
0: واحد اثنين،
1: واحد تنين. إياب نهائي أفريقيا الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري،
0: الزمالك الزمالك كمل
1: 1-0 الأولى انتهت 1-0 للفريق الجزائري للدقيقة 90، واحد
2: بالظلم.
1: جودة
2: طبعا
1: طبعا واحد. باسل
3: مثلهما
1: مثلهما. محاسن 90 دقيقة.
0: يلا واحد
1: واحد. تشيلسي مانشستر سيتي 90 دقيقة هاي نهائي الكأس. إكس اثنين. جودة 90 دقيقة بعد 90.
2: إكس واحد.
1: واحد إكس. باسل
3: إكس لحالها،
1: إكس لحالها. محاسن
0: اثنين لحالها،
1: اثنين لحالها. يوم روما، روما لاتسيو الديربي أحمد وهب،
4: روما واحد،
1: روما واحد. جودة
2: الديربي دائما تعادل،
1: تعادل مش دائما، أنت بتقول. باسل
3: أنا واحد،
1: واحد. محاسن
0: روما أفضل، واحد
1: روما، روما أفضل واحد. الريني مكابي نتانيا تودع الدرجة العليا وحمن حلو نحطناها أحمد وهب،
4: نتانيا اثنين،
1: نتانيا اثنين. جودة
2: ولا بدي أعطيها للريني،
1: واحد. باسل
3: تنين،
1: تنين. محاسن
0: اثنين لنتانيا،
1: اثنين. ولا مرة حطيته بسام زعرورة ودائما بيضبط في نتانيا عدة مرات.
2: محمد واحد اثنين، أنا واحد
1: حطينا
2: اثنين.
1: جودة واحد تنين، انتبهوا جودة واحد تنين. هبويل حيفا سخنين أحمد وهب،
4: هبويل حيفا واحد،
1: واحد. جودة
2: واحد،
1: واحد. باسل
3: تنين لسخنين،
1: تنين لسخنين. محاسن
0: فيش بحر بسخنين بس هن بالكنتري من زمان، يعني واحد لبعيد،
1: واحد لبعيد. بير السبع مكابي تل أبيب أحمد وهب،
4: واحد اثنين،
1: واحد تنين. جودات
2: واحد،
1: واحد لحاله. باسل
3: واحد لحاله،
1: واحد لحاله. محاسن
0: بير السبع واحد،
1: بير السبع واحد. أبو عيل رعنانة كفر قاسم يوم الثلاثاء أحمد،
4: رعنانة واحد،
1: رعنانة واحد. جودات
2: بدي اياها اثنين،
1: بدك اياها اثنين. باسل
3: تعادل،
1: تعادل. محاسن
0: وانا تعادل
1: كمان، تعادل. نهائي اوروبا يوم الاربعاء فرايبورغ استون فيلا 90 دقيقة احمد وهب،
4: استون فيلا اثنين،
1: اثنين 90 دقيقة. جودات
2: اكس اثنين،
1: اكس اثنين. باسل
3: اكس،
1: اكس لحاله. محاسن
0: انا رايح عليها اكس اثنين،
1: اكس اثنين. محاسن نقص واحد بك تقولها عندك، كنت
0: اللي
1: كنت اسرع يعني فيها شوي.
0: بدي اسرع انه اخر ضربه حره لبرشلونه كانت بال 2021 من ميسي، يعني اخر هدف سجله برشلونه
1: من ضربه حره
0: خارج، اي نعم،
1: خمس سنين
0: ما سجلش برشلونه الا حتى اجى راشفورد وسجل في شباك ريال مدريد كما كان يفعل. طبعا ميسي هوايته المفضله طبعا.
1: جودة عودي شو مع استون في، كنت بدك تحكي عن ساوثهامبتون.
4: كلمه
1: قول كلمه
4: لا مش كان في اذا انا يعني بعشق لويس انريكي. ليش ما اترك انه اترك امبابي؟ هذا اللاعب بتعرف انا بنعرف انه لويس افضل لاعب في بايرن ميونخ، 21 هدف 30 هدف حضر، ومن احد افضل اللاعبين اليوم على الساحه العالميه. في المباراه شو عمل فيه محمد؟ سبونه بحارس المرمى ولاعبي دفاع، في كل كره طويله قال ان اضربوها ناحيه لويس على الطرف اللي بيلعب عليه لويس، بسبب كثره اللاعبين هناك، ولما في هناك كان كثره اللاعبين اغلاق هذا اللاعب ومنع منه انه يقدر يتحرر ويكون هناك واحد على واحد او يكون يقبل يقدر يعمل شيء في الكره. وهي احد الاسباب اللي شفنا هذا اللاعب في المباراتين ضد باريس سان جيرمان اغلق بشكل ممتاز، تكتيك ممتاز لويس انريكي.
1: جودات بدك تحكي، كنت نسمع عن ساوثهامبتون كان مفروض تكون لعبه مركزيه،
2: احتمال ابعاد ساوثهامبتون من مباريات بقيه المباريات لانه الكاشف المواهب عندي راح عمل تجسس على تدريب الفريق المنافس ساندرلاند
0: حسب القانون
2: ممنوع حسب القانون الانجليزي،
4: حسب القانون ما بيعملوا شيء وجودات.
0: لا لا, لا, لا, لا المره بدهم يعملوا
1: احتمال ما يكونش لعبه يوم السبت،
2: احتمال لن يشترك في المباريات
1: اكثر. نعم بس
3: جملة بسيطة، أجواء نهاية موسم، مراحل إقصائية في مختلف الدوريات، والوجهة إلى نهاية دوري أبطال أوروبا والمونديال.
0: شابو لمحمد أبو فنة ينتقل إلى النجم الأحمر
1: بلغراد.
0: نعم كل احترام،
1: انبسطوا جماعتنا وانا كذلك، يعطيكم ألف ألف ألف عافية. انتهى برنامجنا هذا اليوم، غدا ملاعب وهداف سيداتي وسادتي بعد أخبار الساعة الثالثة وحتى الخامسة، وألقاكم في الساعة السابعة عبر شاشة التلفزيون مكان مع النشرة المسائية في التلفزيون أيضا. غدا نلتقي بإذن تعالى، محمد شيخ خليل، إنا لولتساوزن، شريان حجير بيكي، وأيضا جوستين محميد بريك، كنا معكم، طابت أوقاتكم جميعا وإلى اللقاء.

0: السبت نعم بتان يصل إلى اللحظة الحاسمة نهائي يوروفيجن 2026. نعم بتان في نهائي يوروفيجن 2026 السبت في العاشرة على مكان في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 85 سمارت كيوليد 2390 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها هالعشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي موزي وتوتي للصور والتحية. وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا. وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا. لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص. خاضع لشروط الحملة.

0: حلبجي. حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. غسالة 9 كيلو 999 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: عناوين الساعة من مكان: اعتراض هدف جوي مشبوه في المنطقة التي تعمل فيها قوات جيش الدفاع في جنوب لبنان. وزير الدفاع يتعهد بأن يدفع حزب الله كامل الثمن على عملياته الإرهابية. تنظيم مسيرة الأعلام بمناسبة توحيد شطري العاصمة أورشليم القدس. والحرارة نحو الانخفاض. سلام الله عليكم. الخامسة في أورشليم القدس. مستمعين الكرام، إليكم نشرة الأخبار. اعترض سلاح الجو خلال الساعة الأخيرة هدفا جويا مشبوها في المنطقة التي تعمل فيها قوات جيش الدفاع في جنوب لبنان. وأكد وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن أجهزة الأمن تعمل دون هوادة على إيجاد حلول تكنولوجية وعملياتية لتهديد الطائرات المسيرة التي تطلقها منظمة حزب الله، مضيفا أنه تم تطبيق بعض هذه الحلول في الميدان. وشدد كاتس على أن المنظمة ستدفع كامل الثمن على عملياتها الإرهابية. جاءت أقوال وزير الدفاع خلال مراسم أقيمت على جبل هرتسل اليوم. وقد أصيب في رأس الناقورة في وقت سابق اليوم 4 مدنيين، أحدهم بصورة بالغة الخطورة من جراء تفجير مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله. أعلن الناطق العسكري أن قوات جيش الدفاع العاملة في شمالي قطاع غزة قضت على مخرب اجتاز الخط الأصفر واقترب من الجنود بصورة شكلت تهديدا فوريا عليهم. تستمر الفعاليات بمناسبة الذكرى 59 لتوحيد شطري العاصمة أورشليم القدس. وتنظم في هذه الساعة مسيرة الأعلام التقليدية من وسط المدينة صوب حائة المبكى مرورا ببوابات البلدة القديمة. وينتشر الآلاف من أفراد الشرطة في المدينة للحفاظ على النظام العام لمنع حصول احتكاكات بين مشاركين في المسيرة وسكان عرب. وبهذه المناسبة قام وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير عصر اليوم بزيارة للحرم القدسي الشريف، حيث رفع علم إسرائيل قائلا: إننا أعدنا الحوكمة إلى جبل الهيكل بفضل صرامتنا وقوة الردع. في رام الله انطلقت اليوم أعمال المؤتمر العام 8 لحركة فتح بمشاركة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بالتزامن مع انعقاد جلسات لأعضاء الحركة في كل من قطاع غزة والقاهرة وبيروت. ويفيد مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد أن المؤتمر يستغرق 3 أيام، ومن المتوقع أن يتم خلاله انتخاب أعضاء المجلس الثوري واللجنة المركزية التابعين للحركة. أسفر حادث عنف في كفر برا اليوم عن إصابة رجل في 38 من العمر بجروح متوسطة، وتم نقله إلى مشفى مئير في كفر سابا للمعالجة.
1: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمود عقلي.
4: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي.
1: تنجر وغطاها الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: تنخفض غدا درجات الحرارة بشكل ملموس لتصبح أدنى بقليل من معدلاتها الموسمية، وبعد غد السبت يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 6:00.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع سماحة.

0: أينما كنتم مستمعين الكرام، حياكم الله وأهلا بكم إلى جولة المساء الإخبارية من راديو مكان، معكم فيها يعقوب عزرة، سي بي يفلح وسماح حسنين بكري. وفي أبرز عناوين الجولة: انطلاق الاحتفالات الرسمية والشعبية بمناسبة الذكرى 59 لتوحيد شطري العاصمة أورشليم القدس، مسيرة الأعلام التقليدية تجوب شوارع المدينة في هذه الأثناء باتجاه حائط المبكى مرورا ببوابات البلدة القديمة. الشرطة تغلق طرقات عديدة بينها السلطان سليمان والملك داود أمام حركة السير، وتنشر الآلاف من أفرادها في كل أنحاء المدينة حفاظا على النظام العام ومنع حصول احتكاكات بين مشاركين في المسيرة وسكان عرب. وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يرفع علم إسرائيل خلال جولة قام بها عصر اليوم في باحات الحرم القدسي الشريف، ويقول: أعدنا الحوكمة إلى جبل الهيكل بفضل صرامتنا وقوة الردع.
1: أخي شكت زي ما بسخوت أرتعة أر أبايت بيدينو أر أبايت شلانو.
0: في جولة المساء أيضا على الجبهة الشمالية، إصابة 4 مدنيين في رأس الناقورة إثر انفجار مسيرة مفخخة أطلقها مخربو حزب الله. وسياسيا، بدء المفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، لقاء تاريخي يجمع الرئيسين ترامب وتشي جي بينغ في بكين، واتفاق أمريكي صيني على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وعلى ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام التدفق الحر لإمدادات الطاقة. في ملفاتنا الأخرى هذا المساء، الشرطة تنجح في فك لغز جريمة محاولة قتل رئيس بلدية عرابة، والشباك يعتقل شابا من سكان الطيرة بشبهة التخابر مع إيران بهدف المساس بأمن الدولة. هذه سيداتي وسادتي أبرز عناوين شريطنا الإخباري المسائي من راديو مكان، كل التفاصيل بعد الفاصل. جولة المساء الإخبارية، وفي صدارة هذا العرض الإخباري انطلاق المسيرة، مسيرة الأعلام السنوية التقليدية بمناسبة يوم أورشليم القدس ومرور 59 عاما على توحيد شطري العاصمة بمشاركة آلاف المشاركين الذين جابوا شوارع المدينة وصولا إلى حائط المبكى وسط انتشار أمني واسع. للمزيد من التفاصيل، تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
2: بمناسبة مرور 59 عاما على توحيد شطري العاصمة، نظمت فعاليات يوم أورشليم القدس وسط مشاركة آلاف الزوار وبرنامج حافل بالفعاليات الرسمية والشعبية. وتصدرت المشهد مسيرة الأعلام التقليدية التي جابت شوارع المدينة وطافت أسوار البلدة القديمة وصولا إلى حائط المبكى في أجواء احتفالية رافقتها الأعلام والأغاني والهتافات والحديث لآفي وعضو الكنيسة موشي سلومون.
3: نحن كم كل خوجين في يوم يروشلايم، اليوم شبه شخرنا يروشلايم، خزرنا لعير عتيقة، خزرنا لهر הבית. המדינה חזרה, זה שלב חדש בגאולה, הלב של המדינה שלנו, הלב של הציונות. אנחנו שמחים להיות פה, בעזרת השם, גם לבנות את בית המקדש.
4: יום ירושלים, יום איחודה של ירושלים. עם ישראל בכל הגלויות, בכל המקומות בעולם חולם על ירושלים. אתם יודעים, גם אני עליתי ארצה לירושלים. ואנחנו חוגגים את היום הזה, חוגגים את היום שבו אנחנו מאחדים את כל הקבוצות בעם ישראל ובארץ ישראל כדי שנהיה מאוחדים.
2: وفي شرقي العاصمة فضل عدد من التجار إغلاق محالهم التجارية خلال ساعات النهار تحسبا لاحتكاكات محتملة، خاصة بعد تسجيل احتكاكات محدودة خلال مرور المسيرة في بعض الشوارع، حيث تدخلت الشرطة واعتقلت عددا من المشاغبين.
5: اليوم سكرنا محلاتنا التجارية بأسباب أنه في مسيرة نازلة، وهذه المسيرة فيها استفزاز، فيها تعرض للضرب، فيها تعرض أنه الواحد ينحبس، في تعرضات لكثير شغلات، في وضع لأنه الحكومة الإسرائيلية ما بتقدر تسيطر أو تعطي الحماية الكاملة للتاجر الموجود. التاجر بده وضع حماية، ولكن بالكميات النازلة بالمسيرة هاي ما بتقدر تأمنها لأي تاجر. فالتاجر يعني ما في عنده طريقة تانية إلا أنه يسكر وروح. اختصار للأمور هاي منها أنه يمكن يتعرض لحبس، ممكن أنه يتعرض لضرب، ممكن يتعرض لمشاكل كثيرة، يعني هو غني عنها.
2: كما شارك في المسيرة وزير الأمن القومي تمار بن كفير، حيث انضم إلى المشاركين خلال الفعاليات التي شهدت حضورا واسعا. وتبقى الأنظار متجهة إلى ختام فعاليات يوم أورشليم القدس، وسط أمال بأن تنتهي المناسبة دون مزيد من التوتر أو التصعيد في المدينة.

0: جولة المساء الإخبارية. نتحول الآن مستمعين إلى الجبهة الشمالية وآخر التطورات الميدانية. هناك إصابة 4 مدنيين في رأس الناقورة، بينهم شخص بإصابات حرجة جراء إطلاق مسيرة من جنوب لبنان باتجاه منطقة رأس الناقورة. ينضم إلينا الآن مباشرة مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. أهلا بك إيال، ضعنا في صورة آخر المستجدات على الجبهة الشمالية. إيال أهلا بك.
1: نعم مساء الخير سماح. خطر المسيرات المتفجرة التي يطلقها حزب الله لا يزال يشكل تهديدا بالنسبة للجنود والمدنيين. أيضا اليوم إصابة مواطنين إسرائيليين في رأس النقورة من جراء سقوط مسيرة متفجرة، مما أسفر عن إصابة 4 مواطنين إسرائيليين بجروح، وصفت جراح 2 منهم بأنها خطيرة. وفي عقاب ذلك أو ردا على ذلك قصف عنيف تشنه مقاتلات إسرائيلية، المتحدث بلسان الجيش باللغة العربية أصدر إنذارات لبعض القرى والبلدات في الأراضي اللبنانية. بالتالي ذكر أو أشارت التقرير اللبنانية إلى قصف عنيف في بعض القرى والمناطق بضمنها قرى المنصور كفرة والصديقين. وقد نشرت التقرير بأنه لما تصدر إنذارات لهذه لسكان هذه القرى التي تعرضت في وقت لاحق لقصف عنيف. وبهذا الصدد أيضا تطرق وزير الدفاع إسرائيل كاتس إلى الأوضاع في لبنان، وقال إن البيوت التي يتم هدمها هي في خط القرى اللبنانية المحادية أو القريبة من الحدود الإسرائيلية، وأن هذه البيوت كما قال استخدمت لأغراض إرهابية ولذلك يتم تدميرها. قرية عيطة الشعب أصبحت خبر كان، هكذا على حد لسان وزير الدفاع إسرائيل كاتس بأسلوبه الخاص والمميز، وقال إن وزارة الدفاع في حالة من الجاهزية والاستعداد وتبحث باستمرار وسائل للتصدي والدفاع من المسيرات الهجومية التي يطلقها حزب الله، وأن هناك جهود كبيرة بهذا الاتجاه. وزير الدفاع الذي تحدث في مراسم تخليد ذكرى الجنود الذين سقطوا في حرب 67 وكذلك حرب الاستنزاف تطرق أيضا إلى الأوضاع في الجبهة الإيرانية، وقال إن إسرائيل على أتم الاستعداد لحالة أن تضطر إلى العودة إلى هذه الحرب إلى هذه المعركة، وقال إنه ربما هذا الاحتمال يبدو أكثر واقعيا بهدف ضمان وترسيخ الإنجازات العسكرية التي حققتها إسرائيل في هذه المعركة. وزير الدفاع في هذه المراسم سمح.
0: إيال عليمة شكرا جزيلا لك. إيال، ومن الأوضاع في الشمال نتحول الآن إلى تضارب الأنباء والروايات بين إسرائيل ودولة الإمارات بشأن زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى هذه الدولة مؤخرا ولقائه برئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. محرر الشؤون السياسية شمعون أران يلقي الضوء من خلال التقرير التالي على هذا الموضوع وعلى انعكاسات الزيارة المحتملة على شبكة العلاقات الوطيدة بين الدولتين على المدى البعيد.
2: ديوان رئيس الوزراء نشر في الساعة 8 من مساء أمس البيان التالي. ديوان رئيس الوزراء يقر أنه في أوج عملية زئير الأسد زار رئيس وزراء بنيامين نتنياهو سرا دولة الإمارات والتقى برئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد. هذه الزيارة أدت إلى انطلاقة تاريخية في العلاقات بين إسرائيل والإمارات نص البيان. هذا النبا نشير جاء بعد أن نشر يوم أمس عن زيارات لرئيسي الموساد والشباك دافيد زيني ودادي برنع إلى الإمارات كلنا لحدة ولقائهما بمسؤولين إماراتيين كبار من الدوائر الأمنية والاستخباراتية الإماراتية حول التعاون الثنائي ضد إيران. كذلك نشر عن زيارة لوفد عن وزارة الدفاع التي يعتقد بأن لها صلة بتزويد الإمارات ببطاريات المنظومات الدفاعية الجوية القبة الحديدية دفاعا عن الإمارات من الاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة المفخخة التي أطلقتها طهران على دول الخليج وخاصة على الإمارات. في ساعة متأخرة من الليلة الماضية نشرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا نفت فيه جملة وتفصيل خبر الزيارة بالقول: دولة الإمارات تنفي ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الدولة أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها. وتؤكد الدولة أن علاقاتها مع إسرائيل علاقات معلنة ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية، وعليه فإن أي ادعاءات عن زيارات غير معلنة لا أساس لها من الصحة، تقول الخارجية الإماراتية. زيد على ذلك أن المستشار الإعلامي السابق لرئيس وزراء زيف أكمون الذي شارك في هذه الزيارة التاريخية وصف الاحترام والاستقبال الحار الذي حظي به نتنياهو لدى استقباله، مضيفا بأن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد نفسه هو الذي كان قد يقود سيارته شخصية مع نتنياهو من المطار إلى القصر. هذه الزيارة نشير تمت في 26 من شهر مارس أذار الماضي. نتنياهو وأفراد حشيته وصلوا إلى مطار العين الجوي شرقي أبوظبي، وزيارة استمرت زهاء 5 ساعات ثم عاد نتنياهو إلى البلاد. العلاقات بين إسرائيل والإمارات نشير قوية واستراتيجية، ويعتقد بأن هذه الحادثة لن تؤثر سلبا عليها نظرا لتعاون الأمن الوثيق بين البلدين، وقد شهدت هذه العلاقات فترات عديدة من المد والجزر، فإنها لن تتأثر على الأرجح من هذه الحادثة المربكة.
0: ومن العلاقة الإسرائيلية الإماراتية نتحول الآن إلى زيارة ترامب لبكين. قمة الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني شي جين بينغ خطفت أنظار العالم وسط رسائل تفاؤل بشأن مستقبل العلاقات بين واشنطن وبكين رغم الخلافات السياسية والأمنية العميقة. وفي المقابل حذر الرئيس الصيني من خطورة التصعيد حول تايوان، مؤكدا أن أي خطوة في التعامل مع الملف قد يدفع القوتين العظميين نحو صراع خطير. المزيد في تقرير مراسلنا خالد دروشة.
3: لقاء قمة لفت الأنظار العالمية في اجتماع ودي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث أشار اهتمام العالم والذي كان قد انتهى بعدما أقيم اليوم في قاعة الشعب الكبرى في بكين واستمر لساعتين وربع الرئيسان في مستهل حديثهما على بناء جسور الثقة بدلا من تعزيز الانقسام. وأبدى ترامب تفاؤلا كبيرا بمستقبل العلاقات الثنائية، معتبرا أن هذه القمة تمثل فرصة لتاريخ جديد تكون فيه الروابط بين واشنطن وبكين في أقوى حالاتها على حد وصفه. واستهل ترامب الاجتماع بالقول أنه سيكون لنا مستقبلا واصفا إياه بالقائد العظيم. وقال ترامب أن العلاقات بين البلدين تتجه نحو مرحلة أفضل وستكون أفضل من أي وقت مضى، معربا عن ثقته بالعظميتين ستحظيان بمستقبل رائع معا. وقال شي إن استقرار العلاقات الصينية الأمريكية مكسب للعالم أجمع، وأن التعاون يفيد الطرفين بينما المواجهة تضر بهما، مؤكدا أن علاقة الدولتين يجب أن تكون مبنية على الشراكة وأن بإمكان الدولتين تحقيق النجاح معا. وخلال اجتماعه بالرئيس الأمريكي والوفد المرافق له، وعد الرئيس الصيني شي جين بينغ قادة الأعمال ورؤساء الشركات الأمريكية بتوسيع نطاق الوصول، وأضاف أن بكين أبوابها على مصراعيها لهذه الشركات التي ستتمتع بآفاق أوسع بالبلاد. الرئيس الصيني قال إن على بلاده وأمريكا العمل للحفاظ على الزخم الإيجابي للعلاقة، مضيفا أنه سيعمل على تعزيز التعاون مع أمريكا في التجارة والصحة والسياحة والزراعة وإنفاذ القانون. شي أيضا أضاف أنه سيكثف التواصل السياسي والعسكري مع الولايات المتحدة. بالمقابل فقد أنظر الرئيس الصيني نظيره الأمريكي دونالد ترامب من خطر اندلاع صراع بين بلديهما في حال أسيء التعامل مع قضية تايوان، والتي تعتبر القضية الأهم في العلاقات الصينية الأمريكية بحسب ما نقلت CTV. وقالت ذات المحطة إن الرئيس الصيني أضاف بأنه إذا تم التعامل مع هذه القضية بشكل خاطئ قد يتصادم البلدان أو حتى يدخلان في صراع ما يدفع العلاقة السورية برمتها إلى وضع شديد الخطورة. ورغم الطابع الاقتصادي للزيارة فإن ملفات سياسية وأمنية ثقيلة كانت قد خيمت على القمة، ومن بينها التوترات المتعلقة بإيران وتايوان.
0: ولإلقاء المزيد من الضوء على هذه الزيارة ينضم إلينا الآن مباشرة الدكتور أمير خنيفس المحلل السياسي. دكتور أمير أهلا بك، مساء الخير.
4: أهلا بك وبجميع المستمعين.
0: يعني دكتور أمير، كما هو واضح للمتابع من بعيد، تعال نقول لهذه الزيارة يمكن أن نقول أنها عبارة عن تبادل ابتسامات وإطراءات بين الرجلين، ولكن بلا شك دكتور يعني لهذه الزيارة أهداف أخرى. تعال نقف ربما على دلالات هذه الزيارة وماذا وراءها باعتقادك.
4: يعني طبعا بداية وقبل كل شيء، المخاوف الأمريكية من ارتفاع الأسهم الصينية في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في كل ما يتعلق بالحرب في إيران. الولايات المتحدة تفهم جيدا بأن تدخل جدي من قبل الصين في الحرب الإيرانية هو أمر طبعا قد يغير نتائج الحرب بالنسبة للولايات المتحدة، زي ما شفنا خلال فترة الحرب بأنه إيران حصلت على مساعدة عسكرية وحصلت أيضا على مساعدات اقتصادية إن كان في قضية شراء البترول، وهذا ما إلى حد ما يمكن أن نقول أنقذ إيران خلال فترة لربما الأقصى منذ الانقلاب الإيراني أو الثورة الإيرانية في عام 1979. فهذا التدخل من قبل الصين ومخاوف الولايات المتحدة من ارتفاع هذا التدخل من قبل الصين في هذه الحرب هو بدون أدنى شك من أحد المواضيع المهمة اللي بالنسبة للبيت الأبيض.
0: يعني هذه طبعاً الزيارة طبعا دكتور أمير خنيفس هي يعني زيارة أولى لرئيس أمريكي لبكين منذ العام 2017، وكما تقول هي تأتي يعني في توقيت بالغ الحساسية، خصوصا طبعاً في قضية هذه الحرب مع إيران واستمرار أيضا إغلاق مضيق هرمز. السؤال، هل يمكن لهذه الزيارة الآن بعد أن يعني يجلس الرجلان ويتحدثا أن يكون تأثير على مجرى هذه الحرب مع إيران؟ هل يمكن مثلا للرئيس الصيني أن يؤثر أكثر على الحرب؟
4: طبعا، لأنه اليوم الولايات المتحدة وطبعا بضمنها إسرائيل تحاول أن تحصر الحرب اليوم في إيران على المستوى المحلي، على مستوى الشرق الأوسط، يعني مستوى دول محلية دول الخليج، إسرائيل وإيران. في مخاوف في البيت الأبيض من أنه هاي الحرب أيضا طبعا تتحول لنوع من حرب باردة اللي فيها طبعا الصين روسيا بصف الطرف الإيراني، وطبعا إسرائيل وباقي دول الخليج في صف الدول الأمريكية. ما تحاول أن يقوم به البيت الأبيض في الفترة الأخيرة وطبعا حصر هذه الحرب على المستوى الإيراني، وكأنه موضوع أمريكا طهران وليس موضوع ما بين دول عظمى اللي قد تؤدي لوضع وتصبح الحرب وكأنها من وراء الكواليس وكأنها بين الولايات المتحدة والصين.
0: نعم، طبعا ملف التجارة والتكنولوجيا بين واشنطن وبكين دكتور أمير بلا شك يعني سيحتل حيزا لا بأس به خلال هذه الزيارة، خصوصا يعني كما رأينا ترامب اصطحب معه رجال أعمال بارزين. إلى ماذا هذه العلاقة يعني ستؤدي في نهاية المطاف بعد هذه الزيارة؟
4: الولايات المتحدة تفهم جيدا بأنه اليوم الاقتصاد الصيني أو مدى تأثير الاقتصاد الصيني على السوق العالمي على جميع المستويات، أوكي، إن كان على مستوى التكنولوجيا وإن كان أيضا في طبعا مجالات أخرى هو كبير جدا. يعني كان في الماضي حاولت الولايات المتحدة بأنه تتغاضى عن الصين وكونها تكون لاعب أول في السوق العالمي، ولكن اليوم أصبح واضح بأنه ما بعد الولايات المتحدة وجهت الصين. فمحاولة ترتيب هذه الأوراق ما بين على المستوى الاقتصادي هو مهم، أمر مهم جدا طبعا للولايات المتحدة، ومهم جدا للحفاظ على الدولار مقابل العملة الصينية، لأنه في حالة أنه كان في انهيار معدل الدولار بالنسبة للعملة الصينية، فهذا طبعا سيؤثر جدا على الاقتصاد الأمريكي. ما يحاول ترامب أن يقوم به من خلال هذه الزيارة برفقة رجال أعمال بأن يورجي أيضا يعني بوادر حسنة في كل ما يتعلق أيضا في مواضيع تتعلق في مواضيع اقتصادية.
0: يعني كما تعرف دكتور هناك يعني في علاقة متوترة يمكن أن نقول بين الدولتين، خصوصا في جزئية فرض الهيمنة الاقتصادية والتجارية إن كان على الشرق الأوسط أو على مناطق أخرى. السؤال خلال هذه الزيارة، هل تتوقع أن تتغير هذه العلاقة وأن يعني يكون التوتر أقل بنسبة أقل مما نشهده حاليا؟
4: يعني الصين تفهم جيدا بأنه الولايات المتحدة هي قوة عظمى، هي تفهم جيدا بأن أي قوة عظمى ليس فقط اقتصاديا ولكن بالأساس طبعا عسكريا، وكما تفهم الولايات المتحدة جيدا بأنه في محاولات مستمرة من قبل الصين بأنه تكون قوة عظمى على الأقل في مناطق حساسة.

0: في عيد الأضحى في إلكتروسومار. ثلاجة نائمة 300 لتر 890 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: نهاية أسبوع مليانة مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا. لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما خلاص، خاضع لشروط الحملة.
2: السبت نعم بتان يصل إلى اللحظة الحاسمة، نهائي يوروفيجن 2026. نعم بتان في نهائي يوروفيجن 2026 السبت في العاشرة على مكان في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس.
3: جولة المساء الإخبارية من راديو مكان، نعود للشأن السياسي من جديد، وينضم إلينا الآن محرر الشؤون السياسية شمعون أران. أهلا بك شمعون، يعني قبل قليل كنا معك ومع العلاقات الإسرائيلية الإماراتية، الآن تعال نتحول إلى العلاقة الإسرائيلية اللبنانية. يمكن أن نقول بدء المفاوضات المباشرة بين وفدي الدولتين في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن. ما الذي نسمعه من هذه المفاوضات؟ طبعا من هذه إذا كان رشحت هناك أي معلومات. شمعون أهلا بك.
4: نعم، لم ترشح معلومات لأن المفاوضات فقط بدأت قبل قليل في مقر وزارة الخارجية في واشنطن تحت رعاية وزارة الخارجية الأمريكية، الوزير ماركو روبيو باشتراك وفدين إسرائيلي ولبناني، السفير الإسرائيلي في واشنطن يخيل لايتر، والسفيرة اللبنانية في واشنطن أيضا ندى حماد معوض، إلى جانبها سيمون كرام. سيمون كرام هو سفير لبنان لدى واشنطن في السابق، وهو شخصية مرموقة للغاية. والاختلاف الرئيسي وما يختلف عن الجولات السابقة هو بأن هذه المرة يشارك أيضا في هذه المفاوضات وفدان إسرائيلي، ولبناني، وفدان عسكريان، رئيس قسم القسم الاستراتيجي في قيادة جيش الدفاع البريغادير عميخاي ليفين هو الذي يمثل إسرائيل في هذه المفاوضات لترسيم الحدود وتحدث بشكل معمق أكثر لدراسة كيفية تجريد حزب الله من السلاح. هذا هو المطلب الإسرائيلي كما تعلمين منذ أمد طويل. الحكومة اللبنانية تعهدت بذلك ولكنها لم تقم بما فيه الكفاية في هذا الاتجاه. هناك مطالب لبنانية بهدف تدعو إلى انسحاب إسرائيلي من لبنان، إسرائيل ترفض ذلك. يتوقع بأن ربما سيتم تمديد فترة وقف إطلاق النار الذي هذه المدة تنتهي هذا الأسبوع، الأسبوع المقبل عفوا. لذلك لا يعرف ما الذي سيتمخض عن هذه المفاوضات. هناك نية أيضا لتحديد مكان وآلية إجراء المفاوضات. هذه الجولة اليوم هي الجولة الثالثة، ولكنها ليست بمثابة مفاوضات معمقة وجذرية، وإنما جولات تحضيرية للمفاوضات نفسها. هناك إمكانية بأن يحدد مكان آخر. ذكر في الماضي مصر اقترحت عقد هذه الجولات التفاوضية في شرم الشيخ في مكان محايد قريب من المنطقة للبنان وإسرائيل. ذكرت أيضا واشنطن أو قبرص. على كل حال في هذه الساعة الطقمان الإسرائيلي واللبناني يواصلان التفاوض بينهما بحضور وزارة الخارجية في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. إذا جد جديد سنعود إليكم لاحقا
3: بلا شك. شمعون أران شكرا جزيلا لك شمعون على هذه التفاصيل. شكرا لك. من السياسي نتحول الآن إلى الحزب.

0: تحديداً تداعيات إصرار الأحزاب الحريدية على المضي قدماً في حل الكنيسة نحو حل الكنيسة، حيث بادر حزب الليكود الحاكم إلى طرح مشروع القانون بنفسه. حول ذلك ينضم إلينا الآن مباشرة مراسل الشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب. أهلاً بك فالح.
1: يا هلا، تحياتي لك يا سماح، تحياتي للمستمعين والمستمعات.
0: طبعا فالح، الليكود يضطر إلى طرح مشروع قانون حل الكنيسة بنفسه، السؤال ماذا وراء هذه الخطوة فالح؟
1: صحيح تماما ما قلتيه سماح، لتتجلى ملامح مناورة استراتيجية تكتيكية في آن واحد يقودها حزب الليكود، تهدف بطبيعة الحال إلى استعادة زمام المبادرة في ظل أزمة الائتلاف الراهنة. الليكود بطبيعة الحال من خلال الذهاب بنفسه لحل الكنيسة يريد أن يؤمن لنفسه ولشركائه السياسيين مخرج تقني آمن لا يضعهم أمام حرج، سيما والأحزاب الحريدية وإن كان جزء منها قد أعلن بأنه لن يصوت مع مقترحات حل الكنيسة التي ستطرح من قبل المعارضة. بكل الأحوال عندما يأتي الليكود ويطرح بنفسه مشروع قانون لحل الكنيسة، هو عمليا يعفيهما من هذا الحرج أمام جمهورهما، أمام أيضا المعسكر الوطني. ولكن واضح جدا أن الليكود أيضا بعدما توصل إلى نتيجة سماح حاسمة بأنه لا مفر إلا من اكتمال ملامح رقصة التانجو هذه لحل الكنيسة، إلا أن يذهب بنفسه لحل الكنيسة من أجل السيطرة أيضا على الجدول الزمني الانتخابي، وبهذا يكون قد فرض سيطرته على موعد الانتخابات، سير تقدم القانون بمراحله التشريعية الثلاث. بكل الحالات يمكن القول بأنها مناورة على مستوى عام، مناورة تأتي ما بين الأحزاب الحريدية والليكود من أجل رفع رصيدهم الشعبي كل في قاعدته الانتخابية. وعلى مستوى خاص تكتيكي واضح جدا أنه أيضا طرحهم بأنفسهم الكنيسة هو أيضا يأتي كجزء من مناورة وتكتيك.
0: فالح، طيب دعنا مثلا نوضح سريعا الآن كيف يتم هذا الإجراء بشكل تطبيقي من أجل تبسيط الأمور على المستمعين فالح.
1: تمام، وبهذا وهنا تكمن أيضا المناورة عمليا. من أجل حل الكنيسة يجب طرح مشروع قانون حل الكنيسة، بما أنه من طرح القانون جاء بشكل خاص وإن كان باسم رؤساء أحزاب الائتلاف، يجب أن يمر بثلاث قراءات، بمعنى قراءة تمهيدية ومن ثم قراءة أولى ثانية وثالثة، وما بين القراءات الثلاث حتى الذهاب إلى انتخابات يجب أن تكون وفق القاعدة العامة على الأقل بالحد الأدنى 90 يوم، ولكن هنالك استثناءات سماح، يعني يمكن بالتوافق ما بين المعارضة والائتلاف أيضا أن تكون هذه الفترة بين 100 يوم أو 110 أيام بحالة وكان هنالك أعياد وطنية وغيرها. الآن لماذا أنا أقول هنالك سيطرة للائتلاف على مجريات تمرير القانون؟ أولا هذا القانون يجب أن يتم التصويت عليه للتمهيدية، وعندما تبدأ مراحل التشريع الرسمية لابد أن يتم بحثه ومناقشته بشكل عام في لجنة الكنيسة، إلا بحالات استثنائية يتم بحثه في لجنة الدستور القانون والقضاء، ولكن بشكل عام في لجنة الكنيسة. وفي لجنة الكنيسة من يسيطر عليها هو الائتلاف، وبالتالي يمكنهم إما تسريع مراحل التشريع القانونية وإما المماطلة وكسب الوقت. والواضح إنه هذه وهنا تكمن المناورة، إنه كان هدف الائتلاف من طرح القانون بنفسه هو السيطرة على الجداول الزمنية، ولكن خذ بعين الاعتبار إنه بالمبدأ يمكن أيضا بعد القراءة التمهيدية وتحضير القانون للقراءة الأولى وأيضا بالتنسيق ما بين الائتلاف والمعارضة أن يأتوا به إلى الهيئة العامة وأن يصوتوا يعني خلال ليلة واحدة على القانون بالقراءات الثلاث. ولكن الواضح أن نتنياهو لا يريد ذلك، وإنما هو يريد الذهاب باتجاه كسب الوقت والمماطلة. التشريع القانون التمرير القانون المصادقة عليه للتمهيدية نعم. في للقراءة الأولى في لجنة الكنيسة ومن ثم نقله إلى الهيئة العامة ويمكن أيضا إعادته إلى لجنة الكنيسة لمواصلة بحثه.
0: الزميل فالح حبيب شكرا جزيلا فالح شكرا لك
1: ولا يهمك سماح يعطيك العافية.
0: ولإلقاء المزيد من الضوء على هذا الملف ينضم إلينا الآن مباشرة المحلل السياسي والحزبي يوسف سالم. أستاذ يوسف أهلا بك مساء الخير.
2: مساء النور للجميع.
0: طبعا بعد الدراما وتهديدات الأحزاب الحريدية بحل الكنيسة والآن حتى الليكود يعني نفسه يقدم على مثل هذه الخطوة، هل من الممكن الآن لهذه الأحزاب باعتقادك أن تترك نتنياهو هذه الأحزاب الحريدية بخطوتها هذه؟
2: أعتقد أن نتنياهو الآن قد كسر الثقة أو فقد الثقة بينه وبين الأحزاب الحريدية المتدينة المتشددة وأعتقد أن هذا الأمر سوف يؤثر على ما اسمه بجوش اليمين معسكر اليمين.
0: طبعا كما تعرف هناك شخصية بارزة في هدوت التوراة حتى شخصية مقربة من جولدكنوف قال لا أستبعد حتى الجلوس في حكومة مع بنت أو ليبرمان، هذا يقول أنه ليس هناك فيتو للأحزاب الحريدية على حكومة برئاسة نتنياهو فقط، وهذا بلا شك يشكل خطرا الآن على نتنياهو. السؤال هل ستبقى مواقف الأحزاب الحريدية على هذه الشاكلة مع الاقتراب إلى الانتخابات فعليا؟
2: السؤال الآخر المطروح هل ستقبل الأحزاب الأخرى البديلة أو تطرح نفسها بديلة نتنياهو صهيونية، طبعا يهودية أحزاب يهودية صهيونية، هل ستقبل بالاتفاقية مع الأحزاب الدينية وإعفاء شباب هذه الأحزاب من الخدمة العسكرية؟ لا أعتقد ذلك، هم بمأزق وأعتقد أنه في نهاية الأمر سوف يجتمعون، لكن أعتقد أن عملية الثقة بين نتنياهو وهذه الأحزاب قد يعني انتهت، لا توجد ثقة.
0: طبعا كما تعرف في الليكود نفسه هناك يستعدون لسيناريو تبكير موعد الانتخابات، محكمة الليكود الداخلية ستجتمع أعتقد في الرابع من حزيران القادم لتحديد موعد الانتخابات التمهيدية داخل الحزب لتحديد يعني شكل القائمة، أي تحديات داخلية باعتقادك أستاذ يوسف ستواجه هذا الحزب في المرحلة القادمة في ظل وجود خلافات كما تعرف حول يعني الأماكن المضمونة حول شكل القائمة التي ستخوض الانتخابات؟
2: كثير من العقبات تقف أمام هذه حزب الليكود، وخاصة أن حزب الليكود وشركائه من اليمين غير الأحزاب الدينية لديهم أجندة وهو التقليص من الحيز الديمقراطي، تقليص من صلاحيات المستشارة القضائية، تقليص من صلاحيات المحاكم، وعملية المس بمبدأ فصل السلطات كما نفهمه المبدأ الديمقراطي الهام، يعني هو بدأ منذ أن تولت هذه الحكومة عملها، وأعتقد أنهم سوف يستمروا بخصوص عملية تاريخ أو إجراء الانتخابات. أعتقد أنه سوف يعني هم بحاجة إلى وقت وسوف يقوموا بتمديد إلى أكبر يعني أبعد تاريخ ممكن حتى يستطيعوا تمرير قوانين تقلص أو تخدم أجندتهم الهادفة إلى تقليص الديمقراطية الحيز الديمقراطي في دولة إسرائيل.
0: بلا شك يعني لابد من سؤال أخير أستاذ يوسف حول مساعي تشكيل القائمة المشتركة ووضع الأحزاب العربية، كونك ربما مطلع على المداولات التي يقيمها الأحزاب وعلى الجهود لإعادة يعني بناء هذه القائمة، هل لها أمل في نهاية المطاف باعتقادك؟
2: القائمة المشتركة ستقام لا محال، والموضوع مسألة توقيت، وسأطرح عليك يعني هذه الفكرة يعني إذا أعلننا اليوم عن إقامة قائمة مشتركة إن شاء الله ستعلن، لكن ممكن أن تجند الطرف الآخر من تجنيد الأحزاب اليمينية حتى يعني من بهدف رفع مستوى أو رفع نسبة التصويت في الطرف الآخر. أعتقد أن الإعلان عن القائمة المشتركة سوف يكون هناك له توقيت خاص حتى نستطيع من
0: يعني هذا الكلام الذي تقوله يمكن أن نقول كلام استثنائي لم نسمعه خلال الأيام الأخيرة. أنت تقول ربما هناك اتفاق على إعادة إقامة القائمة المشتركة، ولكن الإعلان بشكل واضح وصريح يعني لم يأتي حتى الآن، وهناك هدف من وراء ذلك.
2: من المفروض أن يكون هذا الأمر يعني على طاولة الأحزاب، الأربع أحزاب التي ستشترك في القائمة المشتركة، وأعتقد أن هناك أشخاص لهم الخبرة الكافية لكي يأخذوا هذا الأمر بالحسبان.
0: الأستاذ يوسف سالم المحلل السياسي والحزبي، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث. شكرا لك.
2: شكرا لك.
0: إلى عناوين المسائية
3: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
4: التصعيد على الجبهة الشمالية يتواصل، 3 إصابات بينها خطيرة في تفجير مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله على الحدود في رأس النقورة. وتطورات دولية، قمة تاريخية في بكين لرسم مستقبل القرن 21، ترامب وشي جين بينغ يكسران جمود العلاقات بتفاهمات استراتيجية تؤكد على مبدأ الشراكة لا الخصومة لمنع الانزلاق إلى صدام شامل. والشرطة تعلن فك لغز جريمة محاولة قتل رئيس بلدية عرابة أحمد نصار قبل شهرين واعتقال شخصين على خلفية مناقصات جمع النفايات من المدينة. أنا نسرين إبراهيم أبو غوش، أدعوكم لمتابعة النشرة المركزية عند 7 مساء. كونوا معنا.
3: النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
0: جولة المساء الإخبارية من راديو مكان، نواصل مستمعينا مع التقارير ونتحول الآن إلى قضية أخرى، إلى نجاح الشرطة في فك لغز جريمة محاولة قتل رئيس بلدية عرابة. نترك التفاصيل لمراسلنا نجيب قزالة.
5: في واحدة من أخطر قضايا العنف التي شهدت الأشهر الأخيرة، أعلنت الشرطة عن فك لغز محاولة قتل رئيس البلدية في قضية هزت الشارع العربي وأثارت حالة من القلق الواسع في المدينة. التحقيق الذي قادته الوحدة المركزية في لواء الشمال استمر أسابيع طويلة وشمل نشاطا استخباراتيا وعمليات جمع أدلة ومتابعة للمشتبهين، إلى أن تمكن المحققون من الوصول بحسب الشرطة إلى المنفذ ومن يقف خلفه. وبحسب معطيات التحقيق، فإن محاولة الاغتيال وقعت مساء 8 آذار مارس الماضي، عندما تعرض رئيس البلدية السيد أحمد نصار ونائبه لإطلاق نار أثناء جلوسهما داخل مخبز في المدينة. رئيس البلدية أصيب ب7 رصاصات. الشرطة قالت إن خلفية الحادث تعود إلى صراع حول مناقصات ومراكز جمع النفايات في المدينة، وهي خلافات شهدت خلال الفترة الأخيرة تصعيدا خطيرا، من بينها إحراق شاحنتين لجمع النفايات، كما يقول الكولونيل إيال هراري قائد الوحدة المركزية في لواء الشمال.
6: אשר לא מצא חן בעיניו תהליך המכרזים, אותו אדם מחליט לקחת את החוק לידיו, לשלח עבריין, לבצע ירי, לפגוע בראש עיר ובסגנו, אותה עליית מדרגה אשר אנו היחידה המרכזית מביאים היום לסיומה עם הגשת כתב אישום חמור כנגד אותם מבצעים, אותו משלח, אותו יורה.
5: ومع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية، نفذت القوات حملات اعتقالات طالت عددا من المشتبهين، فيما تمكنت الوحدة المركزية من جمع أدلة وقرائن ربطت وفق بيان الشرطة أحد أقرباء رئيس البلدية البالغ من العمر 56 عاما بشبهة إرسال المنفذ الرئيسي، وهو شاب من عرابة يبلغ من العمر 25 عاما، لتنفيذ عملية إطلاق النار. ومع انتهاء التحقيق في هذه القضية، من المتوقع أن تقدم نيابة العامة لائحة اتهام ضد المشتبهين مطلع الأسبوع القادم.
0: ومن هذه القضية نتحول الآن إلى قضية أخرى، إلى اعتقال الشباك شابا من سكان مدينة الطيرة في المثلث بشبهة التخابر مع إيران بهدف المساس بأمن الدولة. ينضم إلينا الآن مراسل الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني. أهلا بك تامر، مساء الخير.
7: صباح الخير للمستمعين.
0: ماذا نعرف من تفاصيل حول هذه القضية تامر؟
7: نعم، صباح الجديد، أن النيابة قدمت لائحة اتهام ضد أحمد دعاس وهو سائق شاحنة من مدينة الطيري، تتهمه بالتجسس لصالح إيران خلال فترة الحرب. بحسب التحقيقات أن المتهم اشتغل أو استغل طبيعة عمله وتنقله أو تنقله بين الموانئ ومحطات الكهرباء والمنشآت الحساسة لتوثيق مواقع أمنية وإرسالها إلى جهة إيرانية عبر تطبيقات مشفرة. التحقيقات تشير إلى أن التواصل بدأ خلال شهر آذار الماضي مع شخص عرف عن نفسه باسم أبو بكر ثم نمر قادس وقال إنه من العراق، قبل أن تعتبره الأجهزة الأمنية عنصرا يعمل لصالح إيران. وفق لائحة الاتهام التي قدمت، قام المتهم بتصوير مواقع مختلفة من بينها منشآت عسكرية، محطات كهرباء وحتى مناطق مرتبطة بسلاح البحرية الإسرائيلي. كما نشر أيضا بحسب الملف، قام بإرسال إحداثيات دقيقة وصور ومقاطع فيديو بعضها التقط خلال عمله في منطقة أشدود وكذلك في منطقة الشمال. وفي إحدى الرسائل التي كشفتها النيابة كتب المتهم: أريد أن يكون هذا الهدف الأول، وهي العبارة التي اعتبرتها إسرائيل مؤشرا على نية واضحة بالمساعدة في استهداف تلك المواقع. الأجهزة الأمنية ترى أن القضية تعكس تصاعد محاولات إيران تجنيد مواطنين من داخل إسرائيل خصوصا عبر الإنترنت وتطبيقات التواصل المشفرة، وتقول الأجهزة الأمنية أن الحرب الحالية دفعت طهران إلى تكثيف جهود جمع المعلومات الاستخبارية من داخل العمق الإسرائيلي مستغلة أشخاصا يملكون قدرة على التواصل إلى مواقع حساسة. أخيرا سماح، اللافت في القضية بحسب النيابة أن المتهم لم يطلب أموالا مقابل ما قام به، ما عزز وفق الرواية فرضية الدافع الأيديولوجي وليس المالي فقط.
0: مراسلنا تامر زيد الكيلاني، شكرا جزيلا لك تامر. شكرا لك. من هذا الموضوع نتحول الآن إلى فعالية تنظمها غدا بلدية الناصرة بالتعاون مع جمعية المنارة لدعم أصحاب التحديات. فعالية خاصة عبارة عن تجربة فريدة لركوب الدراجات المزدوجة. للحديث عن هذه الفعالية ينضم إلينا الآن مباشرة المحامي عباس عباس، مدير ومؤسس جمعية المنارة. المحامي عباس، أهلا بك، مساء الخير.
8: أهلين ومساء النور أخت سماح لكل جميع المستمعين.
0: أهلا فيك. أعطينا فكرة عباس عن هذه الفعالية المميزة، يعني دراجات مزدوجة بلا شك المقصود يسوقها شخصان، أليس كذلك؟
8: مضبوط. طبعا أول شيء أنا مبسوط أنه في تعاون حلو بين جمعية المنارة اللي لها 21 سنة تنشط في مجال ذوي التحديات مع بلدية الناصري. طبعا هنا بدي أذكر رانيا مصالحة، هي اللي مسؤولة على كل موضوع تطوير البرامج الاجتماعية والتشغيل في البلدية، اللي طبعا بادرت دراجة مزدوجة. دراجة بتكون هيك مزبوط من عجلين ولكن طويل شوي، فيها مقعدين. من المقدمة بيكون شخص اللي هو مبصر اللي بنسميه احنا كابتن، وبالخلف شخص مع تحدي بصري اللي هو بسموه ستوكر، والتنين مع بعض بيكون الهن بدلات، والتنين مع بعض بتعاونوا بتناغموا عشان تكون الدراجة تقدر يعني يسوقوها بشكل متوازن. وطبعا المشروع هو له أكثر من 10 سنوات في المنارة، ولكن كل وقت في تطور مستمر والركوب بيكون في
0: الفعالية هذه
8: المرور.
0: السنة بماذا تختلف عباس عن السنوات الماضية؟
8: عدد المشاركين
0: أكبر؟
8: والفعالية إنه هي عملت إشي كتير حلو إنه جمعت موظفين في البلدية وأصحاب تحديات من مدينة الناصرة، فهي نوع من بدي أسميها يعني نوع من التضامن المجتمعي.
0: جميل.
8: بين فئات المجتمع، والفكرة إنه يعني في كمان إحنا معانا أشخاص من المجتمع اليهودي، وبالمناسبة المرشد اللي هو اللي بقود المشروع شخص من المجتمع اليهودي اسمه إفغيني أوسيتشوك، اللي هو طبعا كتير يعني متمرس وعمل تحضير للمسار وللفعاليات، لأنه مهم نوضح أنه كتير مهم يكون في أمن للأمان لكل المشاركين، يحسوا ببيئة مريحة وآمنة.
0: نعم.
8: وينبسطوا وينهي البرنامج كل واحد
0: وابتسامة
8: مرسومة على وجهه.
0: طبعا عباس، يعني سؤال أيضا، كيف تم تحديد المشاركين؟ كيف كانت المشاركة يعني حرة أم يجب مثلا تسجيل لها مسبقا؟ كيف تم ذلك؟
8: في معايير محددة، إنه طبعا لازم يكونوا أشخاص اللي عندهم خلينا نقول تجربة رياضية بالذات اللي راح يسوقوا من الأمان، لأنه بدهم يأخذوا تدريب قصير قبل الركوب، فلازم يكون عندهم خبرة مسبقة في ركوب الدراجة، والأشخاص اللي بيركبوا من وراء مع تحدي بصري لازم يكونوا أشخاص أصحاء، ما عندهم شيء اللي هو مرضي أو اللي يمنع إنه يمارسوا فعالية رياضية.
0: بالنسبة للمكان الذي تنظم فيه هذه الفعالية عباس، هل يعني من معلومات يمكن أن تعطيها ليسمعك طبعا المستمعون؟
8: طبعا المكان هو في كيبوتس اسمه كيبوتس مزرع في منطقة العامك، يعني منطقة المروج، منطقة من ناحية طبيعة خلابة. فواحدة من الأشياء اللي بنطلبها من الشخص اللي بيركب من قدام، إنه أنت مش فقط بدك تركب من أجل الركوب، وإنما لازم يكون عندك ما يسمى الوصف الصوتي، إنه أنت توصف للشخص اللي عنده تحدي بصري شو في بالطبيعة، شو حواليك، عشان
0: يعني الكابتن عنده مهمتين، مهمة إنه السياقة، والمهمة الأخرى إنه يصف أيضا ماذا يرى للشخص الآخر.
8: مزبوط، عشان الشخص اللي من وراء اللي هو مع تحدي بصري يعايش الفعل
0: جدا دي. مهم
8: يحسها، لأنه مهم جدا التواصل. إحنا بالمنارة كتير من آمن إنه التواصل، يعني لما شخص مع تحدي أو بدون تحدي ظاهر اللي هو مثلا مبصر، دي يكون مع شخص مع تحدي يكون معه بيسموها بنظرة سوية، يتعامل معه بشكل محترم، بشكل يحتوي ويعطيه كل الإمكانية إنه إذا عنده سؤال يعبر. فهاي الفعالية كتير وظيفتها كمان تعمل هذا اللحمة الاجتماعية بين كل فئات المجتمع.
0: طبعا لابد في نهاية هذا اللقاء سؤال عباس، أنت شاركت بالأمس في مؤتمر رئيس الدولة السنوي، هي المرة الأولى التي شارك فيها في هذا المؤتمر عباس، ما الذي لفت انتباهك هذه المرة؟ إذن على ما يبدو فقدنا الاتصال بالمحامي عباس عباس، مدير ومؤسس جمعية المنارة. تحدثنا مع عباس عباس حول تنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع بلدية الناصرة ومع جمعية المنارة لدعم أصحاب التحديات، فعالية خاصة وفريدة لركوب الدراجات المزدوجة. تعالوا نكون مع التقرير الأخير هذه المرة بخصوص الجهاز الصحي والإعلان عن نقص في أطباء الأعصاب في جهاز الصحي في البلاد. تعالوا نستمع إلى سامح قادري مراسلنا للشؤون الصحية.
9: جهاز الصحة في إسرائيل يواجه نقصا متزايدا في أطباء الأعصاب في ظل ارتفاع الحاجة إلى هذا التخصص، خصوصا مع تزايد حالات الأمراض العصبية واضطرابات الحركة، ما يجعل تعزيز الكوادر الطبية في مناطق الشمال والجنوب ضرورة ملحة. وفي هذا السياق أعلن المركز الطبي للجليل في نهرية عن تعيين الدكتور فادي أبو أحمد مديرا جديدا لقسم الأعصاب، في خطوة تهدف إلى دعم الخدمات الطبية المتخصصة، وتحمل كذلك دلالة مهمة للمجتمع العربي مع وصول طبيب عربي إلى موقع قيادي في أحد أبرز المراكز الطبية في البلاد الدكتور أبو أحمد خريج كلية الطب في التخيون، أتم تخصصه في المركز الطبي بني تسيون حيث شغل منصب نائب مدير قسم الأعصاب ومدير عيادة اضطرابات الحركة، كما خضع لاستكمالات مهنية متقدمة.
0: وبهذا نكون مستمعين قد بلغنا خط نهاية جولة المساء الإخبارية، شكرا لكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وتحية من الطاقم الذي كان معكم يعقوب عزرة في الإعداد، من الإنتاج سي بي يفلح، إيليا تشينيشوف من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم في التقديم من وراء الميكروفون سماح حسنين بكري. تحية وبأمان الله.

0: الأكل جاي على الطريق، أنتوا معي، أنا عم بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
1: يلا
2: الليلة على قناة مكان، طنجرة وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمودي عقلي.
0: نوم من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورد،
2: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
3: بعد ما تطلع له اياها نشوي، قال بينفع تطحن لي اياها؟
1: نحن جوعانين وجاهزين.
4: اللحمة فظيعة.
1: واو واو واو، إيش فاخر من الآخر.
2: طنجرة وغطاها الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
6: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. ثلاجة 6 جوارير 790 دي اف 790 شيكل، شبكة إلكترو سومار المغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
7: نهاية أسبوع مليانة مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق، لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما خلص، خاضع لشروط الحملة.
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
6: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 3.5 قوة حصان من بيت تورنادو 2999 شيكل، شبكة إلكترو سومار المغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
9: عناوين الساعة من مكان. نبأ يفيد بأن السعودية تناقش اتفاقية عدم اعتداء إقليمية مع حلفائها في الشرق الأوسط تشمل إيران. انطلاق أسطول جديد من تركيا صوب قطاع غزة. نتنياهو يدفع إلى الأمام خطة خمسية لصالح المجتمع الحرديّ. استمرار الفعاليات بمناسبة توحيد شطري العاصمة أورشليم القدس، والحرارة نحو الانخفاض.
2: راديو مكان الأخبار.
9: السادسة في أورشليم القدس، السلام عليكم ورحمة الله. تناقش السعودية اتفاقية عدم اعتداء إقليمية مع حلفائها في الشرق الأوسط تشمل إيران، وذلك بهدف المساعدة في إدارة التوترات في المنطقة في الأيام التي تلي الحرب. هذا ما ذكره تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز. وأفاد دبلوماسيان غربيان أن اتفاقية عدم الاعتداء هي إحدى الأفكار العديدة قيد الدراسة، وأوضح أن العديد من الدول الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي تدعم الفكرة السعودية وتشجع دول الخليج الأخرى على الانضمام إليها. أكد وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن أجهزة الأمن تعمل دون هوادة على إيجاد حلول تكنولوجية وعملياتية لتهديد الطائرات المسيرة التي تطلقها منظمة حزب الله، مضيفا أنه تم تطبيق بعض هذه الحلول في الميدان. وشدد كاتس على أن المنظمة ستدفع كامل الثمن على عملياتها الإرهابية. جاءت أقوال وزير الدفاع خلال مراسم أقيمت على جبل هيرتسل اليوم. انطلقت من ميناء مرمريس التركي بعد ظهر اليوم قافلة سفن جديدة صوب قطاع غزة، وتشارك في هذه القافلة حوالي 20 قطعة بحرية، ويستعد جيش الدفاع لاعتراضها. تتواصل الفعاليات بمناسبة الذكرى 59 لتوحيد شطري العاصمة أورشليم القدس، وتستمر في هذه الساعة مسيرة الأعلام التقليدية من وسط المدينة صوب حي المبكى مرورا ببوابات البلدة القديمة، وينتشر الآلاف من أفراد الشرطة في المدينة للحفاظ على النظام العام لمنع حصول احتكاكات بين مشاركين في المسيرة وسكان عرب. يدفع ديوان رئاسة الوزراء قدما خطة خمسية للمجتمع الحريدي تقدر قيمتها بمليارات الشواكل، وتنوي الحكومة المصادقة عليها قبل حل الكنيست. وأفادت مراسلة قناة كان لإيل كايزر أنه بموجب الخطة يتم تخصيص حوالي ربع ميزانية وزارة التربية والتعليم لمؤسسات التعليم الحريدية. أسفر حادث عنف في كفر برا اليوم عن إصابة رجل في 38 من العمر بجروح متوسطة، وتم نقله إلى مشفى مئير في كفر سابا للمعالجة.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافي مع الشيف حمود عكلي.
0: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي.
2: تنجر وغطاها الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: تنخفض غدا درجات الحرارة بشكل ملموس لتصبح أدنى بقليل من معدلاتها الموسمية، وبعد غد السبت يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. إلى هنا مستمعينا هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند 8 وعند 7 قناة مكان.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
4: التصعيد على الجبهة الشمالية يتواصل، 3 إصابات بينها خطيرة في تفجير مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله على الحدود في رأس النقورة. وتطورات دولية، قمة تاريخية في بكين لرسم مستقبل القرن 21، ترامب وشي جين بينغ يكسران جمود العلاقات بتفاهمات استراتيجية تؤكد على مبدأ الشراكة لا الخصومة لمنع الانزلاق إلى صدام شامل. والشرطة تعلن فك لغز جريمة محاولة قتل رئيس بلدية عرابة أحمد نصار قبل شهرين، واعتقال شخصين على خلفية مناقصات جمع النفايات من المدينة. أنا نسرين إبراهيم أبو غوش، أدعوكم لمتابعة النشرة المركزية عند 7 مساء. كونوا معنا.
2: النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. السبت نعم بتان يصل إلى اللحظة الحاسمة، نهائي يوروفيجن 2026. نعم بتان في نهائي يوروفيجن 2026 السبت في 10 على مكان، في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
10: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
2: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. غدا على قناة مكان هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
2: اشعلها ابو الورد اشعلها.
0: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الله الورد.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية. وكمان يوم الجمعة والسبت نستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا وعروضنا الأقوى. اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا. لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص. خاضع لشروط الحملة.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. براد 260 لتر ب699 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكوا هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
1: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية. وكمان يوم الجمعة والسبت نستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا وعروضنا الأقوى. اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا. لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص. خاضع لشروط الحملة.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. جلاية وسيعة 999 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
4: إصابة 4 مدنيين أحدهم خطيرة إثر انفجار مسيرة انقضاضية في رأس الناقورة أطلقها حزب الله من لبنان. انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان لبلورة اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار وضمان الاستقرار الحدودي. قمة بكين بين ترامب وجين بينغ، الزعيمان يؤكدان أنه لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية. محاولة قتل رئيس بلدية عرابة ونائبه، الشرطة تعلن فك لغز الجريمة وتعتقل المشتبهين وتقول إن الخلفية مناقصات لجمع النفايات من المدينة.

0: الشوطين في المباراة النهائية.
1: النشرة المسائية مع نسرين إبراهيم أبو غوش.
2: مساء الخير. البداية من التطورات على الجبهة الشمالية، ثلاث إصابات بينها خطيرة في تفجير مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله اليوم على الحدود في رأس الناقورة. ينضم إلينا مراسلنا تامر زيد الكيلاني. مساء الخير تامر، ما الذي جرى على الحدود اليوم؟
3: نعم نسرين، نتحدث عن حدث أمني وصف بالخطير كان قد وقع قرابة الساعة 12 ظهرا في منطقة رأس الناقورة الحدودية القريبة من طبعا الحدود اللبنانية الإسرائيلية. مسيرة أطلقت من حزب الله انفجرت في موقف للسيارات في منطقة رأس الناقورة، هذه المنطقة السياحية التي بالعادة يزورها عدد كبير من السائحين. هذه المنطقة طبعا بسبب الأوضاع الأمنية مغلقة، في المكان كان يعمل عدد من عمال الترميم، وخلال تواجدهم دون صافرات إنذار ودون أي تحذير مسبق انفجرت هذه المسيرة في مكان عملهم، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص. ووفقا للنشر الأول أن المصابين 3 منهم من منطقة الشيخ دنون، ما يعني مواطنون عرب خلال عملهم أصيبوا. واحدة من هذه الإصابات وصفت بالحرجة، وباقي الإصابات بين الطفيفة والمتوسطة. الشاب الذي أصيب بالإصابات الحرجة كان قد خضع لعدد من العمليات الجراحية في مستشفى نهرية، ووفقا للمعلومات أنه تحسن طرأ على صحته بعد العمليات التي خضع لها في الساعات الأخيرة. يأتي هذا الحدث بعد أن كانت سلسلة إنذارات على الحدود الشمالية صباح هذا اليوم، وكان هناك اعتراض لأجسام مشبوهة في السماء، يعتقد أنها أيضا مسيرات كانت قد أطلقت من حزب الله تجاه الأراضي الإسرائيلية. إذن ما حدث في رأس الناقورة اليوم يعيد إلى الواجهة كل قضية المسيرات التي حزب الله يكثف من استخدامها في الآونة الأخيرة، تحديدا بعد أن تمت وقف إطلاق النار الهش. حزب الله أصبح يعتمد على هذه استراتيجية المسيرات، منها الانقضاضية الانتحارية، منها تلك التي يتم إطلاقها بواسطة خيوط للألياف البصرية. بالنسبة للحدث الأمني بالقرب من رأس الناقورة، حتى اللحظة لم يعرف لماذا لم يتصدى لهذه المسيرة، وكذلك ليس من الواضح لماذا لم تفعل صافرات الإنذار. إذا يعني حللنا بشكل بسيط من خلال تجربتنا في أحداث سابقة، أحيانا هذه المسيرات تكون تحلق على علو منخفض، ما يصعب عملية رصدها من قبل المنظومات الأمنية والدفاعية الجوية الإسرائيلية. نضف على ذلك نسرين أنه في المنطقة التي عمل بها الذين أصيبوا المواطنون العرب يقولون إنهم لم يتلقوا أي معلومات أو أي تحديثات من قبل الجبهة الداخلية تمنعهم من الوجود هناك، بل هم يعملون منذ فترة في هذا المقر السياحي دون أي توجيهات من قبل الجبهة الداخلية. وهنا يطرح السؤال، هل حقا يسمح العمل هناك أم أنه يمنع بسبب الوضع الأمني الحالي؟ بطبيعة الحال سيكون هناك تحقيق للجيش.
2: إذن تامر، يعني إصابة عمال عرب بإصابات حرجة بسبب مسيرة انطلقت من حزب الله، يعني في ظل استمرار التوتر على الحدود، كيف تنعكس هذه التطورات على حياة السكان في المنطقة الشمالية؟
3: نعم، بالذات البلدات الحدودية المحاذية للسياج الأمني لديهم دائما مطالب للجيش وكذلك للجهات السياسية أن تتوقف هذه الأعمال من قبل حزب الله، وأن يتم ردع حزب الله في أي طريقة كانت. وشاهدنا خلال الأسابيع الأخيرة كانت هناك دائما مطالبات من قبل المسؤولين ورؤساء السلطات الحدودية المحاذية للسياج، يضغطون دائما على الجهات الأمنية والسياسية أن يكون حل جذري لهذا الوضع، لأن الوضع الحالي لا يمكن التعايش معه. نعم نحن نتحدث عن وقف لإطلاق النار، لكن أحداث مفاجئة مثل هذه تأتي وتبعثر الأوراق من جديد، وأيضا تشغل المواطنين أكثر، وأيضا تضع الرعب في قلوبهم تخوفا من حدوث أمور مشابهة ربما في أي لحظة ممكنة، بسبب كل ذلك طبعا المسيرات التي تطلق من حزب الله. وهذا يؤكد أن حزب الله تعمد إطلاق هذه المسيرة في هذا اليوم بالتزامن مع جولة المفاوضات الثالثة بين لبنان وإسرائيل التي تجري في واشنطن برعاية أمريكية. حزب الله يرسل رسائل بالنار مرة أخرى أنه رافض لهذه التفاوضات المباشرة.
2: نعم مراسلنا تامر زيد الكيلاني، شكرا جزيلا لك. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن مراسلنا للشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إيال، يعني وتيرة استخدام هذه المسيرات تزداد من يوم لآخر وسط استمرار محاولة جيش الدفاع للوصول إلى حل.
4: نعم نسين، بلا شك هذا الحادث اليوم يثبت مرة أخرى خطورة هذا التهديد التي يتعرض له الجنود الذين يقاتلون في الأراضي اللبنانية. هذه المرة تستهدف الجانب الإسرائيلي من الحدود. وزير الدفاع تطرق اليوم إلى هذا الموضوع، ربما نشاهد ما قاله بهذا الصدد.
5: גם כאן עלינו להשלים את המלאכה כדי לוודא את הסרת האיום מול תושבי הצפון ומעל מדינת ישראל כולה. אנחנו מודעים היטב לאיום הרחפנים שנמצא מענה, ורחפני הסיבים וכל הדברים, עובדים יום יום על מנת למצוא פתרונות, לקדם פתרונות, נמצא פתרונות ונקדם פתרונות גם לדברים האלה. קיימנו אתמול יחד עם ראש הממשלה דיון נוסף עם צה"ל ועם כל הגורמים, כפי שכבר קיימנו הרבה דיונים בעבר. לצד פתרונות שכבר מוטמעים בשטח, ישנם מספר פתרונות נוספים, טכנולוגיים ומבצעיים. מערכת הביטחון כולה מגויסת לטובת העניין.
2: نعم يعني يقول وزير الدفاع بأنه سيجد حل إلى هذا، يعني ولكن إلى أي مدى يعد استخدام مسيرة مفخخة في هذا التوقيت تطورا لافتا في طبيعة الهجمات المتبادلة على الجبهة الشمالية؟
4: ربما قبل ذلك بغض النظر عن تصريحات وزير الدفاع إسرائيل كاتس، يجب القول ما تقر به الأوساط العسكرية بأنه في هذه المرحلة لا يوجد ردا تكنولوجيا عسكريا للمسيرات المتفجرة التي يستخدمها حزب الله. هناك بعض الردود الجزئية المرتجلة، استمعنا إلى الجنود الذين يشيرون بأنه لدى رصد المسيرة فإنهم يقومون بالاختباء في الأماكن المحمية. لا توجد هناك حلول، وهذا يعيدنا أيضا إلى علامات الاستفهام. لماذا لما تستعد إسرائيل بشكل ملائم لهذا التهديد الذي كان معروفا جيدا؟ هذه المسيرات قد ظهرت وقد اتضحت خطورتها خلال الحرب الروسية الأوكرانية، كان بإمكان إسرائيل أن تستعد لذلك، إلا أنها لما تفعل لم تجد الحلول التكنولوجية والعسكرية. بطبيعة الحال هذه الجهود كما قال وزير الدفاع تتواصل ومستمرة. من ناحية القوات المرابطة في الأراضي اللبنانية، بلا شك هذا هو التهديد الأكبر الذي تتعرض له القوات. من الجانب الآخر هذا يزيد أيضا من التصعيد الذي نراه عندما يتم أو يسقط أو تسقط مثل هذه المسيرة وتؤدي إلى مقتل أو إصابة جنود. بطبيعة الحال الرد قد يكون أقصى وأعنف، وهذا ما نراه على أرض الواقع. بلا شك هذه المسيرات لن تساهم في التوصل ربما إلى حلول عسكرية فيما يتعلق ببقاء القوات في الأراضي اللبنانية.
2: نعم، يعني حسب رأيك هل تحاول الجهات الأمنية الإسرائيلية الموازنة بين تصعيد الإجراءات الميدانية وبين منع انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع في هذه المرحلة؟
4: المشكلة المركزية هي أنه في هذه المرحلة لا توجد هناك حلول أخرى. إسرائيل بحاجة ربما وخاصة على خلفية استئناف المحادثات بين إسرائيل ولبنان بحاجة إلى جرأة سياسية ليس إلى الاعتماد على الوسائل العسكرية. هذا ما يحدث حاليا في الأراضي اللبنانية. القوات تقوم بعملية هندسية واسعة النطاق ليس بمناورة برية وإنما تدمير القرى اللبنانية هدم هذه القرى. السؤال إذا ما كان هذا الأمر أولا لا يزيل التهديد الذي تتعرض له القرى والتجمعات السكنية في شمال البلاد كما رأينا ذلك الحادث الخطير الذي أثبت هذا الموضوع. من الجانب الآخر بطبيعة الحال هذه الوسائل وهذه الأساليب لن تؤدي إلى فتح ربما صفحة جديدة أو إلى إنشاء واقع جديد كما تعهدت الحكومة فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية الصينية.
2: طب يل في شأن آخر، السلاح البحرية وقوات الكوماندو يستعدان لأسطول جديد يخطط للوصول إلى سواحل قطاع غزة في محاولة لفك الحصار الذي تفرضه إسرائيل. متى سينطلق هذا الأسطول وما السيناريوهات المحتملة؟
4: نعم، في الساعات الأخيرة أعلن المتحدث باسم أسطول الصمود كما يسمى بانطلاقه مجددا إلى سواحل القطاع. حوالي 60 سفينة تشارك في هذا الأسطول وقد اتجهت في الواقع انطلقت من ألمانيا بطريقها إلى تركيا ومن هناك إلى سواحل القطاع. اللافت فيما يتعلق بهذا الأسطول التقييمات لدى الأوساط العسكرية بأن منظمة IHH التركية هذه المنظمة الحقوقية التي من ناحية إسرائيل قد تم الإعلان عنها منظمة إرهابية بعد أن كان لها ضلعا في حادث مرمرة عام 2010. وفقا للمعلومات فعدد من نشطاء هذه المنظمة يتواجدون على السفن التي تعمل طريقها إلى سواحل القطاع. لذلك هناك تقييمات بأن ربما هذه المرة قد يتم استخدام القوة وأن النشطاء لن يسلموا لمحاولة التصدي وإعادة هذه السفن. على كل حال الأوساط العسكرية تقول بأن البحرية الإسرائيلية تستعد لذلك بشكل ملائم من الصين.
2: نعم، مراسلنا للشؤون الأمنية والعسكرية أيال عليمة، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا لك.
2: وفي العاصمة الأمريكية واشنطن انطلقت جولة ثالثة وحاسمة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان برعاية البيت الأبيض سعيا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار. وتأتي هذه الجولة تحت ضغط التصعيد الميداني المستمر بهدف تجاوز العقبات المتبقية بشأن الترتيبات الأمنية على الحدود وصياغة آليات رقابة دولية تضمن استقرارا دائما وعودة النازحين على جانب الحدود. تقرير تامر زيد الكيلاني.
6: في تمام الساعة 5 عصرا بتوقيت إسرائيل وفي وقت كان من المفترض أن تخيم فيه أجواء التهدئة على أروقة واشنطن انطلقت الجولة الثالثة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. مفاوضات تبدأ على وقع دوي الانفجارات، استمرار غارات سلاح الجو على أهداف لحزب الله في الساعات الأخيرة، تقابلها المسيرات المفخخة التي يطلقها حزب الله في مشهد يختصر مفهوم التفاوض تحت النار. على مدار يومين متتاليين يجلس الوفد اللبناني برئاسة السفير سيمون كرم أمام الوفد الإسرائيلي برئاسة يحيئيل لايتر، وبينما يغيب وزير الخارجية ماركو روبيو المنشغل بقمة الصين يبرز التحدي الأكبر أمام الوساطة الأمريكية في تفكيك العقدة الإيرانية، حيث تصر إسرائيل بدعم من واشنطن على تجريد حزب الله من سلاحه وتفكيك بنيته المرتبطة حكما بالمحور الإقليمي كشرط لا تنازل عنه لأي اتفاق مستدام. هذا الضجيج العسكري والدبلوماسي يرتد صداه انقساما حادا في بيروت حول مرجعية القرار، فبينما ترى أوساط سياسية معارضة أن تحركات الحزب الميدانية بتوقيتها الإيراني تمثل إحراجا متعمدا للدولة، وتظهر الوفد اللبناني بمظهر الفاقد للسيادة. يرى المدافعون عن الحزب أن التنسيق مع المحور هو ما يؤمن المظلة التي تمنع انكسار لبنان أمام الشروط الإسرائيلية والأمريكية. التفاصيل المسربة من غرف التفاوض تشير إلى معركة دبلوماسية لا تقل ضراوة عن الميدان. لبنان يدخل الجولة متمسكا بتثبيت الوقف الشامل للعملية العسكرية والانسحاب الإسرائيلي من النقاط الحدودية وملف إعادة الإعمار. أما الجانب الإسرائيلي فيضع التجريد الكامل لحزب الله من سلاحه شرطا أوليا وأساسيا لأي اتفاق مستدام، وهو المطلب الذي يحظى بدعم واضح من الإدارة الأمريكية.
2: في بكين عقدت اليوم قمة تاريخية حاسمة جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ لرسم ملامح النظام الدولي الجديد وضبط العلاقات بين أكبر قوتين في العالم. وتأتي هذه القمة وسط ترقب عالمي لتجاوز الخلافات التجارية والاقتصادية الحادة ومنع الانزلاق إلى صدام عسكري مباشر بشأن ملف تايوان الحساس، فضلا عن تنسيق المواقف لوقف التصعيد المتنامي في الشرق الأوسط وملف إيران النووي. تقرير خالد دراوشة.
7: لقاء قمة لفت الأنظار العالمية، اجتماع ودي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ أثار اهتمام العالم بعدما كان الطرف الصيني يدعم الجانب الإيراني في الحرب التي اندلعت مؤخرا في الشرق الأوسط على حساب النظير الأمريكي بحسب التحليلات السياسية. وكان قد انتهى الاجتماع بين الرئيسين الصيني والأمريكي في قاعة الشعب الكبرى في بكين بعد أن استمر لساعتين وربع، حيث ركز الرئيسان في مستهل حديثهما على بناء جسور الثقة بدلا من تعزيز الانقسام. وأبدى ترامب تفاؤلا كبيرا بمستقبل العلاقات الثنائية، معتبرا أن هذه القمة تمثل فرصة لتاريخ جديد تكون فيه الروابط بين واشنطن وبكين في أقوى حالاتها على حد وصفه.
8: You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's to me an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. Whenever we had a problem, people don't know. Whenever we had a problem, we worked it out very quickly. And we're going to have a fantastic future together.
9: 中美之间的共同利益大于分歧。 中美各自成功是彼此的机遇。 中美关系稳定是世界的利好。 双方合则两利，斗则俱伤。 应当做伙伴而不是对手。 相互成就，共同繁荣。 走出一条新时代大国正确相处之道。
7: البيت الأبيض أعلن أن ترامب وشي جين بينغ خلال لقائهما أكدا أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وعلى ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا لضمان التدفق الحر لإمدادات الطاقة. وخلال اجتماعه بالرئيس الأمريكي والوفد المرافق له، وعد الرئيس الصيني شي جين بينغ قادة الأعمال ورؤساء الشركات الأمريكية بتوسيع نطاق الوصول، وأضاف أن بكين ستفتح أبوابها على مصراعيها لهذه الشركات التي ستتمتع بآفاق أوسع بالبلاد. الرئيس الصيني قال إن على بلاده وأمريكا العمل للحفاظ على الزخم الإيجابي للعلاقة، مضيفا أنه سيعمل على تعزيز التعاون مع أمريكا في التجارة والصحة والسياحة والزراعة وإنفاذ القانون. شي أضاف أيضا إنه سيكثف التواصل السياسي والعسكري مع أمريكا.
8: Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody, you're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I always say the truth. And I just want to say on behalf of all of the great delegation that we have the greatest businessmen, the biggest
10: I guess the best in the world. We have amazing people and they're all with me. Every single one of them, we asked the top 30 in the world, every single one of them said yes. And I didn't want the second or the third in the company. I wanted only the top. And they're here today to pay respects to you and to China. And they look forward to trade and doing business. And it's going to be totally reciprocal on our behalf.
7: بالمقابل فقد أنذر الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب من خطر اندلاع صراع بين بلديهما في حال أسيء التعامل مع قضية تايوان والتي تعتبر القضية الأهم في العلاقة الصينية الأمريكية بحسب ما نقلت عنه محطة CCTV الرسمية. وقالت ذات المحطة إن الرئيس الصيني أضاف أنه إذا تم التعامل مع هذه القضية بشكل خاطئ قد يتصادم البلدان أو حتى يدخلان في صراع، ما يدفع العلاقة الصينية الأمريكية برمتها إلى وضع شديد الخطورة. ورغم الطابع الاقتصادي للزيارة فإن ملفات سياسية وأمنية ثقيلة كانت قد خيمت على القمة، من بينها التوترات المتعلقة بإيران وتايوان.
2: ومتابعة لقمة ترامب شين بينغ ينضم إلينا الزميل وليد يوسف، أهلا بك معنا. يعني على الرغم من التوتر القائم بين البلدين إلا أن زيارة ترامب كانت ناجحة.
11: صحيح، ترامب يعني رأيناه في التقرير كان منبهرا جدا حتى من مراسم الاستقبال في الصين، ووصف المحادثات مع نظيره الصيني بأنها محادثات رائعة رغم يعني التوتر القائم بين البلدين بسبب الحرب التجارية ومشكلة حقوق الإنسان. يعني الولايات المتحدة لطالما اتهمت الصين بأنها تنتهك حقوق الإنسان وتتعامل بسوء مع الأقليات في الصين، وكذلك بسبب يعني تعاملها مع القضية التايوانية. يعني بين البلدين يعني الأزمة التايوانية، القضية التايوان هي ربما الأكثر يعني تعقيدا في العلاقات بين البلدين. يعني ربما للتذكير للمشاهدين، يعني تايوان، الصين تعتبر تايوان جزء لا يتجزأ من الصين منذ العام 1949، ومع ذلك يعني هناك علاقات أمريكية تايوانية. نعم. يعني وهذا لا يرق ولم يرق أبدا بالنسبة للجانب الصيني. ترامب يتطلع لتطوير العلاقات التجارية مع الصين رغم التوتر، ويعني رأينا كيف اصطحب معه رجال أعمال كبار أمريكيين، حوالي 20 رجل أعمال كبير مثل إيلون ماسك وآخرين. وهو يعني بعد هذا الاجتماع يتطلع لاستثمار صيني أكثر في القطاعات الاقتصادية الأمريكية، وبالمقابل أن تقوم الصين بشراء سلع أمريكية كثيرة. كان هناك بعد المحادثات لقاء للرئيس الأمريكي مع فوكس نيوز، قال أن الرئيس الصيني تعهد بشراء 200 طائرة من طراز بوينغ الأمريكية، ودعاه إلى زيارة واشنطن في 24 من شهر أيلول سبتمبر المقبل. الرئيس الصيني هو الآخر يعني اعتبر أن هذه القمة هي قمة تاريخية لصالح البلدين، ويقول إن يعني وصف العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بأنها أهم علاقات ثنائية في العالم، وهي لا تخص فقط 1.7 مليار نسمة لكلا البلدين، وإنما لجميع سكان العالم، يعني 8 مليار نسمة. ويقول يجب أن نكون يعني شريكين ولا خصمين. وباب الصين يعني يعد بأن يفتتح أكثر أمام الشركات الأمريكية ويكون أكثر اتساعا، وأبدى كذلك اهتمام بشراء النفط الأمريكي في ظل أزمة
2: إغلاق. وهذا هو ترامب دائما ينجح في زياراته أن يحصد يعني صفقات تجارية كبيرة جدا، ولكن أيضا بطبيعة الحال الملف النووي كان على طاولة هذه القمة، والزعمان يتفقان بأن لا يمكن لإيران أن تغلق مضيق هرمز أو حتى أن يعني تحصل على سلاح نووي.
11: صحيح، الأزمة الإيرانية لا شك بأنها كانت يعني إحدى الأمور التي طرحت خلال هذه القمة، وإن كانت يعني وسائل الإعلام لم تسلط الضوء عليها كثيرا، ولكن لا شك أنه من وراء الكواليس هذا الموضوع كان في صدارة القضايا التي طرحت بين الزعيمين، لأن الصين تتضرر من إغلاق مضيق هرمز. هي يعني أغلب النفط الذي يصل إلى الصين هو يصل من دول الخليج عبر مضيق هرمز، ولعل يعني في خلال اليوم الأخير قد تكون يعني إيران ما اتخذته هي أعلنت أن 30 ناقلة نفط مرت في مضيق هرمز بالتنسيق مع الحرس الثوري، وعلى ما يبدو معظم هذه السفن أو ناقلات النفط كانت للصين، ربما يعني لإرسال رسالة إلى القمة في بكين بأننا يعني نحن نريد حل دبلوماسي، و يعني بطبيعة العلاقات طبعا الجيدة بين طهران وبكين. كما ذكرتي يعني في البداية الجانبان اتفقا أنه لا يمكن الاستمرار في مضيق في إغلاق مضيق هرمز، ولا يمكن السماح لإيران بحيازة سلاح نووي، بل أكثر من ذلك حسب ترامب في حديث لفوكس نيوز هو يقول الرئيس الصيني تعهد بعدم نقل أسلحة إلى إيران، وهذا يعني على ما يبدو جاء في ظل ما نشر في نيويورك تايمز.

0: هذا يعني عودته إلى واشنطن قد يدرس مجددا الحل العسكري في حال يعني تعقدت الأمور وفي حال لم تصل يعني لم ت يعني لم يعني إيران تغير من موافقها مواقفها الحالية المتشددة. ولكن حاليا نسرين ترامب لا يزال يعول على الحصار الاقتصادي المفروض على الموانئ الإيرانية الذي يكبد إيران حسب أقوال نصف مليار دولار يوميا. ولكن إيران تدرك أن لترامب اعتبارات كثيرة في هذه المرحلة وهي تستبعد أن يلجأ ترامب إلى الحل العسكري لأن شعبيته بداية يعني تراجعت جدا بسبب هذه الحرب وتكلفة الحرب بلغت حتى الآن 29 مليار دولار. المواطن الأمريكي يشعر الارتفاع يوميا بأسعار النفط وهناك ألعاب المونديال سيقام جزء منه على الأراضي الأمريكية بعد حوالي شهر. أضف إلى ذلك التقارير الاستخباراتية حتى من وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA التي تقول أن لإيران لا تزال هناك قدرات كبيرة عسكرية وهذا ربما يقلق ترامب نوعا.
1: ورأينا أيضا تضارب في تصريحات ترامب ووسائل إعلام نشرت تصريحات يعني متناقضة لما يقوله ترامب. زميل وليد يوسف شكرا لك.
0: شكرا لك.
1: أعلنت الشرطة اليوم فك لغز جريمة محاولة قتل رئيس بلدية عرابة أحمد نصار ونائبه قبل شهرين واعتقال شخصين. وأضافت الشرطة أن الخلفية تعود إلى منقصات لجمع النفايات من المدينة. تقرير مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل.
2: في واحدة من أخطر قضايا العنف التي شهدتها مدينة عرابة خلال الأشهر الأخيرة أعلنت الشرطة عن فك لغز محاولة اغتيال رئيس البلدية ونائبه في قضية هزت الشارع العربي وأثارت حالة من القلق الواسع في المدينة. التحقيق الذي قادته الوحدة المركزية في لواء الشمال استمر عدة أسابيع وشمل نشاطات استخباراتية وعمليات جمع أدلة ومتابعة للمشتبهين إلى أن تمكن المحققون من الوصول بحسب الشرطة إلى المنفذ ومن يقف خلفه. وبحسب معطيات التحقيق فإن محاولة القتل وقعت مساء 8 آذار مارس الماضي عندما تعرض رئيس البلدية السيد أحمد نصار ونائبه لإطلاق نار أثناء جلوسهما داخل مخبز في المدينة. رئيس البلدية أصيب ب7 رصاصات. الشرطة قالت إن خلفية الحادث تعود إلى صراع حول مناقصات ومراكز جمع النفايات في المدينة وهي خلافات شهدت خلال الفترة الأخيرة تصعيدا خطيرا من بينها إحراق شاحنتين لجمع النفايات.
3: نحن مدبرين بو على عليات مدرجة שבמסגרת מכרזים לפינוי אשפה שמתנהלים מול רשות מקומית, אותו אדם אשר לא מצחן בעיניו תהליך המכרזים, אותו אדם מחליט לקחת את החוק לידיו, לשלח עבריין, לבצע ירי, לפגוע בראש עיר ובסגנו, אותה עליית מדרגה אשר אנו היחידה המרכזית מביאים היום לסיומה עם הגשת כתב אישום חמור כנגד אותם מבצעים, אותו משלח, אותו יורה, ולמעשה מביאים אותם מאחר סורג ובריח.
2: ومع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية نفذت القوات حملات اعتقالات طالت عددا من المشتبهين فيما تمكنت الوحدة المركزية من جمع أدلة وقرائن ربطت وفق بيان الشرطة أحد أقرباء رئيس البلدية البالغ من العمر 56 عاما بشبهة إرسال المنفذ الرئيسي وهو شاب من عرابة يبلغ 25 عاما لتنفيذ عملية إطلاق النار. ومع انتهاء التحقيق في هذه القضية من المتوقع أن تقدم النيابة العامة لائحة اتهام ضد المشتبهين مطلع الأسبوع القادم.
1: والآن إلى الشؤون الحزبية وتحديدا تداعيات إصرار الأحزاب الحريدية المضي قدما في حل الكنيسة، حيث بادر حزب الليكود الحاكم بطرح مشروع القانون بنفسه في ظل سباق مع الزمن تخوضه الأحزاب لترتيب صفوفها على الصعيدين الداخلي والخارجي. حول ذلك ينضم إلينا مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. يعني فالح، الليكود يضطر إلى طرح مشروع قانون حل الكنيسة بنفسه، لماذا؟
4: صحيح تماما. وعندما تيقن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نسرين بأنه وصل فعلا إلى حافة الحسم وعليه أن يقرر، سيما والأحزاب الحريدية، وإن كان نتنياهو حتى يوم أمس ليلا أراد احتواء

0: هذه الأزمة، بما فيها أيضا اقترح عليهم التصويت على مشروع قانون التجنيد فور انتهاء الانتخابات القادمة، من خلال أيضا تفعيل عليه قانون الاستمرارية. لكن الأحزاب الحريدية تعيش أزمة من الثقة للوهلة الأولى أمام نتنياهو، وبالتالي حتى تبدو رقصة التانجو بين الطرفين العلنية الجماهيرية مكتملة المعالم، ولكي يصدقها جمهورهم بدون أدنى شك الأحزاب الحريدية رفضت هذا المقترح، ليضطر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإعاز إلى رئيس الائتلاف أوفير كاتس طرح مشروع قانون حل الكنيست بأنفسهم، وبهذا يكون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد ضمن تكتيكيا السيطرة على الجدول الزمني وموعد الانتخابات، وهذا عمليا ما أراده الائتلاف، سيما وهذه الخطوة جاءت بالتنسيق. واضح جدا أن نتنياهو أراد الهروب إلى الأمام، لكن مع الاحتفاظ بالسيطرة على الجدول الزمني، لا أن يكون هو المجرور وإنما الجار.
1: نعم، يعني دعنا فلح نوضح كيف يتم الإجراء بشكل تطبيقي من أجل تبسيط الأمور على المشاهد، وأيضا وضح لنا المناورة التي تكمن في التفاصيل.
0: كحال كل قانون حل الكنيست يجب أن يمر بالقراءات الثلاث، بعد التمهيدية يتم عرضه على الكنيست على الهيئة العامة على وجه الخصوص للتصويت عليه بالقراءة الأولى، ومن ثم يمكن إعادته مرة أخرى للجنة الكنيست. بشكل عام لجنة الكنيست هي التي تقوم بمناقشة وبحث مشاريع قوانين حل الكنيست، إلا بحالات استثنائية يتم بحثه في لجنة القضاء. القانون والدستور، والواضح أنه الليكود معني بأن يكون هذا القانون، أن يبحث هذا القانون في لجنة الكنيست، وهنا تكمن بالتحديد نسرين المناورة. نتنياهو يريد السيطرة على الجدول الزمني، بمعنى حتى القراءة التمهيدية ممكن أنه يأخذ أسبوع، ومن ثم يمكن أن حتى اكتمال القراءات الثلاث أنه يأخذ ثلاث أسابيع وأكثر. ولكن ما شهدناه على الشاشة هو أيضا أمرهام، أنه منذ أن يتم التصويت على القانون بالقراءات الثلاث لابد أن تمر فترة 90 يوم، بمعنى منح الأحزاب فترة زمنية للحملات الانتخابية وغيرها. لكن هنالك حالات استثنائية، بحالة وكان هنالك توافق ما بين الائتلاف والمعارضة وصادف فترة أعياد شعبية، مناسبات شعبية، يمكن الاتفاق على أن تكون هذه الفترة كحد أقصى إما 100 يوم أو 110 أيام، ولكن القاعدة العامة دون الاستثناءات يجب أن تكون 90 يوم. الآن انتبهي وين المناورة. عمليا المناورة هي بالسيطرة على مراحل تشريع هذا القانون، وواضح أن نتنياهو والائتلاف يريدون السيطرة على الجداول الزمنية بما يصب في مصلحة حساباتهم الحزبية الدقيقة وحملاتهم الانتخابية. وما بين هذا وذاك أيضا لابد الائتلاف أن يواصل اقتناص الفرصة الوقت ومواصلة تشريع بعض القوانين المهمة له، التي من شأنها أن تخدمه نسرين في حملته الانتخابية.
1: نعم، مراسل الشؤون الحزبية فلحبيب، شكرا لك في هذه المرحلة. أثار إعلان مكتب رئيس الوزراء عن زيارة سرية لنتنياهو إلى دولة الإمارات جدلا واسعا عقب نفي رسمي حازم من أبوظبي، وصفت الأنباء بالشائعات العارية عن الصحة، ومؤكدة أن علاقاتها تدار بشفافية تامة. وتزامن هذا السجال الدبلوماسي مع رصد مواقع تتبع الملاحة هبوط طائرة إماراتية خاصة في مطار بن غوريون، مما ضاعف التكهنات حول طبيعة التنسيق اللوجستي الفعلي بين الطرفين. مساء الخير لمراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران. شمعون، بين النفي الرسمي والإعلان المتداول، ما حقيقة ما جرى بشأن زيارة بنيامين نتنياهو إلى الإمارات؟
2: نعم مساء الخير لكم جميعا السوريين. الحقيقة هي بأن زيارة رئيس وزراء تمت بالفعل، ولكن كما يبدو طلب من نتنياهو عدم الكشف عنها، ولكن ما يتضح ونحن علمنا ويمكننا أن نشاهد كانت هناك زيارة، كانت هناك طائرتان استقلها هما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في 26 من شهر مارس أذار الماضي. هذه هي كانت الزيارة بواسطة طائرتين خاصتين إسرائيليتين. رئيس الوزراء كان يمكث في أبوظبي في الإمارات لمدة 5 ساعات ثم عاد إلى البلاد. يمكننا أن نشاهد البيان الذي أصدره ديوان رئيس الوزراء الليلة الماضية في الساعة 8 من مساء أمس. تحدث ديوان رئيس الوزراء وقال إنه في خضم عملية زئير الأسد قام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بزيارة سرية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث التقى برئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد. وقد أسفرت هذه الزيارة عن اختراق تاريخي في العلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات. فور إعلان هذا البيان في الساعة 11 من الليلة الماضية تقريبا أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية نفيا قاطعا لهذا الخبر بزيارة نتنياهو للإمارات. جاء فيها تنفي دولة الإمارات العربية المتحدة ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى دولة الإمارات واستقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها. يؤكد ديوان الرئيس ويؤكد البيان أيضا بأن لإسرائيل والإمارات علاقات وطيدة في إطار اتفاق الإبراهيمي والمعروف أيضا والمعلن، ولا تقوم على السرية وترتيبات خفية، وعليه فإن أي دعات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة. هكذا جاء في بيان وزارة الخارجية الإماراتية. نحن نذكر المشاهدين السوريين بأنه يوم أمس ذكر عفوا ونشر بأن رئيس الموساد دادي برنع وكذلك رئيس الشباك دافيد زيني كان قد زار العربية دولة الإمارات العربية المتحدة كل على حدة خلال الفترة الأخيرة. هناك تعاون استخباراتي وطيد بين إسرائيل والإمارات. إسرائيل تزود دولة الإمارات بمنظومات القبة الحديدية، وهذا الأمر ينقذ يمكن القول العربية لدولة الإمارات، وذلك بوجه كل الاعتداءات الصاروخية من قبل إيران. هذا الأمر يعود ويشكل دليلا على التعاون الوثيق، التعاون الاستخباراتي، ولكن كشف حقيقة القيام بهذه الزيارة من قبل كما يبدو الجانب الإسرائيلي لا شك بأنه قد يضر بالعلاقات بين القيادتين الإماراتية والإسرائيلية. نذكر بأن رئيس وزراء لم يقم حتى اليوم بأي زيارة رسمية للإمارات، ولكن العلاقات وطيدة ومصادر سياسية إسرائيلية هنا في البلاد وأيضا في العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد بأن العلاقات وطيدة، التعاون الاستخباراتي والأمني بين البلدين وطيد للغاية، ولا يتوقع كانت هناك فترات من المد والجزر والتوترات عديدة بين البلدين. منذ 6 سنوات هناك اتفاقات سلام ضمن اتفاقات إبراهيم، ويتوقع بأن
1: العلاقات بين إسرائيل والإمارات وطيدة، ولكن هناك سجال حاد ما بين أو على هذه الزيارة تحديدا. لكن هل يعكس رصد أيضا هبوط طائرة إماراتية شمعون خاصة في مطار بن غوريون مؤشرات تنسيق غير معلن، أم أنه يأتي ضمن سياقات لوجستية اعتيادية؟
2: نعم، أولا بالفعل كانت هناك ليلة الماضية وصلت طائرة إماراتية تقل شخصيات كبيرة. لسنا بمعرفة من كان على متن هذه الطائرة. على فكرة من نيكولاي ميلادينوف والوسيط ومدير عام مجلس السلام بصدد غزة، فهو يسكن أيضا في دولة الإمارات وهو يستخدم هذه الطائرات، لذلك لا يستبعد كما قال لنا مصدر دبلوماسي كبير ربما استقل ميلادينوف هذه الطائرة. لسنا بمعرفة، العلاقات وطيدة كما قلنا. إسرائيل تزود الإمارات بمنظومات دفاعية مهمة للغاية، هناك تعاون وثيق في مختلف المجالات، لا يتوقع بأن تؤدي إلى انهيار هذه العلاقات، وإنما حادثة مربكة، فهي فالدولتين ستجتاز هذه الحالة الحادثة المربكة وستواصل توطيد العلاقات بين البلدين، لسيما وأننا قبل ربما قبل معركة أخرى، معركة قديمة جديدة من قبل ضد طهران. هذه الأمور ستتضح خلال الأيام القادمة،
1: ستتضح لنا ولكن طبعا الأمور
2: بلا شك. بلا شك.
1: مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لكم نسرين.
1: والآن إلى الشؤون الحزبية من جديد، حيث تشهد الساحة السياسية في المجتمع العربي تسارعا ملحوظا في وتيرة الأحداث، وذلك في أعقاب إعلان حزب الإكود الحاكم وائتلافه عن طرح مشروع قانون لحل الكنيست. وفي ظل هذا المشهد المتأزم تتصاعد الضغوط الشعبية والسياسية يوما بعد آخر على رؤساء الأحزاب العربية، وسط دعوات ملحة تطالب بإعادة تشكيل القائمة المشتركة لمواجهة التحديات الراهنة. حول ذلك والانتخابات داخل الجبهة ينضم إلينا من جديد الزميل فالح حبيب. فالح، تتفاقم الضغوطات على الأحزاب العربية من أجل إقامة قائمة مشتركة وجسم جديد يدخل على خط الوساطة.
0: صحيح تماما، ما أن بدأت تفاعلات الأيام الأخيرة والذهاب باتجاه حل الكنيست حتى تفاقمت الضغوطات على رؤساء الأحزاب العربية من أجل حسم أمرهم في كل ما يتعلق بإقامة المشتركة، إقامة المشتركة من عدمها، سيما وهنالك ضغط جماهيري لإقامة هذه المشتركة بدون أدنى شك بأربعة أحزابها. وفي الأيام الأخيرة تتفاقم الضغوط هذه المرة من قبل الهيئة العامة الشعبية التي تدخل على خط الوساطة، أو كانت منذ شهر لكن خلف الكواليس ودون الحديث العلني. هذه الهيئة مكونة من نواب سابقين ورؤساء سلطات محلية عربية سابقين، وكما أجاد تعريفهم النائب السابق عن الجبهة دكتور حنا سويد عندما قال بأن مستقبلهم من خلفهم، بما معنى لا توجد لديهم أي مصالح شخصية إلا تحقيق المصلحة العامة من خلال إقناع النواب العرب ورؤساء الأحزاب الذهاب باتجاه تشكيل قائمة واحدة مشتركة. بدون أدنى شك هنالك قناعة لدى كل الأحزاب العربية حول ضرورة ملائمة وموائمة تحركاتها، ضبط إيقاع تحركاتها وفق الجدول سواء الداخلية أو الخارجية، وفق الجدول الزمني الذي سيحدده الائتلاف بما يتعلق في الانتخابات. تعال نستمع ونشاهد كيف أجاد التوصيف اليوم الدكتور حنا سويد، شرح عن أهداف هذه الهيئة، وبكل تأكيد أكد أنها لن تأتي لتحل محل لا اللجنة السبعية ولا لجنة الوفاق، وإنما جاءت لتعمل معهما بتنسيق محكم من أجل تذليل الصعاب أمام الأحزاب العربية. لنشاهد.
3: أن نعبر وأن ننقل الرغبة الجامحة لدى شعبنا وأهلنا والمواطنين العرب عامة في البلاد، أن ننقلها إلى الأحزاب المختلفة ولممارسة الإقناع من أجل إحياء القائمة المشتركة وإعادة تشكيلها. وأشدد وأكرر على أنه هذه الهيئة لا تشكل بديلا للهيئات التي تعمل في هذا الإطار، وأذكر منها بالتحديد لجنة الوفاق الوطني واللجنة السبعية لرؤساء السلطات المحلية العربية.
1: حنا سويد، طيب ما دمت معنا فالح، يعني دعنا نعرج على انتخابات الجبهة الداخلية. يوم السبت مساء سيكون المجتمع العربي على موعد مع قائمة جديدة للجبهة.
0: صحيح تماما، 966 عضو سيجتمعون في قاعة الكريستال في دير حنا. للتصويت من أجل اختيار القائمة الجديدة لحزب الجبهة التي ستخوض غمار المنافسة الانتخابية القادمة والمقبلة. التصويت سيكون محوسب وفرز الأصوات سيكون أيضا محوسب، ما يعني أنه على سبيل المثال للحصر نتيجة المقعد الأول ورئاسة القائمة قد تكون قد ظهرت خلال ساعات الظهيرة. بطبيعة الحال إذا سمحت لي سريعا نسرين، وحتى لا نتهم أيضا بالتسويق لأحدهما، المرشحون على رئاسة القائمة في المقعد الأول سيكون يوسف جبرين شكري عواودي، الموقع الثاني سيكون سينافس كل من جعفر فرح نسرين مرقص شادي شويري، على الموقع الثالث ستنافس نوعة ليفي أمام عفر كسيف، الموقع الرابع سينافس عليه يوسف العطاوني، نادرة سعدي أبو دبي، عمر واكد نصار، وهكذا دواليك. والتوقعات بأن تكون المنافسة حامية الوطيس، رغم أنني أميل إلى أن على بعض المقاعد المنافسة شبه محسومة إذا قلنا على المقعد الأول أو المقعد الثاني.
1: الزميل فلاح حبيب شكرا جزيلا لك. شهدت البلدة القديمة في العاصمة أورشليم القدس استنفارا أمنيا واسعا ومواجهات ميدانية عنيفة تزامنا مع انطلاق فعاليات مسيرة الأعلام السنوية بمشاركة عشرات الآلاف في الذكرى 59 لتوحيد شطري المدينة. ودفعت الشرطة بآلاف العناصر وقوات حرس الحدود إلى الأحياء والأسواق لا سيما عند باب العمود وسط اندلاع اعتداءات متبادلة، كما أجبر العديد من أصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة على إغلاق أبوابها تفاديا للتصعيد. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
4: بمناسبة مرور 59 عاما على توحيد شطري العاصمة نظمت فعاليات يوم أورشليم القدس وسط مشاركة آلاف الزوار وبرنامج حافل بالفعاليات الرسمية والشعبية.
5: أنا كل سنة مجيئين لكان ألف أنشيب سائرين ومبوغارين مجيئين لكان لبوشيم لبان كيزو يوم خاق، ونحن أمرين يروشلايم هي عير شعصة كل إسرائيل خبرين، يروشلايم مأخرت ومخبرت ككل شكل أحد يكبلت مكومو وككل شكل أحد גם من العمين يبينوا شزو يوم خاقة של يروشلايم خاقة גם של عام إسرائيل. أنا أمين ششون דבר לא יהיה ויהיה כאן אחדות שלמה ויהיה כאן סובלנות וקבלה אחד של השני.
4: وتصدرت المشهد مسيرة الأعلام التقليدية التي جابت شوارع المدينة وطافت أسوار البلدة القديمة وصولاً إلى حائط المبكى في أجواء احتفالية رافقتها الأعلام والأغاني والهتافات. وفي شرقية العاصمة فضل عدد من التجار إغلاق محالهم التجارية خلال ساعات النهار تحسبا لأي احتكاكات محتملة، خاصة بعد تسجيل احتكاكات محدودة خلال مرور المسيرة في بعض الشوارع.
6: ولعت بالحارة ولعت.
4: حيث تدخلت الشرطة واعتقلت عددا من المشاغبين.
7: هلا المحلات اللي بتسكر في الأيام هاي يعني بخصوص إنه يتجنبوا العنف نوعا ما، يتجنبوا المشاكل اللي ممكن تصير. الواحد أهم شيء هون يهتم لسلامته، يهتم لأمانه ولأمان البلد. يعني فش فايدة إن أظل مثلا فاتح في وضع زي هيك، بما أنه برضو هلأ قيدوا علينا، فش حركة، فش شعب، يعني الشعب هلأ هون يعني زي ما أنت شايف الوضع رايق، فش ناس، فش إجر. ففي الأيام هاي في الوقت الحالي يعني بفضلش أنه الواحد يكون فاتح، لا إذا الواحد يختار الأمان تبعه يكون قاعد في البيت أحسن.
8: يعني خش يكسرونا ويلعنوا أبونا عزائمنا، وبعدين مين بده يفزع لنا؟ وإذا إحنا مدينا إيدنا عليهم رح يجونا، ولك ليش نتمد إيدك عليهم؟ يعني إحنا بالجهتين مكلينها، فالإنسان يخسر ويسكر ويروح. أقول لك صراحة
9: אנחנו רואים את האלימות הזו שוב כמו שנה שעברה. חשבנו שאולי השנה זה יבוא בצורה אחרת. היה בקשה, דרישה של אפילו של אנשים מתוך המחנה הזה שהם התנהגו בצורה אחרת. זה לא קורה.
10: אני חושב שאם יש פה קבוצה של אנשים שיוצרים אלימות, אני חושב שזה לא מייצג את כולנו. בסופו של דבר אף אחד מאיתנו לא רוצה להרביץ לבן אדם אחר. יש דרכים לפתור בשלום. אבל אני גם חושב שלא צריך להעמיד פה את כל ה... פעילי שמאל האלה שיעשו לנו פרובוקציות פה וימשכו אנטיגוניזם, כי זה בסופו של דבר לא מייצג אף אחד, זה לא מועיל אף אחד.
11: הר הבית בידינו, הר הבית שלנו.
4: كما شارك في المسيرة وزير الأمن القومي تمار بن كبير، حيث انضم إلى المشاركين خلال الفعاليات التي شهدت حضورا واسعا.
11: نحن سمحين ليوت بو بزات الشام גם לבנות את בית המקדש, וכולם ירוויחו, כל מי שגר פה ירוויח, וזה שעם ישראל חוזר.

0: متجهة إلى ختام فعاليات يوم أورشليم القدس وسط أمال بأن تنتهي المناسبة دون مزيد من التوتر أو التصعيد في المدينة.
1: 28 يوما على انطلاق مباريات كأس العالم بكرة القدم والتي ستستضيفها 3 دول الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. مساء الخير لمراسلنا للشؤون الرياضية خالد دراوشة. خالد، اتحاد الفيفا يؤكد جهوزيته للمونديال ويشير إلى مشاركة أكثر من 6 ملايين مشجع في الملاعب بالإضافة إلى 6 مليارات مشاهد عبر الشاشات. ماذا تعني هذه الأرقام؟
2: نعم، مساء الخير نسرين لك ولجميع المشاهدين. إذن في مونديال سيبث بشكل حصري ومباشر على قنوات مكان هنا على هذه القناة بشكل حصري. نحن نتحدث عن مونديال دعينا نقول فيه نوع من الإثارة والعديد من العناوين الغير مفهومة. إذا ما تحدثنا نسرين عن العديد من الأمور التي بحاجة إلى توضيح بداية من 11 من الشهر القادم مع انطلاق ركلة البداية من ملعب بلا أستيكا في مكسيكو سيتي في دولة المكسيك. هناك ستنطلق هذه البطولة في واقعة المباراة الافتتاحية ما بين منتخب المكسيك ومنتخب جنوب أفريقيا، وما قبل ذلك أيضا بحفل افتتاحي سيقع على أنغام المطربة اللبنانية الكولومبية شاكيرا التي غابت عن المحافل الرياضية والملاعب الرياضية لمدة 2 نسخة من المونديال. إذن بحسب أقوال جياني إنفانتينو الذي يبدو أنه جاء بفكر مختلف على ملاعب كرة القدم، الذي قال أيضا مؤخرا أنه يريد أن يبرهن عن طريق هذه المباراة وهذه كرة القدم أن يجمع ما بين الرياضة الفن وتوحيد الشعوب. لكن نسرين من خبرة ومن شخص يعني بإمكانه القول أنه يعيش كرة القدم بحذافيرها، فإن سيكولوجية الجماهير خاصة جماهير كرة القدم تأبى أن يتم خلط كرة القدم بأي شيء آخر، وخلطها هو أشبه بخلط الماء بالزيت. لذلك هو يحاول دائما أن يدخل كل هذه الأمور، ويحاول أيضا أن يجمع ما بين الموسيقى ويزيد من رتمها وزخمها، وإن كان أيضا وأن يوازيها بلعبة كرة القدم. لذلك لا نعلم ما هي الإحصائيات وعلى ماذا يعني استدل هذه المعلومات عندما قال سيكون هناك 6 ملايين شخص في مونديال أمريكا، الذي يعني لازلنا ونحن نعلم جيدا أنه منذ شهور هناك هذا المونديال يبدو أنه سيكون مثير للجدل. وأيضا أوضح أن سيكون هناك 6 مليارات من أصل 8 مليارات نسمة في الكرة الأرضية سيتابع هذا المونديال. ما نحن نتفق معه في هذه الآونة أن كرة القدم وخاصة هذا الحفل والكرة الذهبية الخاصة لمونديال وكأس العالم هو الحفل الرياضي الكروي الأكثر انتشارا والأكثر متابع حول العالم، وكيف لا نسرين، وهو المونديال الذي ننتظر فيها الكثير العديد من العناوين. إذا ما تحدثنا العناوين الرياضية فهو العنوان الأبرز. قد يكون هل سيصفر كريستيانو رونالدو بكأس الذهبي ويلتحق بغريمه ليونيل ميسي في الرقصة الأخيرة له، وإن كان وإن تحدثنا عن الأمور الغير رياضية التي ستلاحق هذا المونديال وستبقى في ظله. إذا ما تحدثنا عن مشاركة المنتخب الإيراني، التحديات الأمنية وأيضا التحديات مع الطقس، لذلك سيكون هناك العديد من الأمور.
1: نعم، يعني خالد، أيضا اتحاد الفيفا منذ فترة يعلن عن إدخال تغييرات ما خلال المونديال القريب، والآن يخطط لاستراحة أطول في مباريات نهائي المونديال. لماذا؟
2: نعم، الحديث عن استراحة أطول ونحن هنا نقول استراحة ما بين الشوطين التي دائما ما تكون لمدة 1/4 ساعة، وهي فكرة يريد أن تطول هذه المدة من 1/4 ساعة إلى ما يقارب 25 و30 دقيقة. هذا يعني أن هذه الفكرة المستنسخة من بطولة السوبر بول أو كرة القدم الأمريكية يريد تطبيقها هنا، وأن يغير بعض من قواعد لعبة كرة القدم من أجل أن يتسنى أيضا للموسيقيين وأيضا للمغنيين أن يقوم بحفلاتهم. لكن هذه الخطوة يبدو أنها لن تكون ولن تخرج إلى حيز التنفيذ، بفعل أنه سيتم استشارة أطباء كرة القدم، وهذه 1/4 ساعة دائما ما تكون هي استراحة للاعبين، لكن دون أن يفقدوا لياقتهم البدنية ودرجة حرارة جسمهم التي ستؤول إليهم وأيضا ستدفعهم للعب الشوط الثاني. وأيضا إضافة إلى ذلك ما بين منصات كرة القدم وما بين تلك الحفلات إلى ماذا وكيف سيؤثر هذا الأمر وهذه المعدات وهذه العدة على عشب الملعب؟ هل ستتأثر أيضا دحرجة الكرة على هذا الملعب وعلى العشب الأخضر؟ لكن دعينا نقول أن الهدف من وراء هذه الفكرة هي تهيئة الظروف لأمور الفنية وأيضا وضعها وزيادة رتمها، لكن وأيضا جس النبض للجماهير على ما يبدو أن الأمور سيكون هناك تغييرات وسيضع بصمته الخاصة ما بين توحيد الشعوب كما قال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، لكن أن تدخل حيز التنفيذ فهذا الأمر يبدو أنه معقد جدا، وإن دخل فإنه سيلقى انتقادات كثيرة. نسرين،
1: نعم، مراسلنا للشؤون الرياضية خالد دروشة، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك نسرين.
1: والآن أخيرا الأحوال الجوية، تنخفض غدا درجات الحرارة بشكل ملموس لتصبح أدنى بقليل من معدلاتها الموسمية، وبعد غد السبت يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. إلى هنا نشرتنا المسائية، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.

0: عناوين الساعة مما كان. السلام عليكم ورحمة الله. اتهام الفلسطيني دواس حسون بارتكاب اعتداء دهس إرهابي في السامرة قبل شهرين. حزب الله يواصل استهداف قوات جيش الدفاع في جنوب لبنان دون إصابات. ترامب يقول إن نظيره الصيني تعهد له بأن بلاده لن تزود إيران بمعدات عسكرية، والحرارة نحو الانخفاض.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الثامنة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. قدمت النيابة العسكرية لائحة اتهام ضد دواس حسون من سكان بيت مرين، تنسب له ارتكاب اعتداء الدهس الذي وقع في السامرة قبل شهرين وأدى إلى مقتل المواطن يهودا شيرمان وإصابة شخص آخر بجروح. وفقا للائحة، فإن المتهم صدم بسيارته عمدا للتراكتورون الذي كان شيرمان يستقله، وأمرت محكمة عسكرية بتمديد فترة اعتقال حسون حتى إشعار آخر وعقد جلسة للنظر في طلب اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضده مطلع الشهر المقبل. اعترض سلاح الجو مساء اليوم هدفا جويا مشبوها في المنطقة حيث تعمل فيها قوات جيش الدفاع في جنوب لبنان. وفي وقت سابق من اليوم رصدت محاولتان فاشلتان لإطلاق صواريخ أرجو صغيرة صوب قطع جوية إسرائيلية. هذا وسقطت قذائف صاروخية وقذائف هاون أطلقتها منظمة حزب الله بالقرب من جنود جيش الدفاع دون تسجيل إصابات. أورد النبأ مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز إن الرئيس الصيني شي جين بينغ تعهد له بأن بلاده لن تزود إيران بمعدات عسكرية، وأنه عرض المساعدة في ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. وأضاف ترامب أن الرئيس الصيني يود أن يرى التوصل إلى اتفاق بشأن إيران، مؤكدا أنه عرض المساعدة بالفعل. تناقش السعودية اتفاقية عدم اعتداء إقليمية مع حلفائها في الشرق الأوسط تشمل إيران، بهدف المساعدة في إدارة التوترات في المنطقة في الأيام التي تلي الحرب. هذا ما ذكره تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز. وأفاد دبلوماسيان غربيان أن اتفاقية عدم الاعتداء هي إحدى الأفكار العديدة قيد الدراسة، وأوضح أن العديد من الدول الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي تدعم الفكرة السعودية وتشجع دول الخليج الأخرى على الانضمام إليها. انطلقت من ميناء مرمريس التركي بعد ظهر اليوم قافلة سفن جديدة صوب قطاع غزة، وتشارك في هذه القافلة حوالي 20 قطعة بحرية، ويستعد جيش الدفاع لاعتراضها. يدفع ديوان رئاسة الوزراء قدما خطة خمسية للمجتمع الحريدي تقدر قيمتها بمليارات الشواكل، وتنوي الحكومة المصادقة عليها قبل حل الكنيست. وأفادت مراسلة قناة كان لإيل كايزر أنه بموجب الخطة يتم تخصيص حوالي ربع ميزانية وزارة التربية والتعليم لمؤسسات التعليم الحريدية.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
0: تنخفض غدا درجات الحرارة بشكل ملموس لتصبح أدنى بقليل من معدلاتها الموسمية، وبعد غد السبت يطرا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند 9.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غدا على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
4: أشعلها أبو الورد أشعلها.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: والورد.
1: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
5: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
1: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريب بصور.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهرب؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. السبت نعم بتان يصل إلى اللحظة الحاسمة، نهائي يوروفيجن 2026. نعم بتان في نهائي يوروفيجن 2026 السبت في 10:00 على مكان في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس.

0: عناوين الساعة مما كان. السلام عليكم ورحمة الله. اعتقال 16 شخصا عقب مواجهات بين يهود وعرب خلال مسيرة الأعلام التقليدية في أورشليم القدس. اتهام الفلسطيني دواس حسون بارتكاب اعتداء دهس إرهابي في السامرة قبل شهرين. ترامب يقول إن نظيره الصيني تعهد له بأن بلاده لن تزود إيران بمعدات عسكرية، والحرارة نحو الانخفاض.
1: راديو مكان الأخبار.
0: التاسعة في أورشليم القدس. سيداتي وسادتي، إليكم آخر نشراتنا لهذه الليلة. في أورشليم القدس شارك عشرات الآلاف من الأشخاص مساء اليوم في مسيرة الأعلام التقليدية بمناسبة الذكرى 59 لتوحيد شطري العاصمة. واعتدى بعض المشاركين على سكان مسلمين ومسيحيين وأصحاب محال تجارية في الحي الإسلامي من البلدة القديمة. واعتقلت الشرطة 16 شخصا في أعقاب مواجهات اندلعت بين الجانبين. قدمت النيابة العسكرية لائحة اتهام ضد دواس حسون من سكان بيت مرين، تنسب له ارتكاب اعتداء الدهس الذي وقع في السامرة قبل شهرين وأدى إلى مقتل المواطن يهودا شيرمان وإصابة شخص آخر بجروح. وفقا للائحة، فإن المتهم صدم بسيارته عمدا للتراكتورون الذي كان شيرمان يستقله. وأمرت محكمة عسكرية بتمديد فترة اعتقال حسون حتى إشعار آخر، وعقد جلسة للنظر في طلب اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضده مطلع الشهر المقبل. اعترض سلاح الجو مساء اليوم هدفا جويا مشبوها في المنطقة حيث تعمل فيها قوات جيش الدفاع في جنوب لبنان. وفي وقت سابق من اليوم رصدت محاولتان فاشلتان لإطلاق صواريخ أرجو صغيرة صوب قطع جوية إسرائيلية. هذا وسقطت قذائف صاروخية وقذائف هاون أطلقتها منظمة حزب الله بالقرب من جنود جيش الدفاع دون تسجيل إصابات. وقد تعهد وزير الدفاع إسرائيل كاتس بأن يدفع حزب الله كامل الثمن على عملياته الإرهابية، وأوضح أن أجهزة الأمن تعمل دون هوادة على إيجاد حلول تكنولوجية وعملياتية لتهديد الطائرات المسيرة التي تطلقها المنظمة، مضيفا أنه تم تطبيق بعض هذه الحلول في الميدان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز إن الرئيس الصيني شي جين بينغ تعهد له بأن بلاده لن تزود إيران بمعدات عسكرية، وأنه عرض المساعدة في ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. وأضاف ترامب أن الرئيس الصيني يود أن يرى التوصل إلى اتفاق بشأن إيران، مؤكدا أنه عرض المساعدة بالفعل. قرب مستوطنة كخافة شاحر في السامرة لقي عامل عشريني مصرعه مساء اليوم أثناء عمله، وتم إقرار وفاته في المكان.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تنخفض غدا درجات الحرارة بشكل ملموس لتصبح أدنى بقليل من معدلاتها الموسمية، وبعد غد السبت يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقع غدا: أورشليم القدس وتل أفيف وحيفا 23، الناصرة واللد والرملة 25، جبال الجليل 22، وفي هضبة الجولان وبئر السبع تصل إلى 28 درجة مئوية. إلى هنا مستمعينا هذه النشرة من الأخبار، نلتقي صباح غد في أمان الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. السبت نعم بتان يصل إلى اللحظة الحاسمة، نهائي يوروفيجن 2026.
3: نوعاً بتان في نهائي يوروفيجن 2026 السبت في العاشرة على مكان في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس.
4: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
5: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

حبيبي اشتقت لك حبيبي رح ترجع رح ترجع.

عشر قرروا اتنينات يبعدوني عنك وشكله حظي واقف معهم غط النظر.

0: 99.3 93.7 88.8 FM. صار الوقت لتسمعوا إعادة حلقة الأسبوع الماضي من برنامج هيك السهر اللي يبث كل يوم جمعة بعد النشرة الإخبارية على قناة مكان مع الفنانة أصالة يوسف. حلقة الأسبوع الماضي كانت مفعمة بالعاطفة، اندمجت الموسيقى مع قصة الذاكرة الحب والتخليد، وفي بداية الأمسية وقفت ماريا مرعب بلحظة خاصة ومؤثرة مع تمثال تذكاري لوالدها الفنان ألبير مرعب اللي شكل مصدر إلهام كبير لمسيرتها الفنية وشاركها هالأمسية. قياستها لارا رحمون في سهرة حملت الكثير من الإحساس والترب.
1: في فنانين بمروا في حياتنا وما بغيبوا، ممكن يبعدوا عن الأضواء وعن المسرح بس بظل أثرهم جوا الذاكرة والقلب. ألبير مرعب كان من هالنوع، لأنه فنان غنى قضايا الناس وغنى وجعهم وفرحهم من غير تلوين وتجميل. والليلة رح نكون مع امتداد لهذا الفن من نفس الروح ومن نفس البيت، سهرة فيها ذاكرة وفيها حياة جديدة وفيها أمل إنه الفن الملتزم بعده إله مكانه وحضوره في قلوبنا وحتى في سهرات هيك السهر.

0: يا سلام، أهلا وسهلا فيك. تفضلي.
1: شكرا.
0: يعني يا ماريا، أولا بداية خليني رحب فيك، أهلا وسهلا فيك.
1: الله يسعدك.
0: فنانة رائعة بكل معنى الكلمة، وهالأغنية إسا أنت بتعرفي في أي مود حطتيني؟ حطتيني في مود رجعتيني كم من سنة، يعني كثار لورا. أول ما بديت غني بتذكر حبيب قلبي بي كان يمسك لي العود، مع أنه هو مش عازف محترف بس هو هاوي، يعني عود يمسك العود ويعزف، وأنا هيك بنت صغيرة قاعدة قباله وغني هاي الأغنية. احكي لي شوي ماريا، أنت أكثر إشي أنا بعرف أنه بتغني الأغاني الملتزمة.
1: هات أحكي لك، أنا ربيت على أغاني الشيخ إمام، سيد درويش، زياد الرحباني. هاي الأغاني اللي فيها تعي نقول من وصل رسالة، اللي بتحكي بالأغلب بتحكي عن الشعب المعطر، الفقير اللي مش قادر ياخد حقه، اللي مش قادر يحكي. وأغلبها أشياء اللي عن جد صارت، يعني أغاني اللي هي قصص حقيقية صارت ومن هناك استوحوها، إن كان من الكلمات أو من اللحن وهيك.
0: فأنت يعني حابة دايما أنه بس تغني أغاني يعني ملتزمة، ولا مثلا حابة أنه بعد تطلع على مسارح وتنعرفي ويعرفوك الناس كمان في ألوان جديدة وفي الغناء الحديث؟
1: أنا إس حاليا عم بشتغل على مشروع خاص اللي هو أغاني خاصة فيي.
0: كمان ملتزمة؟ بتوقع أنه إيه صح؟
1: مش كتير، بس أنا كتير الكلمة بتشدني، كتير مهمة بالنسبة إلي. فأنا لما أختار الكلمات أغنية هالقد بكون حذري. غنيت في عندي أغنية عغيابك اللي قدمتها لروح أبوي عغيابك،
0: الله يرحمه،
1: اللي بتحكي عن حدا غاب عنه شخص بحبه. على فكرة أنا عملتها قبل ما يتوفى أبوي، بس أرجعت عادت كأنه حددتها لما توفى. اللي بتحكي عن أي شخص إحنا ممكن نفقده، حبيب، صديق، أب أو أي شخص. وشددت فيها إنه أنا كماريا إيش اللي بريحني؟ أنا بريحني الموسيقى
0: طبعاً، علاج.
1: فحكيت فيها إنه على الفرحة أخذني عودي، إنه بعد كل اللي صار، بعد كل الزعل وبعد كل التعب، رجعت الموسيقى هي اللي أحيتني، رجعت الموسيقى هي اللي تعي نقول رجعتني على الحياة، رجعتني إنه أنا أتخطى إيش مرق معاي. فدايماً أنا بحب إنه ماريا ما تغني إشي بعيد عنها، لا أغني إشي اللي هو قريب مني، اللي أنا بحسه، أنا من هون بغني.
0: أكيد.
1: من قلبي.
0: الغناء لازم يكون صادق.
1: مهم بالنسبة إلي إيش أنا عم بغني، إيش دا أقول للناس، إيش أنا قصدي في هاي الأغنية. بحسب رأيي مهم، الحب حلو، بغني للحب أكيد. وفي مثلا عروض اللي بطلبوا مني إشي معين كمان بروح عليها، بس ما ببعد عن الجو اللي أنا ربيت فيه، الجو اللي أنا بحس
0: يعني
1: فراحة فيه.
0: يعني قد ما بدك تروحي لغاد في إشي اللي دائما بيرجعني،
1: في إشي بيرجعني، لأنه هيك أنا برتاح البداية. هون أنا برتاح، أنا ربيت على هذا الأسلوب، فبالنسبة إلي أنا بتقنه لأنه من الصغر. يعني
0: صحيح. يعني ماريا كثير كثير استمتعت في كلامك الجميل، بس شو رأيك كمان ننتقل على الطاولة ونتعرف على ضيوفنا سوا؟
1: طبعا. ولا يهمك.
0: جاهزة؟
1: طبعا.

0: يا ميت مرحبا ومساء الخير للجميع حبايبي. يعني اليوم حلقتنا حلقة مميزة واستثنائية. كل ضيف اليوم بيحمل معه عالمه الخاص، بيحمل قصة معينة ورسالة معينة. فخلونا نرحب في ضيوفنا الأعزاء ونقول أهلا وسهلا في ماريا مرعب، وأهلا وسهلا في إياس طه، وفي لارا أبو رحمون، وأكيد أكيد لضيوفنا اللي قاعدين معنا على الطاولة وللفرقة الموسيقية اللي دايما بتظل مرافقتنا. أهلا وسهلا فيكم إياس. بدنا نبدأ معك. أنا شايف اليوم أنك حامل العود ويعني مجهز لنا إشي فاخر من الآخر اليوم. بحب هيك شوي تحكي لي علاقتك في الفن وعلاقتك في العود.
1: طيب أنا أولاً عازف عود بالأساس، اللي تقريباً يعني هاي السنة الـ 11 بعزف عود.
0: و 11 سنة صار لك تعزف عود؟ لقد عمرك أنت؟
1: أنا 18
0: أي حلو.
1: بس إلي كثير وقت بعزف، بعدين انضم الغناء وهيك وصرت يعني أعزف وأغني.
0: شو يعني بعدين؟ يعني بعد ما بلشت تعزف عود قديش وقت؟
1: يعني تقريبا بعد 5-6 سنين.
0: خمس ست سنين اكتشفت موهبتك الغنائية؟ كيف يعني هذا الإشي؟
1: صراحة مش أنا اكتشفتها، يعني خالتي اكتشفتها. إذا أنا أحكي القصة، يعني كنت هيك يعني عم بلعب مع أولاد خالتي وأنا صغير، وكنت عم بغني وهي حكت لأهلي، وقصة طويلة بس إنه هذا اللي صار وبلشت أغني من وقتها.
0: أنت فاهم شو يعني واحد يعزف وما يدندنش وما يكتشفش صوته؟ لأن إجت خالته واكتشفته. يعني عن جد شكرا لإلها.
1: صحيح.
0: الله يسعدك، أهلا وسهلا فيك. وبما إنه حكينا عن بداياتك يا إياس، خلينا كمان نحكي عن بدايات لارا. لارا يعني أنا شايفة قدامي طفلة، بنت صغيرة، ولكن ما شاء الله صوت غير شكل. احكي لنا كيف يعني الإشي بدأ ومين اللي اكتشف صوت لارا؟
2: أول إشي أنا بلشت أغني لما كان عمري 3 سنين.
0: 3 سنين؟
2: كنت أحفظ الأغاني تبعون الأطفال.
0: طيب.
2: ومع فيروز وأم كلثوم البابا والماما دايما كانوا يسمعوني إياهن. البابا اكتشف موهبتي.
0: حلو.
2: بعدين عجيلة 6 سنين فوتوني على معهد للموسيقى، عملت تطوير للصوت تقريبا 10 سنين. وفتت مسابقات وطلعت عروض واليوم أنا هون.
0: يعني قديش الإشي جدا مهم، كمان هون بيلعب دور مهم دور الأهل.
2: صح.
0: إنه بس يكتشفوا موهبة معينة في الولد فهن دغري بيركضوا علشان كمان ينموله ويطوروا الموهبة تبعته ويصقلوا كمان شخصيته الفنية.
2: أنا الماما والبابا كتير دعموني بهذا المشوار.
0: أصلا نحن كلنا كأولاد وحتى قديش ما نكبر أكيد الدعم الأول بيبلش من البيت ومن الأهل. صح. وغير هيك ولا نحن موصلش مثل كمان أنا نفس الشيء، كمان بي وأهلي هن أول الناس الداعمين لإلي. شو حب تسمعينا اليوم لارا؟
2: بنفع نبلش الليلة بأهدى اللي صار؟
0: أوه طبعاً، بس نحن اللي منبلش. يلا

0: يعني عن جد اللي عم بتغني بنت 16 ونص
1: صح مزبوط
0: واو عن جد ترفع لك القبعة كل الاحترام جميل قديش جدا. إياس هذا الإشي جدا مهم عنا إنه حتى هذا الجيل الجديد كيف هو عم بحافظ على الأغاني واللون الأصيل والطرب الأصيل قديش هذا مهم بالنسبة يعني للارا ولإلك كمان أنت كمان أنت بعدك في عمر صغير فقديش هذا بالنسبة لإلك مهم
2: أنا تربيت من وأنا صغير على أني أسمع هاي الأغاني وأني يعني أبوي من وأنا صغير عم بسماني كان أم كلثوم فأنا بالنسبة لي عم بحاول أوصل رسالة لكل جيلنا لكل حتى مجتمعنا ككل يعني بكل الأجيال إنه في عنا ثقافة عربية في عنا غناني اللي هي عن جد لازم إحنا نوقف وراها وإحنا اللي نأديها ونوصلها يعني نفهم الكل إنه إحنا عنا ثقافة
0: أكيد يعني فيها. كل هاي الأشياء منعود يا ماريا من نرجع يعني هي أساسها دائما من البيت ومن الأهل
1: صح
0: عن جد بس
1: أنا حاسة حالي كتير كبيرة بالعمر حد
0: صح لكلها شو أقول أنا إياس شو رأيك كمان نطرب على عزفك وتسمعنا هيك شوي عزف من هالأنامل الذهبية

0: أنت اليوم أثبتت لي أنه قد ما الإنسان يعرف في الحياة بظل أنه ما يعرفش، يعني وإثبات على ذلك. يعني هو غنى أغنية أول شيء أنا أول مرة بسمعها يعني في حياتي ما سمعتهاش، ومش عيب كمان نحن كفنانين اللي عندنا خبرة جدا وسيعة في الفن إنه كمان نقول في مغنيين بنعرف الهنش، بنعرف هنش أو بنسمع الهنش، أو إنه في أغاني اللي ولا في حياتها مرت علينا. فهذا لون عن جد جدا جديد، وأغنية يعني إسا خلت لي هيك مادة للتفكير لبعدين. عن جد دايما الإنسان بضل يتعلم حتى من الأصغر منه، إن كان من عمر فني ولا من أشخاص اللي هو اللي هي أصغر منها. فماريا بالنسبة للإنتاج والمنتجين بيهربوا شوي من القضايا بتحسيهم؟
1: أي منتجين؟ فيش منتجين
0: علشان هيك عم قل لك وينهم
1: فيش منتجين. يعني
0: حتى في العالم العربي
1: بدي اجي اعمل اغنيه انا بدفع من جيبتي، انا بشتغل شغل تاني عشان اعمل غناني.
0: حلو، هسه انا اللي عم بسالك اياه انه هن بيهربوا من هاي الاغاني اللي هي تحديدا.
1: في ناس بيقولوا لك بديش وجعة راس، وفي ناس بيقولوا لك انه لا هاي اشي اللي لازم
0: نسمع يعني صوتنا ونوصل بالزبط. صوتنا فيه
1: بالضبط إنه إيش نضل ثابتين على رأينا فيه، يعني ما إنه نتغير. يعني أنا حسب رأيي حتى الفن الملتزم لما قال زياد أنا مش كافر بس الجوع كافر، يعني الإشي مش بس يعني يعتبر سياسي، لا إحنا عم نحكي عن حياة، إحنا عم نحكي عن شعب فقير معوش يأكل، عن فقر، عن شعب اللي عانى. بالمقابل كان في ناس مثلا في مصر أغنية محضرينها أنا وإياس بتحكي عن إنه كانوا يشيدوا القصور على حساب الشعب الجوعان. فالإشي مش بس إشي إنساني، رسالة إنسانية
0: أكيد، بس في مرحلة ما يعني بتحسي إنه هذا النمط أو هذا النوع من الأغاني ممكن يقيدك مثلا، يمكن لو إنك عم بتغني لون ثاني. يعني أنت عندك صوت بجنن يعني، بس بحس إنه هذا اللون بالذات بقيد الفنان من إنه يوصل أو ينتشر.
1: أي أكيد، لأنه هاي الأغاني مش كل إنه في ناس بيقولوا لك حلين من هاي الغناء، يعني طبعا الانتشار تاعها بيكون صعب. أصعب وبقول لك برجع الإشي للإنسان نفسه إنه إيش أنا بدي، هل أنا بدي أغني حيلا غناي وأنتشر الكل يعرفوني؟ لا أنا ما بدي هذا الإشي.
0: بتكيش؟
1: لا طبعا ما بغني حيلا غناي عشان أنا شهر شخصيا. أنا إلي أنا بحب كل العالم تسمع صوتي بس مش على حساب أشياء تانية.
0: شو حابة تسمعينا؟
1: بما إنه إحنا كنا عند الشيخ إمام فأنا بدي أضل هناك، حابة أسمعكم أول عمل كان ما بين أحمد فؤاد نجم ككتابي والشيخ إمام، وبلش بأغنية حب.
0: يلا

0: الله الله الله يا ماريا.
1: هاي اللي بيقول لي بتغنيش اغاني حب.
0: لا لا لا بس لحظة شوي, اما انت لسه غنيتي مش اغنية معقدة في المقامات لا اغنية عن جد.
1: وقديش مضمونها كتير. انا حكيت لك على الكلام, ان كان امل العشاء القرب,
0: بس اني شوي فيها تناقض مزبوط, يعني بحس انه مزبوط يعني كثير فيها تناقض وكثير فيها مقامات. على فكره هاي الاغنيه بتعرفي في شو ذكرتني, في اي اغنيه في منها جمله موسيقيه نودة اذا بتوافقني زي هو صحيح.
1: صحيح مزبوط, لانه الشيخ امام لما لحنها حكى انه هو استوحى اللحن من هو صحيح الاغنيه,
0: يعني مبين يعني الاشي واضح.
1: والشيخ امام كان طبعا متاثر من السيد درويش ومن كثير ملحن يعني.
2: وانا سامع كمان مقطع فيها من نعمة النسيان لما ياد الحناوي, كمان في مقطع غاد بذكرني فيها
1: بس افكر هاي قبل هاي قبل اكيد.
0: واو عن جد يعني يعني نحن بتخيلي اليوم قاعدين هون نتعلم بنعرف اشياء جديده
1: وحلو الواحد يتعلم مش غلط
0: طبعا كل دقيقة حلو التعليم وكل ثانية وكل الحياة. لارا نرجع لإلك يا لارا, يعني أنت كمان هاي الألوان اللي هن بغنوها تعرفيها ولا إسه كمان؟
3: لا صراحة
0: بالنسبة
3: أنا
0: إلي إيش جديد؟
3: بالنسبة إلي إيش جديد.
0: طب أنت أي ألوان اللي بتشدك أكثر؟ شو هي الأشياء اللي بتحبيها؟
3: أنا بحب الطرب, الطرب يعني بقصد أم كلثوم
0: أكيد, هاي
3: عبد الحليم عبد الوهاب فيروز كتير بحبها. بروح كمان جديد بغني أشياء جديدة, الواحد اليوم مجبور يسمع قديم وجديد.
0: طبعا أكيد الفنان لازم يكون فنان شامل وبكل الألوان. صح. وأنا دائما بشوف أنه أهلك مرافقينك. صح. لارا قديش الإشي مهم لإلك أنه دائما أهلك يضلوا حدك؟
3: كتير إشي مهم بالنسبة لإلي لأنه هني الداعم الأكبر لإلي, وأكيد يعني ما فيش داعم غيرن. دائما بشجعوني دائما بدعموني دائما, البابا دائما بحط لي على الانستغرام والفيسبوك من وانا وصغيره قبل ما يكون عندي صفحات, وكان ينزل لي وكانت تجيب كمان فيوز وهيك.
0: يلا ان شاء الله نحن كمان دائما نكون العنوان لكم في هذا البرنامج كمان, انه هاي الاصوات والمواهب تنتشر بشكل اوسع. شو محضرتي لنا بعد يا لارا؟
3: مقطع من مستنياك.
0: اوه العزيزه جلال
3: مزبوط.
0: يلا سمعينا.

0: يا سلام يا سلام. يعني أنا عم قل لك يعني بدها تكون نجمة غير شكل علشان تكوني عارفة. الله يخلي لكم إياها يا رب. ماريا، يعني بشكل عام دايماً بظلهم يحكوا إنه الفن هو رسالة، بس أنا بحب أعرف شو هي الرسالة اللي من منظورك أنت اللي الإنسان ممكن يقدمها في الفن.
1: أول إشي الفن هو تعبير، يعني مثل ما الرسام بيعبر، الفنان بيعبر بالشعر، المغني بيعبر بغنائه. وزي ما حكيت لك هناك إنه أنا عندي الموسيقى هي شفاء لروحي كانت.
0: أكيد.
1: فطريقة إني أنا أعبر عن إيش أنا بدي، عن إيش أنا حاسي، عن إيش بيوجعني. والإشي لا يقتصر على حب الوطن، يعني لما إحنا بنقول وطنية إحنا نفكر إنه حب الوطن، الإنسانية إشي كتير مهم، إشي كتير مهم. صحيح. لما إحنا شايفين إنه في حدا بحتاج لمساعدتنا، أنا عم بحكيك هيك بالمجمل يعني. فمهم إنه نحب الغير، إنه نكون متواضعين، إنه نساعد، إنه هاي الرسالة. فكيف أنا بصورها عن طريق الفن؟ فهمتي كيف؟ يعني في عندي أنا هدف معين في هاي الحياة، يعني أنا ماريا ربيت في بيت متواضع، ربيت أحب غيري، ربيت أساعد غيري، ربيت إنه أنا أدافع. فأنا هذا الإشي اللي بعمله.
0: ياس، اليوم كمان لما بدنا نقوله إنه الغناء بشكل عام هو لغة الشعوب، ولكن حتى أي لغة بدنا نسمعها كيف عم بغنوها في إشي بيمنعنا إنه نحن نتقرب من هذا الفن. ليش؟ لأنه تابع لفئة معينة أو تابع لدين معين، أو فهمت أنت شو قصدي؟ أو مسيس، تعال نحكي.
2: هي الشغلة بترجع لثقافة كل واحد قديش هو متمسك فيها، بس بنفس الوقت في إشي اللي هو خاصه بالموسيقى كفنان، بضل في إشي كفن. في أنا بالنسبة لي ما عنديش ولا أي مشكلة أسمع أي ثقافة ثانية. من ناحية موسيقية، خلينا نحكي من ناحية موسيقية بحت، مش من ناحية معاني، مش من ناحية كلمات. هذا برضو إشي برجع لأنه زي ما حكينا إنه هي تعبير عن شو كل واحد مثلا بيعيش أو بالضبط.
0: صح، ما هو بغض النظر شو هي الموسيقى ولا هو الكلام، بس نحن دائما كمتلقي وكمستمع هو شو أكثر إشي بشدنا؟ اللحن قبل
1: مزبوط.
0: الكلام قبل
1: أي كل شيء، فاهمين الكلام وعم نرقص،
0: يعني هي النغم اللي بتشدنا وهي مزبوط. النغم اللي بتخلينا
1: بس كمان
0: نتعلق.
1: كتير مهم إنه يعني نكون منفتحين لمثل ما عم تحكي لموسيقى تانية. وفي كثير من عنا فنانين اللي جابوا الموسيقى الغربية للموسيقى الشرقية كمان وطوروا فيها.
0: صحيح صحيح.
1: فكتير مهم هذا الإشي، يعني أنا مش ضد إنه يعني إحنا خلص نحط هذا القالب
0: ونحن دائما مع التغيير والتجدد.
1: مع التغيير والتجديد طبعا. صحيح. كتير مهم لأنه أصلا إحنا عم نتطور، فهقل ما فيها إنه نطور موسيقتنا معانا.
0: ماريا، شو رأيك نسمع إشي من إياس؟
1: شو دك تسمعنا إياس؟
0: يلا شو حابب تسمعنا؟
1: أنا على فكرة
0: إياس،
1: أول مرة سمعت صوت إياس يعني دخل على قلبي.

0: الله يا إياس. أما أنا استنوا شوي، أنا عندي سؤال شوي محيرني. أنتوا بتعرفوا يعني، استنى شوي، هو بيسمع للشيخ إمام وإنتي كمان نفس الشيء، كيف الإشي صار؟ يعني أنتوا
1: فرق بيناتنا يعني.
0: لا مش الفرق، أنه كيف
1: لا يعني، أنه فرق بالعمر يعني.
0: نفس المغني.
1: أنا عرفت الشيخ إمام من لما خلقت.
0: طب وهو كيف عرفه؟
1: أنا أبوي
0: ولا أنه
1: من أبوي يعني. أبوي سمعني الشيخ إمام أيام ما كانوا كاسيتات، كانوا يجيبوا الكاسيتات ويقعدوا يسمعوا ويسجلوا عوراء، لا آيباد ولا تابلت ولا إشي.
0: كنت على زمان الكاسيتات.
1: بالضبط. فهيك حفظنا الشيخ إمام. أول حفلة إلي مع أبوي كان عمري 9 سنين.
0: طب استني هيك بدي أنا دندني منك للشيخ إمام هيك، ونحن قاعدين من دون موسيقى ولا إيه، شو إسا بيخطر في على بالك دغري؟
1: أنا بس يقولوا لي الشيخ إمام بتذكر حالي 9 سنين واقفة على المسرح وعم بغني ناح النواح والنواحة على بقرة حاحة النطاحة.
0: طلعت يا الله.

0: هيك الأشياء.
1: هيك أنا بس أقول للشيخ إمام بتذكر الطفولة تاعتي، بعدين صار أبوي يعطيني إنه مجال إني أكون معه بالكورال، وهيك تعرفت على الشيخ إمام. إسا إياس كيف تعرف على الشيخ إمام؟
0: ما هذا هو السؤال اللي محيرني، لأنه بصرش كمان يعني من بيعرفه.
1: يلا
2: صراحة سؤال مش هوين، لأنه أنا بشي مرحلة كان أبوي يعني أكتر ما يسكني اللي سمعني وهيك، بس بشي مرحلة أنا فلتت يعني وبلشت أسمع كل إشي، يعني كل إشي، بس يعني كل وقت عم برجع أكتر لورا، و يعني بعرفش هيك ألا.
0: طب يا سومرياش،
1: أنا بعرف إنه كمان أبوي أثر عليك.
2: صح،
0: يعني هو فرجاني صراحة،
1: هو فرجاني صورة وهو قاعد على حضن أبوي وهو
2: في صورة زمان،
0: يعني في يعني طلع في إشي نقطة تواصل.
1: أبوي وعمه صحابي كتير، فدايما كانوا يلتقوا، فلما يعرفوا ألبير مرعب عند رامي
0: يعني فش إشي في الصدفة
1: تيجي كل العيلة.
0: شو رأيكم تسمعونا شيد قصورك؟
1: شيد قصورك،
2: يلا
0: يلا كمان العود يلا.

0: يعني ماريا وإياس، أنا اليوم بقدر أقول كنت مستمعة جيدة علشان تكوني عارفة. يعني أنا حاسة حالي في إشي عرض
1: في عالم آخر.
0: لا عن جد اليوم أنتوا أخذتوني عن جد لعالم آخر. بعدين من وراء هاي السهرة بوعدكم إنه أنا من وراكم بدي صير أسمع هاي الأغاني. لا لا عن جد
1: هاي واحدة من الأغاني اللي انحبس عليها الشيخ إمام أحمد فؤاد نجم وانمنعت، كان ممنوع انه
0: يحطوها في مصر. غنيتوها
1: شيد قصورك
0: من وين؟ يعني قصدك نحن بدنا نحبس كلنا؟
1: انا هيك قلت لها لامي، انا قلت لها عم بفكر الغي الاغنيه. طبعا هاي الاغنيه انكتبت في مصر فوقتها احمد فؤاد نجم شاف فلاح مروح من الشغل ومية من الجوع ومعوش مصاري يشتري اكل، فقال انه كيف شيد قصورك على المزارع من كدنا وعمل ايدينا. فطلعت هاي الاغنيه وصار انتشرت كثير بسرعه، مع انه زمان ما كانش في كل مواقع التواصل الموجود اليوم، ومثل ما قلت لك كانت ممنوعه بس برضه انتشرت.
0: ماريا انت مش فاهمين اليوم شو عملتوا فيا، عن جد حببتوني في هذا اللون وفي هذا النوع من الاغاني وغير شكل. كل الاحترام لكم، عن جد دوام التالق والنجاح.
1: الله يسعدك.
0: مع هالكلام الحلو وهالمعلومات القيمة اللي أعطتيني إياها، إسا ذكرتيني هيك في إشي غناي كمان حب غنيها معكم، ومازالكم في استضافتي اليوم، فحب هيك كمان أنا هديكم أغنية مني.

0: حبايبي الله يسعدكم. ماريا الغالي علينا غالي
1: ولا عمره
0: ولا عمره حيتنسى. مين اللي ولا في عمرك بتنسيه؟
1: طبعا أبوي
0: الله يرحمه. طبعا خلينا كمان نقول للمشاهدين إنه ماريا بنت الفنان الراحل البير مرعب، فهو أكيد هو اللي أسس كل خطواتك.
1: أنا بعرف إنه كان الداعم الأول وكان رفيقي وصديقي ومعلمي وأبوي، يعني كان يأخذ كل الأدوار.
0: بس أنا متأكدة هو يعني صح إنه هو مات، بس هو ما مات لا في أغانيكي ولا في قلبك ولا في كل المسيرة الفنية تبعتك. أكيد
1: أنا بحسه معي كل الوقت، وهذا الإشي اللي بيقويني. يعني أنا قبل فترة سألوني سؤال شوي غريب، يعني إنه ينسأل لوحدة عم تغني بنص حفلة، فقالوا لي إنه كيف غادر تغني الغنان اللي كان يغنيها أبوكي معاك.
0: عن جد عن جد الإشي كثير صعب.
1: أنا قلت لهم إنه هاي وصيته، يعني أنا عم بكمل طريق هو بلش فيها، ومن هون بتيجي قوتي إنه بيقولوا اللي خلف ما مات.
0: الله يرحمه أكيد. وأنا سامعة التأثر تبعك من كلامك والغصة. أنت بتعرفي إنه حياة والدك كان في أول موسم من هيك السهر،
1: كنت أنا وياه مع بعض،
0: كنت أنت وياه، فعلشان هيك كمان هم حبوا يعملوا له تذكار من الطاقم طبعا ومن هيك السهر، يعني ولو إنه لفتة حلوة. الله يرحمه أكيد. البي له دائما مكانة غالية ومكانة جدا جدا قوية في قلب أولاده، وخاصة البنت قد شيء بتكون قريبة لبيها.
1: أنا كمان البكر، يعني أنا دلوعة البابا. شكرا كتير. يعني أنا كمان لما تواصلوا معي شكرتهم إنه شكرا إنه حبيتوا تستضيفوني كمان مرة في نفس البرنامج.
0: إلنا الشرف حبيبتي.
1: وغير شكرا كتير على لفتي، عن جد بتجنن.
0: يعني أنا متأكدة هاي أنا شايفتها قديش متأثرة، بس على الأقل دايما صورة الوالد وأشياء هيك الذكرى الذكريات الحلوة دايما ظل مرافقتك لكل الحياة. بس
1: نشكر الله نشكر الله إنه هو يعني بحسه موجود معي. يعني أنا في شغلة بحبها إنه أنا بسمع مقابلاته بسمع صوته وهو يحكي. يعني في ناس فاقدين لهذا الإشي، كل حدا مننا فقد عزيز أو غالي. أنا اللي بروقني شوي اللي بهديني اللي بعطيني قوة إني أنا أكمل إنه أنا بقدر أرجع أسمع صوته.
0: أيوة
1: أنا بقدر أرجع أسمع شو هو بفكر أو كيف هو بفكر.
0: ولو بدك تهدي أغنية، أي أغنية كنت رايحة تهديها قبل نختم فيها البرنامج؟
1: بتكون روح شوي على فرح، يعني أغني أغنية هو بحبها كان يحبها. ومنرجع منشدد على قصة الرسالة، يعني إلها قصة
0: أكيد 100%،
1: بس مش للشيخ إمام، للسيد درويش.
0: بس بالأول خلينا نودع المشاهدين
1: طبعا.
0: شكرا طبعا للجميع اللي موجودين معنا على الطاولة، ولإلكم حبيبنا مشاهدين الكرام. إن شاء الله يا رب تكونوا استمتعتوا في حلقتنا المميزة الليلة. أكيد متأكدة إنه كانت حلقة استثنائية بوجود هالمواهب وهالأصوات الجميلة اللي رافقتنا. وتنسوش دايما ظلكم تتابعونا في أجمل سهراتنا وسهرات جديدة من هيك السهر. ومعك يا يلا ماريا،
1: انا بوعدكم مش رح تفهموا علي ولا كلمه في هاي.
0: نحن بدناش نفهم، قلت لك الموسيقى والفن بدناش نفهمه.
1: يلا

وهيك وصلنا لنهاية قعدة حلقة برنامج هيك السهر على قناة مكان مع الفنانة أصالة يوسف. موعدكم بكرة يوم الجمعة مع حلقة جديدة من هيك السهر على قناة مكان بعد النشرة الإخبارية، حلقة تقدم أمسية موسيقية خاصة تجمع بين عالم المسرح الحي وعالم مسابقات الغناء في لقاء يفتح حوارا صريحا حول المسار الفني، الانكشاف أمام الجمهور والضغوط اللي بترافق العروض والمسابقات. بشارك بها الأمسية ماهر حلبي، أحمد عباسي، سمر دراوشي، ناصر حلاحلي، فادي زغيري وعبود نميري. سهرة مليانة أصوات، تجربة وحكايات من قلب المسرح. كونوا على الموعد.

جرحك قال جرحك الصبر كان الحب كان كتبتها أنا قلتها كانت عشان كل غنى الفرح كان الجرح كان الصبر كان الحب كان كتبتها.

الجرحك الصبر كان الحب كان كتبتها وقلتها كانت عشان

يا مسافر